بلاي ليست متنوعة إن شاء الله تسمعوا فيها اختيارات متنوعة. اخترنا نبدأها مع صوت الفنانة شهرزاد. اخترنا نبدأ بالترب وتوصلكم أكيد تحيات كامل الفريق حمدي الأحول اليوم في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية الليلة، وألفة جمالي في الأعداد والتقديم. يا مساء النور، مرحبا بكم.

العسل والسكر الكلمات للشاعر مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. وديما نقول مش صدفة راهو اللي عنده هكا وذينة موسيقية حتى شوية أول ما يسمع اللحن ينجم هكا حتى يحس بالإحساس، معناها يحس أنه ثم لمسة متاع بليغ حمدي، وهذا حال الغنية هذية. البداية كانت هكا في أغاني وأجيال اخترناها مع صوت عظيم برشا، صوت شفيقة محمد السيد، ولا باختصار شهرزاد، صوت قوي خلى العديد في مرحلة معينة يمشيوا الفكرة أنه هي خليفة أم كلثوم، رغم اختلاف بطبيعة الألوان اللي غنيوهم الاثنين. أم كلثوم اللي كان لها حضور مؤثر في حياة شهرزاد على خطر بو شهرزاد، واللي كان عنده هكا حوينته صغيرة كان ما يحط في حانوته كان أم كلثوم، وشهرزاد كانت تعاونه في الحانوت كيف كيف قبل النوم يوميا كان يسمع وهي معاه أم كلثوم، لين تطورت وذنها قل وحنا الموسيقية وحبت كوكب الشرق بخلف زيدا حبها السيد درويش ومنيرة المهدية وكامل الخلعي. كامل الخلعي هذية اللي بين قوسين هو ملحن ومطرب مصري تعرف ياسر في بداية القرن العشرين، وكان عنده اهتمام كبير بالموسيقى التركية وتابع برشا حكاية التأثيرات الموسيقية التركية على الموسيقى العربية. بالأسماء هذية تأثرت شهرزاد اللي زاد نفتح قوس آخر، فما زوز أسماء أثروا على مسارها الفني واللي هما رياض الصنباتي على خاطر قدم لها أول لحن في حياتها لغنية أول ما جيت في الميعاد وغنيتها في الإذاعة 52، وأيضا زوجها في مرحلة لاحقة عزف تشيلو اللي كان يعزف في فرقة أم كلثوم الفنان محمود رمزي واللي علمها العزف على العود، وأم كلثوم للتاريخ هي بيدها مشيت خطبت شهرزاد المحمود رمزي بلا مرة. أكيد برشا يتفكروا حتى وإحنا نحكيه تويك على شهرزاد باش يقولوا يا حسرة، معناها شفنا كل فيديو وتسجيلات ولا بيقولك حضرنا من عرشنا وقت لجيت شهرزاد لتونس عام 68 وقدمت العديد من الحفلات، وواحدة من الحفلات هذية كانت في نابل. قوس شهرزاد وفتحناه ونغلقوا في بداية لقانا في أغاني وأجيال، وأغاني متنوعة كيف ما العادة بين عربي وغربي هي تسمعها في لقانا معكم من إذاعة المنستير، مرافقينكم في ساعتين من الوقت هو توا 8:15 في إذاعة المنستير. إن شاء الله اختيارات تكون على ذوقكم ونونسوكم من خلالها. نبدلوا النوتة تويكا نمشي والصوت فرنساوي في الوقت هذي باش نرجعوا معاه الواحد من نجاحاته العام 2003. بعنا شخصيا رأى أن الأغنية هذية تعتبر ريفيرونس دو تو لي تام، يعني على خاطرها موضوعها يبقى صالح لكل زمان ومكان، سيما أنه يتعلق بحرية التفكير. Tout est négociable mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. هكا تقول الأغنية كل شيء قابل للمساومة، الحاجة الوحيدة اللي عمركم ما تجمو تاخذوها هي حرية التفكير. هذا فلورون باني في أغاني وأجيال.

يعني لدي شغاني وأجيل صوت بشي وخلد السنوات واليوم اخترنا نبرمجو في شانسون فارلي واللي هي كلكو شوز ان نو دو تينيسي اللي كتبها ولحنها فنان كبير زيدا واللي هو ميشيل بيرجي والجمله اللي تتعاود في الاغنيه واللي هي عنوان الاغنيه اساسا اون ا توس كلكو شوز ان نو دو تينيسي جمله ريفيرونس ولا اوماج لمسه توفي الكاتب الامريكي واللي هو تينيسي ويليامز واللي كتب برشا روايات كيف ما واشهرها ربما يعني تراموي نومي ديزير وعلى قد ما كان في حياته من صعوبات ومعاناه ومن صراعات متاع قلب حي في جسم منهك ربما صورة هذية تنسحب على العديد في الحياة وبالتالي جاء جملة On a tous quelque chose en nous de Tennessee كل واحد فينا عنده جزء من الكاتب هذية ويليام Tennessee cette force qui nous pousse vers l'infini il y a peu d'amour avec tellement tellement d'envie لبقية الكل اكيد سمعتوها في الغنية قبيلة شوية نهديها لكم تحية لكم مستمعينا هذية إذاعة المنستير أغاني وأجيال حتى العشرة متاع الليل نرجع نسلم عليكم وين ما اخترتوا باش تعديوا بداية السهرية معنا وإن شاء الله اختيارات تروق لكم وتحبوها في الوقت هذية حبيت نرجع شوية للتونسي سمعكم شوية من الغنية هذية ونرجع نحكي عليها بعد شوية

0: جلالة والفنانة القديرة نجاة عطية والغنية هذية ولمس سعادة غنيتها الفنانة العراقية رحمة رياض على ركح قرطاج في إطار افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. عثمة تعليق صارت على أصل الغنية وشكون لحنها وشكون كتبها وشكون لول اللي غنيها بين اللي قال أنه من التراث التونسي وبين اللي قال أنه هي كلمات وألحان الفنان التونسي الشاب عماد اللي هو بيدو هبط ستاتيو ودخل زيدا في إذاعة جوهرة اف ام اليوم الصباح وأكد الشيء هذا وقال أنه الأغنية مسجلة من عام 97 في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والملحنين وأنه كل من غنيها من تونس خاطر مش فقط غنيتها الفنانة نجاة عطية ولا واحد نسبها لصاحبها الأصلي اللي هو بطبيعة حسب كلامه هو وزيد صار برشة تغييرات حتى عن النص الأصلي اللي خرج في كاسيت وقتها من إنتاج أفريكا كاسيت. والأغنية هذه يا ليل عيونك سود وجلابة في رواية أخرى لحن الأغنية راهو نفسه غنيته في السبعينات الفنانة فنانة البادية كما لقبوها سميرة توفيق الكلمات وفهمنا معناها من اللحن الأصلي تولاني المشكل معناها شكون صاحب اللحن خاطر عندها سنين من اللي غنيتها سميرة توفيق ومن التسعينات غنيها شاب عماد وكي غنيتها سميرة توفيق تكتب أنه هي أغنية أساسا من الفولكلور البدوي. نسمع سميرة توفيق يلا
1: أغاني وأجيالي

0: الخيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5

وصلوا معكم من إذاعة المنستير ولقانا في أغاني وأجيال متواصل حتى للعشرة إن شاء الله. أهلا بكم مستمعين الكل على اختلاف أذواقكم وأشكال غرامكم بالموسيقى العربية وإلا الغربية، وبالك شي الصوت اللي برمجناه بعد شوي يكون على ذوق برشا منكم. ميكس ميكس نتصور باش يعجب برشا منكم. نتصور هكا هو صوت الروك، راهو الروك مش اللون الموسيقي، R A U صوت الأجش، صوت اللي عنده خصوصية معناها متفرد من اللي تسمعه تعرفه، هو بخلف خامة الصوت على المسرح عنده حركات خاصة جدا، جيستويل سينيك معبر برشا، وحركات كانت مكملة لشخصية الفنان البريطاني جو كوكر اللي اخترنا نسمعه لكم الليلة في ميكس إن شاء الله يعجبكم. جون روبرت كوكر اللي تولد عام 44 وتوفى عام 2024، ومن اللي صغير كانوا يعيطوله جو على خاطر كان ديما يلعب بلعبة يعيطولها كوبوي جوي. تأثيرات الموسيقى بدأت تبين عليه من الأول بالكل باستماعه لراي تشارلز واللوني دونيغان المغني وعازف الجيتار الاسكتلندي. في عمر 11 سنة يوقف جو كوكر قدام الجمهور، وكان هو أخوه وقتها يقدموا في مجموعتهم سكايفول قبل المجموعة الثانية اللي كونها جو كوكر مع ثلاثة من صحابه، كان اسم المجموعة The Cavaliers. وقتها كان عازف باتري ما كانش يغني، معناها المجموعة ما بقات كان عام برك، من بعد كل واحد مشى خذ ثنية متاعه، بما في ذلك جو كوكر اللي بدأ الكاريير متاعه أول الستينات وديما في إطار مجموعات الساعة في الفترة هذيك قبل ما يعمل كاريير سولو متاعه من بعد، بعد ما سمعوا المنتج مايك ليندر وصحح معاه أول كونترات. ومن وقتها بدأت مسيرة فنان عطى برشا العالم موسيقى البلوز والروك في بريطانيا والعالم الكل، جيل تونس زادة في صيفة من صيفات على ركح قرطاج، واليوم حابين نتوقفوا معاه من خلال ميكس في أغاني وأجيال.

N'oubliez jamais mix Lil Abso Joe Cooker مع مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل قناة في اغاني واجيل متواصله معكم من بعد نرجو مع اختيارات اخرى في ساعه ثانيه وان شاء الله اختيارات تحبوها كما حبيتوا لي تعدى ان شاء الله عاد حبيتوه من اللي مازال في ساعتنا هذه حكايه من حكايات الاغاني العربيه

أغاني وأجيال.

0: الأغنية ماهيش أغنية تقليدية بتتكلم عن فكرة الحب والشوق والعشق وغيره، لكن أغنية بتحكي حدوتة.
1: استلهم الأبنودي في هذه الأغنية التي غناها منير بإحساس عالي جدا، وحط فيها مشاعره كلها حوالين قصة الحب الشهيرة ما بين عزيزة ويونس.

0: الشكل الجديد اللي ظهرت عليه أغنية يونس بدأت من عند الملحن محمد رحيم. محمد رحيم كان جاب أغنية اسمها بنات الهلالية على ما أتذكر لمحمد منير، فقال له لا نرجع للأصل بقى، الجامع السيرة الهلالية هو اللي يحكي لنا الحدوتة. فلما رجعوا للخال عبد الرحمن الأبنودي قال لهم على قصة يونس وعزيزة بنت السلطان، لقط اللقطة الأهم في الأغنية من وجهة نظره، اللقطة اللي ما تدونتش كتير أو ما تسجلتش كتير. يعني ناس كتير مدحت في قصة الحب ما بين عزيزة ويونس، لكن ما تكلموش على فكرة إن الحب بالأساس اختيار، إن الحب حرية.
1: وانت تقوليلي بحبك.

0: بس طبعا حصل عليها خلاف طبعا، لان في ناس متصوره ان ده مصر وفي ناس متصوره ان ده سيره هلاليه. الاثنين في ناس يعني ممكن تكون عندها سند لده وممكن تكون ناس عندها سند لده، بس في الاخر يرجع الموضوع للشاعر اذا كان يقصد ده او ده.
1: ابتدى يكتب في الموضوع، وكانت بدايه الاغنيه اللي هي انا يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي. وبعدها اكتشف الابنودي ان الاغنيه يعني هو قال لفظ كده ما بين قوسين ان الاغنيه قرعه، يعني الاغنيه ما فيهاش مقدمه يعني. فقرر انه يعمل موال ويكتب الموال من البدايه خالص، يحكي بيه قصه يونس مع عزيزه.
2: جاي من بلاد البعيده، لا زاد ولا مي، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانت تقولي لي بحب، حب ايه فيه؟ وده حب ايه ده اللي من غير اي حرفيه؟
3: عزيزه ويونس كان ليها كذا وصف، مش وصف واحد.
4: لو رجعنا للاصل الحكايه، مين يونس ومين عزيزه؟ يونس يبقى خاله على طول ابو زيد الهلالي، وامه شيحه وابوه السلطان حسن ابن سرحان. يونس ومرعي ويحيى اخواته الاثنين وابو زيد الهلالي سافروا الى تونس، فالتقوا بعزيزه، وعزيزه هي ابنه السلطان معبد ابن الهضيبي.
3: في المده دي عزيزه كانت محبوسه في القصر اللي بنهولها ابوها. العلام ابن رمضان ابن عمها كان بيحبها، ما هيناش عليه عزيزه تقعد لوحدها، فقال عايزين جاريه تكون عارفه في تاريخ العرب وعارفة في الأصول وعارفة في القصص والغناء وتسلي السفيرة عزيزة. من ساعة ما راحت للسفيرة عزيزة وهي تبكي وتنوح من كتر المي اللي نازلة من عينيها، سموها مي الحزينة. فمي كل يوم كانت تحكي العزيزة على السلطان حسن بن سرحان، بس أكثر كلامها على يونس. يا ستي لو شفتي شعره تحلف تقولي سلف جمال، ويا ستي لو شفتي وشه، ويا ستي لو شفتي، ويا عزيزة لو شفتي. هنا عزيزة حبت يونس من السمع، لأن بيقول لك الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
0: فبلغت الجارية بتاعتها إن تعزمه، ففوجئ إن هو كل ما يخش باب يتقفل، كل ما يخش باب يتقفل، كل ما يخش باب يتقفل، لغاية ما أصبح أمام عزيزة بنت السلطان حسن.
3: دخل يونس من أول باب قال صعيب يا فراق الأحباب، لو رجعت وشفت الأحباب حق العقد لنزكوه.
0: جدودنا كانوا بيحبوا يستنوا كده الشاعر اللي بالربابة يقعد في القهوة عشان يقول لهم سيرة أبو زيد اللي هي ممكن ياخدها من العصر لغاية بعد العشاء. لا، ده هو نجلها لنا احنا كشباب بشكل يعني مودرن، فعرف يعمل معادله صعبه.
1: يعني لو هنصنفها ممكن نقول ان هي من اعظم اغاني منير على مدار تاريخه، مش مجرد بس ان هي اعظم اغاني منير في الالفيه، لا يعني ممكن نحطها من ضمن الاغاني المهمه في تاريخ منير.
5: اغاني واجيال
6: جاي من بلاد

حاسر عليك يا دنيا، والأغنية رجعنا بيها مع زوز أصوات تجمعهم الفن والموسيقى لتلغي أي حدود جغرافية وأي حدود متاع لهجة، واللهجة هذية صعيبة والأخرى سهلة. صوت الفنان المصري حمزة نميرة اللي سمعتوه يغني بالدزيري، والفنان الدزيري أمين بيبيلون. ما الأغنية راهو مش متاحهم بالأساس، إنما يقدموها بطريقة مختلفة على قدمها الفنان الجزائري الراحل كمال مسعودي اللي خلى إرث موسيقي مهم. الأغنية كتبها الشاعر ياسين أعباد، وكما ما كنتوا تسمعوا معناها ريفليكسيون على الحياة بكل ما فيها من تقلبات وصعوبات وخرافات وحكايات. حمزة نميرة والاسم وحده نعرفوه. أمين بيبيلون خلينا نرجع شوية نفكر بيه على خطر اسمه اقترن بتريو جزائري بيبيلون، المجموعة اللي نتفكروها مليح بغنية خرجت أواخر 2012 وتحصلت على أكثر من 86 مليون مشاهدة على اليوتيوب. غنية زينة، مجموعة عملت هكا خدمة مختلفة في وقتها، خدمة على الفيزيون بتاع الموسيقى الجزائرية مع موسيقى العالم، واللي يسمع موسيقى بابلون يعني حس بتأثيرات أندلسية عربية متوسطية على إفريقية. ونتفكروا كان لها عرض زادة ممتاز جدا في إطار مهرجان الحمامات، وجات حتى المهرجان سوسة الدولي في وقت إدارة الفنان والأستاذ رفيق الغربي. شوية من زينة ونرجع بعد شوية.

0: مواصلين سينا معكم لقانا في أغاني وأجيال مساء النور الكل من بدي يسمع فينا توا وإلا بدي من اللي بدينا معكم تقريب في الثمانية ودرج فقراتنا متنوعة اختياراتنا متنوعة فقرتنا توا هي فقرة سمعنا موسيقى من العالم
1: موسيقى من العالم
0: هي موسيقى من العالم قلنا نبقاو هنا هنا معناها اختاني لكم اسم عربي المرة هذية الموسيقى اللي تسمعوا فيها توا من ألحانه واللي باش تسموها بعد شوية كيف كيف خلينا نزيدوا نسمعوها هكا شوية ترى حمد اخترنا سمعوكم الليلة العازف والموسيقار والملحن المصري هاني مهنا اللي يعتبر من أبرز عازفي الأورك في الموسيقى العربية المعاصرة واسم هاني مهنا ارتبط الحقيقة بجيل من العازفين المتميزين كان فيهم أيضا على نفس الآلة آلة الأورك الموسيقي في فرقة أم كلثوم مجدي الحسيني عند هاني مهنا تكنيك خاصة في العزف نتاعو ممكن برشا يرجعوا هذا التكوين والأكاديمي هو المتحصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فيردي في إيطاليا اللي درس فيها النظريات الموسيقية والهارموني غرامه بالموسيقى بدأ ملي هو صغير خاطر في دار والده كانت تقام جلسات للموشحات والابتهالات الدينية والقرآن وهذا ما كان له تأثير على تطور حسه الموسيقي في مرحلة الدراسة الثانوية شارك هاني مهنا في برنامج مسابقات تلفزيوني بعنوان الكيس لمين وربح فيه جائزة العزف المنفرد لثلاثة سنوات متالية وقت لوصل عمره 15 سنة خدم في فرقة الفنانة تحية كاريوكا المسرحية قبل ما يخدم في مسرح المنوعات محطة مهمة وفارقة في مسيرته كانت وقت لها قام بتأليف موسيقى تصويرية عام 71 المسلسل روز اليوسف ومن وقتها بدأ اسمه يتعرف على مستوى صناع الموسيقات التصويرية لعدة أعمال فنية تقول كلنا نعرفه هاني مهنا كعازف أورغ لكن خلال حياته الفنية خلينا نقوله أنه تدرج من عازف أكورديون لعازف أورغ قبل ما ينشأ فرقته الخاصة عام 76 وبعدها بعام أنشأ شركة خاصة للإنتاج اكتشف من خلالها برشا مطربين على غرار سميرة سعيد اللي تزوجها لاحقا ذكرى محمد وغيرها من الأسماء علامة فرقة أخرى في مسيرة هاني مهنا وتتمثل في تعاونه مع أم كلثوم اللي انضم لفرقتها للتاريخ كأصغر العازفين سنا وقتها تتسمى أم كلثوم في آخر حفلاتها على المسرح وعزف معاها في أغنية ليلة حب اللي كانت آخر ما غنيت أم كلثوم على المسرح وكان وقتها نوعا ما بديلة لعازف الأورغ مجدي الحسيني أم كلثوم يحكي هاني مهنا يقول أنه كانت داعمة كبيرة لي خاصة أنه كان صغير مقارنة ببقية العازفين في فرقة أم كلثوم وحتى كيف تخلقت هكا بعض الحزازيات كانت توصل أم كلثوم تقول اللي مش عاجبه مع السلامة يقول هاني مهنا أنه العمل مع كوكب الشرق أم كلثوم بمثابة بناء هرم وكانت شخصية عندها هيبة كبيرة ويحكي على طرفة صارت له في أول حفل ليه وهو ماشي لبيروت وتعرض لإشكال في إدخال الأورغ أم كلثوم شخصيا هي اللي توسطت له معناها في بيروت في المطار وعامل تدخلاتها باش الأمور معناها تمشي على ما يرام هاني مهنا تسمعوا واحدة من إبداعاته معزوفة شروق بعد شوية بعد ما نخليكم تسمعوا شوية من معزوفة دلع هذية اللي مرافقتني شروق اللي تعتمد مقام البياتي دوكا الإيقاع هو صعيدي ملفوف تكنيك ما خلنا نحكي شوية من حب نسهل الإيقاع هذية يمنح الطابع الشرقي المميز للموسيقى و ميزها هاني مهنا بتوزيع أوركسترالي وخلى شيء هذية يمنح الموسيقى طابع شوية انترناسيونال معناها ذيك علاش تقدمت في عدة مناسبات دولية ومنها المناسبة اللي عزفت الموسيقى هذية الأوركسترا العربية الوطنية

كوزي سيليستي ديو شيب مامي والاسم اللي تسمى على اسم السكر الفنان الإيطالي زوكيرو تشيز ماي بيبي زيدا عنوان آخر لنفس الغنية وغنية رجعنا بيها العام 95 مش نرجع للنسخة الأولى بالكل والديو خرج من بعد خاطر ملول بالكل زوكيرو خرج الغنية هذية في ألبوم سبينيتو ديفينو وكانت آخر سينجل في الألبوم من بعد الفيرسيون سولو هذية بعد سنوات يخرج توكيرو الديو عام 2004 وكان حاضر فيه بطبيعة صوت الشاب مامي نخلتو معاكم للتسعة 31 دقيقة في إذاعة المنستير وقفتنا الجاية اختيار تربي في إطار الربخي

سامحونا عاد خدنا برشا وين برمجوا الغبريز يتقلقوا رانا ما حناش في مقارنه بين الصوت الاصلي واللي باش يعاودوا كنحاولوا نختاروا الافضل. اختارنا لكم الليله واحده من روائع ورده الجزائريه اغنيه قدمت اول مره في فيلم صوت الحب عام 73 فيلم من اخراج حلمي رفله من بطوله عماد حمدي حسن يوسف وورده الجزائريه كلمه الشاعر محمد حمزه الحان الموسيقار بريخ حمدي والغبريز اليوم بصوت وائل جساج.

recommendation. But fellas, don't.

Silvia, alles in

part-time lover وجيكمش البال لأنه الأغنية هذية معناها أغنية تحكي على خيانة راجل وهو بيدو اكتشف أنه مرته زادة كيف كيف تخون فيه ذا ستيفي واندر. وتحية لكم مستمعين الكل من إذاعة المنستير في أغاني وأجيال تقريب باش نخدموا معاكم لقانا بعد شوية إن شاء الله إنسنيكم وين ما اخترتوا باش تعديوا بداية السهرية مع إذاعة المنستير والموسيقى إن شاء الله متواصلة بعد أخبار العشرة كيف ما العادة في تأمينها أحمد العيساوي به باش نقولكم نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير وتصبح على خير لكن قبل تصبح على خير ساعة موعدنا غدوة إن شاء الله في بكل الألوان من الثلاثة حتى للأربعة وباش نخليكم مع وقفة طربية متأكدة باش تعملوا عليها 66 كيف تراه خلي نعديوها وعطيني شوية هكا نختم على الموسيقى متاعها خاطر حاجة بديعة ياسر طربية

فالس، حاجة قتلك تخليك تسرح، معناها رائعة من روائع أم كلثوم الست. كلمات الشاعر مأمون الشناوي وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. أم كلثوم اللي غنيت الأغنية هذه أول مرة عام 1970، رابع أغنية يكتبها مأمون الشناوي وتأديها أم كلثوم بعد أنساك وكل ليلة وكل يوم بعيد عنك. والعمل هذه الحقيقة شبقة معناها شيدوف درة من درر الست الموسيقية، لكن درة من درر الموسيقى العربية. قول يا ألفة أسكت، خليكم تستمتعوا. وصفوني الصبر، تصبح على خير.

Thank you.

0: أغاني
1: وأجيال.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل للوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاماً أبدياً سيدتي الوردة،
1: سلاماً أبدياً مولاي العاشق.
0: عن أي زهرة ستحدثينني اليوم سيدتي الوردة؟
1: سأحدثك اليوم عن زهرة الدموع.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: كفكفي دموعك يا حياتي، دعيني أداعب شعرك الغجري، ودعيني أشرب ملح دموعك. لماذا كل هذا البكاء سيدتي الوردة؟
1: يا مولاي العاشق، أنا هكذا أبكي وأرقص، أؤخذك كل أو أتركك كل، أحبك والسلام. رقصت لك ولست نديمة على الإطلاق. من قال إن دموعي ستغرق البحر؟ من قال إني سأموت؟
0: ولكن دعيني أبكي عوضا عنك وأتأوه لآهاتك.
1: ما بيني وبينك يجعلك تعرفني وتعرف وضعي.
0: أخاف عليك فقط.
1: طيب يا أخي، أنزل رأسك قليلا وضمني إليك واغتسل بدموعي. يكفي من الكآبة.

0: لست كئيبا، أنا حزين من أجلك، أعرف ذلك، ولكن يعرف أيضا أني أحبك.
1: أهلا يا حبيبي، إني أبكي عليك وأنت بعيد، وأبكي عليك أيضا وأنت قريب. هل قدر العاشق أن يبكي وأن يسكب الدموع بين راحة من يحب؟
0: لا تبكي حبيبتي، سأصرخ الآن، نعم لدمعة الفرح ولا لدمعة الحزن.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: بكى الناي، لو أستطيع ذهبت إلى الشام مشيا كأني الصدى. ينوح الحرير على ساحل يتعرج في صرخة لم تصل أبدا، وتنزل فينا المسافات دمعا.
0: بكى الناي، شق السماء إلى امرأتين، وشق الطريق وشق القطى، فافترقنا لنعشق. يا ناي رفقا بنا، نحن لسنا بعيدين حتى الغروب.
4: أتبكي لتبكي سدى، أم لتثقب صخر الجبال وتفاحة الحب؟ يا رمح صمت المدى حين يصرخ يا شام، يا امرأة هل أحب وأبقى؟
0: بكى الناي، لو أستطيع ذهبت إلى الشام مشيا كأني الصدى. أصدق ما لا أصدق، يلهث فينا حرير الدموع يدا.
4: بكى الناي، لو أستطيع البكاء كناي عرفت دمشق.
5: جيتارتان تتبادلان موشحا، وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا، وترقصان السنديان. جيتارتان.
0: أبدية زرقاء تحملنا، وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم، تلحسان خطاك وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الشتان، الماء يبكي والحصى والزعفران، والريح تبكي
1: لم يعد غدنا لنا،
0: والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان.

0: أغنية بيضاء للسمراء ينكسر الزمان ليمر هودجها على جيشين مصري وحثي ويرتفع الدخان دخان زينتها الملون فوق أنقاض المكان.
1: جيتارتان لا شيء يأخذ منك أندلس الزمان ولا سمرقند الزمان إلا خطى النهواندي تلك غزالة سبقت جنازتها وطارت في مهب الأقحوان.
0: يا حب يا مرضي المريضة كفى كفى
1: لا تنس قبرك مرة أخرى على فرسي
0: ستذبحنا هنا جيتارتان
1: جيتارتان
0: جيتارتان.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
4: حكى المسعودي في كتاب مروج الذهب عن جماعة من أهل البصرة قالوا:
5: خرجنا نريد الحج، فلما كنا ببعض الطريق إذا غلام واقف على المحجة وهو ينادي:
4: أيها الناس، هل فيكم أحد من أهل البصرة؟
5: قال: فعدلنا إليه وقلنا له:
4: ما تريد؟
5: قال:
4: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكم.
5: فملنا معه، فإذا بشخص ملقى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جوابا، فجلسنا حوله فأحس بنا فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضعفا، وأنشأ يقول:
4: يا غريب الدار عن وطنه، مفردا يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به دبت الأسقام في بدنه.
5: ثم أغمي عليه طويلا ونحن جلوس حوله، إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة وجعل يغرد، ففتح عينيه وجعل يسمع تغريد الطائر، ثم أنشأ الفتى يقول:
4: ولقد زاد الفؤاد شجن، طائر يبكي على فننه، شفه ما شفني فبكى، كلنا يبكي على سكنه.
5: قال
4: ثم تنفس تنفسا فاضت نفسه منه، فلم نبرح من عنده حتى غسلناه وكفناه وتولينا الصلاة عليه.
5: فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه فقال:
4: هذا العباس بن الأحنف رحمه الله تعالى.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
5: جاء رجل إلى الشعبي باكيا شاكيا وقال له:
6: إني تزوجت امرأة عرجاء، فهل لي أن أردها؟
5: فقال له:
6: إن كنت تريد أن تسابق بها فردها.
3: وداعاً سيدتي الوردة.
4: وداعاً مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا
2: بلاش عتاب يا حبيبي
3: عيش أنت.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يستخف

ومن يكسب خطيئة أو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره على مسلم. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من

خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة قرينا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين، ومسك الختام ولقاء نعيش معه تلك الأيام الخالدة التي عاشها المسلمون والإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعزائنا، بعد أن قاتل المسلمون المشركين في رجب شهر الله الحرام وإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على أصحابه وكثرة القيل والقال من جانب المشركين، نزل الوحي حاسما هذا الحدث مبينا أن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون.

0: أكبر من القتل.
1: فقد صرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين في بلد الله الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية بنيت على وقاحة، ورغم ذلك فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه.

تلكم السرايا والغزوات كانت قبل بدر أيها الأعزاء، ولم يجري في أحد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، وقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا كل أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم وغيره، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر.

بطيش الكفار نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزائر.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
3: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول إدوارد جيبون وسيمون أوكلي في كتاب تاريخ الإمبراطورية العربية الإسلامية: ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار، وإنما استمراريتها وثباتها على مر العصور. فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديث العهد بالقرآن. رغم مرور 12 قرنا من الزمان، لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله، رغم أنهم لم يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعر الإنسانية. فقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي ببساطة شهادة الإسلام، ولم يتأثر إحساسهم بألوهية الله عز وجل بوجود أي من الأشياء المنظورة التي كانت تتخذ آلهة من دون الله، ولم يتجاوز شرف النبي وفضائله حدود الفضيلة المعروفة لدى البشر، كما أن منهجه في الحياة جعل مظاهر امتنان الصحابة له منحصرة في نطاق العقل والدين. إدوارد جيبون وسيمون أوكلي.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. تظهر المرأة في القرآن الكريم في ثلاث جوانب: أولا ككائن بيولوجي واجتماعي، ثانيا كمؤمنة، وثالثا بكونها من شخصيات القصص القرآنية عن سير الأنبياء ومصير نسائهم. وبغض النظر عن زوجة أبي لهب عم رسول صلى الله عليه وسلم وزينب إحدى زوجات النبي التي يشير إليها القرآن تلميحا، فإن مريم أهم شخصية أنثوية في القرآن، حيث يطلق اسمها على السورة 19، ولا يذكر القرآن امرأة قط باسمها سوى مريم. أما النساء الأخريات التي ترد قصصهن في القرآن فلا يذكر أسماؤهن، بل يضيفهن إلى أزواجهن، وهن حواء وامرأة عمران في سورة آل عمران، وامرأة العزيز في سورة يوسف، وامرأة فرعون في سورة القصص، وامرأة لوط في سورة التحريم، وامرأة إبراهيم في سورة هود، وامرأة نوح في سورة التحريم. إنما يقوله القرآن عن المرأة ككائن بيولوجي واجتماعي يمكن اعتباره موضوعيا، وليس من شأني أن يبخسها حقوقها، رغم أن الشعار السائد في هذا الباب هو أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، كما ورد ذلك في سورة النساء. ويجعل القرآن في السورة الثالثة من القرآن، أي سورة آل عمران، يجعل أم مريم المكتئبة لولادتها أنثى تتكلم: رب إني وضعتها أنثى، فيرد الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أما فيما يتعلق بالخلق فإننا لا نجد في القرآن الكريم أي تمييز في الرتبة بين الرجل والمرأة، وإن كان آدم هنا هو الإنسان الأول. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله يخاطب في أوامره ونواهيه وما فرضه من تشريعات كلا الجنسين. ويمكن أن ندرس المرأة المؤمنة في القرآن من خلال دراسة مكانة المرأة بالمقارنة مع الرجل في الزواج والطلاق والشهادة والميراث والحجاب واتخاذ الإماء. إن عدم المساواة بين الرجل والمرأة على حساب المرأة تبرز في هذه الأبواب بشكل واضح، رغم محاولات المسلمين الغيارة والمستشرقين الأوروبيين في تأويل وتعطيل النصوص التي تظهر أحيانا عكس ما يقصده القرآن وما يفهمه المسلم العادي. فكل من اهتم بالإسلام وتصفح القرآن يعرف أن الأحكام الواردة فيه بحق المرأة تشكل جزءا لا بأس به من القرآن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يضرب مثلا للذين آمنوا رجالا ونساء فلم يذكر اسم نبي أو صحابي أو رجل صالح، وإنما ضرب المثل بامرأتين، وهذا أعظم تكريم للمرأة، وهو أن نموذج الإيمان يتمثل في هاتين المرأتين الصالحتين. فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تربي النصف الآخر، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة ومصدر الحنان والعاطفة في الحياة، وقد جعلها الله سكنا للزوج وجعل بينهما مودة ورحمة، كما كرم الله تعالى الأم ووصى بها إحسانا في القرآن. فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله، وكانت بمئة رجل وحملت الدين على أكتافها. ونجد أيضا أن آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت: استوصوا بالنساء خيرا، كما قال: رفقا بالقوارير. وقال أيضا: اتقوا الله في نسائكم فإنما هن عوان عندكم،
فهنا نجد القيمة الكبيرة للمرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بها. نجد أيضا أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة النساء، وتتكلم عن العدل والرحمة مع المستضعفين في الأرض وخاصة النساء. فالإسلام هو الذي كرم المرأة وأعاد إليها كرامتها بعد أن كانت مهانة وذليلة وبلا قيمة في كل الأمم التي عاصرت أو سبقت عهد النبي. كانت مهانة عند اليهود والنصارى والإغريق والرومان والفرس وغيرها من الحضارات القديمة، وجاء الإسلام ليضع المرأة في مكانها الطبيعي وليغير الصورة تماما. فإذا استعرضنا تاريخ الأمم المسلمة سنجد نماذج وصور لنساء خالدات عبر التاريخ. السيدة حواء خلقها الله تعالى لتكون سكنا لسيدنا آدم بعد أن شعر بالوحدة في الجنة، وهي بريئة من كل التهم التي ألصقت بها من كل الديانات الأخرى والتي حملتها مسؤولية خروج آدم من الجنة. أما القرآن فكان خطاب لآدم وحواء على السواء، بل ووضع المسؤولية على آدم لأنه الرجل، ورأينا كيف أحبها آدم وعاش سويا أكثر من 900 عام، وعمر الأرض سويا وأنجب الذرية المؤمنة، وزرعوا معا أول بذور الإيمان والإسلام في الأرض. السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم ثبتت معه على الإيمان والتوحيد بالرغم من تكذيب كل الناس له، وهاجرت معه لنشر الدين. والصور كثيرة للنساء الخالدات.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية، معطرة بهية برحمات الله الزكية. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد. اللهم إني أسألك ذنوبا تغفر، وحاجات تقضى، وأمنيات تتحقق، وأدعية تستجاب، وبشرى تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. قصدناك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

يا صاحبي، إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك، بل تذكر لكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وأقول لك يا صاحبي، ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.

أصحاب القلوب الدافئة، نستطيع أن نقرأ سطورا ملأة بالكلمات مفعمة بالمعاني الحياتية، مفعمة بالمعاني الجياشة، رنانة بالأدب الأصيل، أو نقلب صفحات كتاب زاخر بالأفكار وألوان العلوم. ولكن قلة أولئك القارئون للقلوب وحروفها، السائرون بكلماتهم الطيبة على سطور الأرواح، فكاتبون عليها أروع شعور، شعور الحب في الله، الواهبون ابتسامة محبتهم عطاء غير مشروط، وصدقات من وداد لا يتبعها تجهم وعبوس. قلة أولئك الذين استطاعوا أن يمسكوا بزمام الكلمة الطيبة ليصلوا بها العلياء إخلاصا، وتركوا سقط المتاع وتطلعوا بأرواحهم نحو الجزاء الأوفى وإرث السماء وكنزها الأبقى. ما تركوا أحلامهم الخالدة وقيمهم الصامدة أن تبعثرها رياح الفتن وغرور النفس وأهواؤها. ما ألهتهم تجارة عابرة ولهو حديث ساقط من أن يمضوا قدما في القلوب، إما آمرين بمعروف أو ناهين عن منكر. سلكوا أودية قلوب قفار فآنسوها حبا ووداده، ثم زكوها بالقرآن وساروا في مفازات أرواح عطشة فرووها من زلال صدقهم ووفائهم. عرفوا أن الدعوة إلى الله تعالى صبر وجهاد وعطاء وإيثار، فالتحقوا مؤمنين بقافلة بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إنها قلوب دافئة توسدتها أرواح متعبة فأبصرت بها.

اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد. اللهم إني أسألك ذنوبا تغفر، وحاجات تقضى، وأمنيات تتحقق، وأدعية تستجاب، وبشرى تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. قصدناك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لك

يا صاحبي، إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك، بل تذكر لكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وأقول لك يا صاحبي، ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلهي، دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي. فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي، أعني وبارك صلاتي، وبالعفو بالعفو طهر خطى معصياتي. ويا رب، يا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي، وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء. فما لي ولا لي مجير عداك.

أمي الحبيبة، ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا، وأنا على ثراك وليد قد نما وسمى. أماه أماه، هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أماه، هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلمى. أمي الحبيبة، ما زال قلبك في دنياي يتبعني أنا سريت، وقلبي يجحد النعما. كانت مساعي الورى فينا تفرقنا، أو أنني كنت في غيبوبة وعمى. أصحو عليه وأغفو وهو يحرسني، قلب ضعيف يوافي الصحوة والحلما.

فإن رآني في خير بكى لهفا، وإن رآني في سوء بكى ألما. أماه يا غالية، أنت حديث الروح، إن هدأت أو أرسلت دمعة أو رتلت نغما، وأنت أنت حياتي في مطامحها وأمنياتي، ولم لا يا منايا لما. أمي الحبيبة، إن جفوتك فيما فات من عمري فالمدع من ندمي رغم الثبات هما. أرجوك فلتغفري الذنب لي يا أم واحتسبي، أو حاكميني وكوني الخصم والحكم. أماه، لو كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهما، لكم أتوق إلى لقياك ضاحكة فألثم الوجه والكفين والقدما. أماه، هل تسمعين؟ ها أنا ذا بالباب أطرقه ذلا وآمل منك الصفح والكرم. أماه، أرجوك أرجوك، جريح لا دواء له إلا رضاك، أجل إلا رضاك يعيد الجرح ملتئماً.

إذا ما اتجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل، وإذا ما كل البصر فيما لا نهاية له من الآفاق المظلمة، وإذا ما خشعت النفس خشعتها من رهبة السكون الشامل، فإنك يا جميل يا عظيم، فإنك تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق، وتسمع صوتك في ذلك السكون، وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المطمئنة. حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها باسمة مشرقة، ويتحول السكون إلى نبرات مطربة تنبعث من كل صوب، وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول: أنت أنت.

وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم وأرسل الطرف بعيدا حيث تختلط زرقة السماء بزرقة الماء، وحيث تنحدر شمس الأصيل رويدا رويدا كأنها الإبريز المسجور، لتغيب في هذا المتسع الملح الأجاج، وحيث تتهادى الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق كأنها طائر يسبح في النعيم. إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع، وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهد وفي رعاية الله الصمد، حيث تكون مظهر العظمة وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في منظر جميل. إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس، أنت الله.

وإذا ما انطلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر اللجي وهبت الزوابع وتسابقت الرياح وتلبد بالسحب الفضاء واكفهر وجه السماء وأبرق البرق وأرعد الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت بالسفينة الأمواج وأجهد البحار جهده وفرغ الربان حيلته وأشرفت السفينة على الغرق وتربص الموت من كل صوب وحد إذ ذاك يا أكرم الأكرمين إذ ذاك يا لطيف يا خبير إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات والمسالك وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك وتصل بحبال نجدتك المكروبين البائسين وإذ ذاك يا رب إذ ذاك يردد القلب واللسان أنت أنت الله أنت الكريم الكريم أنت العفو العظيم أنت اللطيف الخبير

استند إلى الله تعالى في كل أمر من أمورك، بذلك تكون قد آويت إلى ركن شديد، ولجأت إلى كنف آمن، وتفيأت في ظل ظليل مبارك. فوض إليه أمورك كلها، وسلم إليه أقداره فيك بالرضا له، وتوكل عليه في شؤونك جميعها، وارض بما قسم لك في الأزل، تكن بذلك أرفع الناس وأغنى الناس.

0: أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج تلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بأنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون للموسم الجاري حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بين 2500 طن من الزيتون البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. أمنيا، تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث الحرس الوطني بعد عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاحة بعناصرها الرئيسية وعددهم 3، وحجزت القوات الأمنية 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، كما حجزت مبلغا ماليا مهما من عائدات الترويج. في العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن حصاره على إيران هو الأكبر في التاريخ الحديث. في الأثناء، أشار السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، مطالبة دولا في الشرق الأوسط وأوروبا بالاختيار بين مواصلة التعامل مع طهران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع القيود المفروضة على حركة طيرانها التي وصفها بأنها غير قانونية، وأضاف بيان للمجلس أن لدى إيران خيارات عسكرية للرد على القيود الجوية وأنها ستطبق تلك الخيارات إذا اقتضت الحاجة. بعد قليل زميلان أيمن الشابي وهذه الفتنة يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الودين وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام. اليوم لحد 27 سبتمبر 2026، الموافق لليوم 15 من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم في هذا الصباح ارزقنا سعة الصدر وراحة البال، اللهم اجعل هذا اليوم فاتحة خير وباب فرج لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورزقا لكل محتاج، واغفر لنا ما مضى ووفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله نهاركم مبروك مستمعينا وعلى كل الناس اللي تحبوهم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
1: نهاركم مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشير. إن شاء الله صباح الأمل والبداية الجديدة، صباح بكل نشاط برشا تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النية الطيبة والقلب الخالي، وإن شاء الله ربي يرزق الناس الكل. موعدنا كالعادة في البشير يتواصل حتى لتسعة نتاع الصباح من خلال مختلف فقرات، نحاول نستقبل هذا اليوم الجديد برشا طاقة برشا حيوية وبرشا خاصة تفاؤل. إن شاء الله ربي ميقدرنا كان الباهي كان الحاجة الزينة لينا ولبلادنا، هذا ما نتمناه. التحية توصلكم مستمعينا الكرام من كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث نمبر وان، أيمن الشابي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا اليوم، سي فتحي سعد اليوم حاضر معنا من قسم الأخبار، وتحية خاصة زميلتي صديقتي مروة الزيدي اللي نعوض فيها اليوم وإن شاء الله تلتقي بها لحد الجاي في البشاير. موعدنا معاكم كما قلنا حتى للتسعة، تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا تنجموا توصلوها من خلال رقم الهاتف 73 460 800، ونبدأ السعداء جدا كي نسمع أصواتكم كل صبحية إن شاء الله دائما وأبدا. عشرتنا معكم في الخير دائما يا ربي، هذا ما نتمناه. كما تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتم. بالطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني، إن شاء الله باش تسمعوا الطربي الشرقي التونسي، وهذا ما يدفعنا كان باش يعطينا برشا طاقة باش نقوموا من الفرش، نحاولوا نتلموا نربحوا أكثر ما يمكن. اليوم نهار تحد صحيح باش نصبحوا راقدين شوية، أما ما فيها باس نتلموا والناس الكل تبدأ فرحانة فطور صباح مع بعضنا الناس الكل. هذه إذاعة المنسير الدار الكبيرة اللي تحاول تلم مستمعيها وين ما كانوا، وإن كانوا في تونس أو في خارجها. إن شاء الله نهاركم زين لقيت هذا نبداوه من خلال صوت الصباح، سيدة الصباح فيروز. هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله نهاركم زين.

مع فيروز مستمعين الكرام نوصلوا للستة و24 دقيقة من إذاعة المونستير. تحية متجدد لكل من تحق بنا في الاستماع. كيف كيف نصبحوا على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو مونستير بونتيان. أول فقراتنا كالعادة تكون من خلال قراءة أولية حول حال طقس لليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها من خلال فقرة الميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لتقسيم اليوم لحد 27 سبتمبر فإنه ما يميز هو ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. درجة الحرارة ستحافظ على استقرارها على غرار الأيامات القليلة الفارطة فهي ستكون عامة بين 26 و30 درجة في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل ل 32 درجة بأقصى الجنوب الغرب. بالنسبة للريح فهو سيكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر فهو سيكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. شمسنا اليوم ظهرت في 6:08 دقائق. أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإن صلاة الصبح كانت في 4:43 دقيقة، ستظهر في نصف النهار و15 دقيقة، صلاة العصر في مضي 3:32 دقيقة، صلاة المغرب في 6:08 دقائق، وصلاة العشاء في 7:31 دقيقة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقسنا لليوم والأيامات القادمة هذا تعرفوه مستمعين الكرام مع المختصين من المعهد الوطني في الرصد الجوي في موعدنا القار في 8:00. فقرتنا ما زالت متواصلة. نرجعوا نسمع الإيقاعات. اخترت لكم أحمد حمزة فنان تونس الكبير بين الصبح. هذه إذاعة المنسير وين مصيكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زين.

0: وتنزه في الغابة وغني صباح الخير وعيشة هنية. بان الصبح بان الصبح بان الصبح ونور نوره.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7. مع كل سبيح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
3: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
0: كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
3: رجعنا لكم مستمعينا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في هذا الموعد من البشائر. كالعادة لوقيت هذا نرجع بكم للماضي، وكل مرة نحاول ناخذ خبير ولا حدث كان مؤثر على المستوى التاريخ. أكثر تفاصيل تعرفوه من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
4: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
3: هو الحقيقة يوم 27 سبتمبر كان حافل بالأحداث، لكن فما حدث بارز بنحكيه عليه في صبحية اليوم. أما صار في عام 1822، وقتها أعلن عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون أمام أكاديمية الآداب في باريس نتائج أبحاثه التي توصل من خلالها لفك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة. شامبليون اعتمد في اكتشافه على حجر رشيد اللي تم اكتشافه في سنة 1799 أثناء الحملة الفرنسية على مصر. ويحمل حجر رشيد المرسوم سنة 196 قبل الميلاد نصوص مترجمة للنص نفسه بالكتابة الهيروغليفية واللغة اليونانية القديمة، وهو ما أتاح لشامبليون مقارنة النصوص ببعضها البعض. ومن خلال حجر رشيد وأبحاث سابقة لعالم المصريات توماس يونغ في قراءة لبعض العلامات والأسماء الملكية، توصل شامبليون إلى إثبات أن الكتابة المصرية تجمع بين العلامات الصوتية والعلامات الرمزية والدلالية. ومنذ ذلك التاريخ في 27 سبتمبر 1822 صار تحول فارق في تاريخ علم المصريات، وأصبحت النصوص مصدر مباشر لكتابة التاريخ الفرعوني، وخاصة والأهم أساس اكتشافات مقابر الفراعنة.
4: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
3: أما يبقى الحدث الأبرز، والله لا يقطعنا عادة كتصبح على الميمة، حب نصبح على كل أم، ربي متحها بالصحة والعافية، إن شاء الله دائما وأبدا فرحانة، إن شاء الله دائما وأبدا ملمومين معها، إن شاء الله تقعد ديما التاج فوق روسنا، الله لا يحرمنا منها ومن دعوتها لنا في الخير يا ربي، ومن ضحكتها في الدار، إن شاء الله ديما حاضرين معها، والله يرحم كل أم متوفاة، إن شاء الله تكون من أهل الجنة يا ربي. كالعادة نختاروا واحدة من الأغنيات اللي تحبوها برشا مستمعين الكرام. اليوم اخترت لكم زهيرة سالم، أمي يا أمي، هذه إذاعة المنستير وين ما يوصلها صوتنا، إن شاء الله نهارها زين.

0: زوايا رسالة مستمعينا الكرام، نوصل معها للستة واربعين دقيقة من إذاعة المونستير. مرحبا بكم في البشير. كل عادة الوقيت هذا نعمل سفرة وجولة يومية من خلال نكتشف أهم كتبة ونشرة من مقالات صادرة إن كان بالصحافة العربية أو العالمية. أكثر تفاصيل تعرفوها من خلال فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: البداية تكون مع إصدارات الصحف العربية. في جريدة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان دونالد ترامب يرفض مقترح إيران لفتح مضيق هرمز، وطهران لا تخطط لتحركات عسكرية. في صحيفة الرياض نقرأ المملكة السعودية تؤكد أمام الأمم المتحدة أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية. كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن السعودية تدعم الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر والباكستان وكل الدول الشقيقة والصديقة الرامية إلى إعادة الاستقرار للمنطقة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار والدبلوماسية. في صحيفة النهار نقرأ في الذكرى الثانية أزمة قيادة في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله. في جريدة القدس العربي نقرأ في الافتتاحية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقدس العربي روسيا متمسكة بحل الدولتين ومستعدة لمساعدة الفلسطينيين والعرب. وقال لافروف كذلك للصحيفة بأن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة شديدة، مشيرا بشكل خاص إلى قرارات الاستيطان الأخيرة في القدس المحتلة. في صحيفة آخر خبر نقرأ والمبعوث الأمريكي مسعد بولس لا يوجد حل وشيك لنزاع الصحراء، وننتظر ملاحظات البوليساريو حول الحكم الذاتي. في جريدة الرأي اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان 3 سنوات من حرب الإبادة في غزة، جيش الاحتلال قتل 262 صحفيا وأصابت 433، فيما ألحقت خسائر تتجاوز 8 مليون دولار بالقطاع الإعلامي. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في مجلة إيكونوميست نقرأ مقال بعنوان عصر الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط يقترب من نهايته، وترى المجلة أن تراجع الحضور الأمريكي في المنطقة يرجع أولا لاتفاق واشنطن مع الحوثيين على عدم مهاجمة السفن الأمريكية، وثانيا التوقعات بأن إدارة ترامب قررت تقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط. في صحيفة لوموند نقرأ أزمة الوقود العالمية ما زالت في بدايتها والوضع مهدد بالانفجار. في صحيفة جلوبال نيوز تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات والسيول. في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ الصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء إيران وكوبا. نختم بمقال صادر في جريدة ليبراسيون، ألمانيا تقترح قوة تدخل سريع أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة في فقرة صباح بلا حدود. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية اختياراتنا الغنائية. نقعد مع النغمة والإيقاع التونسي، واحد من كبارات الفن التونسي والعربي، كذلك إنسان مجدد الفنان الكبير محمد الجاموسي. تمشي بالسلامة إن شاء الله، وين قصدين ربي تمشي وسالمين غانمين. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا، فكرة هبة في سيارات الأجرة طريق سلامة واحدة واحدة في الكياس، استحفظوا على رواحكم إن شاء الله ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. هذه إذاعة المنسير إن شاء الله، ما زلنا مصير معاكم ومختلف فقراتنا تباعا حتى للتسعة متاع الصباح.

0: عدل الموجة.
1: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع من عن بعد خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعيتهم. وأضاف الوزير أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. من جانب آخر، أعلن أن أعمال الصيانة والتهيئة مستمرة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها مع موفى شهر ديسمبر المقبل. تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بعد عمل استعلامي ومتابعة من تفكيك شبكة تنشط في تهريب مادة مخدر الكوكايين، وتم الإطاحة بعناصرها الرئيسية وعددهم 3. وقد تم حجز 2 كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المخدرات، كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملف من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في البلاد. وكانت الوكالة أطلقت في أوت الماضي برنامجا نموذجي لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارة كهربائية بهدف تشجيعهم على اعتماد التنقل النظيف. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والمالية والتجارة، ونشر بالرائد الرسمي. القرار يضبط فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2026 من مارس إلى 31 من أوت، كما حددت فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر. أظهرت نشرية المناخ لأوت 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن شهر أوت الماضي يصنف ضمن الأشهر الأشد حرارة في بلادنا منذ سنة 1950، وقد بلغ معدل الحرارة اليومي في هذا الشهر ب 32.3 درجة بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
4: يوميا من 10:30
5: من 10:30
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يوميا. احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على 10 متاع الصباح
5: وتبعوا الموجة.

تمشي للطبيبة قالت لي ألبس لوناتك جرحة فما جرحة وذي بلا لي باباتي بلا راتي وبعد روحت قالي بابا أمشي ألبس لوناتك.

0: إيجابية.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهار نبدأه كان بالموجات الإيجابية وبرشة طاقة مزيانة. كوتش منى المستيري، في كوتش نهارك أسعد أيام.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليك هديلي ولكافة السادة المستمعين.
1: تبارك

0: هي قاعدة تعرضني دونك هذه الحكاية ماهيش صحيحة. وهوني كو غيالمون كيفاش الأفكار تخلق مجال طاقي وترددات طاقية تسمح لي اللي أنا نغير من الحاجات اللي تدخل في مجالي أنا. ماشي لما نقول أو ردت في بالي فكرة اللي هو معناها الوعي متاعك 7% كهو كونتر 93% تقول لي لي ماهوش صحيح. معناها لازم يكون فما توافق بين المشاعر اللي أنا بالحق الفكرة هذي كان أمن بيها وما بينات أنا نقول في حاجة ومن داخلي عمقي المعتقد اللي نحمله يتضارب معاها. هذاك علاش الناس اللي تبدأ تحب تعمل بروغراماسيون تقف قدام المرايه تقول مش نقول لروحي توكيدات إيجابية عخبش يتغير ويقعي تجيني غالمو معناها بعد ما يشدوا 10 أيام شهر يجيهم ديسيبسيون خاطر يقولك حكاية فارغة هاني كل أهبل قدام المرايه نقول هاو الدنيا باهية هاو أنا باهي أنا ندرى شنو أنا أستحق الأفضل ولكن غيالمو
1: على أرض
0: الواقع حتى شيء ما يتبدل. هو علاش ينسى أنه هو راه مش السهل أنك تخدع اللاوعي متاعك. إذا أنت عمقك ما يأمنش بالفكرة هذيكية بالتالي حتى
1: تكذب على الناس الكل كان على روحك.
0: برافو نفاق ذاتي ولي نفاق ذاتي قاعد نقول في حاجة منيش قاعد نأمن بها لازمني نغير المعتقدات متاعي بشكيكة تتغير الواقع. تقولي أنت كيفاش أنا الفكرة بالحق تغير لي واقعي؟ نعطيك مثال إنسان يأمن اللي كيشوف قطوس أكحل نهار ويتعدى سببه يعتقد اعتقاد راسخ وذيش معناها معتقد معناها مشاعر الكل وقت اللي مش يشوف قطوس أكحل مش يولي سببه ينتظر في الحاجة اللي مش تجي
1: يقعد 24 ساعة جاي هو يعس على
0: هو
1: حاجة
0: الحاجة
1: نجم تعرضوا برشا حاجات مزيانة ما يشوفهمش يشوف يبدأ يستنى كان في حاجة خايبة باش تصير
0: باش تصير ولوي باش يرجعها للقطوس باش يقول آه
1: ولا
0: والله عرفتها
1: ولا الجار
0: والله عرفتها ملي ما شفت القطوس لك على الصباح قلت مش تصير لي حاجة. وهوني كيفاش تحكم أفكارك واقعك على خاطر أنت كي تدخل لبلاسة ماكش مش تنتبه للأشياء الكل مش تنتبه للأشياء التي تعتبرها تهديد علاش خاطر الميكانيزم دو ديفونس في السيرفون قاعد يخدم وأي حاجة مش تهدك هو مش يديتكتيها. فأنت تدخل لبلاسة أنا من با نشوفه القطوس الأكحل خطر أنا في مخي ما هوش مش يمثل لي حتى خطر عادي شفت قطوس أكحل أبيض هو مش يشوفه طول كان القطوس الأكحل ومن بعد شنو مش يعمل مش يحاول أنه يعزز التجربة علاش على خاطر أنت مخك كيفاش يخدم مخك يدخل ديتي وغي كيما هكا معتقدات لازم هكا هذه تعطي هذه هذه تعطي هذه وما يحبش يبدلهم علاش صعيب تبدل المعتقد على خاطر مخك يحب يستحفظ على الانرجي فاش يقولك ماذا بيك اقعد غادي كاين بربي ما تبدليش الافكار حاجه تاخذ مني برشا انرجي فشنو مش يعمل مش يحاول انه يخليك تعمل انتربريتاسيون للاشياء اللي تعيشها باش تاكد وتعزز صحه المعتقد
1: واضح.
0: عنده معتقد معين
1: قالب معين في مخك صورة نمطية قاعد تمشي عليها منذ سنوات إنك باش تغيرها وتصير الترجمة لموقف جديد بقراءة أخرى من خلالها تخرج من السلسلة متاع المتكررة إنك تحاول تدافع على روحك وتخاف على روحك وإلا تتبنى مواقف سيئة تعرضك في النهار ذاك لشخص معين لازمها برشا تمرين ولازمك أنت تغزر للجانب المليان تغزر الثنية المزيانة ما تغزرش كل الثنية الخايب خاطر في النهار ذاك نجم يعرضوك 20-30 موقف تعيشوا حاجة حلوة برش أما ممكن موقف صغير ما يكونش لمصلحتك وقتها تتبناه مصلحة أخرى ولا وجهة أخرى ولا تصويرة أخرى أنت تخاف منها وكام.
0: اي صحيح كلامك هو راهو هاني قلت لك خاصه وما نكثرش على روحي راهو نجبدك المعتقد ونحطه اون كيستيون نقول هل صحيح اول حاجه نحطه في الشك صحيح زعمك والا انا من عند شكون جاتني هالفكره هذه وهل فعلا هي حاجه صحيحه واول ما نتبنى هيك الاكزيرسيس مره مش يولي عندي بالحق اعتقاد راسخ انه لا العكس كل ما يحصل انه ما حولك لا يتغير وانما طريقه
1: تفكيرك
0: تتغير فالأشياء اللي تنتبه لها من حولك تتغير فالانتربريتاسيون تتغير فالمعتقد يتغير.
1: شكرا كوتش منى المستيري على هذه القراءة إن شاء الله أفكارنا ديما تتغير نحو الأفضل عشان نهارك أسعد. احنا مستمعينا مازلنا موصلين معاكم خليكم ما تبدلوش الموجة برشا إيقاعات وبرشا أغاني وبرشا فقرات السنة فيكم كل عادة حتى لتسعة متاع الصباح في بشائرنا

0: فعلوا.
1: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، بداية من أكتوبر القادم منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وقريبا منصة للإنصات عن بعد لفائدتهم. في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة. صندوق الودائع والأمانات يطلق غدا النسخة الثانية من الجولة الجهوية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. ترامب يؤكد أن حصاره لإيران هو الأكبر في التاريخ الحديث، وأنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب. الالتهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم، ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذه هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس، زي القطانية. هذا ممكن طيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليو بهم برشا، يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.

مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مستعداته لمواجهة بوتسوانا غدوة لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. اليوم المدرب الوطني معين الشعبيني بشعقد ندوة صحفية 6:15 رفقة اللاعب علي معلول بقاعة الندوات بملعب حماد العقل برادس. الساعة 7 مساء ربع ساعة الأول بتكون حصة تدريبية مفتوحة بالملعب الفرعي برادس. ثم الساعة 7:30 بتكون ندوة صحفية لمدرب منتخب بوتسوانا. وفي 8 متاع الليل الربع ساعة الأول بتكون أيضا مفتوحة بالنسبة لمتابعة منافسنا منتخب بوتسوانا مفتوحة للإعلاميين في انتظار كما قلنا اللقاء اللي باش يكون غدوة الاثنين في 8 متاع الليل بالتوفيق للعناصر الوطنية. البارح كان الموعد مع الدفعة الأولى من منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ونتائج كانت على نحو التالي: انتصار بعث بوحجلة خارج القواعد على حساب النجم الخليدي 2-1، نفس النتيجة ونفس الوضعية هلال مساكن خارج قواعد ويجني فوز على محيط قرقنة 2-1، سيكاك الحديد صفاقس أيضا خارج القواعد 2-1 على حساب هلال الشبة، جمعية مقادين تنتصر خارج قواعدها على مستقبل جيبس بنفس النتيجة 2-1، سبورتينغ بن عروس يخسر في ميدانه والانتصار لمكارم مهدية بنفس النتيجة 2-1، الملعب السوسي يتعادل 2-2 مع كوكب عقارب، ومستقبل سليمان ينتصر 4-1 على اتحاد تطاوين. اليوم الدفعة الثانية أمل بوشما يواجه نادي القربي مباراة زفارة جسر كيرات، رائد جويرو لمباراة قاوي في القفصة مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين يواجه للردي في الحكم سوفيان المنصري، نزار الريحي لمباراة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا يواجه الملعب القبس الحكم وائل المصباحي، أولمبيك مدين القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا، شبيبة القيروان جندوب الرياضية الحكم حسام الطهري. في الباسكت البارح كان الموعد مع الجولة الافتتاحية لبطولة لبرو آل، النتائج كانت على نحو التالي: انتصار شبيبة القيروان على اتحاد المونستيري 77-62، نجم الساحلي فاز على الملعب النابلي 77-62 أيضا، النادي صفاقس انتصر على النجم الراتي 68-46، اتحاد الأنصار خسر في قاعته ضد شبيبة المنازل 73-42، ونجم حلق الواد خسر أيضا في ميدانه أمام النادي الإفريقي بنتيجة 80-68. اليوم يكتمل النصاب من خلال آخر مباراة لحساب نفس الجولة. في الخمسة نادي كرت السلة حمام سوسة يواجه فريق الداليا الرياضية بجرومبيليا. نختم معكم أخبار الرياضة بكرة اليد الجولة الذهاب من بطولة قسم النخبة أكبر. النتائج كانت على حوتيل بالنسبة للجولة الرابعة: نادي الإفريقي فاز على جمعية الحماية 27-23، نجم الساحلي فاز على اتحاد منزل 31-26، بعث من خيار انتصر على المنزه الرياضي 32-25، سبورتينغ المكنين خسر من نصر طول 27-25، ترجي الرياضي فاز 39-19 على نادي كرة اليد بجمال، ونادي ساقية الزيت انتصر على هزم ضد مكارم هدية بنتيجة 32-26. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية يرجع لكم لهذيلي وأيمن في بشائر الصباح، متابعة طيبة.

0: عبير نعمة مستمعينا الكرام في كوكتيل ما أحلى ما غنى الأسطورة الفنان اللبناني الكبير زكي نصيف اللي نوصلوا معاه للسبعة 51 دقيقة من إذاعة المنسير هذه البشير وقيت الآن ناخذ فكرة شافية وضافية حول آخر المعطيات المحينة حول حال طقسنا لليوم وليمات المقبلة هذا أكثر تعفوه من خلال الميتيو سعداء جدا باستقبال سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي بلال مرحبا نهارك سعيد.
1: نارك سعيد نارك طيب خويا نديلي مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمي ذات المنسير.
0: حسب المؤشرات الأولية مع الساعات الأولى لهذا الصباح فما ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة.
1: والله ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الساحلية مع ذلك مع بقية الجهات بقات مع درجة الحرارة نسبيا مع في نفس المعدات اللي شدناها مع البارح وليمة الفارطة. أما اللي لاحظناه اليوم وخاصة في هذا الصباح وخاصة من الليلة في البارح في الليل هو تشكل بعض السحب اللي كانت موجودة أو تمركز حاليا خاصة في الجنوب الشرقي بالتحديد معناتها في جربة وولاية مدنين اللي تنجم معناتها تعطي بعض الأمطار المتفرقة وفي شكل خلايا رعدية. مع ذلك في بقية الجهات معناتها السماء معناتها مغشيت بسحب عابرة معناتها طقس نسبيا في استقرار ظرفي خلال هذا اليوم مع تيارات هوائية اللي بشكون من القطاع الشمالي على مناطق شمال الوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب اللي بشكون قوية نسبيا إلى محلية قوية من ناحية سرعتها خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة لا معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. ودرجة حرارة اليوم القصوى عامة باش تتراوح بين 26 إلى حدود 31 درجة على أغلب الجهات، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة وتصل إلى حدود 32 درجة في الجنوب الغربي. وغدوة إن شاء الله كيف كيف زيادة معناتها الأمطار نجم تكون متمركزة أكثر خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية الوسط والجنوب، نحكي على أمطار محلية معناتها حتى من حيث الكمية بتكون ضعيفة. دليل على ذلك معناتها خلال 24 ساعة الفارطة أعلى كمية سجلناها كانت معناتها 3 مليمتر في جرجيس وهي معناتها بقايا أمطار وبقايا التقلبات الجوية اللي عشناها معناتها في الأسبوع الفارط متواصلة معناتها وخاصة اللي متمركزة حريرة على شمال معناتها السواحل الليبية وترجعنا نحن في شكل رجوعات شرقية معناتها ضعيفة كأمطار متفرقة ومحليا رعدية خاصة على المنطقة الساحلية الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي. غدوة تكون نفس الوضعية تقريبا معناتها خاصة في السواحل الشرقية للوسط والجنوب بقية الجهات تمام مغشيت بسحب عابرة مع تيارات هوائية اللي غدوة باش تغير صحة من القطاع الجنوبي قوية نسبيا إلى محلية قوية كذلك معناتها في المناطق الساحلية الشمالية وتبقى ضعيفة لا معتدلة بالنسبة لبقية الجهات مع ارتفاع طفيف كذلك في درجة الحرارة خلال اليوم الغد بالارتفاع هذا بدرجة إلى درجتين مقارنة معناتها بالقصوى المرتقبة خلال هذا اليوم وإن غدوة باش تراوح عامة ب 28 و 33 درجة أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة.
0: سي بلال حبيت نسألك حسب التوقعات القادمة في الأيام الجاية فماشي مؤشرات على منخفض جوي جاي لبلادنا في الفترة القادمة نحكي على 10 أيام ممكن القادمين؟
1: والله ننتظر حاليا طب بالنسبة للنهار الأحد اليوم حكينا على توقعات نقود والاثنين كيف كيف الثلاث والأربعة تقريبا تبقى نفس العوامل الجوية من ناحية خاصة مع الأمطار اللي بتكون متمركزة في الجنوب الشرقي هذا إذا كان مع ثبت التقلبات خاصة في من ناحية الجنوب الشرقي من ناحية الأمطار. مع ذلك مع نجم نقول واستقرار ظرفي مع خاصة إلى حدود نهاية الأسبوع من المنتظر مع إن شاء الله مع في بداية شهر أكتوبر مع 3-4 أكتوبر تم التقلبات معناتها باش تهمنا اما ان شاء الله معناتها في نشرات متابعه وين تقرب اكثر معناتها ونتاكدوا منها 100% معناتها نكونوا معناتها نزلوا معناتها نشرات المتابعه الوضع الجوي كما اعتدنا معناتها في التقلبات الفارطه.
0: شكرا جزيلا سي بلال يحيوي مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. كما قال سيبقى الوضع الجوي مستقر كما ليمه الفارطه في الليمه الجايه ان شاء الله مع بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله يكون شهر الامطار في مختلف جهات الجمهوريه. احنا مازلنا معكم البشائر مستمعينا الكرام خليكم معنا مع انطلاق ساعتنا الثالثة كما عودناكم فقرة مع الخبير دبار جديدة وجولة مع أسعار السوق هذه إذاعة منسير.

0: صباح الخير.
1: الثامنة صباحا على موجتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بداية من أكتوبر القادم، منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وقريبا منصة للإنصات عن بعد فائدتهم. في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قريبا أحدث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة. صندوق الودائع والأمانات ينطلق ويطلق غدا النسخة الثانية من الجولة الجهوية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. إلى تفاصيل الأنباء، خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية.
2: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرت بحوالي 1,100,000 دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. ويمثل المشروع ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، ويتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. كتب عن بلدية حمام سوسة وسيم جريم.
3: فرز النفايات المتأتية من النزل والنفايات متأتية من شاطئ البحر. تم تخصيص مركز لفرز وتسمين النفايات هذه، تم تجهيز المركز هذا بالكامل، تم تخصيص بيرسونيل للمشروع هذايا وعديد المعدات، نذكر منها 2 شاحنات على ذمته، آلة رافعة، 2 آلات ضغط كبيرة الحجم. هذه الآلات هذه باش تقوم بضغط البلاستيك وباش نقوم عملية التسمين نتاعو، آلات غربلة الشاطئ. فما ما نعرفوا احنا كي نجيبوا الغربال الكبير، الغربال يخدم البحر، لكن توسكي تحكي باراسول وين يقعدوا وين المصطفين، ما ينجمش يدخل تراكتور غاديك. دونك لينا نوع جديد نتاع غرابل كيما الموتو هكا، ويدخلوا وينجموا يغربلوا لينا زوز ودخلوا حيز الخدمه وغربلنا وين لي باراسول وين الرتله. لينا روبو صغير الحجم لتنظيف ميناء القنطاوي، الروبو هذا يدخل في وسط الماء وينظف وينحي النفايات البلاستيكيه. هو مشروع نموذجي بدينا توا بالمنطقه السياحيه وشاطئ المنشية، وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه على جميع البلديات وتكون تجربة ناجحة إن شاء الله.
1: في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها من المواطنين بمختلف المناطق والجهات، تمت إعادة فتح مكتب بريد منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي التابعة لولاية سوسة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. صبرين الكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي والمزيد.
4: منزل محطة ثاني أكبر عمادة ريفية في سيدي بوعلي. المقر السابق كان صغير شوية، فديوان البريد شاف أنه معناها حسب عدد السكان وحسب الخدمات يلزم أنهم يكبروا المقر. انتهيت أشغال التهيئة، فما معناها برشا إقبال على الخدمات. منزل محطة معناها ديجا كبيرة وفيها برشا سكان ويتعدوا عليها، معناها هي معناها نقطة عبور حتى مع مناطق معناها من أرياف اللي تابعين أرياف هرقلة ولا اللي تابعين أرياف أرياف النفيذة يتعدوا من ويسونتريز، دونك منزل المحطة أكسيسيبل ليهم وتسهل لهم الخدمات نتاعهم.
1: في بقية أنباءنا، تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من الشهر الجاري أشغال الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS. الملتقى يبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسرة. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مكديش:
0: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله 20000 طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يجعل الحضن الطبيعي متاعه.
1: يطلق صندوق الودائع والأمانات انطلاقا من يوم الغد النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المدير العام للصندوق ناجي الغربي ومزيد من التفاصيل.
5: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الإحاطة والتسريع اللي هما ديل وتوديل 2.0 مرافقة وتسريع، ومن بعد وقت يقع المرافقة نتاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل فما اغ دو تعطيهم 200000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا اكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا اكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات، وحتى كي نمولوا برامج إحاطة وتسريع ماذا بينا يبداو يكونوا في الجهات والا جزء هام في الجهات.
1: في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن حصاره على إيران هو الأكبر في التاريخ الحديث. في الأثناء، أشار السفير الأمريكي في مجلس الأمن لنفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي، مستعرضا أبعاد حملة المنبوذ الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة. في الأثناء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، مطالبة دولا في الشرق الأوسط وأوروبا بالاختيار بين مواصلة العمل مع طهران أو الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بداية من أكتوبر القادم منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وقريبا منصة للإنصات عن بعد فائدتهم. في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قريبا أحدثوا محطة لفرز النفاية البلاستيكية بحمام سوسة. صندوق الوداع والأمانات يطلق غدا النسخة الثانية من الجولة الجهوية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. نهاية النشر، نشكركم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
7: في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
7: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: تحية مجدل كل ما تحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في بشائر الأحد. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا الكرام. صباح الورد. نقول لكل من يتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، ولا كل من يشاهد فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، إن شاء الله يا ربي صبحية ما تهدينا كان ابتسامات جديدة وبرشا أمل وتفاؤل. الوقت هذا كالعادة فقرتنا تكون من خلال استضافة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: صبحية تلحد تكون مع ضيف خاص الحقيقة. سي لطفي الرياحي صباح الفل.
2: صباح الورد صباح الفل. تحية ليك تحية مشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، شنهاركم زين.
0: شكرا جزيلا سي لطفي. بطبيعة كل ما هو جديد عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ناخذه معك. موضوعنا لليوم شيكول على حول الحقيقة موضوع يأرق برشة توانسة وفي عديد نقاط الاستفهام، هو تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من طرف شركات الوساطة الخاصة. برشا نقاط نجم نحكيو عليهم وبرشا انتهاكات مسجلة حسب آراء الناس والمواطنين، كما أعباء مالية باهظة، احتكار مقنع، إخلالات قانونية، مطالب بالتدقيق. الحقيقة لتوما كمنظمة قمتوا بإعلان عربي وإفريقي مشترك لإيقاف نجم نقوله بين الظفرين هذه المهزلة اللي يتعرض لها العديد والعديد من التونسيون، خاصة اللي يبحث على تأشيرة إن كان للسياحة إن كان للسفر للعمل. وبرشا نقائص نجم نقوله عليها وخاصة طريقة التعامل غير مفهومة بالمرة.
2: يعطيك الف صحة. هو موضوع يقول يمثل التوانسة الكل، يمثل الأفارقة، يمثل العرب. التأشيرة هذه ولا خدمات التأشيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها تخضع إلى زوز مراحل. المراحل الأولى هي الشركات الوساطة اللي عملتها السفارات وهي مكلفة بالإجراءات هذه، وبعد تحتها شركات وساطة أخرى ولا العديد من الوسطاء الأخرين اللي هي بين ظفرين نعتبرهم نحن ما همش قانونيين، وبالتالي فرضوا نسق معين للتعامل مع الإجراءات هذه. بمعنى كون تونسي يحب يمشي ياخذ فيزا إجباريا عليه وحصريا ياخذ موعد عن طريق شركات الوساطة اللي عملتها السفارات. وهنا نقطة استفهام الخدمات هذه، تعرف اللي نحن في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في عنصر الخدمات ما تخلناش في مفاوضات معها باش تكون شركات أجنبية اللي هي تاخذ الخدمات هذه. خلف هذا نلقاو اللي باش ناخذ موعد ناخذ موعد يلزم اللجوء إلى الموقع متاع الشركات هذه، لكن الموعد هذا ما نلقاوش. بمعنى كونه في تحل الموعد تلقى شركة أخرى وساطة تحت شركات وساطة اللي هما يأخذوا مواعيد هذه بطرق تكنولوجية بطرق متعددة اللي تونسي ما يلقاش باش يأخذ المواعيد هذه، يولي يشي في الموعد وقت هو الموعد مجاني. وبالتالي هنا هذا هو الإشكال الأولاني، يولي مجبور عليه باش يفرض عليه أخذ باش معناتها يدفع فلوس مقابل موعد بعد الإجراءات أخرى. الإجراءات الأخرى تمثل في العديد من الإشكاليات. أول حاجة ساعة بخل في الملف وبخل في هذه الإجراءات ما هيش مفهومة، بمعنى كونه يطلب عليك أوراق معينة وبعد يطلب عليك أوراق أخرين، وأوراق معينة الأولانيك يطلبهم بمعنى كونك أنت في بهم عندها إجراء يقول لك سي خذيك فيزا، لكن بعد في الرفض فبتون يجيد يتعاود أوراق أخرين، وهذا الإجراء غير مفهوم. وعلى ذلك نحن نطالبه بإجراءات رقمية معينة باش ما يقعش هالتلاعب هذا بالتونسي. تعرف انت
0: سي لطفي احنا نطالبوا بالشفافية زادة، معناتها كي نشوفوا احنا مثلا اسباب الرفض نمشيو لاسباب الرفض، وهي اسباب الرفض ديما اكثر من منح التأشير. في عديد الحالات راهي اسباب الرفض غير مفهوم، رغم انه المواطن تلقاه مستجيب لكل الشروط للحصول على التأشيرة. والتكاليف انت والتكاليف اللي صرفت مع الدوسي ذاك واللي انت انفستيت واستثمرت فيه الدوسي الكل توصل حتى المليون، بعد ما يرجع لك منهم حتى من ليمرة.
2: وهذا علاش نحن قلنا نبداو باسباب الرفض. بعد كيما تفضلت سيادتك يعطيك كود يقول لك ترفض على الكود 10، مش تقرا الكود هذاك وتفهم اسباب الرفض، تمشي لشركات الوساطه اللي قاعدين نشوفوا فيها في محيط السفارات في اهم المدن وكل شيء، باش يقرا لك اسباب الرفض يقول لك علاش ترفض 50,000. ومن بعد عن اجراءات اخرى تمشي اعاده الملف ولا اعاده تركيب الملف من جديد، هذا كله مقابل خدمه. نعرف ونحن المنطق العال منطق سليم، وواحد انت خاطيت فلوس بتاخذ خدمه، رغم اللي مشيت بوضوح كام في الخدمه هذيك وطلبت وقدمت اوراق اللي يلزم تاخذ بها التاشيره هذه، لكن ترفض التاشيره ما يرجع لكش فلوسك. هذه من ناحيه من ناحيه روح ضايع وقتك، من ناحية أخرى زي كيف طريقة التعامل نعتبرها نحن ما هيش لايقة، مش ما نقولوش كلام آخر
0: فوقية ما يحكي معاك من فوق أو يعطيك الرفض ويتعدى على روحه وبرا ثبت وشوف روحك شنو أوراقك الناقص.
2: المرافقة، أنت مثلا رجل كبير ومرأة كبيرة باش تهز ولدك ولا بنتك باش يسهل لك الإجراءات باش يرافقك تدفع فلوس. العديد والعديد صراحة ممكن نشوفوا الإجراءات الحاجات اللي يتعرض لها التونسي في الإجراءات بتاع بشيخ التأشيرة وهذه مهينة، وبالتالي نحن راه التأشيرة تترفض، وهناك نشوفوا أسباب الرفض من فمهاش تلقى الإطارات بتاعنا يترفضوا صحفيين طب. وهذه زيد اللي نحبه بعد إذنك قوس صغير نحلوه، كيفاش ترفض لي انت تاشيره وقت انا عندي شغل معناتها باش بشارك في معرض باش نشارك وتعطيها لي في اخر وقت ولا بعد تعطيها لي بعد الاجل اللي محدد لي انا، وهنا نخسر مارشي نخسر سوق نخسر معناتها هذه مثل الاقتصاد نتاع الدوله فهمتني. وبالتالي هنا هذه كل نقطه استفهام كبيره الى متى فهمتني نقعد في المعاناه هذه، وهذا راه مكلف كبير على الاقتصاد. انا كي ما نشاركش في معرض ولا ندفع فلوسي ولا ناخذ التاشيره على جمعه ولا على شهر تعطيه لي بعد الاجل هذيك وانا قاعد ماشي جاي معناتها خدمه الكل في الاتحاد الاوروبي وترفض لي انت، ونعاود ناخذ فيزا اخرى ونعاود ناخذ فيزا اخرى في العام نعمل فهمتني اربع خمس فيزاوات مكلف فهمتني. وهذا زاد كيف يلزم على الاقل المعامله بالمثل في الاجل في المجال هذا، بمعنى كونه زي كيف نحن عنا سيادة عنا موقعنا عنا معناتها أقل حاجة فهمتني تو نعملها ياخذ تأشيرة عند الدخول فهمتني كما يعمل البلدان الكل، وتخلع زي كيف الإجراءات معينة والفلوس معينة وبرشة إجراءات أخرى زي كيف يلزم نحس أنا كي باش نقدم التأشيرة نتمتع بكامل الحقوق متاعي مش بطريقة مهينة ولا بطريقة بينظف ما هيش لايقة اللي باش ناخذ فيها التأشيرة. التأشيرة أنا باش نمشي مانيشي فهمتني أنت من حقك باش تاخذ التأشيرة، لكن من حقي أنا زاد كيف دفعت فلوس مقابل خدمة ما تديش التأشيرة ترجع لي فلوسي
0: أقل حال. به سيلطفي وبرشة تساؤلات حول النقطة هذه بالذات، فماشي خطوات رسمية ولا هياكل رسمية ينجم المواطن يشكي بها في صورة تعرضه مثلا لاحتيال عن طريق وسيط متحيل النجم نقوله بشي سبق له موعد ولا بشي يقوم له بالملف في صورة أنه يخسر فلوسه بعد رفضه للتأشيرة، فماشي عباد ولا مؤسسات ولا هياكل تنجم تدافع عن المواطن التونسي؟
2: بالنسبة للوسطاء اللي في تونس ممنوع عليهم باش يكونوا يخدموا في المجال هذا، القانون ما يسمحش لهم مش هم الوسيط في التأشيرة، وبالتالي ما ثم حتى أي معطى قانوني وإلا خدمة تقول له

0: المبلغ هذاك وعلى أساس تبيع فيه وانت في الخضم هذا كله كيفك شنو؟ وهذا الإشكال فهمتي خاطر تونسي سامحوني في الكلمة فهمتي كل صبح تحت الزنزة يقول لك يلزمني ناخذ أنا ودي بشقرة ولا ماشي قرب عائلي ولا ماشي سياحة ولا ماشي المعرض ولا ماشي الواحد فهمتي كل شيء يقول لك مهما كان أنا لا أنت سيفتك شنو كوسيط تحت الوسيط اللي عملته السفارات الأخرين وهنا بولي آخر بتاع الوسيط الأولاني فهمتي الوسيط الثاني فهمتي علي أساس أنت تسمح روحك باش تاخذ فلوس من عند التوانسة فهمتي مقابل خدمة وحتى كان جيت أول حاجة مقننة ماشي مقننة وهنا بالتالي زيت السلطات الرسمية تاخذ إجراء في الوسطاء هذا اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية وبالتالي نبدأوها بمحل صغير متاع الانترنت وبعد نبدأو بشركة كاملة وبعد نبدأو بهلمة كاملة بمعنى كونه هو الوحيد نجم تقول اللي يتحكم في التأشيرة هذه في الفيزا فهمتني
1: ويشوه في قطاع كامل راهو نحكيو على وكالة الأسفار وكالة الأسفار راهو يشوه في قطاع اي معناته هم ينتحلوا الصفة هذه راهم هو يسوق روحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انه الفيزا ينجم بلغتنا احنا معناتها يقضي لك شورك في جمعة من زمان ويركح لك دوسي ويقول لك رونديفو هو قاعد ينتحل في صفة وكيل أسفار ويخدموا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين يصدقوا
0: بالضبط والأغرب من هذا والحاجة مش مفهومه هنا على السلطات المعنية تدخل رقابيا في هذا تلقى عملية الإشهار فبتني موجودة فبتني سواء إعلامية إشهار في وسائل الإعلام وإلا إشهار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجة مع ضمان التأشيرة يكتب لك في الواحد وكتبت يقول لك أخوي أنا قمت دوسي تنجم تقول 90-95% تاخذ التأشيرة مربوطة بحاجتي مربوطة بالمبلغ اللي باش تعطيه فهمتني على حسب المبلغ اللي بتعطيه ولا حسب يضمن لك التأشيرة وهذا واقع وقاعدين تشوفوا فيه واحد مثلا شفت العديد من الشكايات وهنا نفتح قوس كون المنظمة حلت استبيان في المجال هذا ومش نشوفوا مدى خطورة العملية هذه على التوانسة والأفارقة والعرب فبتني حلينا استبيان تجربة استبيان دولي باش نعرفوا موجودة على الصفحة نتاعنا في وسائل التواصل الاجتماعي الاستبيان هذا باش نعرفوا قداش ناس مضرورة وقداش هالانتهاكات هذه قاعدين نشوفوا فيها وهنا وجوبا التدخل السريع من طرف أجهزة الرقابة باش نوقفوا هالوساطة هذه الوساطة تحت الوساطة وزيد كيف كيف هو عاملين ناس أخرين وساطة أخرين يمشي في مؤسسة الشركات بتاع السفارات اللي موكلينها كل شيء يخرج واحد يلفش بيك يقول لك ترفض لي ما تسمعش الكلام ايش تنوريك كيفاش امشي للشركة الفلانية لكن الوسيط الأول بتعطي كيفاش تعمل يقول لك انا حتى نعطيك ناس اللي تعطيك فيزا بالواحد ياخذ على الوساطة هذيك سواء من عند السيد المحروق مسكين خرج ومش شمس وحالته حليلة وكل شيء ياخذ من عند فلوس وإلا من طرف الوسيط الثاني ياخذ فلوس هزوا للوسيط الثاني هذا فبتني يقولوا تراح نشوف الدوسي يحل الدوسي ساعة 50,000 ولا 80,000 انت بشكرا لك الدوسي الكود هذا 10 ولا 8 ولا حاجة علاش ترفض
1: أقوم الطبيب معناتها السيد
0: بالضبط يقول لك ما غلطتك انت هذا خاطر ما تجيش هكا هي كيفاش نعمل اي تنعاود وقدم مطلب اخر يعني مربوط بوقت مربوط بوقت اللي فهمتني مربوط بوقت في جمعه انا باش نحضر لك راهو يلزمها ايش يلزمها فلوس فهمتني قداش يشوف يقدر الحاله هذه وهنا نقطه تفاهم كبيره فهمتني علاش هنا الاستثمار والا في الازمات هو في ازمه السيد هذا فهمتني هو في إزمة هو يحب عنده مهما كانت عنده قضية باش يقضيها ولا عنده واحد فهمتني يقدر الفلوس على ذيك على حسب خطورة ولا على حسب
1: أهمية السفرة ذيك
0: في القضية ذيك ويقدر مليون 500,000 انت ايه تهل ما تاخذها ويأخذها نقص تفهم علاش انت تاخذ في موعد شنو سيفتك اللي انت تش تحط روبو في الاورديناتور ويجبد مواعيد الكل باسماء وبالعناوين خاطر الموعد تاخذها على حسب معطيات شخصيه
1: صحيح
0: خذاك الموعد هذاك بمعطيات شخصيه اخرى وبعد كيف المعطيات الشخصيه على ضوء السيد اللي باش ياخذ الفيزا بمعطيات شخصيه هذيك حتى لاعب هذا فبكي كل شيء وهذا الناس كل تعرفه راهو فبكي وهذا أكدوا لي وقت عملنا البيان

0: لي السيد القنصل الفرنسي بتونس، يقول لك نحن هذا واقع معناتها
1: ولينا مطبعين معاه ومتعودين معاه ولا شيء عادي، وهذا ماهوش عادي، هذه عمليه تحيل وعمليه قرصنه موجوده وراهو ماهوش في صالح المستهلك التونسي، ولازم المستهلك التونسي يكون واعي. نحب نشكرك شكر كبير جدا سي لطفي الرياحي من المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، وان شاء الله الملف هذا انتم واخذينه كاولويه لايجاد بعض الحلول، يكون هناك تنسيق مع الحكومه والمؤسسات باش تدافع على مصلحه التونسي. ان شاء الله دائما وابدا مصلحه التونسي فوق كل اعتبار، وان شاء الله نلقاو حلول مختلفه هذه الاشكاليات اللي تعرض لها المستهلك التونسي اللي توصل لحد الابتزاز. ان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم سي لطفي، شكرا جزيلا. احنا ما زلنا مصري معكم مستمعينا الكرام، بقيت قراتنا من البشائر بعد لحظات موعدكم في قراءة أهم مقالات صادرة في الصحف التونسية من خلال فقرة معرض الصحافة.

فألو. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها. الصحيفة تنقل عن وزير التربية بقرب الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ولأول مرة قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز 1 مليار دينار. والصحيفة تنقل عن مسؤول بالإدارة العامة للنهوض بالتشغيل: هناك مهن تختفي وأخرى تولد، وقوانين جديدة تشمل العمل الحر والمنصات والعمل عن بعد. وفي أولويات التشريعية للجنة تنظيم الإدارة بعد العطلة البرلمانية: قوانين تتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية. وثلاث حالات وفاة بشرية بداء الكلب منذ بداية هذه السنة، وتكثيف الجهود لبلوغ 0 حالة وفاة بحلول سنة 2030. واهتراء شبكات توزيع المياه وراء الانقطاعات المتكررة، ويتسبب في ضياع ما بين 25 و30% من كمية الماء. وفي أخبار الرياضة عنوان الصباح: بعد تألقه في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، المنتخب الوطني يحقق إنجازات واعدة في دورة واحدة، وتونس تكسب رهان التنظيم في وقت وجيز. وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 لأقل من 20 سنة، المنتخب يلاقي اليوم المغرب. وفي تصفيات كان 2027 تونس تلتقي بوتسوانا غدا، والصحيفة تعلق: لا مفر من الانتصار داخل الديار. وعلى عكس ما تم تداوله، الكاف سيحتسب نقاط المنتخب الأوغندي في التصفيات، وجامعة كرة القدم تناشد الجماهير لتجاوز كل الانتماءات ودعم المنتخب الوطني. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنوانت: الرقمنة الصحية خيار في خدمة المواطن. وكتبت الصحيفة: تتجسد مشاريع الصحة الرقمية في تونس ضمن خطة وطنية لتحديث قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. وقد مثلت الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية، أبرز محاور لقاء وزير الصحة مؤخرا بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي. وأضافت الصحيفة: ومن المنتظر أن تعزز تونس هذا التوجه عبر تنظيمها المؤتمر الدولي تيلي هيلث كوناكت من 29 سبتمبر حتى غرة أكتوبر، وهو حدث استثنائي يجمع قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية. ونواصل مع الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: وزير الخارجية يلقي بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. والرقمنة أو من التجارة الإلكترونية إلى صناعة المحتوى، اقتصاد رقمي ينمو خارج المكاتب. وفي حرب الشرق الأوسط، ترامب يؤكد رفضه للمقترح الإيراني الجديد بشأن إيقاف الحرب وفتح مضيق هرمز. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: ملفات ساخنة في البرلمان، مجلة الصرف وتعديل قانون الشيكات في الصدارة. ولأول مرة قيمة صادرات التمور تتجاوز 1 مليار دينار. ويمثل تحديا سياسيا واجتماعيا، ارتفاع الأسعار يمثل صداعا للمستهلكين. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: منها ضعف البطولة وفوضى المدربين والسمسرة، هذه أسباب انهيار المنتخب. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: الشعب المغربي ينتفض في 45 مدينة بعنوان واحد لا للتطبيع. ومن تايوان إلى إيران، 8 اتفاقيات تنهي صراع أمريكا والصين. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الكثير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: حسن المغربي نوصله معاه 48 دقيقة من إذاعة المونستير. بدي أشوفك كل يوم يا حبيبي. هو من الناس نحب نشوفه كل يوم في كل لحظة. شايف مازن عيسى نهارك أسعد ليك.
1: صباح الخير هذيل, صباح الخير ليك والكيب الكل وكيف متابعين إذاعة المونستير.
0: خلينا نوجه تحية لكيفة الفريق على رأسهم القائد نجل عطيه بن محمد في الديجيتال في الإخراج الرقمي, هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. ودتنا اليوم حاجة تعمل
1: بيفي أم بيفي أوريجينال باتيري تونسيان فري فري, فما اللايت فما كل شيء كل شيء
0: هي عاملة ريجيم قاسي. أما هي أما هي تبارك الله عليها قمح كل شيء صحي دياري
1: وبيولوجي زاد أيضا
0: اليو بيولوجي دياري تبارك الله. البشكوت الأنواع الكل موجودة
1: لا يعطيها الصحة, اجتهدت وإن شاء الله ندخلوها في لجنة التحكيم في الجمعية.
0: لا باش تدخل توب شيف, هذيك أمورها منظمة. هويدا أيمن الشابي نمبر وان وجهه له تحية. ريم الهاني بعد شوية تلتقيوا بها مع الأطفال وجو الصغيرات. خليكم معنا مستمعينا الكرام. أما قبل هذا الكل خلينا نمشيو نعملوا جولة في السوق وصديقنا وحيد ونشوفوا شهوته لليوم اللي باش ينفذها له الشاب. نمشيو لفقرة أسعار السوق. جولتنا لليوم تكون مع سي وحيد خصيبة من مساكن. سي وحيد نهارك أسعد أيام. مرحبا.
2: صباح النور والسرور لي خويا الهذيلي والناس اللي معك الكل والمستمعين والمستمعات. واحنا نهار لحد اليوم عاملين جو طقس باهي في مدينه مساكن, ماهوش سخون سخون وماهوش بارد وما ثمش بولانستون مطر. ان شاء الله ربي يغيثنا. ان
0: شاء الله يا ربي.
2: والاكتيفيتي معناها في الشارع موجوده, في المرشي موجوده, الحركيه موجوده, لكن القضيه ماهيش موجوده برشا.
0: جيب المواطن كما تعرف والدنيا غلات شوي
2: يدوروا الناس الدور يعمل له تور يلو تور يلو تور يدور يدور ما على 11 كيكا يبدا يقضي نصف النهار.
0: جولتك كيفاش كانت سي وحيد؟
2: جولتي اليوم بدات بالخضره, عندنا البطاطا ب 2500, ثم جويده ب 2200, الفلفل 2800 حتى 3500, وعندي البقلوطي ب 5 دينارات حر. عندي طماطم 3500 و 4500 زاد الطماطم. ثم الحقيقه غلاء واضح في الطماطم, عندها توا 4 أسابيع تقريبا والسوم نتاعها تغير معناها كريمه ولات ظاهره معناها للعيان اللي هي طماطم غاليه
0: وحتى على مستوى الجوده ما هيش مزينه برشا.
2: والله غريبة هي تو حتى الشاف معنا تو يحكينا تو هي الظهر متاحها أحمر واللب متاحها تقاه من داخل أصفر وفيها كالضربة ديما كما كلا موجودة في التفاح وموجودة في ثم الناس تقول سألت عليها سيدي والله مشيت وسألت يعني ما نعرفش ما سألت, قالوا لي لا هذه خطر الضوء قص وخطر المي قص وخطر نقصت عليها القطرة قطرة
0: والسخانة اللي صارت
2: ما نعرفش يعني أما الكاليتي ميديوكر ما هيش الكاليتي متاع الطماطم التونسية المعروفة متاعناك الحمراء والطويلة هذيك وكلها فرد كاليبر. لا هذه فيها الأصفر في العنقود, فيها الأصفر وفيها كذريبة ديما منها ومنها ومسخة بالتراب والله غريبة زد سلاثي.
0: اي هذه من الاشكاليات زاد خاصه عند العرب.
2: مشيني علاش الغله هذه, مشيت يعني زرت بلدان اخرين وكذا ديما الغله تلقاها تلمع لمعان حتى شافته ويقول لك وانت ريت الفلفل طماطم بطاطا كله نظيف كله ما تلقاش الوسخ عليه ولا التراب ولا اثار التراب الا في بعض يعني نقاط البيع في بعض الاسواق طماطم بالتراب البصل تلقى بالتراب مش معقول والله لو معقول
1: أكيد خاطر المطر صبت آخر مرة. شوف أنت حتى الصنف
2: المطر تصب كل يوم
1: هذيك اجتهاد للبرو الواحد يبيع في سلعته. الناس تعطي تحط في فيترين الناس تبدأ تعلق. احنا عنا واحد في نابل هك شفتك فاش يعلق بكليم وكذا كذا شو اللي صار له ماليها يزم تحط بالتراب ويزم تحط كذا
0: فوق بعضه وما تفرزش وما تمسش
1: برزنتاسيون هي الكل رأي العين تشتري
2: العين هي اللي تشري يا سيدي هذي رأي الحلوة رأي العين هي اللي تشري. نمشي معك زاد البصل تقريبا بالفين عن الغلال غالية الغلال العنب من 8000 حتى 8800 الرمان ثم بالفين وخمسمية الكيلو وأبيض نحوه القلب متاعه ميزال أبيض حديث تاعه لهم سنين حتى التاجر قلت له تي علاش بربي ميزال أبيض تخلي حتى يعملك الشرهة متاعك الحمورية وتولي الكعبة تلمع وتكبر الكعبة وتولي بنينة في لسان ترغب وتبيعه فيه معناها أبيض كما هكا علاش معناها الرغبة هذه واللافة على الفلوس خلي ياخذ وقت وناكلوه مزيان ناكلوه حلو ناكلوه احمر كي تقول لك رمان احمر كي الكابوس الكابوس التونسي هذاك الاحمر كان تاع يلزم الرمان يبدا كيما كيكاي هذاك وقت ما كلته
0: بيه سي وحيد برنك
2: الغلة كما قلت لك زيد شوية العنب 8000 ل 8800 خوخ 8000 حتى ل 9000 نزاز 13 دينار الرمان كما قلت لك مش في وقت وننصح العباد ما يشروش تو خاطر الحقيقة ما هوش كاليتي حتى طرف بالنسبة للدواجن الحم الدجاج حية 7400 الكيلو 9750 جاهز للطبخ الاسكالوب يوصل حتى 20 دينار 18 دينار 800 لل 20 دينار ثم إقبال كبير رغم الغلاء متاع الدجاج حي والجاهز للطبخ الحقيقة التونسي قارئ ف ورحمة وقايد معناها ممدودة في حكاية الدجاج هذية الحقيقة الحم 60 دينار 62 دينار للبلدي ثم أبرك الحمد لله رب العالمين ثم البقري البقري 37 و38 مخلط 42 45 حتى لل 45 بالنسبة للهبرة الراس 20 دينار ثم الحقيقة إقبال على الدجاج وثم على البقري نرجع للشهوة متاعي
0: ود البحر فماش اليوم
2: ود البحر ثم 8800 سردينة 5800 أجود شوية قاروس 28600 ورطة 23800 منجل عن 19 دينار الكبير 11 دينار الصغير ثم زاد الكروفات ثم موسم متاع كروفات كبيرة اليوم في مساكن ولا حتى في تونس كاملة الرافام يبيعوا فان الكيلو على 15 دينار و800 زوج كيلو ب 30 دينار كاليبر متوسط كاليبر اللي اكبر 22 توصل حتى 24 دينار القرنيل 48 دينار البوغا 8800 وثم المرجان 14000 والسكومبري في حدود 16000 17000 للكيلو
0: واضح شاهد تيك توك سي وحيد خلينا نختم هذا
2: يعني نهار لحد والصغيرات بحذايا اليوم والناس كل في الدار قاعدين وربما ندي حتى لافامي نحب على ملوخية بالبخري
0: أيوة.
2: معها قرن فلفل بالتابل والكمون مقلي مع الملوخية باش نعدي به معناه الحم وخبز طابونة
0: وخبز طابونة
2: هذا بيه يكون خبز جديد معناه متاع طابونة عربي
0: باش نخليه الشيخ يعجن
2: ملوخية ملوخية معناه تعمل 66 كيف فيها شوية الحم بقري طيب طيب طيب طيب على الاخر معناه فهمت
0: واضح هكا وتدلل تدلل سواحي
2: هم ريزو
0: تدلل يا سي وحيد نحب نشكرك شكر كبير هاي يا شيف الكلمة عندك توي من خلال فقرة دبارت اليوم
3: دبارت اليوم دبارت اليوم
0: ما خلى شيء سي وحيد
1: خلى شيء ملوخية هو نورمال راه تشي البارح خاطر كي تمشي البارح بالليل الملوخية طيب سلة سلة يجي نص النهار يلقى قارة زيتها وكذا فهمتني ولكن أسي الصغير على الملوخية الناس كل تعرف برسك طيب ملوخية معناتها ما خليها في الملوخية دي ما حط لها احنا نقولوا الحم تروزيام كاتيجوري فمش معناتها الحم البقري بصفة عامة في ثلاثة بريمير دزيام تروزيام كاتيجوري بريمير كاتيجوري هي الفيلي اللحمة لطيف فيسع فيسع دجاج القاها غالية في الستين في الاربعين اقل انا اربعين في الخمسين كذا شوف تلقاها ولا الحم دزيام كاتيجوري هو تلقاه في نطيبوا بيه كسكسي مرقه نتاع ساعه وربع ساعه ونص كيكه ماكسيموم انت الكبر تطيب والتروزيام كاتيجوري هو اللي نلقاوه في الكرش البواترين ولا نلقاوه في الهرقمه نلقاوه يعني يقعدوا اربع خمسه سوايع يطيبوا هذاك علاش الحم هذا به يكون من جنب وتزاد بالعظم مهم جدا باش يفوح علاش خاطر وين اكثر هي الحم هذاك في الملوخيه اللي هي البلا هذا يطيب وقت طويل برشا لون ديري وين باش تسيب اكثر الفحم تحت بس سامبلمون هاك شفت يعملوا فيهم ساعات باللرنب ولا يعملوا فيهم في اخواتنا ولا كذا وكذا اللرنب ولا تعملها بالدجاج ولا خوذ حتى الحم هبره ما يقعدش برشا معناتها تجي الساعه ويطيب اما خير نحط الحم كل اربع سوايع باش يسيب لي برشا فح ولا نحط الحم يعني ديما اكثر وقت ولا بجنب وبالعظم خاصه جي ولا بالكرش مثال نعرفوها ولا كذا وفهمتني وجي مزيانه برشا نشوف طماطم مثال فما شكون يحط طماطم كعب وممتاز جدا نحط طماطم كعب كعبتين نقسم على اثنين نرميهم خيمة طماطم معجون خاطر باش ما تقرسلكش فهمتني طماطم كعب هاكا حطهم وكذا تفوح الطماطم مش موجوده عندك حق سي وحيد هذا بارتو في مسير في سوسه في مساكن هو اللي سوء التخزين اكثر حاجه فهمتني وللطقس فهمتني اللي هو معناتها
0: مش كذا
1: وساعاتك الكعبه الخضراء نفس الشيء بالنسبه للرومان تو شفتوا انا البارح الرومان فهمتني ابيض ما في شيء لا في لا مطعم لك عليه حرام كما قال نجمعوا فيه توا خليه وقته كذا تو زيد تسخن الدنيا اكثر وبالسخانه تو زيد جاي قوي للرمان احنا تو زيد تسخن وين يطيب اكثر معناتها الرمان نتاعو باهي نخمم انا خممنا تو في سي وحيد هنين عليه فهمتني باهي تو نمشيو لجيست اكثر حاجه ديزاستيس واكثر حاجه لمزه للصغار خلينا نبداو السلطه نتاعنا اللي هي في المكونات اللي كنا نسمعوا فيها تو في المرشي طماطم بون طماطم بليز موا كان فما شويه برك فهمتني فقوس بصل عظم طايب نهشيو جويت نخليوه مع السلطه هذه فهمتني ونزيدوهم شويه تن به الصوص نتاعها شو نعملوا ناخذوا كعيبه ياغورت ناتيريل مع زوز طوابع الفرماج المثلث 10 قالص شويه زيت زيتون 4-5 مغارف زيت زيتون ملح وفلفل نخلطوه الكل ببعضهم ونخلطوا به ونزيدوهم شويه زيتون مقشر شويه شبت كان عندنا ونخلطوا به مسلطه هذه الكل اللي كي تخرج كل السلادريس هي معناتها السلادريس اللي هي في المنظر نحكي مش في المكونات اللي هي تجيب المايونيز احنا منها الصوص ياغورت هذه اللي زدناها الفرماج كذا يحبوها صغيرات فهمتني وتبقى فيها وخفيفه تبقى فيها خضره استيك هاشي الطبق الرئيسي استيك هاشي جراتيني يعني ناخذ اللحم مرحي ارخص حاجه موجوده اللحم مرحي بعد ما نرحيه مره واثنين كالمجزار نتاعنا نفوحه تابل كان عندك راس حنود بيان سير بصل اللي تنجم ترحيه البصل زاد مع اللحم شويه شابلير وشويه عظم فهمتني وشنو باش نطريوها كستيك هاشي فما شكون ياخذ عندك خبز بيت ناخذوا البلاب اكل خبز البيت نحطوه فيه في شويه حليب فهمتني ونعصروه بالباهي بالباهي ونفتفتوه في وسطك
0: اللحم
1: في اللحم فما شكون ياخذ شويه ماء يقول لك انا حليب وكذا غالي تتكلف له يحطوا في شويه ماء ويفتفتك البلاب هذيك والخبز من اللحم هذيك اللي تطري لك بالحليب تعطي لك قوه مخير للحم اذا انا حكينا على المكونات نتاع اللحم كان عندك كومبورت بياس هكا المدوره هذيك القالب تحط فيها اللحم مرحي هذايا نتاعك ومن بعد تنحي لابورت بياس تطلع لك سيركل مزيانه برشا شنو تعمل تشويه على مرتين عشيرتين دوبا تعطي الوجه باش تقعد نيه هي ونخرجها من البلاك في نفس البوالة ذيك ناخذ شامبينيون بصل زوز سنات ثوم نسوتيهم كل ببعضهم كان عندي شوية فلفل ألوان ولا سينو نكتفي بهذا نزيدهم شوية كريم فريش كريم ليكيت السوتيني هذا ونزيدهم شوية فرماج رابي ألور في البلاكة ناخذك الكعبات ستيك هاشي أكل البورغر هذوكم اللي عملتهم نرصفهم واحدة بجنب واحدة الخليط على السوتيني في البوالة نحطهم فوق الستيك هاشي هذا وشوية فرماج ونزيد عليه حتى شوية كريم ليكيت ويدخل في الكوشة بعد كي نخرجوه تلمو يخرج فارسي يخرج معنا
0: تبل واحد
1: ما بادرجي خاطر برسك كل شيء طيب الحم مرحي برسك متجمر مشيرتين وكل شيء طيب الشامبينيون طيب وكذا درجين حكى لك الفرماج في 180 درجة كل الفرماج يستيسيل داكوردو مع شوية بطاطا مجمرة نجم ونعمل وفهم شكون يعمل شوية مكرونة بابيون زاد كذا معها وحاجة يحبوها صغيرات الجو ذاك وكذا نجيو الغلة باقي غالية هذي اللي يلا غالب فهمتني 7000 و9000 وكذا إذا شو نعمله شوية ديفيرين ناخذ البسكوي ماذا بينا يبدأ الشوكولاتة أكل باكو الأخضر ناخذ معاه شوية شوكولاتة يعني باتا جلاسية احنا كتواب على الشوكولاتة نزيدوهم شوية زبدة شوية حليب ونخلطوهم الكل ببعض يجينا كلموس الشوكولا نحطوهم في الليفرين تو سامبلمون كان عندك كعيب يعني فوق سيجارة ذاك اللي يتباع في ملكذا بش نزينه به كان عندك انت مموركم ريكلة شوية غلة شوية فاكة فاكة متاعك العادة تجبد وتزين بيها ماك الليفرين هذوكم مع السلايطة مع كستيك هاشي جراتيني مع الفيرين يمشي حاجة لايت صغيرات يحبوه
0: ممتاز وما يخوش
1: وحيد الملوخيه نتاعو وجو التونسي وموروث وكذا هذاك
0: شيخ سي وحيد انت اكثر رضيت الناس الكل صغار وكبار وسي وحيد في مساكن مجوله تحيه يعطيك الصحه شيف نورتنا كالعاده
1: المواد كان ما عجبكمش تبار عنا البسكوي نتاع ويدا النجم نعاونوا به نزينوا به
0: البسكوي ويدا ربي هيمن يا
1: حسن
0: احنا غافلنا دخلنا استديو هو تمكن به صحه بشفي سي دائما الشاب نجوله تحيه في الاخراج التقني اليوم قاعد نجل عطيه بن محمد في الديجيتال وتنجموا ترجعوا مستمعينا المختلف استضافاتنا من خلال صفحتنا رسمية على الفيسبوك إذاعة منستير وشكر كبير للصنافة هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم بعد شوية موعدكم مع زميلة وصديقة ريم الهاني من خلال برنامج مع الأطفال متابعة طيبة لكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: التمام والتاسعة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا بات خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وأضاف بأنه سيتم تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ، وأضاف بأنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية. كشف رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش خلال انعقاد ملتقى دولي وإقليمي أمس بمشاركة نظيراتها الأجنبية تحت إشراف وزيرة المرأة، كشف أن الجمعية تمكنت من تجاوز الرقم المأمول بلوغه لهذه السنة بدعم 12 ألف طفل فاقد للسند، وبلغت إلى 12500 طفل بحلول شهر سبتمبر، واعتبر أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الدولة ودعم المواطنين المحبين للعمل الاجتماعي والمحتضنين للأطفال. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 يوم الأربعاء القادم من العاصمة، ويتضمن برنامج الحملة الوطنية تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن المشاركة عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لهذا المرض. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملف من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران، والذي يتضمن خطة من 7 أيام وضعت لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. ونقلت وسائل أعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس الأمريكي يرجح استئناف ضربات الجوية الأمريكية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

نحب نخدم ونحب نكبر ونحب نعمل أي حاجة تفتيت بلادي نحبها، نحب نهدي الموز البلادي. شكرا يا بلادي.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة.

السيرة. عزف، شعر، قصة، مسرح، في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: جدا جدا جدا
1: اه محلي والله العظيم حاجه خبر مفرح جدا جدا جدا جدا جدا حتى انا ياسر الامر عجبني. هاي باش نبداو نصبحوا على الكيب اللي بحذينا معنا راجعه سارة جويلي. صباح الخير سارة, شنو حوالك؟ كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: كيف كانت عطلتك؟
2: باهيه.
1: عديت عطله طيبه؟
2: أي.
1: استمتعت؟
2: أي.
1: سافرت مشيت لالمانيا؟ كيفاش لقيت المانيا؟
2: باهيه اما سخونه.
1: سخونه اه أي. مشيت في فتره في الصيف الكانيكول انت؟
2: مشيت في الجو.
1: عندهمش كليماتيزوريت؟
2: عندهم.
1: عندهم شويه مراوح كانت وجدوا كانش ما فما شيء.
0: اي بسي لحد اللي فات حكيت على المانيا.
1: اي ريت كيفاش حكي على المانيا المره اللي فاتت. احكي لنا
3: كان في قديم الزمان فما طمطمه طمطمه تلي تلي بالكيس هذا اما خلتها الطماطم الاخرى قالتها لا لا لا تون فما بانانا هي مشيت وحدها الكيس هي صغيره وهي ببي هي هي هي وأمها عملوا
1: سباق
3: عاد ماتوا.
1: لا ما لازمش الطمطومه والبنانه شنو نتعلموا منهم تاو؟ ما لازمش نمشيو للكياس
3: وحدنا
1: وحدنا سوا
3: خدنا نمشيو وحدنا كان ماما نسدوا ايدينا
1: صحيت. كان كنا طمطومه والا بنانه والا انسان ما لازمش نمشيو للكياس وحدنا. لازم ديما نشدوا
3: ايدينا نتاع ماما
1: ايدينا نتاع ماما. احسنتي والصو والاصوات الجميله هذيا مجينتني من عند زوز بنات لابسين بالغوز يهبلوا يهبلوا يهبلوا. شنو اساميهم؟ شكون اللي حكيت لنا على الطمطومه؟ شكون اللي حكيت لنا على الطمطومه؟
3: اني
1: سيرين حكيت لنا على الطمطومه. قداش عمرك يا سيرين؟ قداش هذوما؟
3: ثلاثة
1: عظمات.
4: ثلاثة سنوات.
1: لا ثلاثة عظمات يظهر
4: سنوات.
1: ثلاثة تفاحات
4: سنوات.
1: وشكون اللي حكيت لنا على البنانة؟
3: أني.
1: وانت شو اسمك؟
3: سارة.
1: سارة وقداش عمرك يا سارة؟
4: ثلاثة سنوات.
1: زيدة
3: ثلاثة سنوات
4: وليس عظمات وليس تفاحات وليس رزات.
1: بالك طمطومات. ثلاثة طمطومات.
4: لا لا طمطومة لا بنانة لا تفاحة لا
1: لا
4: لا لا
1: لا لا
3: لا
1: سيرين ثلاثة طمطومات وسارة ثلاثة بنانات خاطر واحدة حكت لنا على الطمطومة واحدة حكت لنا على البنانة.
4: لا لا هما بس عمرهم
1: ايه؟
4: ثلاث سنين.
1: ثلاثة سنوات
4: ونتكلم معك باللبناني.
1: ثلاثة سنوات. انتم زوز تويمة؟
3: اي
1: اي
3: محمودك الفردة.
1: حطيني
3: ها.
1: واو مزين هالفردة. هي موف وانتي روز؟
3: اي
1: ولا فيهم برشا الوين الزوز كيف كيف؟
3: برشا الوين ودي سادة مكتوبة سادة هوني حتى دي مكتوبة سيني موف هوني فيها اخضر
1: محليها. انتم دخلتوا للروضة؟
3: ايه
1: ولا مزلتوا؟
4: دخلوا
1: قسم شنو؟ قسم شنو؟
3: قسم الفوق.
1: قسم الفوق قسم الصغار الكبار الفراشيت العصافير شو اسمه القسم؟
3: ما لانيش اسمه.
1: مازالوا ما سموهوش القسم؟
4: قسم 4
1: اسمه. ليه 3 عندهم؟
3: انا بقالي تو نقرا في ستي سيما.
1: ستي سيما شنو بديتوا تتعلموا عند ستي سيما؟
3: نتعلموا اكتيفيتي.
1: ايه عملتوا اكتيفيتي شنو صنعتوا؟
3: صنعنا في اللعب وكل شيء. والله عجبتني الكرافة.
1: عجبتك الكرافة وانتي عجبتك زيدا؟ غنيتوش يا عم قدوري دوري دور؟
3: اي
1: كيفاش تقول ترى؟
3: عم قدوري

0: نواصلوا جولتنا في الاستوديو. الحقيقة البنات هما اللي اختاروا لكم الاغنية هذية. يعطيكم الصحة سيرين وسارة. باهي ثم باش نتعرفوا بحذنا إيلين جديدة اليوم. دونك تعرفنا على سارة جويلي، تعرفنا على إيلين وسارة بوزقرو، ثم باش تعرف سارة وسيرين بوزقرو. طب باش نتعرفوا على إيلين. صباح النور إيلين. مرحبا بك، اقرب شوية الميكرو، نحي ايدك من وجهك. صحي، تعرفنا بروحك بالقدايه.
1: انا اسمي إيلين زناتي.
0: اي قدش عمرك؟
1: 8.
0: قد وين تقرا سنة؟ سنة دخلت للسنة الثالثة. كيف كانت العودة؟ احكي لي.
1: باهية.
0: اي لقيت نفس الاصدقاء ولا اصدقاء قدم ولا جدد ولا كيفاش؟
1: نفس الاصدقاء.
0: اي وكيف كانت اجواء العودة؟
1: باهية.
0: شنو شريت جديد في الكرتابلة متاعك سنة؟
1: شريت ستوش.
0: شنو لونه؟
1: غاز.
0: غاز اي.
1: وشريت كرتاب لونها روز.
0: زيدا
1: نحبه باش على روز اللون.
0: وفرحانة بالإدوات متاعك. تو انت عندك خويتك بنيت أكبر منك، ما يخليولكش الفاضل متاع الأدوات متاعهم ولا متاع الأقلام متاعهم؟ يقولوا لك احنا ما عاش باش لونه بالأقلام الملونة، هيك خوذ انت لون بيهم توا.
1: لا
0: كل شيء تشري جديد، كل شيء شريته جديد. ما خذيت من عند خويتك حد شيء، لا مقلمه لا محفظه لا ميدع على حد شيء. وماما خليتك سمعت كلامك، قلت لها اللي نحب نشري نحب نشري، وبابا زاد وافق على الامر هذية. في بالك محظوظه برشا انت ولا ليه؟ انت محظوظه برشا لانه العائله اللي في وسطها زوز وثلاثه واخوات عاده صارت العاده كونهم يخبيوا الادوات لبعضهم، يخبيوا الكتب لبعضهم، كان مش يكتبوا فيها ما يخبيوا الاقلام. انت ما خبيوا لك حد شيء، بالك بالعاني عليك كملوهم باش ما يخبيهم لكش، ولا هما فما وانت ما حبيتش تاخذهم ولا مريتهمش. شنو قريتو تو في السنة الثالثة؟
1: احنا مازلنا نقرا في تاع السنة الثانية.
0: في السنة الثانية شنو قريتو في متاع السنة الثانية؟ شا اسمها سيدتي؟
1: ستي عايدة.
0: كيف نية سيدتي عايدة؟ جات سهلة صعيبة مزيانة؟
1: عادية.
0: ما زلت عادية، ما اكتشفتيش بالكدي. وشنو تقري العربية؟ اي
1: واحدة اخرى تقري فينا فرنسي.
0: اي انت اول عام مش تقرأ فرنسي ولا قريتها قبل؟
1: قريتها قبل اما مش بالكدي.
0: سنة باش تركز فيها بالكدي، خارق العادة، ممتاز جدا. ثم بحذينا يوسف المصلي. صباح النور يوسف.
2: صباح الخير.
0: طمني على الأخبار اليوم، كيف هي الأخبار عامة؟ طيبة ولا مش طيبة؟
2: طيبة.
0: عند أخبار إيجابية باش تقولهم لنا اليوم؟
2: أي.
0: ممتاز جدا، باش تزف لنا الأخبار السارة معناه. به ثم بحذينا ياسمين. صباح النور ياسمين.
3: صباح الخير.
0: لأول وهلة ظننتك أرنبا، عندما نظرت إليك للوهلة الأولى ظننت أنك أرنب. هل أنت أرنب؟
3: لا.
0: هل أنت قطة؟
3: نعم
0: أنت قطة. كيف تقول القطة؟
3: مياو
4: مياو.
0: لكن يبدو أنك قطة لماعة. أنت قطة لامعة؟ نعم. أنت جميلة جدا. من شخصيتنا اليوم يا ياسمين؟ الغزالة
3: والزرافة
0: والزرافة
3: الأم
0: والزرافة الأم. فما زرافة ابنة وزرافة أم؟
3: أي.
0: وما عنوان قصتنا لهذا اليوم؟
3: كثرة التردد.
0: كثرة التردد أو
3: كثرة التردد.
0: كثرة التردد. نشوف الحكمة اليوم من الإقدام على فعل الشيء أو الأشياء أو التردد، باش نشوفوا شنو الفرق ما بيناتهم. يا سارة يا سيرين أقعد عاقلة. هاي باش نتعرفوا ثم على اللي هزنا لألمانيا الأسبوع الفارط، خليل بوزقرو. صباح النور خليل.
5: بخير.
0: كيف حالك؟
5: لاباس.
0: أنت أكثر مشوش في الحصة يا خليل.
5: لا
0: أنت أكثر منشط في الحصة، ما خلينا نسميوك هكا.
5: نعم
0: نعم أنت إيجابي ملا يا خليل. كيف كان أسبوعك خليل؟
5: بخير.
0: بديت تستانس شوية بالقومين والرقاد والمشيين المدرسة؟ يس كان لم يكن الأمر صعبا.
4: yes.
0: عوض أن تستفيق وليد تستفيق باكرا
4: باكر باكر في الساعة السادسة
0: وتنام باكرا
4: أي التسعة
0: تسعة وتسهرش دي تستفيق باكرا هكا نقولوش تنام باكرا غلطة هذه به أجواء الدراسة رجعت بكل سهولة
4: نعم
0: أحسن بس معنا. كانت الأجواء طيبة جدا عملت أصدقاء جدد
4: أي
0: بالفيس عملت
4: أصدقائي تسحبي هما بيدهم
0: مالا أنت من الناس اللي تفرح كي ترجع تقرأ خاطرك باش تشوف نفس الأصدقاء رائع جدا رائع جدا رائع جدا إذا هذه هي المجموعة متاعنا اليوم الفقرة الأولى متاعنا كالعادة باش تكون فقرة الأخبار قدمها لنا خليل المصلي لكن
4: يوسف
0: أنتم مش بكم قاعدين بحذا بعضكم يعني نقول نهز لسم منا ولا قب من غادي
4: لأننا أصدقاء
0: أنتم أصدقاء شكرا شكرا لإصلاح المعلومة شكرا جزيلا لإصلاح المعلومة يلا بعد شوية باش نقدم فقرة الأخبار متاع الصغار عنا قصة زادة كيف كيف للأطفال عنا فقرة احكي لي عليها باش نهزوكم في زياره عندنا فقره قل لي عليه ممكن نكتشفوا فقره مزينه ونتعرفوا على ضيوف حصتنا هذا اليوم خليكم معنا هذا برنامج الاطفال المباشر من اذاعه المنستير

0: الأخبار تزغى.
1: انطلق التسجيل في نوادي الاختصاص الموجهة للأطفال بالمركب الثقافي بالمنستير يوم أمس، فيما ينطلق النشاط يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وتتمثل النوادي في نادي الرسم، نادي المسرح، نادي الإيقاعات الصوفية، ونادي الكورال. لمزيد الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة المركب الثقافي بالمنستير.
0: الأخبار تزغى.
1: شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 سبتمبر 2026 بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم. كما يحضر الملتقى أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس التي تضم أكثر من 130 دولة في موعد متجدد يتمحور حول قضايا الطفولة والمستقبل العملي من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر.
0: الأخبار تزغى.
1: طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 ببقية المناطق.
0: الأخبار تزغى.

0: عيد ميلاد شكون يا ترى؟
1: احنا.
0: انتوا عيد ميلادكم؟ انا مش انا لا مش عيد ميلادي انا مازلت. عيد ميلاد شكون يا ترى؟ انتوا وقتاش يا سيرين؟
1: في الروضه.
0: في الروضه عيد ميلادكم مازال مش توا. عيد ميلادهم في الروضه. عيد ميلاد يوسف. كل عام انت حي بخير يا يوسف. قديش غلقت من سنه توا؟ قديش ولي قديش كنت قديش وليت؟
2: وليت
0: 8. واو كنت 7 وليت 8. يا كيفاش تعديوا السبع سنين؟ احكي لي شنو تتذكر منهم انت؟ في بالك اللي كي باش تولي كبير مش باش تتذكرهم؟ 7 سنين العمر هذايا باش تقعد ماما وبابا يحكيوا لك كيفاش كنت تعمل، كيفاش كنت تتكلم، كيفاش كانت علاقتك مع خواتك، باش تشوف تصاور بون تو باش تشوف الفيديوهات بيان سور فما اوبسيون اسمها فيديوهات في الجيل هذايا مي ربما ما نعرفوش الانتليجنس ارتيفيسيال شنو باش تعمل اما من الطبيعي كونه كي باش تولي كبير ماكش باش تتذكر وانت في العمر هذايا في بالك؟ هل يبدو لك هذا الامر مؤسفا والا عادي؟ مؤسفا شويه خاطر انت توا تعيشي في فتره فيها برشا مرح وفيها برشا حب وفيها برشا لا مبالاه بالمشاغل الحياه نتاع الكبار لانسوسيونس في بالك به هذه ولا لا؟ ولا لا؟ ما في بالكش؟ ما في بالكش لكن تعرف لي هي فتره مريحه وجميله. باهي ميسالش يلا تمشي معك للاشياء الابسط اللي هو شنو الحاجه اللي تتمنى كونها تتحقق في العام الجاي؟ فما شكون قاعد يشوش؟ فما شكون قاعد يشوش علينا توا؟ صحيت عرف روحه مش بشقولوها شكون. اي قل يا يوسف شنو الحاجه المزيانه اللي تتمناها تصير في السنه المقبله؟ ما عندكش تو امل؟ فماشي نادي تحب تدخل له؟ فماشي نشاط تحب تعمله؟ فماشي اكتيفيتي تحب تجربها؟ فماشي شخص تحب تشوفه؟ فماشي مستوى في الدراسه تحب توصل له؟ فماشي هوايه تحب جديده تتعلمها؟ باهي شو نعمل؟ نعطيك مهله اسبوع باش تفكر في الامر، باش كي تجيني الاسبوع الجاي قل لي انا اطمح هذه السنه طموحي تشمت طموحي معناها أرغب بشدة وناوي نحقق هذا الأمر، يعني تنوي كونك تحقق هذا الأمر. خمم لي في ثلاثة حاجات تحب تعملهم وتنجم، حاجات مش صعيبة مستحيلة معناها ممكنة في الوقت في مدة سنة. كون العام الجاي إن شاء الله نخدموا عليهم باش نعملوا، هذاك نسميه هدف في الحياة، باش يكون عندك هدف للسنة المقبلة تعرف روحك شنو تحب تعمل. مهمة صعيبة ولا سهلة هذه تو؟
1: سهلة
0: تتعاونك ماما وبابا، باهي؟ ممتاز جدا. والآن نحيد المصدح لمسرح الياسمين مع ياسمينة اللي هي أرنوبة ولا قطوسة؟
1: قطوسة.
0: اللي هي قطوسة لماعة بحضينا في الأستوديو. يلا نمشي لحكيتنا نتاع الأطفال.

0: مادة كبيرة، فاليوم هي مدعوة لحفل عيد ميلاد صديقتها المقربة الغزالة ريما. جهزت لها أمها فستانا جميلا لترتديه في الحفل. قالت الأم: هيا يا كنز، ارتدي ملابسك حتى تصلي في الموعد. ارتدت كنز الفستان ثم نظرت في المرآة وقالت: ربما الفستان الوردي أجمل. ذهبت وغيرت الفستان ثم نظرت مرة أخرى وقالت: لا، الأزرق أفضل. عادت وغيرت الفستان مجددا، وبعد قليل قالت: لكن الأصفر يبدو رائعا أيضا. وفي كل مرة كانت تفتح الخزانة وتجرب ملابس جديدة. فجأة نظرت أمها إلى الساعة وقالت: لقد تأخرت يا كنز، لابد أن الحفل قد بدأ. حينها أسرعت كنز إلى منزل صديقتها صديقتها الغزالة ريما. وعندما وصلت كان الحفل قد بدأ بالفعل، ولم تتمكن كنز من المشاركة في اللعبة الأولى، وفاتها أيضا توزيع القبعات الملونة. شعرت كنز بالحزن وقالت: ليتني لم أضيع وقتي في تغيير ملابسي. إذن يا أصدقائي، إن كثرة التردد تجعلنا دائما نفوت أشياء جميلة.
1: أحسنتي أحسنتي أحسنتي يا ياسمين، برافو عليك. إذن هذا موضوع مهم جدا يلزمنا نحكيو فيه الأولاد، على كثرة التردد. شنو فهمتي يا إيلين من القصة أنت اللي حكيتها لنا اليوم ياسمين؟ اللي الغزالة، أقرب الميكرو. أي
2: الغزالة فاتت الحفلة وكل شيء، وأنا
1: خطرة بطاط وهي تحضر في روحها، وقعدت كل مرة شنو تعمل؟ تلبس الروبة هذه وتقول لي هذا الفستان غيره مناسب، ومن بعد تبدل اللون الآخر، ومن بعد تبدل اللون الآخر. علاش حسب رأيك يا خليل، علاش حسب رأيك الغزالة بدلت برشا مرات الفستان؟
3: على خاطر هما الكل ما عجبوهمش،
1: ما عجبوهاش،
3: ما عجبوهاش يا ربي.
1: اي وعليش ما عجبوهاش زعمة؟ هما فستينة وشريتهم من قبل
3: على خضر مقدم دكتوري.
1: ربما لا، هي يظل شكت في اللون، اما شنو اللون اللي يناسب اكثر، الاخضر والا أي. الاحمر والا
3: مثلا
1: أي.
3: مثلا هي لبست الاصفر قالت ظهر لي الروز خيب،
1: اي
3: لبست الروز قالت لا مش خيب، اخذت الازرق قالت خايب. كل مره تعمل الكيكه حتى اللي نجاو من موعد وهي تاخرت.
1: اذا احنا شنو رايك انت ساره في الموضوع؟
4: برشا خايب التردد، معناتها ينجم يفوتك برشا حاجات مهمة في حياتك، فلازمك تكون معناتها متأكدة من قرارك.
1: هو حتى كي ما نكونوش متأكدين موش مشكل، نجمو نحيرو، نجمو نتردو، لكن ما لازمش التردد ياخذ فترة طويلة من تفكيرنا واهتمامنا باش ما يضيع لناش الهدف اللي احنا نحبو نمشيولو. فمهم كونو نكونو رزينين ونتعقل ونتوقف قبل اخذ قرار ونفكر فيه جيدا. وقت ما ناخذ القرار مثالش كان ترددنا شوية، لكن ما لازمش التردد هذية يغلبنا وياخذ وقت اكثر من وقته، حتى لا نضيع فرصة مهمة في الحياة. وإلا في أغلب الأحيان حتى حد ما ينجم يعرف يندرى القرار اللي اتخذناه هل باش يكون نتيجة متاعه صائبة وهلا مش صائبة. تعرفوا علاش يا الأولاد وإلا ليه؟ يا خليل سايب التلفزة وتلهى بي، أغزر لي لي، أغزر لي لي. هل تعلم أنه في الحياة أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان مش برشا، ما نعرفوش هل ال- ال- القرار اللي خذيناه النتيجة متاعه صائبة وإلا مش صائبة. فما حاجات مفروغ منها، مثلا كين تشق الكيس ما غير ما تنتبه، تعرض روحك الخطر كان تمشي تعوم في الشتاء باش تقلب حربير. فما حاجات هذوما ما فيهمش نقاش، معلومات حاجات علمية مجربة. لكن عند وقت اللي نلقاو روحنا في مأزق واقفين وعنا قرار يلزمنا ناخذوه، مثلا شنو النشاط اللي نعمله، نعمل مسرح ولا نعمل موسيقى ولا نعمل رياضة، مثلا شنو الاختيار في الدراسة اللي نقراه، هذا ولا هذا. مثلا فما نادي يقرأ 8 ونادي يقرأ 10، مشي نقرأ 8 ولا 10. أغلب الأحيان ما نكونوش نعرفه، أما هو القرار الصائب اللي باش ناخذوه، ناخذوه بالعاطفة وإلا حسب ما باش يجينا من شي تسمى، معناها من إيحاءات من المجتمع اللي نعيشوا فيه وإلا من ظروف الحياة متاعنا. دونك في الوقت هذي شنو لازمنا نعمل وقت اللي ما نعرفوش ناخذوا القرار الصائب، باش ما نقعدوش نتردوا برش كي بداو قدامنا مجموعة من القرارات.
4: نسألوا حد
1: بحذانا، نجمو نستشيروا إنسان بحذانا إذا كان رأيه هو زادة كيف كيف، قولك أعمل اللي تحب، زعما نعمل مسرح ولا نعمل موسيقى، أعمل اللي تحب. في الحالة هذه الأولاد نجمو إذا كان بطبيعة فماش عواقب وخيمة، احنا نحكيو على أمور ما فيهوش عواقب وخيمة، قرارات مش حتمية، يعني هي قرارات اللي نجمو نختاروها في الحياة، ما عنديش وقتها نستشيروا الناس أكبر منا. لكن في مثل هذه الأحيان من الأسهل كونه نختاروا بكل سهولة، نقدموا نتشجعوا ونختاروا أحدها ونعملوا على ربي ونجربوا ونشوفوا شنو باش تعطينا النتيجة. إذا كان حسينا رويحنا تقدمنا، وإذا كان حسينا الحكاية هذه وصلتنا لحاجة مهمة واستمتعنا وتعلمنا فبها، إذا كان حسينا الأمر غير مناسب وإحنا وسط التجربة لا شيء يمنعنا من أننا نغير المسار ونبدلوا نختاروا الحاجة الأخرى. في كلتا الحالات نكونوا قد جربنا وتعلمنا وعرفنا رويحنا شو نحب وش ما نحبوش في الحياة. واضح؟
3: واضح.
1: ماذا نتعديو بعد باش نهدي لكم الاغنيه المواليه ونمشيو لفقرتنا الجايه اللي باش نحكيو عليها على موضوع مهم جدا، خليكم معنا.

ألعاب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك

شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك.

0: بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والسوبة بتقول وك وك وك.
1: اي من فما شيخ على الغنيه هذه كان ساره وسيرين حافظينها بالكلمه تبارك الله ما شاء الله، من بعد تغنيوا لي غنيه. يلا نحب نسالكم سؤال، انا تو بعد العوده المدرسيه هذه وعملنا تقريب اكثر من اسبوع ولا 10 ايام ولا اكثر شويه 13 14 يوم قرايه، نحب نسالكم ليه مش 3 اي هكاك ناقص نهار 14 يوم تقريبا. نحب نسالكم حسب رايكم علاش نمشي ونقراو يا خليل؟
2: نعم
1: علاش نمشي ونقراو؟
2: باش مخنا يتعلم اكثر حاجات ونحلى كيف كيف.
1: وانت مقتنع بالشيء هذا ولا هذا شنو علموك في القسم؟
2: انا مقتنع بهذا وهذا شيء وهذا الكلام.
1: اقرب اكثر اكثر من المستحيل.
2: وهذا الكلام مشهور جدا
1: هذا. اه مشهور، انت حفظته اذا ليست قناعاتك.
2: نعم
1: اي الذهاب الى المدرسه
2: بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد.
1: به يا ساره حسب رايك علاش نمشيو للروضه احنا؟
3: تتعلموا بحدا برشا حاجات.
1: بيه يوسف علاش لازم نمشيو للمدرسة؟
3: باش نوليو ذكيين.
1: نوليو ذكيين يا سارة مش سارة ياسمين، علاش نمشيو للمدرسة؟
3: باش نبداو مركزين.
1: باش نبداو مركزين نتعلموا التركيز. إيلين شنو رايك انت؟
4: باش نمشي ونقراو على خاطر باش نتعلموا برشا حاجات، كان قعدنا في الدار معنا مناش نتعلموا حتى حاجة ونعرفوش نقراو بالكدا.
1: سارة علاش نمشي للمروضة حسب رايك؟
3: خاطر هذيك سيرين.
1: هذيك سيرين اوكي مستنسيني غلطوا ما بينيتكم، انتي متعودة الامر هذا عادية بي اي
3: خاطر نعملولا بعدة برشا حاجات
1: أنشطة يعمل لكم أنشطة تفرح بيهم انتي تتعلمهم. ممتاز جدا. ملا هو سارة الجويلي في فقرة قل لي علاش، باش تقول لكم اليوم علاش نمشيو للمدرسة.

0: الساعة ما زالت ما طلعتش السبعة وانتي ما زلت مغطي روحك دافي فرشك والحلم ما زال ما كملش. وفجأة ينقز المنبه، تمد يديك باش تطفيه وتقول خليني 5 دقائق بركة، 5 دقائق يوليو 10، وبعد تسمع قوم ما عادش وقت. تقوم بالسيف تلبس تحط كراسيك في المحفظة ويمكن تكون حتى ماكش خفايق، تخرج من الدار وانتي ماشي يمكن يجيك سؤال، ياخي علاش نمشي نقرأ؟ علاش لازمنا نفيقوا بكري؟ علاش لازمنا نمشيو كل نهار نقراو؟ علاش ما نقعدوش في الدار ونرتاحوا؟ والاغرب انه تقريبا كل واحد فينا قال الجمله هذه، شنو هو الحكايه وراء المشيه هذه كل صباح؟ وعلاش المدرسه داخله في حياتنا بطريقه هذه؟ الخاطر خاطر تعودنا عليها وكهو ولا فما سبب اكبر؟ خلينا نبداو من البدايه، علاش ما نقعدوش في الدار ونتعلموا وحدنا؟ خاطر التعلم مش ديما يصير وحدنا، كي تكون في المدرسه تلقى اساتذتك يفسروا لك، تسال وقت ما تفهمش وتعاود تحاول وتلقى زاده اصحابك، واحد يفهم حاجه قبلك وانتي تفهم حاجه قبله، وبعد تعاونوا بعضكم. يعني المدرسه مش كان بنايه فيها اقسام، هي بلاصه تجمع التلامذه والاساتذه والمعرفه في نفس الوقت. اما نرجعوا للحاجه اللي قلقنا أكثر، الفيقة بكري، علاش ما نقراوش وقت اللي نحبه؟ خطر الدراسة منظمة في الأوقات الموحدة باش التلامذة والأساتذة يكونوا مع بعضهم وكل واحد يعرف وقتاش تبدأ الحصص وقتاش توفى. وهذا يعلمنا زادة حاجة مهمة، كيفاش ننظموا وقتنا ونلتزموا بحاجة حتى كان ساعات ما عندناش نعملوها. وخاطر في الحياة هذه مش كل حاجة نعملوها وقت اللي نحب تجينا الرغبة، فما حاجة لازمنا نعملوها حتى في الأيام اللي نكونوا فيها تعبانين ولا ما عندناش نفس باش نعملوها. أما هل هذا يعني أنه المدرسة ديما سهلة وممتعة؟ طبعا لا، فما نهارات نقولوا فيها اليوم ما عنديش نمشي نقرأ، وفما درس يعجبنا ودرس آخر نحسه ثقيل، فما نهار يمر بسرعة ونهار آخر نحسوه ما يحبش يوفى. أما وسط هذا الكل تصير حاجات ما ننتبهوش لها، نتعلموا كيفاش نخدموا مع بعضنا، كيفاش نحكيوا قدام الناس، كيفاش ندافعوا على فكرة متاعنا، كيفاش نسمعوا رأي مختلف علينا، كيفاش نحطوا المشكلة بدل ما نستسلموا من أول محاولة. وراهو مش لازمك تحب كل لحظة في المدرسة باش تستفاد منها، عادي تتعب، عادي تمل، عادي يكون عندك نهار تقول فيه نحب العطلة تجي توا. أما الفكرة إنك تعرف علاش قاعد تعمل هذا الكل، إنك مش تمشي المدرسة خاطرك لازمك تمشي، راه أنت تمشي خاطر كل نهار تقضيه غادي تنجم تخرج منه بحاجة جديدة ومعلومة ومهارات وتجربة وصداقة وفكرة. إذا غدوة كي يضرب المنبه وأنت ما زلت فرشك وتقول علاش نمشي نقرأ، ذكر اللي سؤال هذا عنده إجابة أكبر من خاطر المدرسة.
1: يعطيك الصحة سارة، موافقين على الكلام هذا ولا لا؟
2: نعم
1: نعم، يعطيكم الصحة، شكرا للجميع على الحضور متاعكم. إيلين تحبش تقدم تحية خاصة؟ ماما سلم على ماما. ميكرو خاطر انت ضيفة في الحصة مش ديما تجي معنا. سلم على ماما، شو اسمها؟ ملك زنيتي. سلم على بابا، شو اسمه؟
3: مروان
1: زنيتي. اي
3: مامي
1: فوزية ومامتي
3: سعيدة.
1: سلم عليهم، سلموا على العائلة الكل، يعطيك الصحة. شكرا لكل حضورنا اليوم، شكرا للناس اللي استمعوا لنا عجبتهم فقراتنا. ما تنسيوش عنا فقرة خاصة بالأطفال تتعدى يوميا على موجة إذاعة المنستير ضمن برنامج بشير الصباح، الفقرة اسمها صغير صغرون، ونحضرها ونقدمها لكم، نحضرها بيتو قدموها الأطفال، نحضرها لكم يوميا على موجة إذاعة المنستير. في الختام شكرا لزملاء التقنيين اللي رافقونا في الإخراج التلفزي وال صوت وتقنية تنسيق الحصة. ريم الهيني من قدام ميكرو، تسلم عليكم، أتمنى لكم نهار طيب وسعيد، إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة العاشرة للأخبار. أعلن وزير التربية نور الدين نوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعاً باتاً خروج تلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية أنه سيتم قريباً الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. ومن جانب آخر، أعلن وزير التربية أن عمل الصيانة والتهيئة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر المقبل. كانت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بعد عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاحة بعناصرها الرئيسية عددها 3. وقد حجزت القوات الأمنية 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، كما حجزت مبلغا ماليا مهما من عائدة الترويج. عقد بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة اجتماع تنسيقي بشرف المدير العام للمستشفى وبحضور رؤساء الأقسام والإطارات الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمقاولين، خصص لمتابعة مختلف مراحل إنجاز مشروع تهيئة جناح جديد للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار. وقد تم خلال الاجتماع ضبط مراحل الإنجاز وتوزيع المسؤوليات، مع التأكيد على احترام الأجل التعاقدي المحدد بستة أشهر بما يتيح دخول الجناح الجديد حيز الاستغلال في أقرب الأجل. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وأبرز أمثلة تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حرص تونس على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية وطاقتها البشرية على جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنوير على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس، لبتوس وروسبينا، كسي بالشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
2: هذا البرنامج برعاية
4: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
5: دافينشي كوتشينا،
4: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
5: دافينشي
6: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
7: موجة ديكور مع إناس الغرياني و

0: يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الصحة والعافية. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. العشر وخمسة دقائق من إذاعة المنسين. مرحبا مرحبا، وإن شاء الله صبحية مزيانة للناس الكل، خاصة صبحية الأحد اللي باش تعديو معنا فيها موعد سبيعتين من زمان من توا حتى لمنتصف النهار، مع موجة ديكو، مع حديث على عالم الديكور وعلى دويرتنا المزيانة، كيفاش باش نقدوها، كيفاش نخليوها هكا مكان وفضاء للرفاهية ولراحة البال كما يقولوها. نقعد فك الدويرة نبدا تنعكس على نفسيتي وعلى راحتي النفسية. هيك ولي محمد أمين بطي، صباح النور والنوار.
1: هيك ونص، صباح النور وصباح الفل والياسمين مروة، صباح النور والنوار لكل مستمعي ذات مستير. نحب نسبح اللي قاصدين ربي واسمعوا فينا التوا في كراهبهم، قولوا منهاركم زين، سيسوا رواحكم، طريق السلامة إن شاء الله، ما تنساوش حزام الأمان ونحيوك التليفون. كذلك نحب نوجه تحية كبيرة لرسمال هالبلاد العزيزة الغالية اللي هما الشباب الواعي والمثقف، قل لهم ما تسلموش في الوطن بتاعكم بالساهل، راهو ما يسوى شيء من غيركم.
0: أكيد.
1: وما ننساوش زادة باش نسلموا على كل أم وكل أب يسمع فينا اليوم في موجة ديكو، وقل لهم ربي يرضيكم علينا إن شاء الله الدنيا وآخرة، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
0: أكيد، وإن شاء الله ربي يرضيهم علينا. ونعرف وتعرف أنت إنه الحصة الأولى ديما هكا فيها اكتشاف معناها للبرنامج، كنت فما انتباعات مزيانة أمين؟
1: الحمد لله، فما روتور به إن شاء الله. فما كلموني،
0: حبوا برشا الفقرات الأولى.
1: كلموني برشا مستمعين، صحيح كلموني برشا مستمعين، اقترحوا علي برشا أفكار نتاع مواضيع قادمة إن شاء الله.
0: شفت الاقتراحات محلاها هذيك، قديش تنبع من قلب المواطن التونسي، على خاطر هو المستمع في نهاية المطاف يلوج على ذالته في البرنامج هذايا باش يبحث عليها ويحب ياخو المعلومات.
1: احنا نحاولوا زاد باش نلبيو لهم طلباتهم ونوصلوا ان شاء الله الحلول المشاكلهم الكل ان شاء الله.
0: واحنا اليوم باش نحكيوا على كل حل اللي الناس كل تو تلجا له، اللي
1: هو الحل السهل.
0: اي
1: الحل السهل، اكل الناس كل تراه فيه حل سهل، ما هو الحقيقه هو حل يعاون شويه يمكن، لكن ما نجمو نصو بيه لحد شيء وحده. معناها عن كده كما تمشيوش عن طريق مهندس اللي هو مش نحكيه طبعا على الذكاء الاصطناعي.
0: معناها على الاي اي، وعلى انه اليوم في كليك واحدة انا نحب نخرج معلومة عندها علاقة بالديكور، وإلا نحب حتى نعطيه تصويرة متاع اسباس انا موجودة فيه ونحب نقلبه ونزينه
1: بالضبط.
0: فهو يعطيني هك الحل مش سهل على طبق من ذهب
1: بالضبط. اما ديما راهي تقعد في حدود الصورة، ما نجموش ما نجمش الاي اي راهو يدخل لك الشانتي، ما نجمش يتبع لك، ما نجمش يمشي لك الكانكيوري، ما نجمش يعطيك المواد معناتها والخامات اللي باش نستعملها. معناها حد وحد صورة يعطيك فكرة،
0: ما نجمش يفهم الخصوصية متاع الحيط مثلا، الصعوبات ولا الاشكاليات متاع البلاصه هذيك لومبلاسمون
1: بالضبط. معناها الاي اي راهو هو حل باش نوصلوا بيه للفكره نتاعنا اللي احنا نلوجوا عليها، مي راهو ما ينجمش يطبق الفكره هذيك، ما ينجمش يوصل بها معناها ديما المهندس هو اللي عنده الوحيد معناتها ان يقول الكفء اللي ينجم بكسوره هذيك يوصلك للوبجيكتيف نتاعك.
0: خبيا، هذا موضوعنا اليوم. دونك الذكاء الاصطناعي، هل سيحل محل المهندس الداخلي؟ وهل خدمتكم مهده ولا ليه محمد؟
1: اي برشا يقولون اي
0: مشكل انتم برشا مهن
1: الحقيقه مهده هي تو وليت الحقيقه. اما الذكاء الاصطناعي راهو اذا كان نعرفوا نوظفوه ان شاء الله نوصلوا به الحل باهي، ويزيد يعاوننا اكثر في العمل نتاعنا.
0: كيفاش يرى المواطن التونسي دور المهندس الداخلي؟ وهل المهندسين الداخليين تلقوا تكوين في التخرج نتاعهم اكاديمي بطبيعه في علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ وكيفاش يراوا المختصين مستقبل الهندسه الداخليه والهندسه المعماريه في عالم الذكاء الاصطناعي؟ اسئله باش نحاولوا نجاوبوا عليها مع مختلف ضيوفنا اليوم. محمد امين شكون معنا، الدكتوره ألفة بواسيده باش نحكيوا على واقع الذكاء الاصطناعي وتاثيره على مهنه المهندس الداخلي بالخصوص، وايضا باش يكون معنا الاستاذ عبد الحميد الحمد ديني باش نحكيوا حول مهنة المهندس الداخلي قبل وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي. هذو ضيوفنا، فقراتنا اللي تعودتوا بهم وان شاء الله تتعودوا بهم تباعا بشوي بشوي، تتعرفوا عليهم هكا تكون متعودهش. الخبير في دارك بدلها بذكاء وعينك على جديد 73 460 800، تتصلوا بينا وهويدا تكون حاضره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه كان عندهم يسالوا للخبير محمد امين، والا كان يحبوا يتفاعلوا مع الحصه،
1: كان يحبوا يتفاعلوا حتى الطلبه حتى الاساتذه اللي يحبوا يتفاعلوا معنا، يحبوا يحكيوا لنا تجربتهم مع الذكاء الاصطناعي في التكوين الاكاديمي حتى في العمل نتاعهم. مرحبا بهم الناس كل.
0: اهلا وسهلا بالجميع. نحكيوا على الاي اي ونحكيوا على عالم الديكور، نحكيوا اليوم في سويعتين من زمان معنا لطفي المكي من قدام الكونسولات، هويدا في التنسيق، تحياتي النجلة في تامين البث الرقمي، وتحياتنا لمحمد امين بطيب ومروه زيدي من قدام الميكرو حتى النصف النهار. يا مرحبا، هذه غنيتنا الاولى واخترنا داريا درش.
2: داريا دار يا دار يا دار.

0: هي تسلتنا مع صوت فديعة صافي بينا بها المشوار في توقيت 10:18 صباحكم فل وياسمين في موجة ديكو. أهلا وسهلا بالجميع, وأكيد بدايتنا باش تكون مع أولى فقراتنا. هكا تكون هكا تكون سعادة باستضافتها بحضينا الدكتورة ألفة بوعصيدة, المهندسة الداخلية وأستاذة جامعية مساعدة ومديرة قسم تصميم الفضاء بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. يا لالا مرحبا, أهلا وسهلا بيك, نورتنا.
1: شكرا على الاستضافة. عايشك,
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. إذا مش حكيوا معاك على واقع الذكاء الاصطناعي محمد أمين وتأثيره على مهنة المهندسة الداخلي بالخصوص, ومدى حرص جامعتنا التونسية على أنها تدمج في المنظومة التعليمية متاحة والبحثية الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط. صباح النور دكتورة, مرحبا بيك, شرفتنا اليوم في إذاعة المنستير.
1: عايشك.
2: حابين نحكي معاك اليوم بالخصوص في الموضوع اللي هو يهم برشا ناس, يهم برشا معناها فئة كبيرة من المجتمع, اللي هو يقول لك المهندس ما عاش حاشنا بيه, عنا توا الذكاء الاصطناعي, نعمل له فوتو, نصور له تصويره بتليفوني, هو بعد يعمل لي الريجينيراسيون بتاع التصويره هذيك ويطلع حالي كيما نحب اني, يبدل لي الالوان, يزيدني موبل, ينقص لي اللي نحب عليه. دونك انت كيفاش تشوف هالمنظومه هذه جديده, بحكم انت مهندسه داخليه وتدرس في المعهد العالي للفنون الجميله, يعني فما طلبه قاعدين يقراوا تو في الهندسه الداخليه, هما اللي المستقبل عندهم تو. دونك كيفاش تشوف انت الذكاء الاصطناعي والمهندس الداخلي بالخصوص؟
1: السؤال هذا يا محمد أمين أكثر سؤال تسألي نهار التوجيه الجامعي اللي نظمته وزارة التعليم العالي وجامعة سوسة وشارك فيه المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة, تلام ذا اللي متحصلين على البكالوريا 2026 واللي مهتمين بشعب التصميم الفضاء, كان سؤالهم هل المهندس الداخلي اندثر؟ المازال احنا باش نلقاو في سوق الشغل خدمه والا لا؟
2: بالضبط.
0: هذا هل الشعب هذه ولا مازال عندها افاق كيما قبل ولا لا؟
1: والا لا. بالضبط. انا سؤالي اللي جاوبتوه للمطالبه هو نفس الراي اللي انا ثابت عليه, ما نجموش نقولوا ما ياثرش الذكاء الاصطناعي, ياثر على المهندس الداخلي, اما نجمو نردو ياثر بصفه ايجابيه المهندس الداخلي, يخدم صالح المهندس الداخلي. انت قلت لي نعطيك تصويره, نعطيها للذكاء الاصطناعي ونقول له مثلا نحب مطبخ عصري بألوان كذا وأعطيني تصويرة. صحيح مش يعطيك تصويرة, ما مش يعطيك تصويرة تقول له احنا جمالية استيتيك أكهو, شكون مش يشرف لك على التصميم, شكون فما التفاصيل اللي بلونش تكنيك اللي احنا نسميهم الجزئيات الحيثيات. احنا المهندس الداخلي يعطيك كيفاش تركب الكوجينة, كيفاش يكون التصميم متاعها, تصميم الواجهات لفساد, تصميم المطابخ الكل, ندخلوا في ادق التفاصيل. انتم تطرقتوا المرة الاخرى في الحصة الفاردة وقلت المهندس الداخلي عنده جزء بسيكولوجي وقبل ما يخدم خدمة للحريف مش يسألوا سؤالات, مش يدخل في أدق التفاصيل, لازم يعرف جيرانه, لازم يعرف كيفاش يعيش, لازم يعرف المود في بتاعه اللي أحنا,
2: وهذا الذكاء الاصطناعي ما نجمش يعرفه
1: بالطبيعة.
0: حتى لو كان أنت تحطوله, حتى لو كان أنت تنصصله على النقاط هذية, معنى الذكاء الاصطناعي هنا ما نجمش يخرج تصور بنفس القدر اللي يخرجه المهندس المعماري.
1: هو الحريف العادي ولا احنا كعبين ما نصورش, احنا مهنش ديزانجيريور باش نعطيه ان برومبت بروفيسيونيل فيها المعطيات الكل وفيه التفاصيل هذية الكل. والأغلبية نخدمه بذكاء اصطناعي محدود خاطره مجاني. دونك ما نجمش يعطيك التفاصيل هذه الكل, ما نجمش يعرف الاورينتاسيون, يعني دارك منين جايه, جيرانك الفوق, شكون بحذاك, المود دو في نتاعك. احنا كي نعملوا مطبخ مثلا مش كيما العائله من اربعه من الناس باش نسالوها حتى كيفاش تعيش, مش كيما عائله عندها برشا نقولوا احنا ضيافات وبرشا كي نقعدوا في الكوجينه, معناها نهار حد صباح احنا في الكوجينه
2: فما ناس تاكل كامل برا
1: المود دو في
0: ما يقلقهاش كيف تختار بلاصه فيها زوز من الناس وكاو اي
1: صح يتبع مع بيت. بالعكس تستضيف, يعني عندها برشا ضيفان تحب الكوجينه هي اهم حاجه, نوصل تفاصيل انه ربه البيت تستعمل يدها اليمين ولا اليسار باش نعرفوا اسكو نحطوا لافيسيل على اليمين على اليسار, طريقه فتح لفساد متاع ولا ليتخوا متاع الكوجينه,
0: حتى طول ساعات, حتى طول ربه البيت ساعات تكون قصيره تقول كنا ما نحبش نخدم لي من لي نورم متاع
2: الفوندو ترافاي, لازم يكون اقل شويه.
1: اول نورم فما دي نورم ستوندار يعني نمشيو بهم للناس الكل, فما دي نورم بيرسوناليزي اللي يمشيو حسب الحريف خلاف هذا الكل عجبتك انت المطبخ خذيته من الذكاء الاصطناعي وعجبك وسيبون هذاك هو شكون مش يشرف لك على التنفيذ انت النجار مثلا اش تعطيه تصويره مش تعطيه تصويره ما يعني بها حتى شيء يزمو تفاصيل يزمو
2: حتى لو كان اعطاه تصويره سامحني راهو جوست باش يقرب له تقريب هكا هو راهو مش باش يوصل له هكا الريزولتا اللي شافها هذيك في الترودي نقولوا ما ينجمش النجار معناها يشوف هكا القياسات هذيك افيو دو معناتها نقول راها بالعين باش يحطها وما تنجمش تحاسبه في الاخر
1: بالطبيعه
2: ما تنجمش تحاسبه النجار شقول لك انت عطيتني تصويره انا خدمت لك عليها فهمتني
1: هذه تدخل في حيز اخر من الخدمه نتاع المهندس الداخلي انه يعطيك لي بلون ولي ديتاي تكنيك والتقنيات ويشرف على الشانتي نتاعنا وهو يشوف لك منين تاخذ المواد اللي مش تستعملها قديش تاخذ مثلا مش تركب بارتير مش تركب فايونس قديش تاخذ منين تاخذهم كيفاش تاخذهم
0: مش ما تاخوش اقل وبعد تلوج مش ما تاخوش برشا وبعد يتلوح دونك هنا فما دراسه كامله احنا خلينا نحكيوا على الحاجات اللي نجم يعطيها الذكاء الاصطناعي معناها تصور هكا تو كي نبداو نحكيوا على قلت انت قبيله مثلا ما نجمش يشوف الجانب النفسي وغيره شنو نجم يعطينا مش كان فقط صوره فمش افكار اخرى نجم يعطيها الذكاء الاصطناعي اللي هي جزء كبير من مهام المهندس الديكور والمهندس المعماري
1: يعطيك تصور نقول انا ستيريوتيبي ايش معناها معناها انت وامين وانا كيفاش نحط له نفس البرومبت يعطيك نفس التصويره هو مبرمج اليا
0: نعم
1: ما نجمش يعطيك تصويره بيرسونيل اللي تعبر على شخصيتك تعبر على الاسباس نتاعك على الفضاء تعبر على انت كيفاش تحب تعيش نعطيك مثال صغير مش في الهندسه الداخليه مش في تصميم الفضاء تصميم الجرافيكي تو احنا العوده المدرسيه وفما ديزيفينمون كل كان لاحظتوا على التواصل الاجتماعي مثلا نهار العوده المدرسيه ولا عندنا ان ايفينمون باش نعملوا افيش معناها معلقه

0: يعطي نفس الأجوبة لكل شخص يعني مش يطرح عليه السؤال هذا.
1: أني نتصور تفهم مستمعين تعرف شو يقولوا يقولوا أني أعطاني شو نحب. أني كي صورت له السالون تاعي حبيت نعاودها مشيت المهندس طلب عليا زوز 3 ملايين مثلا، أني كي صورت له عملت له فوتو بالتليفون بتاعي أعطاني شي نحبه بليش دونك أني نجمش. فما سارت هذه راهو فنجمش أني التصويرة هذيك يقولك نهزها المهندس والمهندس يخدم عليها ويعمل لي الإكزيكوشن. تتصور أنت هذه
2: هو من غزرة مدام ولفة الإجابة واضحة.
0: إجابة واضحة على الخاطر أنت يلزم أفكارك توظفها للفضاء الموجود، ما توظفش فضاء للأفكار اللي أنت عندك. كيفاش فهمالك
2: مثلا يعني... نقولك حاجه مدام ولفة، انا بار اكزامبل دخلت لدار جارتي وعجبتني كوجين جارتي، ما نحكيوش حتى على الذكاء الاصطناعي، باش ناخذ تليفوني ونصور هكا التصويره هذيك، باش نهزها هنا توا للمهندس نتاع الديكور نقول اعمل لي كيفها. معناها تصير هكا تنجم تكون الامور هكا نعرف شنو نعمل.
0: اش معنى يلزمني نمشي الكوجينه نتاعك ناخذ القياسات نشوف شباكك وين نشوف اذا كان عندك اثاث الكتروميناجي تحب تستحفظ عليه فريجيديرك وغازك قداش كبروا
2: عندك انسلاسيون تاع مثلا
0: ما عندك غاز دو فيل ما عندكش. معنى فما برشا حيثيات يلزمني حتى كي تجي بالي نقول لك به نمشيو نشوف الكوجينه نتاعك
1: ليتا اكطويل فوالا
0: ناخذ القياسات نشوف البيدجي نتاعك ونحاول نوظف التصويره هذيك قدر الامكان الكونسيبسيون نتاعك التصميم نتاعك نقربوا للتصويره هذيك بامكانياتك بالفضاء نتاعك بالكوجينه نتاعك باللي كونترانت احنا نسميهم العوائق اللي فما في المطبخ نتاعك.
2: اما كلمه بوبليش اللي كنا نقولوا فيها قبيله راهي هذيك السوسي نتاع الكليون نتاع الانسان اللي جاي كما قلنا باش يعمل كوجينه ولا باش يعمل مطبخ واي حاجه في الدار. مهم برشا فكره الفلوس عنده هو، يقول لك انا نربح هكاك عاد قال لي فلوسها وعندي تصويرها وعندي نوعا ما 3D واضحه شويه من هناش باش نعطي القياسات وتنجح ولا ما تنجحش.
1: عندي يقول لك عندي الفكره
2: معناها خلي فكرتك انت كمهندس ديكور عندك
1: نجمش تقنعه بفكره جديده. انت مثلا تقول له الفكره هذه اوكي مهات نعطيك فكره اخرى مثلا.
0: هو قوه المهندس الداخلي اذا كان الفكره هذيك ما تتمشيش مع الفضاء نتاعو يلزمك لصالحه انك تقنعه انه يتخلى على الفكره نتاعو. مثلا هو يحب كوجينا شارجين سما فيها برشا
1: من الناحيه العمليه مش من الناحيه الجماليه
0: ما نجمش يتحرك فيها ويحب فيها مثلا غاز وكوجينا وفيها الغاز والفريجيدير والماشينا لافي واللافيسيل. هو عنده مشاكل تقنيه هو الكوجينا نتاعو كي تجي تشوف بارفو الكوجينا اللي شافها صغيره برشا دونك مساحه ولا عنده ما عندوش فيها ضوء دونك انت يلزمك
2: ولا باش يخسر برشا في الالكتروميناجي على حساب الرونجمون دونك وقتها يولي هنا فما حكايات اخرى تدخل حسابات اخرى
0: بالطبيعه. لازم انت تقنعه بالامور التقنيه انه استيتيكمون جماليا مزيانه اما تكنيكمون راه تقنيا ما تنجمش.
1: معناها نقولوا احنا توا للمستمعين اللي بدا عنده تصوير اون 3 دي ويحب يعمل لها الاكزيكوسيون نتاعها يتجه المهندس. هذه الخلاصه نتاع الحديث اللي كنا نحكيوا فيه.
0: المهندس الداخلي معناها الغول نتاعو موجود كيما ما نجموش نصغناو على مهندس على انجينيور جيني سيفيل على مهندس الداخلي باش التصويره هذيك تخرج من الورقه
1: بالضبط.
0: تمشي الارض الواقعه تمشي الكوجينتك. فما خدمه كبيره اللي ما يخدمها لكش الذكاء الاصطناعي حتى كان مش يخدم لك دي بلونش تكنيك راهو كي تجي تثبت مش تلقى فيهم دي ديفايونس تلقى فيهم اغلاط مش تلقى فيهم اخطاء. الاخطاء هذيك اللي هو يتحملها المهندس الداخلي اذا كان عملها الذكاء الاصطناعي شكون باش يتحملها. حاجات كبيره صغيره صحيح. بعد ما خرج طلعنا الكوجينه تعادها وكلك سنتيمتر اللي كيف معناها اللي مهمين
2: كل ما دي ديتاي بسات وصغار اللي هي بعد ولي مؤرقة كي نحكيوا على كوجينه مثلا. فما كما قلت انت قياسات نجم تقول لي ما يتكب ولا البلاصه هذيك تتزلزق ولا حكيت معناها بسيطه ربما اما انت خاسر برشا فلوس باش ما تصير لك شكل الغلطه هذيك.
1: تعرف نوصلوا نحسبوا الخطوات في الكوجينه معناها قداش راه كي انت في معناها في باركور من البلاك دو كويسون للفريجيدير تعملها خطوتين زايدين معناها باش تمشي وتجي عندك اربع خطوات زايدين. شوف المراه قداش تعدي وقت في الكوجينه دونك
2: صحيح.
1: برشا تعب
0: في المثلث اللي تعمل المراه في الكوجينه تهز حاجه من الفريجيدير تمشي تغسلها في اللافابو تمشي تقصها ولا تطيبها دونك فما انتريونك اللي احنا نخدموا به. انت قلت يخسر فلوس واكثر من الفلوس وحاجه مهمه يخسر راحته
2: اي
0: واللي يقولوا احنا ان سباس

0: هوش مرتاح كيني با كونفورتابل اللي العيشة فيه طول الوقت مش تولي مؤرقة معناها.
1: فما نقطة أخرى اللي هي باش نحكيو فيها توا اللي هي المهندسين الداخليين حديثي التخرج اللي تخرجوا جدد عم ناول وعم قلت عم ناول باش يتخرجوا سنة. اسكو في التكوين نتاعهم الأكاديمي توا دخل الذكاء الاصطناعي ولا مازال؟
0: هو نجم نقول لك بصددي ولا أنكور توا احنا ما نجموش ندخلوا الذكاء الاصطناعي فرد مرة معناها يعني فما بروسيس يلزم شي بيزم فما حلقات تكوينية للأساتذة فما لي ماتير معناها يعني شنو يقراو يلزمهم يدخلوا فيهم شوية بشوية.
2: أما مدام ألفا بارابور على العالم احنا مؤخرين نتسميوا في إنه ندرجوه في منهجنا التعليمية في التعليم العالي على الأقل
0: وي
2: مؤخرين برشا
0: مؤخرين هذاك من تحصيل الحاسم احنا لا. بدينا كيفاش بدينا هي الوزارة التعليم العالي اللي فما إعادة تأهيل جديدة بدينا نخدموا بها سنة بدات تدخل في الذكاء الاصطناعي كيفاش وزادت موديول كامل اللي هو فيه ثلاثة مواد منهم مادة اسمها ستادي سكيلز باش تعرف الطالب الحياة الجامعية وكيفاش يتصرف في الحياة الجامعية وشنو هو الفرق نجم نقول بين الحياة الجامعية والحياة في الليسي فما مادير اسمها ديجيتال سكيلز رقمي واللي خلت الحرية للكليات كل واحد يعمل المادة اللي يتناسب الاختصاص متاعه الموديول هذا موجود في الجامعات لكل جميع الاختصاصات احنا كيفاش بدينا دخلوا ذكاء الاصطناعي وني با كونتر ما نقولكش لا ما تستعملوش اما استعملوا بالذكاء معناها انك الورقه اللي نحيها تجيبها لي من الذكاء الاصطناعي كي نحيها اذا نلقى حاجه قاعده في مخك اذا الفكره الاولى التصميم لا كرياتيفيتي لا كونسيبسيون من الاول راه لازم تكون نابعه من التلميذ ولا من المهندس الداخلي هذو مش يفكر في بلاستيك من الأول لازم أنت تاخذ كما قلنا العوائق هذه الكل تاخذ الكل حريف متاعك تاخذ بعين الاعتبار تقنيات هذه الكل وتبدأ تخمم إذا كان أنت بعد ثلاثة سنين ولا كان تخدم نجمش تخمم ما عملنا شيء
2: صحيح
0: لازم تعرف تخمم لازم تعرف تبدع لازم تعرف تكون أوريجينال لازم تعرف تكون كرياتيف
2: معنى الخطوة الأولى لازمها تكون بصوابعك أنت مش بالذكاء الاصطناعي يعني على الأقل بعد باش تستعين به على الرحب والسعة بالعكس أما الخطوة الأولى البيب الأولى اللي باش تدخل منه للعالم هذايا لازم يكون منك أنت نابع منك أنت وهذا اللي باش يميز مهندس على مهندس سينو تخرجوا كل كيف كيف معناها في الأخير
0: سينو نلقاو الكلنا تصور كما قلت أنت نموذج يتعاودوا في الديار الكل في العالم الكل
1: اللي باش تلقاه في مستير باش تلقاه في سوسه باش تلقاه في فرنسا باش تلقاه في امريكا باش تلقاه في العالم الكل
0: يعني فما الفكره الابداع لا كرياتيفيتي التصميم زعما تخرج منك انت بعد تستعمل الذكاء الاصطناعي باش تربح الوقت فما حتى مشكله اما زيد لازم تعرف تدافع على فكرتك مش كي نحيلك انا ولا نسالك سؤال احنا شنو كيفاش يعدي معني سون دي بلونش يود لك تصاور سي اون بو دير دي بلون تكنيك لازم انت تعرف تعبر على فكرتك تعرف تقنع بها تعرف تدافع عليها مش نجيبوا احنا ذكاء نسالوه سؤالات
2: في علاقه بالالوان بربي على خاطر النقطه هذه انا تهمني ياسر نصور في الحياه نتاعنا اليوميه وفي ديارنا الالوان تاثر برشا على معناها المكان اللي انت موجوده فيه فجنيرالمون الذكاء الاصطناعي ما يسالكش انت شنو تحب الالوان يعطيك التوندونس يعطيك الحاجات اللي توا دارجه معناها من عشان لي كولور باستيل ولا الوان هو باش يقولك عليهم نيود ولا غيره فنجم تكون انت تحب الاحمر مثلا فهمت شنو دونك هنا انت ميولاتك حاجه والذكاء الاصطناعي نجم يهزك الاثنين انه هذا التوندونس هذا الافضل ربما بالنسبه له بالمقاييس نتاعه وهنا يدخل زاده فيها هكا الكونتاكت ديريكت اللي يكون مع المهندس الداخلي وقت اللي يقول لك ليه مدام ماذا بيك تستعمل هذا وهذا يخرج على هذا اكثر حتى لو كان انت تحب اللون هذا معناه هنا فما علاقه انسانيه تزيد يفهمك ويفسر لك اكثر بالكدب معناه المهندس معك
0: هي من اول مراحل معناها في الهندسة الداخلية نقولنا فما ان كوتي بسيكولوجيك فما لومباتي لومباتي لانك تحط روحك في بلاصه الانسان وتحط روحك في بلاصه وتعيش في الاسباس هذاك في بلاصته باش نجم تعطيه اجابات اجابات تلبي طلبات ولا رغبات نتاعو نرجع للون الاحمر اللي انت جبت عليه
2: مثلا
0: اي مثال اوكي مزيان مره نجم نهار اثنين ثلاثه جمعه شهرين من بعد يعني بطول المدة يولي وجع العينين بالضبط. يولي تقلق منه في ساعة يولي ما فماش أن كونفور نقولوا احنا بسيكولوجيك ولا اللي هو
1: هذا دور المهندس الداخلي اللي باش ينصحك به من الاول معناها الذكاء الاصطناعي ما نجمش يقوله الكلام هذا من الاول اما المهندس الداخلي راه باش عنده رؤيه استشرافيه نقولوا
2: احنا عملت المهندس الذكاء الاصطناعي شعمك نعم يمشي معك في الخاتمه انت حدا كان تحكي معاه ديما يمشي معك في الخاتمه خاطر مبرمج دونك هنا ما يدخلش شكل جانب كما قلت انت باش تقول راه حلو توا اما راه بعد باش يتعبك في
1: الحس الفني هذاك ما تلقاش الحقيقه يبدا عنده دي باز يخدم عليهم معناتها عنده صور قديمة صحيح عنده ساعات نقول اني مزج مزيان معناتها بين اما راهو الكوتي براتيك راه متصور ما ينجمش يعمل لك حتى شيء ما نعرفش اني نقول له اعطيني لي بلانش تكنيك مثلا هل هالتصويره هذه 3 دي عطيتها لي اعطيني لي بلانش معناها كومون اكزيكوتي ما نتصورش يعطيك
0: مش بالدقه والا بالتكنيسيتي يعني اللي بالضبط. انت تعطيه له نقول لك نوصله حتى نشوفه العبد كيفاش يعيش كيفاش يحل الباب باليمين باليسار باش هذية تركب بالفيس ليه باش بالفيس تقعد تظهر نوصله الأبسط أكثر التفاصيل
1: تعرفيني اليوم الصباح أني قاعد حبيت نجربه قاعد نحكي نيوي قلت له في الأخر المسؤولية لشكون قال لي المسؤولية راهو ذكاء اصطناعي قال لي المسؤولية ما نجمش نتحملها نجم تتصل بمهندس هو يعطيك معناها هذا الذكاء الاصطناعي معناها الريزولتا اللي ما حبيتش نقولها من الأول لأن هي هذه أنه هو قال لي امشي اتجاه المهندس
2: أي. هو مبرمج باش يقول لك خاطر في الاخر ما ينجمش يتحمل المسؤوليه بالضبط. معناها بالطبيعه ما ينجمش تجي تقول له الذكاء الاصطناعي قال لي حمل المسؤوليه فاش باش تحملها له المسؤوليه هنا ما عندك فاش باش تحملها كان نختموا مدام معاك الحوار الجميل هذايا وشيق شنو النصائح اللي تقدمها كلكو سؤال للشباب القادمين على هذا الاختصاص وهذا المجال والا زاده للحرفاء خلي كلمه الختام
0: به اذا كان لخصوا الذكاء الاصطناعي مش كونت معناش ضده احنا والا نقولوش لا للذكاء الاصطناعي اما يلزم نعرف كيفاش نستغله بالنسبه للطلبه وبالنسبه للشباب اللي توا مقبله على الهندسه الداخليه راهو الفكره الاولى ليدي دو بروجي لا كرياتيفيتي التصميم الكل يلزم ينبع منك انت
2: نعم
0: حتى هذيك نجم نقولوا نقطه من نقاط القوه المهندس الداخلي هي لو بوين دو ديبار والتصميم اللي انت باش تخرج به خلي الذكاء الاصطناعي يخدم لصالحك يربحك وقت في الروندو تخدم حاجه وهو يزيد يحسنها لك وحتى الطلبه نتاعنا راهو نقولوا لهم جيبوا لنا خدمتكم باش نعرف انا نخرجني نطمئن يعني خرجت مهندس داخلي ينجم يصمم ينجم يخدم بالبرمجيات ينجم يصور وينجم يوصل فكرة
2: وفي لي بروجي فان دوتود نتصوركم تفيقوا معناها كيبدا فهم برشا هكا تنسيخ ولا واحد
0: طبيعي خاطر هو قلت لك نفس البرومبت اللي يستعملوه دونك نفس الحاجة تتعاود دونك احنا باش نشجعوهم انه يكونوا صادقين مع نفسهم قبل ما معانا انه وريني انت شنو خدمت مثالش انا عطيني روندغ سيزار سوكي ابارتي ان سيزار وريني انت تعلمت ان الجامعه بشنو خرجت منها وريني في نسق في فولي اخر وريني شنو خدمت بالذكاء الاصطناعي باش تحسن الصوره
1: معناها ما كومش رافضينه في الجامعه الذكاء الاصطناعي ولا
0: ما احناش رافضينه
2: فما مرونه في التعامل معاه مع الطلبه
0: خاطر ما نجموش
1: بالضبط
0: ضد الوقت ولا ضد التيار نجريو
2: معناه وهو احنا في السباق دخلنا مخر فكان باش نزيدو نكملو توا نسكروا الموضوع ونقولوا واي مانيش باش ندخلوا فيه راه احنا خاسرين من الجوانب الكل
0: يعني وريني اللي انت تنجم اللي انت تعلمت اللي انت دبر راسك من بعد شغل مخشي حسنت بالذكاء الاصطناعي ما فما حتى مشكل
2: ممتاز جدا يعطيك الصحة شكرا ليك نورتنا الدكتورة ألفة بسيدة وشكرا جزيلا على كل هذه المعطيات والتفاصيل اللي قدمت لنا في علاقة بموضوع واقع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المهندس الداخلي انتم اللي معنا تسمعونا وتابعونا وان شاء الله تكونش لقاء الخير معك مدام ألفة تجيب واحدنا مرة أخرى ان شاء الله في مجدكم تقديم مجموعة من النصائح وتحيتنا للطلبة الكل اللي يسمعوا فينا وحاطين هكا الرجوب القوي اللي ما باش يسمعوا التفاصيل هذه الكل المهمة
1: يقراوا ان
2: شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم معكم مكملين علي الضحكة وصوت طبعا رغب علينا وراجعينا

0: كل عشاق ومحبي الفنان المصري هاني شاكر اكيد راهم تغشوا عليه يقولوا لي ما تعاودهاش راهو ماهوش رغبه عليه ما هاني شاكر ما نعاودهاش الغلطه هذه فقرتنا الجايه ما تعاودهاش انا مش باش نعاود غلطي يا منتي امين باش تفسر لنا شنو محور طبعا فقرتنا اليوم ما تعاودهاش
1: في فقره ما تعاودهاش اليوم الحقيقه باش نطرقوا الموضوع مهم برشا اللي هو اكل الصور اكل اللي واحد يجي مثلا باش يبدل اي حاجه اي فضاء في داره كلك سوا سالون كوزين حتى الفساد يعني مره شفت شكون يدور بالتليفون نتاعو ويصور في لي ديتاي من اللي فساد بعد يلمهم الكل يبدا يلصق فيهم يحب يعمل لك البوزل يركب ما تجيش هكا الخدمه راهو خاصه انت في البانتيريست معناتها موجودين صور جميله برشا الحقيقه نتاع ربي خادمينها ناس مهندسين على قياس معين على قياس نتاع فضاء معين يجي يختارك الفضاء هذاك يراه واسع برشا يشوف مثلا ديما نقول ساله مثلا ساله 7 على 9 متر تعجبه يحب يحطها على سالة الدار ولا هي 4 على 3 راه ما تجيش ما متقابلش معناها حتى كان تحاول تعمل أدابتاسيون راهي ما تقابلكش معناها ما تجيش دونك انت مثال شني نقول عجبتك فكرة عجبتك بالعكس انت باش تسهل برشا على المهندس معناها هذا راه مربوط بالموضوع اللي كنا نحكيه فيه بكري زاد على الذكاء الاصطناعي معناها نفس الكونسيبت مربوط بالمهندس عجبتك التصويرة هذيك تهزها للمهندس قل له حاول ان يعني يقول له ستيل هذا راه شيخ عليه فما خاطر فما دي ستيل معناتها عجبني ستيل هذا حاول اعمل له ادابتاسيون في داري معناها اجي خذ القياسات وشوف ناكد لكم راه حتى المستمعين معناتها أكد لكم راهو حتى لي زونورير معناتها الاتعاب نتاع المهندس راهو باش تقل برشا خاطرك البارتي روشيرش هذيك من الاول راهو باش يطرحها لك معناتها انت جبت له فكره حاضره باش يخدم عليها جبت له ستيل معين باش يخدم عليه دونك مثالش معناتها امشيو للمهندس وقبل ما يبدا يخدم اسالوه بقداش الخدمه هذه راهو باش يقول لك من الاول باش يقول لك لي زونورير اتعابي من الاول قداش فهمت ونتفاهموا معاه باش يكمل لنا الفكره نتاعنا في
0: الديار. هو فما مثال يقول مركب ما يركبش ما حاجه ما تركبش على بعضها انت كي تهز له هاك القياس نتاعك انت بالتصور هذاك هو بالزبط. اللي باش يخدم لك الادابتاسيون تصير مع عنده هو
1: القياس هو ياخذه
0: بالضبط
1: هو يمشي للدار ياخذ القياس راه المهندس راهو صحيح راهو ما يخوش قياس غيره راهو يعني يمشي ياخذ قياس وبيته حتى لو كان زميله خذ القياس هذاك
0: ساعات تعويجه في حيط ساعات
1: خاطر هو باش يتحمل المسؤوليه ريت نرجعوا للمسؤوليه اي بالضبط هو اللي باش يتحمل المسؤوليه نتاع اي خطا راهو ساعات كي ندور ركبوا في موبل الموبل وقت اللي يدخل في بلاصته بالمليمتر صحيح فماش هذا يقعد 2 سنتي منه و 3 سنتي منه ولا يجي يدخلوا الموبل هذاك ما يدخلش ما تقول بلاصته ما تركبش عليه
0: ولا هكا السنتي هذاك كان اللي قدر مش راكح يرجع ويعاود يصلح ويعاود يخدم
1: شوف
0: الخدمه
1: خسرت الوقت وخسرت معناتها ماتير وخسرت يد عامله معناها ومشاكل وساعات تلقى ناس اونجاجي بوقت معين عنده فرح عنده عرس عنده مناسبه عنده باك عنده دونك معناها الوقت والفلوس راه مهمين برشا
0: بالحقيقه الغلط هذه قاعده تكون هكا يعني شائعه برشا
1: شائعه برشا شائعه برشا شائعه برشا
0: فاش بالضبط معناها شنو من الحاجات اللي يجيو برشا عليهم يغلطوا فيهم كيما شنو الصاله الشغل
1: الصاله الكوجينه بيوت النوم فما شكون شري بيت نوم معناتها خذاها من الحجم الكبير يعني يقول معك الفرش على 2 متر على 2 متر وقت اللي جاي دخل فيهم باش يدخل
0: وساعات هو بجوده باش يدخل باش يقعد مرتاح ما ينجمش
1: معناها شوف يعني نعرف شكون معناتها شري فرش كيما قلت لك كبير فيه التدولين تاعو كبير برشا فيه 3 متر وقت اللي جاي دخل فيه من الكولوار باش يدور ايش نعمل وقتها دونك مع وشريه دفع فلوس وسي بون
0: وسافوار من بعد انت كي باش تحطه باش يعطي المنظر
1: بنفس ايش منظر خاطر حاجه كبيره معناتها كانه انسان هكا نقول اني معناها باش نمثلها بصوره كاريكاتوريه كانه انسان عملاق هكا في بلاصه حاني ظهره هكا في بلاصه صغيره عليه معناتها ما تجيش تو فما السالونات نشوفوهم في المعارض مثلا تلقى سالون كبير معناتها السيزم تاعو كبيره اللي معني لي زاكودوار تقام كبار برشا ومزيان برشا وجميل برشا فاك المعرض ويزيد يحطوا اون فالور في المعرض يحط عليه كليراج وضو كل شيء باش يبيع لك البرودوي هو الهدف نتاعو باش يبيع لك البرودوي هذاك كي انت تشريه وتهزو لدارك انت تجي تدخله من الباب ينجم ما يدخلش الساعه من الاول وتنجم كي تحطك السالون الموبل
0: تقعد حاير داير كيفاش تحطه مستوي
1: تقعد حاير فما شكون حط الاثاث نتاعو للبيع راه
0: صحيح
1: نعرف برشا حالات حتى من صحابي حطوا الاثاث نتاعهم للبيع علاش خاطر ما فيها حتى شيء معناتها استشير باش تشري صاله ب6 و7 ملايين تورا السالونات معناها كي انت تمشي رساله ب 6 ب 7 ملايين مثال اش خذ لافي نتاع حتى التكنيسيان اللي يخدم غادي.
0: وهنا خلينا نصحوا الناس اللي مشات توا باش تعرس وعندها معناها بلانينغ باش تمشي المعارض الاثاث والايام الجايه ولا في المناسبات القادمه في الشتاء وغيره. يعني انت شو تعمل؟ تهز معاك قياسات دارك معناها تهز معاك تصويره شنو نعمل
1: انا باش نعاود التصويره راهي ما تعمل حتى شيء. احسن حاجه تقيس دارك معناتها ما فيها حتى شيء. احنا الصالونات نتاعنا ظاهر انت واش تحط الصالون نتاعك ظاهر واش تحط الفستك. خذ ورقه
0: شفتو الصالون دو كوان عارف ساعات الكوان يطلع مقلوب في الدار هذيك ديما يغلطوا فيها
1: ديما تصير الحكايه هذه كوان على اليمين ولا كوان على اليسار. دونك انت خذ القياس نتاع الحيط نتاع نتاع صاله الدار في حتى شيء نصوروا مستطيل هكا في الورقه نتاعنا ونقيسوا الطول والعرض. ناخذ بلاصه الباب مهم برشا, ناخذ بلاصه الشباك مهمه برشا. اذا كان ما تعرفش نجم تتصل بمهندس معناتها يعمل لك هو الخدمه هذه. وراهي الاتعاب نتاعو ماهيش حاجه كبيره. ديما راه نقول ما تتفاجعوش من المهندس, راه مش معناتها نجيب مهندس معناتها باش يطلب عليا عشرات الملايين. نجيب مهندس ياخذ لي القياسات هذه ونجم هو حتى ينصحني مع شكون نمشي نشري. نقول لك الموبل هذا اللي يمشي مع دارك هاك في البلاصه الفلانيه. فهمت؟ نمشي ونختاروا الاساس نتاعنا ونجيبوه ونحط وقت اللي يتحط معناتها كانك تركب في البوزل معناتها الاخر قطعه باش تركب.
0: وقتها كان بالحق بنتيرست بالحق معناتها وقتها بالحق تنجم تشوفها في على
1: يعني الحقيقه البنتيرست ما نشوفوش حاجه سلبيه, حاجه ايجابيه
0: برشا
1: خاطر فيه افكار مزيانه, فيه افكار متطوره فيها ونستعملوا فيه احنا تورا في حياتنا العمليه معناتها. ساعات فكره ساعات يجيك معناتها اي حتى صاحبك يقول لك التصويره هذه كيفاش معناتها كيفاش تتعمل. فهمت؟ دونك معناتها انت تنجم تفسرها له وتنجموا على ذوق الصوره هذيك تلقاو حاجه اخرى مخير. دونك هذا هو التطور اللي نجم يصير في الـ
0: ممتاز جدا. ان شاء الله ما تعاودوهاش الغلط اللي كي من هكا. وفي كل اسبوع يكون فما فقره ما تعاودوهاش محمد امين باش نعاونوهم باش ما يغلطوش
1: ان شاء الله باش معاش نغلطوا الغلط اللي غلطناها مقبل واللي شفناها مقبل في حياتنا العملية.
0: عينك على جديد وبدلها بذكي. وبعد الأخبار إن شاء الله الخبير في دارك باش يكون حاضر بحثنا الأستاذ عبد الحميد الحمديني. موضوعنا هو الذكاء الاصطناعي وطبعا علاقته بالديكور باش يكون الحديث في هذا الموضوع. مرحبا بتليفوناتكم على 73 460 800. التفاعل معنا تحيتنا لكم من الناس الكل ومرحبا بكم في موجة ديكور.
2: إشهار الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا. في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية, أبواب مميزة, فينيسيو ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس صيادا ومستير وقريبا في سهل السوسة. دافينشي كوتشينا.
3: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية, دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا الثقة اللي تدوم.

0: عندك قليل.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح الوزير بمناسبة زيارة عدد من المؤسسات التربوية بالجهة أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في هذا الإطار، كما أعلن عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لإفادة التلاميذ في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة، ما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة فاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريضة. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لهذه السنة ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من سبتمبر الجاري صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غداً الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لتصريحه ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ويتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني إلى شن حرب واسعة بالضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
3: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: تحية لكل عشاق العندليب وبحضينا سي عبد الحميد الحمديني المهندس الداخلي والأستاذ التعليم العالي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا وانتي هذا اختيارك ونعمل اختيار. مرحبا أهلا وسهلا بيك.
1: يعيشك
0: نحوي للصحة.
1: يعيشك الحمد لله لبس.
0: مرحبا بيك يعيشك بحضينا في موجة ديكو وهذه فقرة الخبير في دارك. الخبير في دارك الخبير في دياركم وبحذاكم. مرحبا بيه منورنا الأستاذ عبد الحميد الحمديني. ما شاء الله عليك تبارك الله سنوات طويلة في العمل. وقتاش بديت سي عبد الحميد؟
1: عام 81.
0: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يبارك لك. وأكيد تعديت بك فترات ومراحل مختلفة في المجال هذا.
1: ايه. من عملت أنا كنت عملت التروزيام سيكل في أول واحد عملت في تونس. عملت التروزيام سيكل في الارشتكتور دانتير شكيني بانورمال في كل وقت هذاك توت بارك الله ولا هو على اساس باش نديفلوبي وقتها الانفيرونمون وقت في تونس وما كورون تاع باش يقراو الانفيرونمون المحيط وكل مشيت قريت غاديك ورجعت لتونس.
0: معناها بحذينا أب الاختصاص في تونس. ما شاء الله ما شاء الله وإن شاء الله ربي يبارك لك في كل اللي قدمته للأجيال اللي درستها أكيد في هذا الاختصاص وفي هذا المجال. وأكيد تعديت مراحل كثيرة. تقربنا شوية للميكرو سي عبد الحميد فقط باش تكون الصوت واضح. كما قلت أجيال تعديت عليك وأكيد من زمن هذيك من الثمانينات لليوم نحكيه على عهد وزمن الذكاء الاصطناعي. نتصور فما تغيرات كبيرة صارت.
1: فما برشة تغييرات هو حتى رأوا في الإمكانيات اللي حتى قبل الذكاء الاصطناعي الإمكانيات تتطور في تونس. كنا احنا وقت اللي بدينا نخدمه وقتها اللي برودوي دو ريفيتمون دو فينيسيون كانوا قليل برشة. معناها ما كانش توا تبارك الله ولا فما الجريت البلاكة فيها ثلاثة على زوج. معناها فما كبير كبار برشة سكي فيه. معناها هذه الذكاء الاصطناعي يعاون راهو مش ضد الارشتكتور. علاش يعاون؟ يعاون خاطر يعمل توسكي فما خاطر في الخدمه نتاعنا احنا فما الكوتي نتاع نورم اللي هي علميه. معناها باش تعمل ريفيتمون شول كيفاش قداش لي زانتيريبتور برايسهم الضوء كيفاش وشنو هي اليمان قداش وكل اللي كان نجم يعوضها. بالعكس يعاون باش تولي وقت تخدم انت بالانتليجنس ارتيفيسيال حتى الحريف يتولي له التكلفه اقل. هيك يعاون. اما اللي ما نجمش يدخل فيه الذكاء الاصطناعي هو خاطر فما علاقه سبيريتويال معناها روحيه ما بين الكليون. تكون علاقه خاطر مده طويله كي تبدا تعمل في دار واحد في تونس وفينا احنا عندنا الكل البروجي دو لافي كل حياته كامله واحد مربوط معموله وهو بالحق معناها مش زينه. هما مش بينهم العباد اللي باش تزين الحيط هذا اصفر وهذا سي با سا. هي سي بلو بروفون هي ياسر عميقه الخدمه نتاعنا احنا. ندخلوا في التصرفات وتحكي لك في الاوف بكري كيفاش نجيب يحضروا معايا الاولاد الصغار دي بيبي معناها مركة عامين ثلاثه نعطيهم الالوان وكل شيء يقعدوا في اللاتولي يصوروا يقعدوا لي بارون تاعهم يقولوا بلاش يقلقوا فيكونا بالعاني. بالعكس خاطر باش نحب نعرف شنو الصغار هذوك واش هي الكولور اللي يحبوا عليها شنو الامبيونس يحبوا يعيشوا فيها خاطر مغير ما يشعروا يجب الدلون اللي حاجته به كولور شود كولور فرواز اكسترا.
0: وتمشي مع ميولاتهم انت تمشي مع اختياراتهم
1: كيما يحبوا هما بالضبط. ناخذ الورقه هيك نحط فيها
0: الميكرو سي عبد الحميد
1: نحط فيها التاريخ وبعد تفكرهم
2: معناها الجانب النفسي مهم برشا
1: عنده قيمه كبيره ايش
2: مهم برشا الجانب النفسي معناتها اللي هو الذكاء الاصطناعي ما عندوش
1: جمله
2: لا ما ينجمش يفهم الذكاء الاصطناعي.
1: احنا الكيف نتاع وقت تمشي مع الكليون باش تختاروا الحاجه الفلانيه مثلا تختاروا ريفيتمون ميورال ولا السال دو با ولا الكوجينه ولا حاجه لو فما كيف نتاع اختيار. ما كانش واحد يشري حاجه حاضره وكهو معناها تعطيه انت شنو الحاجه تنصحه وقت تبدا تمشي معاه تنصحه باش ما يغلطش هو حتى في السعر
2: معناها توجهه
0: باش تربحوا هكاك برشا فلوس.
1: هم ماشي بالهم الناس اللي المهندس المعماري الداخلي باش يكلف غالي بالعكس هو الحاجة باش تكلف أقل يلزمك
2: تعيش. هذه ديما نقولها سي عبد الحميد احنا لنا نقولوا راهو راهو الأتعاب الزونورير نتاع نتاع الارشيتيك دانتيريور مش حاجة كبيرة برشا، بالعكس هو باش يربحك فلوس مش باش يخسرك. أني هذا يوصلني باش نسألك سؤال سي عبد الحميد، المواطن توا المواطن التونسي بصفة عامة، احنا توا نحكيو في تونس، المواطن التونسي كيفاش يرى دور المهندس الداخلي مع الذكاء الاصطناعي الموجود؟ معناها هل انه يقول لك ما عادش عنده اهميه بالنسبه لنا، هل انه يقول لك بتصويره يعني نجم نقضي شوري تو نصور تصويره ونهزها للدهان تو يدهن لي نفس اللون، الشركه بتاع الدهن كي نوري تصويره يعني الترويديه نقول اعطيني اللون هذا يعطيني يعني تو هذا هذا اللي يدور في اذهان المستمعين تو
1: مش شيء حوار. الناس اللي فما فئه معينه من العباد المثقفه تعرف الحكايه هذه، تعرف اللي هي معناها العلاقه مش نتاع فلوس. ويا اخي تو احنا وقت وليو مع الكليونات اصحاب يا اخي بعد باش نلوجوا معاش نلوجوا، عارف خاطر مثلا الحاجات ما عملهاش الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يخلط لك دو ماتيريو غريب باش باش باش يتخلطوا، معناها من حاجه لوجيك. احنا في مثلا في السال دو با كي نحطوا انا الخامك وبعد نحطوا معاه معناها كالكو كارو مثلا دو سيراميك ارتيزانال مستحيل
2: كومبوزيسيون ارتستيك
1: كومبوزيسيون ارتستيك ما ينجمش نلقاها
0: فنان هذا لازم توش نتاع مبدع
1: انا مره في في نزل عملته في في تونس ما نسميهش اما قلت جبت قلت لهم غلفت العرس بك الخيش نتاع الشكاير نتاع الخضاره مشيت ندوروا بها الشكاره هذيك وبعد نحطوا عليها بلار فومي المول المول قعدت باهت ما مش فاش
2: يعمل
1: احنا في الهول دو ريسبسيون 5 ايطوال على الاوتيل هاكا تو موجودين
0: معناها تصور انت غيش نتاع اول ما تراها من اللون تقول فاش يعمل
1: بالضبط بعد تشوفها الداخل بك اللي فيه نتاع بلار فيمي تظهر كاين حتى شنو حاجه اخرى انوتر ماتيريو
2: وما يفهموش
1: اي ما
2: يفهموش كيفاش كيفاش تخدم هذا هو التوظيف الفني
0: خرجت حلوه ياسر خرجت حاجه
1: مش حلوه باش موجوده هي تو نبعث لك حتى شويه نشيلو لوتيل
2: شوفو
1: خمسه نجوم معناها الكونتراست ما بين حاجه مش بالك اللي باش تعمل حاجه معناها لازمك تعمل الخامك الروز دي بورتغال ساعات بالفكره الفكره هيك علاش تكلف اقل برشا من الحاجه البرودوي شير
2: والفكره بالك شي غاليه برشا سي عبد الحميد
1: شمله
2: طول المستمعين يقول لك الفكره
0: سمهنا سمهنا قديش الفكره
2: اي
0: قديش تقريبا
1: الفكره مثلا بالنسبه للدار ديما انا نقول للكليون وقت اللي فما فرق هذه حاجات اللي هي فما ساعات نعملوا دي ديباسمون في الكونسيبسيون ستيرال وكذا اما كي يجيك واحد بالديكوراسيون يقول لك باش تعمل لي ديكوراسيون يجيك قبل ما يبني انت توجهه تعطيه النصايح قبل حتى ما غير ما تفهمت انت انا واحد بالناس انا نحكي على روحي نعرف اللي عشرات يعرفوني بالقدالي يعرفوني بالكلام بنتكلم بصدق معناها ما لوش عارف الجمله
0: جو معناها انت تعطي نصيحه للي يسال عليها بالضبط شنو تحب نعاونك هكا في
1: وقت نشوف انا حاجه نقراها نقول حسها مش لوجيك نقول له راهي حتى ولو مش باش تخدم معايا ودي هذه راهو لازمك تصلحها لازمك تعمل هكا هذيك باش ياخذ الانسان بعد يجي يبدا مقتنع وقت يجي يقول لك هذه الفكره نتاعو معناها خاطر احنا العباد تو التوندونس شويه الشباب يحبوا ياسر على الفلوس هي بالعكس وقت تحب الفلوس تحب كان تحب تنجح ما لازمكش تلوج على
0: المدير تحكي على ليزاركتيكت
2: اي ما تخممش في الفلوس من الاولين نقول لهم اخدم والفلوس تجي واحد
1: قديش من مره انا نخدم الناس والله لا نفهم معاهم حتى على حتى شيء بعد يبدا يقرا تو في الشباب تقولوا قديش تخلصني قبل يبدا
2: اي من الاول
1: وري خاطر 60
0: تدخل في العقليه هنا تدخل في عقليه قبل وعقليه تو وعقليه الربح السريع وانا نحب اذا ندخل فلوس وانا عامل مشروع وعندي شارج كي جيت تخمم فيها من الجوانب الكل تلقى نجم تلقى لهم شويه اعذار
2: سورتو سورتو لي جون
1: هو هو الكليون قد يبدا مقتنع وفرحان بالريزلت نتاع تعطيله من غير يبدا هو يقلق بيك ما يبداش يستغل خاطر فما نحكيو على مستوى معين معناها شكل ناس جايين هكاك جايين ناس باش تعمل خاطر هي شنو في تونس الفكره التونسي راهو داروا اي باش دي معايلته داروا هكا هو معناه يقول لك قبل الحياه معناها هيك هي
2: يعني علاش سي عبد الحميد سالتك على الفكره خاطر مره سمعت ديزاينر في في في الخارج مش في تونس يقول الفكره هي اغلى حاجه معناها بالنسبه لي هو اللي هو يقول لك اني كي نعمل فكره معناتها التطبيق نتاع الفكره ماهوش غالي مي الفكره هي الغاليه هذاك علاش سألتك يعني على قيمة الفكرة هل أنه أنت الفكرة متاعك معناها اون طون كارشيتك دانتيريور معناتها مهندس داخلي الفكره نتاعك اسكو غاليه ولا هذا هو المواطن شنو يحب يقول معناها المواطن يقول لك اني توا عندي تصويره صوره ثلاثيه الابعاد في تليفون يخدمها لي الذكاء الاصطناعي بلاش لكن كي نمشي للديزاينر شي كلفها لي غاليه برشا هذا المفهوم السائد هذا هو المفهوم السائد
1: لكن احنا انا واحد من الناس خاطر يبدا يخمم هكاك راه ما ينجحش معناها معروفه اما احنا انا كي نعطي نبدا قدام الكليان من غير ما خمش قول هنا هاو تو يجبني نقرا شاب من هنقعد بعد ما اعطيش تو الفكره اعطيه تود شويت حتى نمشي لبجيد دو شونتي تود شويت نعطيه خاطر انما الحيله في ترك الحيل راه هذيك هي اهم مبدا وتخدم على كانك اونيستمون ما فما انتلكتويال وقت تخدم اونيستمون هو الكليون يزابريشي الحكايه هذيك نحكيو على مستوى معين معناها عندنا تولي علاقه خاصه معناها ناس متثقفين وناس قاريين ويعرفوا كل شيء
0: سي عبد الحميد قبيله قلت لنا حاجه في

0: ما يقول لك انا هذه عجبني خل ما يقولش عجبني هذه نعمل خير منه نورمالمون لا كيستيون كي فو بوزي هذه باهي اما فما ديترومون ديترومون حاجات خير منه احسن خل نعطي هذا يقولوا ها واعمل هكا ونعمل حاجه خير منها
1: هات نبني ونقولوا عليه باش نعملوا ما خير ان شاء الله
0: بالضبط
1: بالضبط
0: وهي علاش راهي حتى حتى ريت الفيرفورجي هذا نحكيوا عليه فيرفورجي عنده une importance capitale في في في في ديار نحن خاطر عنده لي فيلم تاعو ديسوازيف راهو تنجم بيرفوجي تنجم تنحي في اي واحد امنتي كي تعمل كلش فيكساسيون برشا ناس يحطوا فيس يبيسوهم اللي كاتو كوتي وتنحى في لحظه تنحي بروبر زاد الور كي تعمل السلم حتى البوز نتاعو كيفاش الفيرفوجي وتعرف كيفاش ما يتعد باش ما يتعداوش ما انا فما كل حاجه عندها ايتود
1: دونك هذه هي هذه هي الافكار اللي ما يعطيها لناش الذكاء الاصطناعي نرجع لموضوعنا الاساسي دونك هذه هي الافكار وهذه هي الحاجات اللي الذكاء الاصطناعي تصعب عليه
2: والمستقبل لاصحاب الصنعه خاطر انت حكيت على ديتاي صغار هكا وبسات اللي هي كما قلت يعملوا الفارق مثلا في تركيب الحاجات ولا غيره فاصحاب الصنعه بالحق المستقبل كبير ليهم على خاطر كما قلنا ماهوش باش يجي يعطيك هكا ورقه وانت باش تنقل عليها ولا صوره باش تنقل عليها بقدر ما انه باش يخدمها بيديه بصوابعه وهذه عندها قيمتها الكبيره ناخذ تليفونه في الخبير في دارك حاضر معنا الو بشكون معنا في الوقيت هذيا مكالمه هاتف مازالت مش حاضره باي فانتي دار انها تكون حاضره معنا اتصلت بينا قبيلا كلموها هويدا ونوصلوا الحوار
1: سي عبد الحميد الاختصاص نتاع الهندسه الداخليه هذا اللي موجود انت قلت معناه موجود في تونس من الثمانينات موجودين المهندسين الداخليين ما شاء الله انت تعرف انت كبيرنا وتعرف المهندسين معناتها من الثمانينات لليوم نتصورك تعرفهم الكل هل تشوف أنه مع الذكاء الاصطناعي المهنة هذه مهددة ولا
0: لا؟ مستحيل
2: بكل ثقة معناها
1: إجابة إجابة صارمة
0: أنا هني قاعد نختم
1: مهنة التصميم بصفة عامة
0: التصميم بصفة حتى فما مهنة هي ماهيشي بتاع تنقل من عند هذا فما حاجة بتاع يلزمها تكون فما عندي فما كريونات معناها حرفاء يعملوا كتاب على نعطيهم فكرة باليد غادي فما مرات جت لمهم الأوراق قلت تقول يعمل لي فوتوكوبي تعمل فوتوكوبي عليهم لمت مجلد كامل قلت لي هذي وما تحبش تعطيني أنا اختلنا نعطيها الورقة ومشي على روحي هي باش تعمل من هذيك وحتى تحط الدات وتعمل كل شيء باش ولا غاديك كيما السجل التاريخي متاعك الدار هذيك وتبدأ تحرص بصفة كبيرة باش تعملك هذيك راهو مش نحكيه على توين ما احنا ملك التصويرة تعملها وتعطيها للراجل فما علاقة وليت
1: معنى انت تقول مهنة هذه مهنة فيها كرياتيفيتي فيها تصميم نقوله احنا ما تنجمش تكون مهدة في ظل العولمة هذه
0: قد ما انا أكدك الذكاء الاصطناعي يعاون وينقص وقت اللي هو يعاون ينقص على التكلفة متاع الديكوراسيون اش معناها معناها كي باش يعطيك هو تقول له ترى تعمل
1: ديستريبيوشن
0: التريبتور والضوء وكل شيء تعطيه بالضبط هو يعمل هو يسهل عليك خدمة
2: يسهل. هو يسهل لك الخدمة ليك ويسهل على جيب المواطن على جيب اللي باش يدفع
0: لك تقعد ديسونسييل هو عندك انت خاطر فما أي فما فما روح في اي دار بالضبط. تعمل في روح
2: كل جانب سبيريتوال اللي كنت تحكي عليها قبيله شوي خليكم معنا ناخذ مكالمة هاتفية الو مرحبا
3: الو عطلمه
2: مرحبا بيك شكون معنا
3: خلود عبيد
2: مرحبا خلود شنو احوالك
3: الحمد لله دونك نقدم بروحي صح
2: مرحبا
3: خلود عبيد étudiante ماستر بروفيسيونيل ان اركيتكتور انتيريور في بوزار
1: مرحبا
2: مرحبا لالا تسمع فينا ملي تبع في البرنامج
3: اكزاكتومون حقيقه عجبتني اللي دين تاع البرنامج اليوم عايش في الحقيقه تمسنا برشا الشباب توا في الدومين هذايا في دومين توا برشا ولو يخموا معناها على انهم يمشيوا للدومين هذا ولا بلوس مع الانتيليجونس مع الانتيليجونس وكل دونك
2: هو هو حتى اللي يقراو فيه وانت واحدة منهم معناها ايدك على قلبك تقول انت خاف لا المستقبل يكون صعيب ولا
3: اكزاكتومون الحقيقه توا ممكن الحاجه هذه تكون الحقيقه في معناها لي ستوديون اللي يكونوا في البروميير اني اما تبي توا في سانكيام اني معناها بعد ما قريت توا سانكون يعني راه انه الانتيليجونس واللي كومبيتونس اللي عندي الانتيليجونس ما نجمش يعوضها مهما معناه يكون بيسكو تعدينا بدي ستاج وطوى باش نتعداو دي ستاج طوى متاع الفان ديتود متاعنا نعرف انه الاركيتكت انتيريور عنده بريزونس معناها في الشونتي ولا بريزونس في سيغشون ما ينجمش يعوضها الانتليجنس مهما

0: وانت هنا كطالبة تلجأ له الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ دق باب وتقول له يعاوني في هذه وهذه وهذه ولا لا بصراحة؟
1: نقول لك شنو هي الاتاب اللي يكون الذكاء الاصطناعي فيها اوتيدي اوتيدي في البارتي دو ريشيرش. يعني انت كتكون تعمل في ريشيرش على بروجي بيان سور انت تختار ايدي بروجي اي بروجي وتكون عندك معناها ايتاب نتاع كوليكسيون نتاع لي زيدي كوليكسيون نتاع اي حاجه مش عارفه لي ديمونسيون اي ايدي كيما احنا نعملوا ليتا دو ريشيرش هذيك الذكاء الاصطناعي يعاونك فيها انه نجم ينظم لك الافكار يعطيك افكار بلو رابيد كيما معناها انت تقعد تلوج منه ومن هذيك الحاجه اللي ممكن تكون معناها
0: داعمه ليكم اي تختصر الوقت وتعاونك اي بي ب ممكن
1: فاليزوب ايتاب تحقيقها فاليزوب ايتاب لازم يكونوا معناها عارفين انه التوش نتاعك لازم هي تكون الاولى اللي تتحط في البروجي نجم تعتمد فما اعتماد بسيط اما باش تعتمد عليه الكل هني تفقد ليدونتيتي نتاع البروجي نتاعك ونتاع ليدي الكل
2: خلود
0: نعملوا عليها خلود في المستقبل
2: اي اي بيان سور
0: هذه نعملوا عليها يلا تفضل
2: خلود في التكوين الاكاديمي نتاعكم في الجامعه وين تقراوا انتوما قاعدين عندكم تكوين خاص في الذكاء الاصطناعي ولا
1: pour le moment مازلنا ما وصلناش puisque معناها الانتليجنس ما عندهاش ملي دخلت كمان معناها العوام
2: انت قاعده تكون في روحك معناتها حتى وحدك ما تركزش برشا كان على الجامعه انت وحدك قاعده تكون في روحك قاعده تعمل في دي ريشيرش دي فورماسيون اي على الذكاء الاصطناعي واللوجيسيال اللي تخدموا بهم ولا
1: ماما ما فماش ريشيرش كبيره انا قاعده تدور في مخي فكره انه نستعملها كاوتي اني نقوي بها الافكار نتاعي ونقوي بها الادوكي اللي عندي انا مش خليها بيان سور حاجه معناها الفكره هذه بيان سور لازمنا نفتحوا عليها خاطر معناها باللي باش يكون قاعدين نقدموا تونس معناها كمان مازلنا في المخرين شويه اما البرا بداو يقدموا شويه انه يستعملوا الذكاء الاصطناعي فاش انه باش يكون البني والدهن والالكتريسيان والاركتيكت والاركتيكت دانتيريور مربوطين ببعضهم هذاك الكيفيه بالانتيليجنس ارتيفيسيال انه اني نعمل موديفيكاسيون تصير عند تكون عنده انفورماسيون الالكتريسيان ولا يصير عنده انفورماسيون البني باش كل معناها باش البروجي دي ميسور يصير البروسيس نتاعو معناها كيما موجود عندي اني كيما موجود عند هيك القياسات الكل تصير ميل كيما في الشمسيه
2: على ذكر التغيير اللي قاعد يصير هذا في الخدمه مثلا احنا تو في سال دو كلاس قاعدين نقرا والاستاذ معناتها طلب منك باش تخدم خدمه ولا باش تغير حاجه في لي بلون تاعك ولا في لي ترودي تاعك معناها انت في عوض تقعد تروح وترجع للدار وبعد اسبوع ترجع له الجمعه الجايه باش توري الخدمه تاعك اسكو يسمحوا لكم الاساتذه باش تخدموا الخدمه هذه بالانتيليجنس ارتيفيسيال حتى غادي سور بلاس ولا
1: الحاجه هذه فاش تعاوننا كما قلت انت معناها باش تختصر علينا جمعه كامله مثال نعطيك موديفيكاسيون في توت اون بارتي صغيره ماهيش حاجه كبيره معناها مش تغير نجم يسمحوا لنا انه نستعمل الحاجه هذه باش نشوفوا اسكو الفكره مشيت ولا لا كان مشيت ننتقلوا انه نخدمها مانيوال ما وحدنا باش نرجع تخدمها وحدك وترجع تخدم قياسات خاطر هو باش يخدم لك معناها من غير قياسات من غير حتى شيء باش يخدم جوست حاجه فيزوال معناها باش تعاونك انه وقتها اسكو تفاليدي ليدي مع البروف نتاعك ولا لا
2: طلبه يكون يخموا كيف هيك خلود
0: عاد انتم تدرسوا تعرفوا الطلبه نتاعكم نتصور خلود يعطيك صحه على مداخلتك معنا عندك سؤال اخر ولا سي بون يعطيك صحة شكرا جزيلا انت ما تبعنا في موجاديكو يا خلود وتحيتنا ليك وان شاء الله المستقبل قدامك زاهر ان شاء الله في هذا الاختصاص وهذا المجال باش نختم معاك استاذنا الحوار الجميل معاك مع اب الاختصاص هذايا في تونس خليني نقول كلمه الختام شنو تقول وشنو تنصح الميكرو جوست يا عبد الحميده
3: إيه انا احنا شي حاجه اللي لاحظها في تونس احنا بارابول للجيران في العاده في الافريق بشي عامه احنا معناها يلزمنا معناها بلادنا راهي متطوره ياسر في الميدان تاعنا احنا مهما يكون عندنا ديفيكولتي وعندنا واحد رانا توا كي نمشيو للخارج تونس في ديكوراسيون سوليسيتي في برشا دول الافريقيه وحتى دول الجيران هذاك الشيء معناها
2: يفرح برشا
3: تونس سون تمشي في الافريق تقولش عليه معناها جايهم واحد معناها فريمون
2: ارشيتيك دانتيريور تونسي
3: معناها حاجة كبيرة الحقيقة. معناها هذا الكل ترجع لتونس كيفاش بدأت من
0: يرجع للتكوين يرجع لتكوين الاختصاص خاطر الاختصاص عميق والاختصاص واقف على كفاءات كبيرة وهذه الحقيقة لازم نعطيه حق الناس اللي خدمت الجامعة التونسية في الاختصاص هذه واللي هي كفاءات كثيرة. يعطيك صحة سيدي, شكرا لك, نورتنا ومرحبا بك, ربي فضلك. إن شاء الله سي عبد الحميد الحمديني إضافتك تكون كبيرة في هذا الاختصاص مع طبعا نصائح من ذهب للطلبة. خليكم معنا, رجعين باش نكملوا معكم مشوارنا بعد شوية. بدلها بذكي, كيفاش نبدل فضاء مهمل تحت الدروج اللي عندك في الدار إلى مكان جميل؟ باش نشوفوا الصور بعد شوية مع محمد أمين بالطيب. خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا معكم مكملين مشوارنا في موجدكو. تحيتنا لكم اللي تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا, ومرحبا بتعليقاتكم وكلمكم المزين اللي قاعد يتقال على الباج اوفيسيال راديو مونستير. وشكرا جزيلا لتفاعلكم. تحيتنا لسرين فريحة اللي تحيي مدام ولفا اللي كانت بحثينا وتقولها تري بيل انترفونسيون. شكرا يا نسرين. تحيتنا للمستمعين الكلهم اللي قاعدين يتواصلوا معنا, طبعا نسلموا عليهم ونصبحوا عليهم ونتمنوا لهم وانسه طيبه مع برنامجنا فقرة بدلها بذكاء.
1: بدلها بذكاء,
0: وريني دار ما فيهاش هكا تحت الدروج هذيك معبي بالقربج. اللي عندهم دروج جينيرالمون ديما يلوجوش باش يغطيوا
2: اكثر فضاء يحاير المواطن. أي. اللي هو تحت الدروج باش نعمل فيها الناس كل كي يقول لك هات نعمل فيها شويه هكا فيردور خضار, نجيب باكا فلور نحطه غادي, فما شكون يسكروا الكل يعمل فيه هكا رانجمون. اليوم جبنا فكره جديده,
0: هاي الصوره قدامنا باش نتفرجوا عليها.
2: الصوره هذه فكره جديده
0: من قبل وبعد. القبله حاسين شو حاطين قربجه
2: هكا قربجه كريدي وفاليز و
0: زيد الكل
2: بالضبط. توا معناها قبله هاك شوف كاش كانت. بعد فكره
0: هو تسمى ما عباش برشا بالقربج حتى لتوا, معناها الواقع اكثر
2: اللي تحت الدروج هذاك ما يتشافش هذاك فيه برشا. ممكن وقت اللي جي يساور نظمها شوية
0: صح. قرأ حسابه بشي تعدى في الإذاعة.
2: دونك في الصورة الثانية حبينا فكرة هي معناتها باش تولي بيت صلاة, خاطر موجودة الحكاية هذه راهي بارتو في ديارنا. كل الناس كل تحب هكا كوان كانتيم شوية يكون فيه جانب روحاني, خاصة هكا حسن لك الصغيرات باش يتعلموا الصلاة في وقتهم وكل شيء. دونك فكرة باهية ان الفضاء هذاك ردوه مكان هكا للصلاة, مكان روحاني. هكا ما عملناش هكا حاجات كما نقولوا احنا تراديسيونيل, لكن النقش وكل الجو هذاك خاطر يتكلف شويه فلوس.
0: نرجعوا الصوره نجله, خلينا نشوف شويه تفاصيل اللي موجوده في الصوره الثانيه.
2: دونك خدمنا بالضبط ستيل هكا مودرن شويه. يعني عملنا التكلفه احنا تو حسبناها هذه, عملنا استيماسيون تاع التكلفه من الفضاء قبل وبعد, قيناها 950 دينار فقط.
0: 950 دينار فاش صرفناهم؟
2: 950 دينار هذا الحاجه الاولى. بالنسبه للدهن وتصليحك الشقوق والريمونتي كابيلير كنا نشوفوا فيه فوق البلينت هذاك شويه ندي كل شيء شويه ماستيك هكا, حطينا لهم تقريبا 200 دينار باليد العامله, خاطر مش فضاء كبير برشا الحقيقه باش نصرفوا عليه برشا فلوس. دونك هذا هكا نجاره تسكين نجاره, فما كنا نشوفوا فيه باللوح هذاك البرداج كسبت لوح وكل لي زيتاجير وكل هذوكم, حطينا لهم تقريبا 400 دينار بلوز اوموا.
0: ديما نقولوا يربحوا الرانجمون هذوكم,
2: يربحوا الرانجمون بيان سور على جنب هذوكم. هذوما 400 دينار حطينا لهم استيماسيون كما قلنا بلوز اوموا ديما 5% الفوق ولا اللوطه. بالنسبه للاضاءه معناها باش نعملوا تروا سبوت بك الامبيونس هذيك شود شويه,
0: ولازم الاضاءه نتصور
2: لازم الاضاءه
0: خاطر البلاصه هذيك
2: خاطر الاضاءه هي اللي تعطي ليدونتيتي نتاعك الاسباس هذاك وتعطي روح لك الاسباس هذاك. معناتها الاضاءه ديما نختاروها ديما تكون في 2700 كا هكا, معناتها اللي هي تكون صفرة شويه السبوت نتاعنا مع زربيه هكا تكون فيها طابع تراديسيونيل طابع اسلامي هكا باش تعطينا هكا هيك الروح للفضاء هذاك. وكل لوحه القرانيه اللي على اليسار هذه معناها هذوما اللوحه القرانيه حطينا لها بيدجي بتاع 80 دينار, الزربيه 120 دينار, الاضاءه تروا سبوت ولا كاتر سبوت مع يد العامله ماهمش حاجه كبيره ياسر 150 دينار, نجاره 400 دينار, والتصليح والدهن كما قلنا 200 دينار. هذوما الكل يطلعوا 950 دينار. نجموا من الفضاء معناها نوريكم الهندسه الداخليه كيفاش تكون من الفضاء قبل وبعد, شوف ب 950 دينار شو عملنا.
0: وكيما اعطيناهم التصور هذا ينجم يكون فما افكار اخرى نتصور
2: بيان سور بيان سور بيان سور
0: كل واحد واحتياجاته في المنزل.
2: الافكار موجوده ديما الافكار. علاش قلنا احنا
0: نقول انا ناقصني بيرو ناقصني ما نعرفش انا حاجات معينه, فانا نستغل الفضاء هذيك في
2: بلا خاطر اني تو نشوف حتى في الانتوراج نتاعي ديما الناس تطلب فضاء هكا فضاء للصلاة يحبوه معناتها في ديارهم, خاصة لك الصغيرات وكل يقول لك حتى يتعلم حتى
0: يقعد رمضان زيد تكون
2: كبليس فيها روحانيات باهية مزيانة. أي ان شاء الله في شهر رمضان تنعطيكم فكرة أخرى
0: من رمضان. إن شاء الله الأفكار جاية إن شاء الله في بدلها بذكي. بعد شوية نكملوا معكم مشوارنا مع فقرة عينك عجديد. نرجعوا للموزيكا شوية هكا من صوت رامي عياش بغنيلة ورجعينها.

0: غنينا واحنا هكا نغني وندندنوا على لقاء هذية مع صوت طبعا رامي عيش معكم مكملين مشوارنا في موجة ديكو. تحياتنا ليكم مستمعينا اللي تسمعوا فينا وتتفاعلوا وتتواصلوا معنا. مرحبا بالجميع. عينك على الجديد, هذه فقرتنا الأخيرة. عينك على الجديد باش نحكيو على مفهوم العمارة الخضراء. شنو المفهوم هذي؟ وبعد شوية نحكي لكم زادة على جديد في عالم الديكور وفي معرض أقيمة مؤخرا في إيطاليا. ما قبلها شنو العمارة الخضراء معك محمد أمين؟
1: العمارة الخضراء اللي هو مصطلح اسمه البيوفيليك ديزاين. هذي المصطلح هذا شنو هو؟ هو إدماج العناصر الطبيعية اللي موجودين في الطبيعة كيما هما. جدي بيان ستر تحت عشر صورة كيما هما نجيبهم لديارنا. مثلا معناها هو التوظيف متاع الخشب متاع النباتات.
0: هل عنا تصور تاو نشوفوا فيهم؟
1: بالضبط.
0: تاو الطاولة هذيك الخشب متاعها عبارة نحيته
1: من شجرة.
0: من شجرة وحاتيته.
1: هذاك هو المفهوم متاع البيوفيليك ديزاين. معناتها ساعات كي نجي ونعملوا التصميم متاع البنية نلقاو في الأرض فما شجرة زيتون نوظفها في وسط التصميم متاعنا.
0: نخليها
1: كما هي. معناها نخدم الخدمة متاعي ونخليها هي
0: كما شجرة هذيك.
1: كما فما صور أخرى تنزيدوا نشوفوها من بعد.
0: شوفوا
1: كيفاش هذيك الشجرة موجودة من قبل من نبني.
0: تابعونا على الباج يا جماعة, على الباج راديو مونستير باش تشوفوا معنا الصور وترجعوا تلقاو اللايف موجود. شكرا نجلة على تأمينها. هذه صورة أخرى.
1: هذيك شجرة البونزاي مثلا.
0: هي
1: مزيانة برشا. معناتها هذيك جبناها كما هي من الطبيعة.
0: شكوى مزيان بحد الشبيك.
1: ديما نقول البيوفيليك ديزاين هذايا راهو هو توظيف الحاجات الطبيعية. معناتها العناصر الطبيعية. ما نجي كي نجيب حجرة من بلاصة نجيبها كما هي. ما نعمل فيها حتى تغيير.
0: لا نلونها, لا نزينها, لا نقصها, لا
1: حتى شيء.
0: يعني منظر آخر ياسر حلو.
1: فوالا. النباتات هذايا توظيف النباتات في وسط الفضاء.
0: اللي هو البوا ظاهر معناها.
1: شفت الأحجار هذه في التدوي وراء التدوي كيفاش؟
0: هذيك شنو معناها حقيقية؟
1: ينجم يكون حقيقي.
0: فما
1: إيه؟ لا مش بابي با. فما توكيف هو في الريزين يركب كيما هكا خفيف برشا. مي هذاك ينجم يكون راه فما حيط ولا فما جبل. ريت الصورة هذه بالذات. ينجم يكون وراها هذاك في الدار هذيك تكون في غابة وراها جبل. الجبل هذاك وصفه باش تكون التكستور نتاعو موجودة. معناها التكستور بتاعه كي يوظفها في الديكوراسيون انتيريور. هذا هو مفهوم تاع البيوفيليك ديزاين. هو شنو يحب يقول بالمفهوم هذا بالضبط؟ يحب يقول نجيبوا الطبيعه لديارنا مش احنا نمشيوا لها.
0: بالحق انت كي تتفرج عباره اكلي كبان ذوكم اكل الاماكن اللي موجوده في
1: على خاطر اي على خاطر النفس نتاع الانسان رو ترتاح برشا في الطبيعه. ترتاح برشا بالالوان نتاع الطبيعه الخضار
0: الاخضر قداش يرتاح العين
1: الاخضر وحتى لي كولور دو تير الترابيه
0: ونفس في
1: دونك احنا بيسكو واحد ما ينجمش معناه يبدا يخدم نهار كامل يروح لدارو في العشيه ويقول لك شنو خرجت نمشي نعمل هات نجيبوا له الطبيعه احنا للدار. شفت المفهوم والفلسفه
0: تتكلف هذه ولا لا
1: تتكلف اذا كان تبدا بعيده شويه تجيب حاجة من بلاصة بعيدة. من راهو احنا
0: ما نحكيو على حاجات ثمينة معناها في الاخر. ما اذا كان باش نحطوها في ديارنا فنصورها عندها تكلفتها
1: المادية. هو تو شوف فما برشا قاعدين ينحيوا فك الزيتون وبدوا يقرعوا في الزيتون. راه وريتك الخشب اللي نقرعوا به الزيتون هذاك راه كان نجموا نوظفوه في ديارنا. راه فما شركات في تونس معناتها فما ناس شباب قاعدين يوظفوا فيه ويعملوا به في حاجات جميلة جدا. وفما حتى شكون قاعد يصدر فيه الخشب متاع الزيتون هذاك اللي فما الناس تحرق فيه.
0: ثروة كبيرة
1: مع الدول ما عندهمش منه. دول الأخرى المجاورة ما عندهمش شكل الثروة متاع أشجار الزيتون. احنا شجرة متاع زيتون عتقة متاع شجرة كبيرة. واحد شري لو دو تيران فيه زيتون عمرها 300 عام في عوض يقلعها كما هي ويمشي لوحها ولا خليها وظفها في الأرض متاعك. وظفها يعني يقول الكلام هذا نوجهه قبل كل شيء للمواطن ثم للمهندس.
0: ما عندش تداعيتها بعد على المنزل. نعرفوا الزيتون تنجم تتشعب تكبر فما لازم تقرا حساباتنا في
1: زيتون عمرها 250 ولا 300 عام. نعرف اني برشا بلايص
0: يقدر تضر له الارض اللي معناها البلاصه
1: هذيك. لكن فما خدمه تخدم باش ما عادش تضر له الارض نتاعو. معناتها نحميو الدار نتاعنا. معناتها نعملوا لها الشاب من لوطا معناها بيتون ارمي وحديد وكل شيء. ما عادش اون بلوس راهو كي باش توظفها انت ماكش تحطها في بيت النوم الزيتونه هذه ولا حاش تحطها في التراس ولا تحطها في الصالون. تبدا هيك طالعه في وسط الصالون ونيلو نعمل دور بها جرده. معناها راهو هذايا خدمه نتاع مواطن خدمة متاع المهندسة. حتى المواطن كي يعطي الفكرة للمهندس المهندس يولي يتماشى معه.
0: العلاقة بين الجردان انتيريور اللي قاعدة تولي موجودة ولا الحديقة الداخلية وما بين هالديزاين هذا ولا هالمفهوم هذا متاع العمارة الخضراء يتكاملوا مع بعضهم؟
1: يتكاملوا بطبيعة الحال. يتكاملوا خاطر كما قلت لك بكري معناتها راهو البيوفيليك ديزاين راهو مش كان دي بلانت انتيريور. راهو فيه كل شيء. فيه الأحجار, فيه ساعات تلقى ماني نعرف شكون راهو جاب احجار كبيره معناتها فيها 2 أو 3 طن جابهم على كميون وحطهم في داره باش يعمل
0: بهم الاحجار اللي نشوفوا فيها تو في الصوره.
1: اي بالضبط كيما هكا يوظفهم في الفضاء. تتصور هذيك الصوره هذه نشوفوا فيها تو، تصور كما جاش فيها الاحجار هذيك جات هكا جوست هكا باك تولي بيسين هكا.
0: اي بالضبط
1: بيسين عاديه ما فيها حتى شيء. بار كونتر كي وظفنا وعرفنا كيفاش نوظفوا كل الاحجار هذيك تعطينا فريمون منظر ياسر جميل وياسر معتها
0: خدمة ياسر حلوة.
1: ايه حلوة برشا.
0: ننصحوا الناس باش ترجع للأصل زي ده. ايه ترجع
1: ديما نقولوا راهو المفهوم هذايا راهو يلزم الحاجة تكون على طبيعتها.
0: نعم.
1: من أثروش عليها، من دخلوش عليها القصان، من دخلوش عليها الدهن، سينو راهو تفقد القيمة بتاعها برشا.
0: ممتاز جدا. مش نختموا الحديث في عينك على جديد على معرض بمقاييس عالمية وفيه برشا إصدارات جديدة أقيمة مؤخرا في بولونيا
1: في إيطاليا. اسمه معرض تشيرساي. وفي بداية نهار 21 سبتمبر وفي ولامس نهار الجمعة نهار 25 كما آخر نهار تبعته يعني الحقيقة فيها حاجات ياسر مزيانة، فيها معناها أنواع جديدة، فيه رؤية جديدة حتى للمستقبل بتاع الديزاين الانتريور، فيها معناها خامات، فيها هو مختص في السيراميك وبيوت الاستحمام. ندعو السادة المستمعين الكل ما تخسروا حتى شيء، تليفوناتكم ربع ساعة ادخل شوف تفرج على العالم ايش فيه، تفرج على مستقبل الديكوراسيون شنو فيه. حاجات ممتازة.
0: بسط لنا شوي، اعطينا فكرة هكا بسطة على اللي شفته وانت
1: اللي شفته الحقيقة برش. اللي عجبني هو التصاميم الجديدة. تصاميم جديدة متاع الجري، تصاميم جديدة متاع الروبيني، شركات عالمية، حاجات البون الأسعار ما نعرفش الأسعار، أما حاجات ياسر جديدة.
0: مادامي جديدة مادامي غالية.
1: مش بشرطه
0: بالحقيقة.
1: لا لا لا فما حاجة شوف تو لو يدرسوا برشا الأسعار يدرسوا برشا
0: الكو.
1: أي الحقيقة أني نقول مثال شو ادخلوا شوفوا اكتبوا معرض تشيرساي في إيطاليا مع 2026 وشوفوا حتى السنوات الفارطة وفما التقريب هذه الدورة 42 ولا 41 مع كل عام يتعمل هو حاجة مزيانة برشا، حاجة تشوفوا فيها بالحق مستقبل العمارة ومستقبل الهندسة الداخلية في السنين الجاية. حاجة ممتازة برشا. تشوفوا الجري يونترودي، تشوفوا حاجات الحقيقة بعيد برشا لما عرضنا في تونس. هذه نداء
0: باللمحة النقدية هذه مش نخدم كيفاش
1: بعيد برشا بعيد برشا حتى على التصاميم. احنا عندنا حاجة مزيانة صحيح، لكن اللي تشوفوا فيه مزيان توا لنا في تونس.
0: شو اللي ناقصنا احنا باش ما يكونش عندنا هكا معارض كبيره وبتصاميم كبيره؟ وشو اللي ناقصنا؟
1: لازم حصه
0: اخرى،
1: حصه كامله
0: برمجها مع ايناس
1: ان شاء الله.
0: برمجها ان شاء الله مع ايناس باش نحكيو على النقائص اللي عندنا. شكرا جزيلا لك محمد امين بطيب، يعطيك الف صحه. خليك الكلمه باش نخليوها بالطبيعه ونعطيو المشعل للنوسه باش ترجع ان شاء الله الاسبوع القادم باش نرجعها سلمى في برنامجها اللي هو برنامجها موجه ديكو. شكرا جزيلا لك انك انت تجربه معكم حسيتينا كهاوي في البركة.
1: تجربة ممتازة.
0: يعيشك. شكرا جزيلا. شكرا للكيب الكلها اللي كنت معنا. بالنسبة لليوم شكرا لك لطفي المكي هويدا نجلة مروة محمد مين يسلموا عليكم، يتمنوا لكم الصحة والعافية. وهكا نوصل معكم لختام مشوار موجة ديكو، نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في ملفاتنا التربوية. إلى اللقاء.

0: ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
3: دافينشي كوتشينا.
2: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صياد المنستير، وقريبا في سهل سوسة.
3: دافينشي كوتشينا.
4: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
5: منتصف النهار، إشارة الوقت على موجتنا. ومنها مجددا تحية طيبة وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا، وتشدد على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لذلك. تخصيص اعتمادات بقيمة 850 ألف دينار لتركيز نحو 100 كاميرا مراقبة بعدد من النقاط بمدينة القيروان. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطوق بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان. وفي اليوم العالمي للسياحة، تظاهرة ترويجية تنظمها المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا. مجددا نهاركم طيب مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن أعلن وزير التربية نور الدين نوري خلال زيارته أمس إلى ولاية المهدية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح الوزير أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من أكتوبر، ومشيرا إلى أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في هذا الإطار. كما أعلن كذلك الوزير أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. في أثناء ذلك، عبر رئيس الجمعية الوطني للأولياء والمربين مصطفى الفرشيشي في تصريح له الأخبار عن ارتياحه لإقرار مختلف هذه الإجراءات، ومشددا في الآن ذاته على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لذلك.
6: وضع برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالتلاميذ. حسب برنامج الوزارة، يشمل معناها التلاميذ اللي عندهم ساعات فراغ بسبب أو بآخر تخليهم يغادروا معناها المؤسسة التربوية، يقعدوا في المحيط متاع المؤسسة التربوية. الفكرة في حد ذاتها فكرة طيبة، غير أن نجاح البرنامج هذا عمليا تلقاه معناها صعوبات. أولا، هل تتوفر في كل المؤسسات التربوية ساعات مراجعة لإيواء التلاميذ هما اللي مش يكونوا عندهم ساعات شغل، وهل يتوفر إطار تربوي باش يأثرهم؟ في اعتقادنا احنا كجمعية لابد ان نشوفوا معناها كل ظروف نجاح هذه الفكرة وهذا البرنامج. ضروري التفكير في حماية ابنائنا والناشئة من سلوكيات محفوفة بالمخاطر كفكرة كمبدأ نحن كأولياء ومربين نأيدها، وهذه متكون في مصلحة الجميع، مصلحة الأولياء، مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى، ثم مصلحة حتى المؤسسة التربوية.
5: تزامنا مع العودة المدرسية، تبرز مجددا المخاوف من انتشار المخدرات في المحيط والمؤسسات التربوية. وفي هذا السياق، كشف مقرر اللجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قراري أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات الاستماع شملت أطباء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين وممثلين عن وزارة العدل وأكاديميين، وذلك بهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف قبل إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. ياسر القراري والمزيد حول أبرز النقاط التي تم التحاور بشأنها في اللجنة.
7: خلال شهر أكتوبر يستأنف البرلمان أعماله، وطبعا تواصل لجان أعمالها. وفي لجنة التشريع العام نظرت منذ بداية دورة السابقة في مجموعة من مقترحات القوانين، من بينها القانون الأساسي لعدول الإشهاد، القانون الأساسي للمستشار الجبائي المرسوم 54 المحكمة الدستورية، قانون تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، إضافة إلى تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. هذه هي المقترحات تفاوت التقدم في النظر فيها وعقد جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف. نعتقد أنه مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات حظي بالعدد الأكبر من جلسات الاستماع، وتمكنت اللجنة من استماع تقريبا إلى جميع الأطراف، سواء ممثلي الوظيفة التنفيذية وزارة العدل وزارة الداخلية، كذلك يعني ممثلي الهيئة الوطنية للصيادلة، أيضا يعني الأكاديميين الجامعيين المختصين النفسيين والاجتماعيين، جمعية طب الوقاية من الإدمان، وهو ما مكن إذن من بلورة رؤية وتصور شامل لهذا التنقيح، لأنه لا نريد أن يكون هذا التنقيح مجرد تنقيح شكلي لا يحقق النتائج المرجوة. نريد نصا تشريعيا يمكن من تجاوز إشكاليات القانون 52، لأنه من التسعينات تقريبا وضعنا القانون كانت فيه المقاربة الجزائية، إلى حد اليوم هكا نشوفوا أنه ظاهرة ماشية وتستفحل في مجتمعنا، ما هيش هي قاعدة تتقلص.
5: أكد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القيروان صحب عمارة أن البلدية تحصلت على اعتمادات بقيمة 850 ألف دينار كمنحة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مخصصة لتركيز نحو 100 كاميرا مراقبة بعدد من النقاط بالمدينة. وأوضح أن المشروع يندرج ضمن توجه البلدية إلى تعزيز التجهيزات والمرافق التي من شأنها دعم السلامة ومتابعة مختلف النقاط داخل المدينة.
8: عملنا دراسة أولية وشخصنا الوضع على المكان، النقاط اللي مش يتم تركيز الكاميرات هذه هما في حدود 25 موقع، فذلك على مستوى الربط دراسات أولية حاضرة، كيف على مستوى التقنيات المستعملة في الكاميرات هذه هي تقنيات حديثة ويمكننا الاتباع من خلالها على المواقع هذه. والهدف نتاع المشروع هذا هو تعزيز أمن المواطن، كيف الزوار، الوقاية من أعمال التخريب، تحسين المراقبة على مستوى المفترقات الكبرى والساحات، مساعدة البلدية على التعامل مع الوضعيات مثل القاع العشوائي والمنتديات العمومية. المشروع هذا يشمل المدينة نتاع القروان اللي هي معناتها محاطة بالطريق الحزامية، من هنا الموفى شهر أفريل تكون تم التركيز نتاعها، ودراسة توا حاضرة إن شاء الله، ممكن نحكي شهر آخر نطلقوا فيه إعلان طلب العروض، وإن شاء الله موفى أفريل تكون عنا في الشبكة هذه، هي شبكة نتاع الكاميرات تكون مركزة بمدينة القروان. حسب المفترقات هما 25 موقع، على الأقل كل موقع فيه 4 كاميرات نتصور هذه في حدود 100 كاميرا مش يتم تركيزها إن شاء الله.
5: قدمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالوسط بسط عن مشاريع الكراء المملك لسنة 27 و2000 الخاص بولاية سوسة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الولاية حول متابعة تنفيذ المشاريع السكنية للشركة الوطنية العقارية وتوفير السكن اللائق والعمل على دعم البرنامج الرئاسي للكراء المملك. وتتمثل مشاريع الكراء المملك في مشروع الحي الأولمبي بمعتمدية سوسة جوهرة الذي سينجز على عقار سكني على ملك الشركة، على أن يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة المفتاح في اليد خلال الثلاثي الأول لسنة 27 و2000. أما مشروع معتمدية تنفيذة فسينجز على عقار دولي سكني، يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة مفتاح في اليد خلال الثلاثي الثالث لسنة 27 و2000. كما أشارت إلى أن برنامج الكراء المملك لسنة 26 و2000 بصدد الإنجاز، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 14 مسكنا جماعيا بحي حشد سوسة جوهرة منذ الخامس من أوت المنقذي، ومشروع سيدي عبد الحميد لتوفير 30 مسكنا وهو في مرحلة تقييم العروض. ومن سوسة إلى زغوان، أين حلت قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطوم بمعتمدية الناظور، ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وجمعية تطوع، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة والمستشفى المحلي بالناظور، مدير المستشفى المحلي بالناظور سفيان الكحيلي. ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنا العباسي.
9: هي قافلة صحية متعددة الاختصاصات، الهدف متاعها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. تمت القافلة هذه في معتمدية الناظور بالضبط في عين بطوم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان والمستشفى المحلي بالناظور. تضم 8 اختصاصات منها أمراض الكلى، جراحة العظام، الجراحة العامة، الأسنان، المعدة. ثم ينظمها حوالي 35 إطار طبي وشبه طبي، بما نسعى لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين. المستشفى المحلي بالناظور ما فيهش اختصاصات، يبدأ موجودين في المستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية تستقر على الغالب. نحن بالقافلة هذه ندعم الجهة باش يستفيدوا المواطنين، وخاصة المناطق النائية بعيد عليها الخدمات الصحية خاصة في الاختصاصات.
5: تحتفل مدينة المنستير اليوم باليوم العالمي للسياحة من خلال تظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للسياحة بالجهة تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا. وتهدف التظاهرة إلى الجمع بين المحافظة على التراث التونسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للمطبخ والموروث الثقافي عبر اعتماد تقنية التسويق الرقمي وسرد القصص الرقمية وإنتاج المحتوى الترويجي. كما يتضمن البرنامج فقرة الترفيهية وتذوقا لعدد من الأكلات التونسية التقليدية. فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير والمزيد.
10: جاءت المندوبية الجهوية للسياحة بالشراكة مع مارينا المنستير وجمعية الرباط للموروث تكون الاحتفالات على اليوم هذا بعروض مختلفة لعديد الجمعيات الموجودة في جهة المنستير والمهتمة بالسياحة، وكذلك انطلاق طاولة مستديرة يكون العنوان تاعها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير بحضور عدد من الباحثين يكونوا يأسسوا اليوم هذا. بالنسبة لنا نحن هي دعوة مفتوحة لجميع الجمعيات الموجودة في ولاية المنستير باش تكون حاضرة معنا. البرنامج ينطلق تقريبا من الساعة الثانية بعد الزوال ويتواصل حتى للساعة السادسة إن شاء الله. تكون من مخرجاته أنه يكون فما برنامج نجم نطبقه لسنة 27 في جهة المنستير، وخاصة في الترويج الرقمي والترويج بالذكاء الاصطناعي للموروث الغذائي والمطبخ التونسي والمنستيري وللجهة ككل. بالنسبة للموسم السياحي هو متواصل في جهة المنستير، تعدى موسم نجم نقوله ممتاز إن شاء الله، يتواصل معنا الموسم السياحي، تعدينا الذروة متاعه اليوم، متواصل الموسم السياحي بالجهة.
5: هذه المتابعة أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة. كان في أبرز عناوينها: الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج تلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتشدد على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لذلك. وفي القيروان تخصيص اعتمادات بقيمة 850 ألف دينار كمنحة لتركيز نحو 100 كاميرا مراقبة بعدد من النقاط بالمدينة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية
11: على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بكرة القدم، الإطار الفني معين الشعباني يعقد اليوم ندوة صحفية مع 6:15 رفقة اللاعب علي معلول للحديث على آخر استعدادات لمواجهة بوتسوانا ضمن الجولة الثانية من تصفية كأس الأمم الإفريقية. ندوة صحفية بقاعة الندوات بملعب حماد العقربي برادس. بالنسبة للمنافس منتخب بوتسوانا، مدربه باش يعقد ندوة صحفية في 7:15 والتمارين باش تكون في 8:15. حصة تدريبية باش تكون مفتوحة بالإعلاميين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وأيضا يليها بعد حصة تمرينية للمنتخب المنافس منتخب بوتسوانا. نحكي عن رابطة المحترفة الثانية، اليوم تتلعب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية مع ماضي 3 انطلاق المقابلات. أمل بوشامة يواجه نادي القرب الحكم جيسر جيرات، قوي في القفصة يواجه مستقبل قاسم الحكم رائد جويل، وسبورتينغ الموكين هيلرديف الحكم سفيان المنصري، نزار ريح لمباراة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف، والمصباح لمباراة جمعية أرينا ملعب الجبسي، أولمبيك مدينة القلعة الرياضية الحكم مالك مشا، شبيبة القيروان جندوبة الرياضية الحكم حسام الطاهري. والبارح كانت النتائج على النحو التالي بالنسبة للدفعة الأولى، النجم الخليدي خسر 2-1 ضد بعث بوحجلة، محيط قرقن على ميدانه أيضا خسر بنفس النتيجة ضد هلال مساكن، نفس النتيجة 2-1 يخسر هلال الشابة ضد سيكك الحديد الصفاقسي، وسبورتينغ بن عروس يخسر ضد مكارم المهدية 2-1، نفس النتيجة تتكرر مرة أخرى، مستقبل جيبس يخسر 2-1 ضد جمعية مجرين، التعادل بين ملعب السوسي وكوكب عقارب 2-2، ومستقبل السليمان يفوز بنتيجة عريضة على اتحاد تطاوين 4-1. كرة السلة، البارح كان الموعد مع الجولة الافتتاحية من منافسات البرو آ، النتائج كانت على النحو التالي، شبيبة القيروان تفوز على اتحاد المونستيري 77-62، نفس النتيجة فاز بها النجم الساحلي على الملعب النابلي 77-62، النادي الصفاقسي فاز على النجم الراسي 68-46، اتحاد الأنصار خسر قدام شبيبة المنازة 73-42، نجم حلق الويد خسر قدام النادي الإفريقي 80-68، واليوم يكتمل النصاب، نادي فريق كرة السلة بحمام سوسة يلعب في الخمسة ضد فريق داليت جرومبيليا. كرة اليد، البارح كان الموعد مع الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة، والنتائج كانت على النحو التالي، انتصار النادي الإفريقي على جمعية الحمامات 27-23، النجم الساحلي فاز على اتحاد منزلة ميم 31-26، بعث بن خيار فاز على المنزه الرياضي 33-25، سبورتينغ الموكين خسر في ميدانه ضد نصرة بولبا 27-25، ترجي الرياضي فاز على نادي كورتلات بجمال 39-18، نادي ساقيت الزيت انهزم في قاطو ضد مكارم هدية بنتيجة 32-26. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن تركيبة لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للسيدات اللي باش تحتضنها بلادنا من 2 إلى 12 ديسمبر، اللقب إن شاء الله يكون من نصيب كبريات المنتخب الوطني. كريم الهلالي رئيس لجنة التنظيم، سمير بوعوينة مدير التنفيذ للبطولة، ماري معلول رئيس لجنة الإقامة والنقل، عدنان العويان رئيس اللجنة المالية للبطولة، لطفي المكني رئيس لجنة الاستقبال والبروتوكول، أيمن الجابسي رئيس لجنة التسويق والاستشهار، مهدي الحماوي رئيس لجنة المتطوعين، محمد علي زيني رئيس لجنة الاعتماد، منى حمام في لجنة الاتصال والتنسيق مع الإعلام، حلم الدريدي مسؤول عن التنظيم في قاعة الحمامات، أنيس الغول مسؤول عن التنظيم في قاعة نابل، وصحبي مطاوع رئيس اللجنة الطبية للبطولة. نختم معكم أخبار الرياضة، قررت بوتسوانا الانسحاب من ملف الترشح المشترك مع كل من جنوب إفريقيا وزيمبابوي لاحتضان هيئة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2028، تتلك المجال للبلدين المتبقيين لمواصلة مشوار الترشح أمام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. حسب تقارير إعلامية بوتسوانية، فإن هذا الانسحاب جاء إثر رفض الحكومة تقديم الضمان المالي المطلوب لمواصلة مشاركة البلاد في عملية الترشح. شكرا لحسن المتابعة، جمال تحياتي، إلى اللقاء.

مرحبا. الأيام اللي فاتوا في نيويورك وتحديدا في مقر الأمم المتحدة انعقد الاجتماع السنوي الأهم اللي يخص الدبلوماسية العالمية، نحكيه على الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. عشرات رؤساء الدول والحكومات على نفس المنصة وفي نفس القاعة يتحدثوا عن الحروب، المناخ وعلى الفقر، مشهد تعودنا عليه كل خريف. واليوم باش نجاوبوا على سؤال: كيفاش تأسست هالمنظمة وكيفاش قعدت 80 عام بينما فشلت محاولة مشابهة سبقتها بزوز عقود؟ كلمة استعادة الثقة في شعار السنة ما جاتش صدفة، بل تلخص جوهر الحكاية الحقيقية للأمم المتحدة، منظمة تولدت من فشل ذريع وتعيش منذ 8 عقود في توتر دائم بين طموح عالمي كبير وواقع قوى عظمى ما تحبش تتنازل عن نفوذها. اليوم باش نرجعوا الأصل حكاية الأمم المتحدة. باش نفهموا كيفاش تخلقت هالمنظمة بالشكل اللي هي عليه اليوم، يلزم نقفوا شوية على المحاولة اللي سبقتها، رابطة الأمم. بعد الحرب العالمية الأولى حاول العالم عام 1920 بناء منظمة دولية تمنع تكرار حرب مماثلة، لكن الرابطة كما نقولوا تولدت مشلولة منذ البداية. صاحب الفكرة كان الرئيس الأمريكي ويلسون، والمفارقة إنه الكونغرس الأمريكي نفسه رفض الانضمام لها، الشيء اللي خلى رابطة الأمم ما عندهاش حتى آلية لإجبار الدول الكبرى الالتزام بقراراتها. النتيجة كانت كارثية: عجز أمام غزو إيطاليا لأثيوبيا، أمام توسع اليابان في آسيا، وخاصة أمام صعود هتلر في ألمانيا وغزوها لبولندا عام 1939. الحرب العالمية الثانية بدأت قدام عينين العالم، والمنظمة فشلت في أول تجربة لبناء نظام أمني عالمي جماعي. هالفشل بالمرارة متاعه كان درس تأسيسي تبنت عليه الأمم المتحدة. المثير للاهتمام أنه فكرة الأمم المتحدة ما استناتش نهاية الحرب العالمية الثانية باش تتولد، بل ولدت في خضم الحرب في أوت 1941 قبل حتى دخول أمريكا الحرب رسميا. التقى روزفلت بتشرشل على متن سفينة حربية في المحيط الأطلسي، وتم توقيع وثيقة عرفت باسم ميثاق الأطلسي. تضمنت هالوثيقة رؤية مبدئية لنظام أمني عالمي بعد الحرب. وعام 1942 وقعت 26 دولة بينهم الاتحاد السوفيتي والصين إعلان مشترك استخدم لأول مرة عبارة الأمم المتحدة. العبارة اقترحها روزفلت شخصيا للإشارة إلى تحالف الدول المحاربة ضد ألمانيا النازية واليابان وإيطاليا. لكن التصميم الفعلي للمنظمة تشكل عبر سلسلة متاع مؤتمرات سرية بين القوى الأربعة الكبرى آنذاك، اللي هما أمريكا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي والصين. وكان هذا في واشنطن عام 1944، وقتها تم وضع الهيكل الأساسي، جمعية عامة تضم كل الدول ومجلس

هو الثمن اللي دفعه العالم لإقناع الدول الكبرى إنهم يقعدوا داخل المنظمة باش ما يتكررش سيناريو الرابطة. نجاح نجم نقولوا عليه نسبي، لأنه حق الفيتو هذا كان البذرة متاع شلل قعد يلازم مجلس الأمن حتى لليوم. أفريل 1945، قبل أسابيع من نهاية الحرب في أوروبا، اجتمع ممثلي 50 دولة في سان فرانسيسكو في مؤتمر استمر لأكثر من شهرين من المفاوضات المكثفة، اللي أدت بعد إلى توقيع كل المشاركين على ميثاق الأمم المتحدة يوم 26 جوان 1945، وكان التوقيع دون حضور المهندس الرئيسي للفكرة روزفلت، اللي توفى في أفريل 1945، أيام قبل افتتاح المؤتمر اللي حلم به برشا. الميثاق ادخل حيز التنفيذ رسميا في 24 أكتوبر من نفس العام. بعد أسابيع يسقط القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي، وتنتهي الحرب العالمية الثانية رسميا، وتبدأ المنظمة مسيرتها في عالم مختلف عن العالم اللي تولدت فيه. منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها تعدت بمحطات حاسمة. خلال الحرب الباردة من الخمسينات للثمانينات اتشل مجلس الأمن برشا مرات بفعل الفيتو المتبادل بين واشنطن وموسكو، الشيء اللي دفع المنظمة للبحث على أدوار بديلة أبرزها ابتكار مفهوم قوات حفظ السلام الأممية. في الستينات والسبعينات زادة شهدت الجمعية تحول ديمغرافي وسياسي مع موجة استقلال عشرات الدول في إفريقيا وآسيا. المنظمة اللي بدأت بخمسين دولة ولاو 193 دولة، الشيء اللي غير موازين القوى داخل الجمعية العامة. مع نهاية الحرب الباردة في التسعينات عاشت أيضا المنظمة لحظة تفاؤل نادرة. كان فما توافق نسبي بين القوى الكبرى سمح بتدخلات دولية أوسع، لكن الانقسامات في ساعة ما رجعت مع أزمات كيما حرب يوغوسلافيا ورواندا، وتم أصلا اتهام المنظمة بالعجز عن منع مجازر كبرى رغم وجودها الميداني. اليوم وبعد 80 عام مازال سؤال جوهري يطرح نفسه، كيفاش توازن بين تمثيل كل دول العالم من جهة، ومن جهة أخرى خمسة دول فقط تملك القرار الحاسم في أخطر الملفات. هذا هو بالضبط السياق اللي جعل شعار الدورة الحالية استعادة الثقة مشحون بمعنى أعمق. منذ تأسيس كان فما توتر مستمر، مؤسسة صممت باش تكون بيت العالم لكنها في الحقيقة مبنية على امتياز خاص لخمسة دول فقط، بينما العالم يسمع في الخطابات مازالت نفس الأسئلة: شكون يملك السلطة الحقيقية؟ هل بالإمكان أنها تنصف الدول المظلومة وتمنع المجازر والحروب وإلا لا؟ كيف نغزروا للي صاير في فلسطين المحتلة مثلا نلقاو الإجابة. هل مؤسسة ولدت من توازنات قوى الحرب العالمية الثانية عندها القدرة اليوم باش تمثل العالم في القرن 21؟ برشا أسئلة معلقة. كانت هذه أصل حكاية الأمم المتحدة، المنظمة اللي بعد 80 عام مازالت تلوج على إجابات ومعنى لوجودها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: إشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
6: السلامة ومرحبا بكم. شكى مستخدمون من ظهور مشكلة تقنية على أجهزة ماك عند تثبيت إضافات متصفح جوجل كروم، ما يتسبب في تأخر تشغيل بعض الإضافات لفترة قد تصل إلى دقيقة كاملة بدلا من ظهورها بشكل شبه فوري عند الضغط عليها، فيما أكدت جوجل أنها باش تحقق في المشكلة باعتبارها أولوية. وانشر منتدى المتصفح الرسمي للدعم الخاص بمتصفح كروم خلال الفترة الماضية شكاوي عديدة من مستخدمي المتصفح على نظام الماك أو إس تتمثل في تأخر فتح النوافذ المنبثقة الخاصة بالإضافات، إذ يستغرق تشغيلها في بعض الحالات بين 10 و 30 ثانية، بينما يمتد التأخير أحيانا إلى أكثر من 30 دقيقة. ولا يبدو أن المشكلة مرتبطة بإضافة واحدة بعينها، إذ أبلغ مستخدمون عن ظهورها مع مجموعة مختلفة من إضافة كروم، بينما كانت تطبيقات إدارة كلمة المرور من أبرز الخدمات المتأثرة. وظهرت المشكلة بصفة ملحوظة مع إضافة مدير كلمة المرور الباسورد، اللي تتيح للمستخدمين حفظ بيانات تسجيل الدخول وملء كلمات المرور تلقائيا داخل المواقع. وأقرت الباسورد بوجود مشكلات معروفة داخل جوجل كروم قد تتسبب في استغراق النوافذ المنبثقة الخاصة بالإضافات وقتا أطول من المعتاد قبل ظهورها. وتكتسب المشكلة أهمية كبرى في حالة إضافة إدارة كلمة المرور، لأن المستخدم يعتمد عليها عادة للوصول سريع إلى بيانات التسجيل الدخول، ما يعني أن التأخير قد يعرقل عملية الدخول إلى المواقع والخدمات اللي يستخدمها باستمرار. وأفادت تقارير المستخدمين بأن المشكلة ماهيش ثابتة، فقد تعمل الإضافة بصورة طبيعية مرة ثم تحتاج إلى عشرات الثواني للظهور عند محاولة استخدامها مرة أخرى. وأكدت جوجل أنها باش تحقق في المشكلة باعتبارها أولوية وتدرس الخيارات المتاحة لمعالجتها وتوسيع نطاق تجربة تغييرات قد تساعد في إنهاء الخلل. وتشير الشكاوي المتاحة إلى تركز المشكلة بشكل أساسي بين مستخدمي أجهزة ماك، بينما لا توجد مؤشرات على انتشار الخرار بالصورة نفسها على إصدارات كروم لأنظمة ويندوز أو الهواتف الذكية. خيارات الكروم فلاجز هي إعدادات تجريبية تستخدمها جوجل لاختيار مزايا وتغييرات داخل المتصفح قبل اعتمادها بصورة نهائية، لذلك قد يؤدي تعديلها إلى حدوث مشكلات غير متوقعة في الأداء أو الاستقرار، ويجعل ذلك انتظار الإصلاح الرسمي من جوجل الخيار الأكثر أمانا بالنسبة للمستخدم العادي، خصوصا مع تأكيد الشركة أنها تحقق بالفعل في المشكلة وتعمل على حلها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيو تيك
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. حقق المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء إنجازاً طبياً جديداً يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرعة، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي حافظ الحرارة، ما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريضة. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرعة وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غداً الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإداعة التصريح الجبائية المتوجبة عليهما والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإداعة التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. يتميز طقس الأحد بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشمل الأمطار محليا السواحل الشرقية أثناء الليلة، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ نحو 2.7 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
10: مدينة لها تاريخ،
11: مدينة

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: أوفياء مشاهدي متابعي ومستمعي مدينة لها تاريخ، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من هذه الشبكة الجديدة وبرنامجكم الجديد بمناسبة انعقاد ندوة تظاهرة ثقافية بمدينة سوسة يوم أمس. أثث لها الدكتور أحمد حبيبي، وهو خبير دولي في مجال التراث المادي واللامادي للمدن، والأستاذ الدكتور علم الاجتماع الثقافي والشبابي بالجامعة التونسية الأستاذ المنجي زيدي. يسعدنا أن نؤثث لكم على هامش هذا الملتقى وحلقة الحوار التي قام بتنظيمها الناشط في الحقل الجمعياتي وفي الميدان الثقافي بالمدينة العتيقة بمدينة سوسة السيد عمر بلهوان. مرحبا سامر.
1: مرحبا بك سعاد، مبروك لإذاعة المسير بالاستوديو المزيان.
0: أيوة.
1: حاجة تفرح وتثلج القلب. إن شاء الله ديما متألقين.
0: إن شاء الله. للأسف ما نجموش الضيوف متاعنا التحقوا بتونس لالتزامات عائلية ومهنية، إن شاء الله يتواصل معنا بالهاتف. طبيعة هذا اللقاء وهذه الحلقة الفكرية يوم أمس، وإحنا بودنا نتنسج عليها تقريبا كل المدن والجمعيات التي تنشط، خاصة المدن العتيقة التي تحظى باهتمام منظمات إقليمية ودولية مثل أليكسو، مثل اليسيسكو، مثل اليونسكو. معناها حطت في برامجها، وانت من المتابعين هذه الشبكة، وكانت لك مداخلات خارج البلاد في عديد المناسبات، آخرها في مدينة الرباط وفي دول أوروبية أخرى مؤخرا. كيفاش نجم نحط هذا الحدث سامر في إطاره؟
1: والله هي أول حاجة، البلاد التونسية أو المدن التونسية ما هيش معناتها بعيدة على المنظمات هذه، بتبيح عنا التزامات، وتونس كانت من أول الدول اللي دخلت للمنظمات هذه وكانت عندها شراكات وكل شيء. لكن في الفترة الأخيرة فما كما نقوله نقص شوية، ولا منحبش نقول كلمة أراخي، كما نقطة تونس العاصمة دخلت الشبكة للمدن المبدعة سنة 2017. من 2017 لتو
0: ما فما حتى مدينة ما تقدم حتى ملف.
1: يعطيك الصح. هي البارحة احنا عم بيها حركة من المجتمع المدني، ولا من المجموعات، ولا من الأفراد اللي مهتمة بالتراث. أيوة. واللي تحاول باش معناتها تغير واقعها، واقع الحومة متاعها متاع المدن متاعها، باش نوعيه واللي فما معناتها راو شراكات ونجموا معناتها تستفيد منهم المدن متاعنا، كما المدن التاريخية. راو احنا عندنا مدن تاريخية في تونس، عواصم كما المهدية، القروان، كما تونس
0: مستير،
1: فهمتني؟
0: ولعبت دور قديم في الفترة القديمة، الفترة الوسيطة. يكفي نقول المهدية هي من أسست فيما بعد القاهرة المعزية، انتقلوا من المهدية والمنسير كيف كيف أو الرباط، وأول مدينة إسلامية بعد القيروان. القيروان اسمها رابع الأمصار وغيرها، تقريبا تاريخ حافل وزاخر. كيفاش هالمدن العتيقة والمدن نقولوا احنا التقليدية نجموا دمجها في التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية سامر؟
1: والله هو في نقطة المدن المبدعة، لخطر هي نقطة مهمة برشا وكل شيء. هي المدن المبدعة ما تنجم تدخل منها إلا تنجم تكون تدخل عنصر من عناصر متاحة السبعة.
0: أيوة.
1: اللي هي اللي تكون أنت عندك معناتها أدب كبير في المدينة
0: متاحك،
1: عندك شعر كبير، عندك سينما كبيرة،
0: مسرح،
1: عندك ماكلة معناتها
0: ثقافة غذائية،
1: وعندك
0: معمار،
1: وعندك فن إعلامي ولا فن رقمي
0: ولا مالوف ولا فن قديم ولا غير ذلك. نعم. هذا من الشروط السبعة باش تدخل كمدن مبدع.
1: أكيد.
0: نعم.
1: ولازم عنصر من عصر.
0: أي دخلت تونس منذ 2017 والملف متاعها حظي بالقبول. لماذا لم تنسج بعض المدن الأخرى على غرار مدينة تونس العاصمة، والحال أن عديد المدن مثلا كما السعودية في المغرب ليس فقط مدينة واحدة، الرياض تلقى وحتى مدن خارج العاصمة؟
1: مثال تو المغرب معناتها. أيوة. اللي هي نموذج تو في الموضوع هذا. المغرب مقدمة أكثر من المدن، والرباط ما قدمتهاش هي الأولى.
0: بدأوا بالمدن الداخلية
1: كما مراكش، كما تو كما سنة الفارطة دخلت مدينة طنجة.
0: طنجة. أيوة.
1: طنجة علاش دخلت؟ دخلت على الأدب متاعها والكتب متاعها وكل شيء.
0: نعم. أيوة.
1: تو احنا مثال مدينة المستير.
0: أيوة. نعم.
1: مثال نحكي على المستير.
0: أيوة.
1: تنجم الخصوصية متاع الماكلة متاعها، الكسكسي بالشركاوي، الكسكسي بالصماصم، اللي هو معناتها خصوصية خصوصيه
0: خصوصيه نتاع المنسيه
1: تخدم عليه
0: خصوصيه محليه تنجم
1: القروين معناتها عشاء
0: المقروض والخبز والشعر وكل
1: القروين فيها معناتها شعراء
0: فيها كل المكونات الكل صحيح تنجم تاخذ الخصوصيه
1: معناتها كل مدينه من المدن التونسيه فيها خصوصيه فيها تميز فيها ابداع بطبيعه الحال الجمعيات المجتمع المدني البلديات المندوبيات يتلموا في لجنه كما قال لنا الدكتور حبيبي البارح فما فرميريل تتعمر
0: عن بعد معنا على موقع الألكسو معنا استمارة يتم تعميرها من طرف المتحمسين من أبناء المدينة
1: ما كنت احنا في تونس عندنا التزامات إدارية معينة
0: بيروقراطية
1: مش بيروقراطية هذاك السيستم عن طريق وزارة الخارجية وزارة الخارجية وزارة التربية وبعد تمشي للداخلية الداخلية تمشي للولايات الولايات تهبط البلدية فهمتني وقتها تطرح الحكاية ذيك كما احنا في وقت سوسة دخلت للمدن المتعلمة كان الإجراء
0: كان يوم 5 ديسمبر 2025
1: هي حضرت فيها هني اللجنة الأولى وقتها في البلدية هو راهو لازم تعرف الريزو ذي تونس صحيح المدن بتاعنا أما نجم نقدم دوسياتنا في الفترة ذي خطر على قريب باش تتحل معناتها الترشحات
0: فما دورة
1: فما
0: دورة
1: ولازمها
0: دورة قريبة
1: ولازمها المدن بتاعنا تقدم دوسيات ولكن بشرط كما قلت لك وزارة الخارجية تبعث
0: أيوه تتبناها الهيكل الرسمي
1: كما في مدن متعددة ثلاثة مدن هبطت أيوه نابل سوسة أيوه ومدينة صفاقس معناتها لازم تكون عن تسلسل إداري
0: خذوهم ثلاثة ممتاز نظرا لعراقة التعليم والمؤسسات التعليمية في هذه المدن منذ القديم وفيها كذلك عدد كبير من المؤسسات الجامعية المؤسسات التربوية شنو هو المقاييس اللي تعمل؟
1: المقاييس الظاهر واضح أيوة. اللي هو يبدأ التعليم حركة مستدامة
0: يخلق اقتصاد
1: ويخلق التنمية
0: من نقل من سكن من مرافق مرتبطة بالحياة الطلابية والحياة المدرسية
1: أكيد أكيد تو التعليم في تونس ولا يوفر اقتصاد
0: يوفر.
1: كبير
0: نعم. فما موارد اجتماعي كيف
1: ويخلق مفكرين وأدباء وطب ومحامين
0: معناها توا في اليونسكو عندنا ثلاثة مدن مصنفة معناها مدن تعلمية سميوها اللي هي سوسة ونابل وصفاقس نعم.
1: وتونس
0: العاصمة بتبيعتها من قبل تقريبا ديما يبدو بالعاصمة ديما اللي طار المركزين إن شاء الله تنسج المدن الأخرى على نمط المدن الثلاثة هذية وتكون عندها الفائدة حتى الاقتصادية من الخارج كيف يجي مثلا سائح ولا يزوروا مثلا في طار كروزيير مثلا نقولوا احنا رحلة منظمة معناها على البحر والغير يقول هذه المدن وقت اللي بشيخوا الكلمة اللي بشعرر بها الدليل السياحي يقول هذه المدن تنتمي لشبكة المدن المتعلمة ولا شبكة المدن المبدعة ولا غيرها
1: هو راهو الناس الكل يسألوك يقول لك شنو الاستفادة متاع المدن المواضيع هذه المدن المبدعة راهي مش استفادة معناتها بسيطة راهو البلديات والمؤسسات لازمها تعمل برنامج على سنة كاملة وعلى مدة 4 سنوات ومن بعد المراقبين نتاع اليونسكو يجيوا يقيموا التجربة
0: ونجموا
1: يطيحوها في أي فرصة
0: معناها شطبها من القائمة هذه إذا كان ما احترمتش المقاييس
1: أكيد والأهداف نتاعها هي أنت معناتها تخلق معناتها تعطي للمدينة نتاعك إشعاع دولي تعطيك معناتها تعطيك فرصة باش تقابل خبراء
0: خبراء دوليين وغيرها وتعرف بالمنتج نعم.
1: وزاد خلاف ذلك الاستثمار في الصناعات التقليدية والثقافة وتبدل فرق ثقافية
0: في الموسيقية وغيرها يمشوا للبلدان وانت مشيت للمغرب كيفاش تقيم التجربة المغربية عمر قمت بمداخلة حول المدن العتيقة وتنشيط المدينة العتيقة في مدينة الرباط السنة الفارطة
1: والله هي مشيت في مداخلة على الصناعة الثقافية والإبداعية أيوة. لأن تو ثقافة ولا صناعة دخل فلوس نعم. تجارة وهيك ترى دول العالم الكل فما مدن معناتها تعيش بالثقافة
0: وقال حتى غوتيريش الأمين العام للمنظمة المتحدة مؤخرا يقول معناها نطمح أن تصبح الثقافة صناعة ولا تقتصر على الدول المتقدمة فقط بل كل الدول العالم
1: الثقافة نجم تخلق برشا فلوس نجم تخلق برشا معناتها استثمار نجم تجيب لك من العالم كامل برشا هيك ترى كيجي عرض موسيقي من العالم برشا عباد يجيك
0: سيمفونية مثلا في الجم ولا غيرها الناس الكل تهبط ويجيوا من كامل انحاء السياح من كامل انحاء المدن التونسيه باش يتفرجوا على هذا العرض السيمفونيه وغيرها.
1: مثال في الرسم فن التشكيلي كترى مدينه اصيله في المغرب, مدينه معناتها نموذجيه في الفن الرسم والفن التشكيلي. في مراكش
0: في اس كيف كيف مدينه عتيقه معناها كبيره
1: عندها مهرجان روحانيات يجيهم العالم كامل. سو مثال قرطبه مثال عندهم مهرجان فلورا هذه في الفن المعاصر بالورد يجيوا من العالم كامل. تلقى صف حضرت الوانية السنة الفارتة, تلقى صف فيه تقعد سنة ساعة مش تحضر على
0: في غرناطة
1: في قرطبة.
0: قرطبة أيوه.
1: معناتها راهو الفن يجيب لك أول حاجة سياح ويجيب لك استثمار ويخليك معناتها مشع في في المدن.
0: وشنو اللي ينقصنا؟ علاش ما نعملوش كيما المدن الإسبانية والمدن المغربية؟ كل المدن الإسبانية المدن العتيقة نتاعها كانت مدن عربية إسلامية تابعة لثقافتنا وحضارتنا العربية الإسلامية.
1: والله يعني نقول اللي عندنا مشكلة في المركزية في تونس.
0: مركزية الإدارية.
1: مركزية الإدارية عندنا مشكلة في الحكاية ذي. معناتها مثال تو مش معقول مهرجان قرطاج في العاصمة.
0: أيوة.
1: مهرجان السينما في العاصمة. مهرجان.
0: ولا نبداو شوية في فترة ما سنوات بعد 2011 في إطار لا مركزية ولا بعض الأفلام تعرض في مدن داخلية.
1: والله شوية الحقيقة.
0: شوية. معدل ستة ولا خمسة أفلام تقريبا. يقول لك مشكلة قاعة. هما الخطر يعملوه في ديسمبر هما دي من نوفمبر يقول لك مشكلة قاعات العرض
1: لازم التنمية والتنمية لازمها تتخدم مع ذادة ثقافين
0: البنية التحتية
1: لازم تتخدم تو مش معقول مناطق كيما سيدي بوزيد وقسرين وقفصة ميجيهمش عرض في كان فيهم في المهرجان الصيفي ما احنا كده ولا نسهلوا معناتها الامور
0: ونخلقوا عندنا مركبه ثقافيه في كل المدن المعتمديات. علاش لا قاعه عرض كبيره في مركز الولايه باش نعرضوا شريط معناها يترشح لايام قرطاج السينمائيه.
1: انت تذكر في السبعينات وانت حاضر كيفاش كيف النوادي المدرسيه نتاع المسرح والسينمائيه وكيفاش خلق جيل كامل من المبدعين المفكرين ونقاد فني والتو ذوك قاعدين نستدوا منهم وقاعدين يعطي هما اللي يقودوا في الحركة الثقافية. تو لازم مراجعة المركزية الحقيقة أنا حسب رأيي أهم مشكلة تعرض على في تونس كاملة هي المركزية اللي معناتها
0: لا مركزية ثقافية والحوكمة الثقافية بصفة عامة.
1: خطر تو تلقى كل شيء ما يخرجوك يقعد كام في العاصمة.
0: مش إصرار من الموظفين متاع والساهرين على القطاع الثقافي ولا من الوزارة والوزير نفسه ولا من المسؤولين كبار المسؤولين؟
1: ولا نتصوريني معناتها ما فهمش اجتهاد لكن
0: ما تصورش فهمش حبوا كل شيء مركز
1: غادي ذا هو أني حسب رأي المستقبل لازم زد احنا تو لازم نحلوا نقاشات في تونس نحلوا حتى المسائل المشاكل نقص الثقافة نقص في الجهات علاش ناقصة علاش ما فهمش تمويلات وعلاش ما فهمش مهرجانات كبار في مناطق معينة تو كيما منطقة توزر فيها فيستيفال
0: صحيح متاع الواحات وغيرها ودوز كيف كيف نعم موجودة في النخيل معنى المهرجان دولي
1: أما الدولة لازمها تهبط بثقل المتاح مثال قروين
0: المولد خذا بعد السنة خاصة السنة خذا كبير معنى خاصة بالتقنية الجديدة بتاع المابينج والعروض اللي معنى تعملت وتنظيم حركة المرور وغيرها كلها فما متنفس أكثر من مليون زائر في القيروان هذه السنة المولد الفارت
1: هو القيروان لازم تاخذ بعد اخ خلاف المهرجان بتاع المولد وكل شيء اما القروان لازم تونس تخدم عليها اكثر خاطر مدينه عريقه في العالم العربي
0: اعرق مدينه عربيه اسلاميه في بلاد المغرب نعم
1: لازم تزيد تاخذ حظها الحقيقه المدينه ولازمها تتربط بالمناطق السياحيه فوسا مستير المهديه والحمامات لازم النقل يتوفر
0: وان شاء الله يرجع النقل الحديدي كيف زاد معناها تحصل حركيه تولي في اقل من نص ساعه بالقطارات السريعه تو ما عادش مسافه تو تعمل الطريق السياره ما بين سوسه والقيروان تقريبا مسافه 40 دقيقه معناها ما عادش معناها مسافه طويله.
1: اما لازم السائح اللي يجي يسكن في سوسه والمهديه ومنطقه سياحيه لازم يزور القيروان والمشكله نتاعنا هي في النقل.
0: نعم.
1: في فكره الاقليم الثالث اللي هو يعتبر اقليم الرياده بالنسبه
0: للبلاد
1: التونسيه وفيه اكثر
0: فيه سوسه المنستير المهديه سليانه والقيروان
1: أيوة. هو إقليم فيه برشة خصوصية ثقافية،
0: تنوع ثقافي وتنوع اقتصادي وتنوع بشري.
1: أكثر إقليم فيه مناطق مسجلين في تراث العالم،
0: صحيح صحيح.
1: وأكثر فيه جبال وخصوصية معمارية كبيرة.
0: أيوة.
1: فهمتني؟ وإحنا لهنا لازمنا نخدموا عليه. مشكلة النقل هو مشكلة كبيرة، مشكلة الإقليم الثالث مشكلة النقل، معناتها عندنا مشكلة ما في النقل ما بين سوسة وسليانة. تو كي ترى مغارة عين الذهب في سليانة، في جبل مع جبل السرج، منطقة عالمية تنجم تدخل تخلي المنطقة دي
0: فما شلالات متاع مياه، فما مغاور تعود لفترة ما قبل التاريخ، وفما معناها مناظر خلابة معناها ما تلقاهاش في أماكن أخرى، ما يعرفوهاش السياح. أغلب الحالات يمشيوا المكثر ولايه سليانة باش يزوروا المدينة الرومانية القديمة فقط، ولا يمشيوا البلاريجة معناها ولايه جندوبة.
1: هي خدمة، ولازم تكون الهيئة متاع الإقليم الثالث، الإقليم ما يسمى إقليم الريادة، يتخدم أكثر وينسقوا مع بعضهم سي عادل ويسهلوا مشكلة النقل. أني حسب رأيي
0: يعني مشكلة النقل هي معناها تعوز المسألة هذه. نعم. نرجع للحدث نتاعك يوم أمس. شنو وقع بالضبط في دار الحبيب في سوسة عن طريق الخبير الدولي في مجال التراث وفي مجال المدن الدكتور أحمد حبيبي؟ شنو صار؟
1: والله هو البارح الدكتور أحمد حبيبي الخبير، والحقيقة شخصية معتبرة، شخصية عربية، ويقوم بمداخلات ومحاضرات ودورات تكوين في كل مدن العرب، من جزر القمر لليمن لسوريا للعراق، أسبوع كل أسبوع في بلاد الحقيقة. مختص في الحكاية دي. لهنا الدكتور حبيبي كلمته يعني تو مدة أكثر من سنة، وحبينا نبرمجوا اللقاء، لكن ظروف صحية وظروف خارج على
0: الدائمة.
1: الحمد لله صار. كان باش يكون معه الدكتور منجي زيدي، لكن اعتذر لأسباب صحية.
0: إن شاء الله منجي صار مشي التحق بينا بالمباشر بالهاتف. المهم شنو كانت المخرجات هذه الجلسة،
1: هو
0: هذه الميدة الحواري؟
1: أهم مخرجة اللي احنا لازمنا كمجتمع مدني في سوسة نمشي ونقابلوا السلطات المحلية،
0: من بلدية كاتب العام ومن مندوب ثقافة والوالي وغيرهم، باش نعرضوا
1: نعملوا لجنة نجمع على الدوسية ذي،
0: باش يكون من مختصين ومن كل المجالات.
1: بطبيعة الحال المختصين في التراث، ومختصين في العمارة، ومختصين في الإداريين، ونخدموا ما تكونش كبيرة، 10 8 من الناس، 9 من الناس، تعمل لجنة تخدم الدوسية ذيك ونقدموه
0: مع ملف بطبيعة الحال، وتدخل على موقع الأليكسو وتعمر الاستمارة هذه وتقعد تتابع
1: اليونسكو فيها هي الموقع الرسمي
0: اللي يحتضن المنظمات
1: حتى احنا
0: الأقليمية.
1: في الدورة اللي عملناها على الخبراء
0: قول
1: لك اخذيت هالورقة هذه متاع تسجيل التراث المادي، وفما استمارة متاع تصنيف المدن المبدعة، واستمارة تصنيف المدن المتعلمة. تخدمها مع المجموعة وتقوي دوسيك برشا حجج، برشا تصاور، برشا وثائق،
0: نعم، عن طريق أقراص وعن طريق معناها صور.
1: وإحنا سوسة في مجال ذي المجال متاع تسجيل المدن المبدعة عنا خصوصية ما فماش في برشا مدن، هي الخصوصية المعمار السوسي اللي ما تلقاها في حتى مكان،
0: ما بين الجامع الكبير، الرباط،
1: السور، الفصول،
0: الأربعة، الأسواق الداخلية، معناها في
1: فما خصوصية معمارية هذه نجموا نخدموا عليها احنا كأهل سوسة نخدموا اللي راي سوسة فيها خصوصية معمارية، وهاو المختصين في العمارة شكتبوا على الموضوع هذا، هاو المؤرخين شكتبوا، وهاو عليش احنا بالبساطة متاعنا نخرجوا حاجة مزيانة، خرجوا جدودها حاجة مزيانة، الدوسية هذا نجم تخدم وينجح
0: ايوش. وهنا نفس الشيء بالنسبة للمنستير، معناها خصوصية متاعها الرباط، وتقريبا سابق هو أول رباط في شمال أفريقيا على رباط سوسة عن طريق مجموعة تفكير، فما جمعية صيانة المدينة نحييهم بالمناسبة، جمعية نشيطة نجم يخدموا على خصوصية معناها المنستير كما قلت أنت منذ حين على التراث الغذائي متاعهم، على
1: حسب رأي المنستير تخدم على التراث الغذائي مهم برشا.
0: وفما مسلك آخر، المسلك البرجيبي هذا مش معروف، كان نجم يخدموا عليه، هو أن تحتضن معناها تربة الزعيم الحبيب بورقيبة، يجيوا الزوار، وما هذا معروف من كامل أنحاء العالم ومن الداخل، قصر رئاسي بسقانس، الدار العتيقة الموجودة في ساحة 3 أوتة اللي تولد فيها الزعيم، هذا الفصل كامل يقوموا بك الترام معنا السياح ولا بالحافلات نتاعهم يزوروه ويعرفوا بالزعيم الحبيب بورقيبة لأنه مش معروف من طرف الشبان ومن طرف معناها صغار السن توا. وأعتقد ينجح هذا المسلك في السياحة. نقصين مسالك احنا كلها مسالك تمشي كان للأثار القديمة وللمدن العتيقة وما تمشيش لكل ما هو معاصر خاص بالفترة المعاصرة.
1: والله هو الزعيم بورقيبة الله يرحمه لازم خدمة كبيرة على
0: أي يلزم عمل
1: جماعي لازمهم يجتهدوا أكثر باش يظهروا الموروث الثقافي متاع الزعيم.
0: نعم. الخطب نتاعو الكتابات المقالات حتى الأغراض الشخصية نتاعو
1: فما نقص نعم. سعادة انت تعرف في الموضوع هذا ماهوش فماش تثمين كبير صحيح صحيح. الدولة قامت متحف وخليفة ترمت وسيد المقبرة نتاع بورقيبة أما كانت نجم تاخذ برشا أشياء
0: والمتحف ما كتملش فما قص ثاني ما كملش معناها كان هناك مركز دراسات حول بورقيبة والفكر البورقيبي كان يتم فما الفسقية معناها والنافورة قرب القصر ما كملتش زاد كيف
1: الزعيم بورقيبة رحمه كان في شهر أوت أي. كان مستير يعملها العاصمة السياسية
0: وجويلية أوت يقضيهم في المناسير صحيح
1: هذاك نعم. موروث هو غايب على التوانسة نجم شنو حتى معرض ولا متحف على
0: حتى فنانين أجانب كيما عبد الحليم حافظ وكيما شهرزاد وكانوا يجيوا ويغنيوا في ساحة 3 أوت
1: أيوة. حتى معرض أيوة. تاريخ احتفالات 3 أوت
0: أيوة الفنانين معناها اللي جاوا معناها من الكل ولايات وطبيعة الحال يعرضوا كانوا فما تقليد زوز ولايات واحدة من الشمال واحدة من الجنوب يعرضوا أمام الزعيم فك الشرفة الموجودة في قصر الرئاسة وقصر المرمرة اللي عملوا كليمون ككوب وهو يعتبر الدرة معناها في جهة الساحل إن شاء الله يشتغلوا عليه المجتمع المدني هنا وقدموا ملف
1: سعاد الله وكل بلاد يخدموها رجال
0: بالطبع هذه قاعدة في كل يلزم توفر العزيمة
1: العزيمة فماش مجتمعات ولا مدن فاشلة ولا مناطق فاشلة فما عباد ما تحبش تغير واحد فما مجتمعات ما تحبش تقدم
0: استكانة

0: بالتراث المادي واللامادي بمدينة سوسة، وجاءوا حتى من مدن وقرى من الساحل الأخرى. الخبير في علم الاجتماع الثقافي ومعناها المدير السابق للمعهد العالي للشباب ببير البي وعديد المؤسسات الأخرى، أستاذ بالجامعة التونسية، شي نجم يقول حول تراثنا الحضري وخاصة المدن العربية الإسلامية؟ سي المنجي
1: بارك الله فيك. سعد، أنا أولاً سعيد أني معك اليوم.
0: العفو، مرحبا، إحنا أسعد،
1: ربي يبارك فيك. وراه شرف لي دائماً أن أكون في كل ما دعت الحاجة وكل ما نأدي واجبي مع المدن التونسية، تعرف معناها علاقتي بالثقافة.
0: صحيح.
1: وحبيت والله، ويعرف سي عمر البلهوان حرصي وسعي.
0: صحيح صحيح. وانت باش نعرف السادة المستمعين والمشاهدين، سي المنجي ابن احد المثقفين، اول مندوب جهوي بولاد قفصة وصديق زعيم نحفي بورقيبة، سي ابراهيم الزيدي، عمل المتحف، عفوا المسرح الهواء الطلق، وعمل الفرقة المسرحية بقفصة بالجنوب، وكان تعداوا عليه عديد النجوم كما عبد القادر مقداد وغيرهم. كان هو الثقافي، احنا منذ سنتين مشينا الجمعية صيانة المدينة بقفصة ورأسها صديق الدراسة سي حاتم الزيتوني أستاذ الإنجليزية، نلقى صورة سي إبراهيم معلقة في مدخل جمعية صيانة المدينة بقفصة.
1: بارك الله فيك. هذا وأيضا هو صديق الحاج عبد الحفيظ براوي.
0: أي صحيح صحيح، هما تقريب من الأوائل اللي بدأوا تقريبا. نعم، جيل الأول مع سي شادلي قليبي. وقتها بالإمكانيات المتوفرة سي المنجي، معناها صعيب شوية باش تخدم الثقافة بالمفهوم توا تحط عليها صناعة ثقافية ولا بالتنمية، كانت هذيك لي موان دبور يقول الفرنساوي، ولكن تخطاوا المرحلة هذيك وأسسوا دور الشعب هذيك في كل المعتمدية، تلقى دار شعب ويعرضوا فيها النوادي والتلامذة والطلبة ينشطوا فيها، كانت فما حركية كبيرة، وانت ابن هذه النوادي سي المنجي.
1: بارك الله فيك. هو صحيح، هو احنا انت تعرف سعاد اللي انت تبارك الله من الزملاء المختصين في تاريخ السياسه الثقافيه في تونس، وعديده واصداراتك ووجودنا معنا في عديد
0: المناسبات. صحيح نعم،
1: كنا ديما نثري، وهذا في الحاله ذاك الميليت ما يسمى بالميليتانت
0: اي النضاليه نقولوا احنا الثقافيه، ايواش
1: ثقافيه. وكانت يعني مجموعات في زخم البناء الوطني وقت
0: دوله الاستقلال. صحيح صحيح.
1: وكانت مناسبات طيبه كبيره، والانسان الحمد لله انه ربي كتب انه نتعرفوا على الناس هذوما ونواصلوا الان مع الجيل الجديد. وانا الحقيقه نحب نحيي من خلالك عمر البلهوان.
0: نعم،
1: اكتشفته وتعرفنا على بعضنا في مناسبات
0: على الاكسو تقريبا في سوسة. نعم صحيح صحيح. سي المنجي، انت كنت مقرب من النظام السابق، تعتقد فما شكون يقول معناها بالنسبه للسياسه مع بن علي ما كانتش الثقافه والمساله الثقافيه فما رؤيه واضحه كيما في العهد البرجيبي، تشاطرهم الراي هذولا ولا؟
1: شوف سي عادل، توا العمل احنا من الجيل الذي المخضرم.
0: مخضرم صحيح، خدم وعاش الجيل الحكم الرئيسين. نعم
1: طيب. ويعني وجود الانسان في المؤسسات يخليه يعرف اشياء. احنا شو نقولوا راهو السياسه الثقافيه في تونس تبنات اول ما تبنات، وانت تعرف خالد
0: صحيح.
1: مش راهو الدولة أو النظام، هي معاهدة
0: للمجهودات الوطنية، وما كانش هم قبل يقولوا. أنا قالها لي سي وزير الثقافة السابق سي محمد العلاوي عميدنا وغيره الله يرحمه، يقول لي ما كانش بورقيبة مقتنعة بوزارة الثقافة، لكن وقت اللي تعاملت في فرنسا جاك لونغ 59 تحمس وبدأ وجمع مجموعة وثلة قالهم قدموا لي مقترح، من بينهم عجبوا المقترح متاع الأستاذ شادلي القليبي باعتباره مبرز باللغة العربية وخريج الجامعة وغيرها، تحمس المشروع هذا.
1: صحيح، هو متعرف نحن توا الفكرة الأساسية لو نتحدثوا على نشأ العمل الثقافي باش نربطه بالجو متاع الجمعيات.
0: أيوة.
1: أنا عندي درس في الجامعة حول تاريخ بسرعة.

0: العالم.
1: نعم.
0: شو نقول لهم مطالبنا؟ نقول لهم لابد من العودة إلى الجذور.
1: الجذور. ديما في كل درس تعطي لمحة تاريخية معناها باش تذكري واش.
0: نعم. تشوف وين العمل الثقافي أو السياسة الثقافية أو التنشيط الثقافي كل عاد مش باش
1: صحيح.
0: ماهيش وليدة ترى ولا دولة الاستقلال ولا الأنظمة العقبية موجودة من نهاية القرن التاسع عشر.
1: صحيح. كانت فما رجالة النهضة والمشاركة في الحركة الإصلاحية مع خير الدين محمد عبده ورشيد رضا وفي حتى على معناها السنوسي في مسألة المرأة وعديد المسائل الأخرى.
0: صحيح. هو المنبت أو الحظ مهد الذي نشأ فيه العمل الثقافي بصورة عامة.
1: أيوة.
0: هو يعني في مهد العمل للجمعيات وفي العمل الصحفي المدني.
1: أيوة. نعم. جريدة الرائد التونسي 1860 وغيرها. نعم. تقريبا الحاضرة وعديد الصحف الأخرى.
0: الجمعيات اللي توجدت.
1: صحيح.
0: والعمل الثقافي اللي نشأ في ذلك الوقت المكتبات.
1: صحيح. المكتبات العمومية معناها تقريبا في كل وصلت حتى الأرياف. المكتبة المتنقلة والمكتبة المتجولة هذه مع سي شادي القليبي كانت توصل الأسواق الأسبوعية وتقدم الكتب مجانا في حالة إعارة للأسبوع القادم وغيرها. نعم.
0: إذن فالعمل الثقافي بصورة عامة. أيوة. هو مرتبط بالمجتمع التونسي وهو متسبب.
1: صحيح.
0: الدولة تبقى دائما مهما كان النظام والسياسة.
1: أيوة.
0: تبقى هي تعاضد وتقدم والفدير الحقيقة باش الإنسان.
1: أيوة.
0: يكونش عنده شيء. صحيح. من الشطر الحكم ما لو كان جات فما قدرة أو رغبة مهما كانت الظروف اللي تعادت في تونس.
1: أيوة.
0: أنه كلام من هذا القبيل الحقيقة ما يظهر لي ما وش دقيق بمعنى
1: شيء. معناها فقط احنا باش نثبتوا الأمور خارج هذا الإطار معناها فيه الجانب السياسي والتداخل مع الجانب السياسي. سي المنجي كيفاش نثمنوا احنا عندنا شبكة من المدن من الشمال إلى الجنوب وكلها مدن عندها خصوصيات مختلفة. نبدأ بالجريد بالقفصة وصولا للقيروان الساحل إلى الشمال الغرب إلى بنزرت تونس العاصمة وطبيعة الحال مرور تونس العاصمة. كل مدينة عندها خصوصية وعندها هويتها أحيانا المحلية ومعتزة بها وأبنائها. كيفاش ندمجها في إطار التنمية المستدامة في نظام العولمة هذا ونزعة الشباب نحو التوجه للخارج وعدم الارتباط بمدينة العتيقة والخروج للأحياء العصرية الأوروبية وغيرها.
0: صحيح. هو احنا من محاسن السلف.
1: أيوة.
0: طيب الأسبوع الماضي نظمنا ملتقى باحثي كبير في كلية 9 أفريل.
1: أيوة.
0: شاركت تقريب جامعات ومعاهد عليا. وكان المفروض عمر يعرف هذا أنه ربما كنا فكرنا في سوسة ولكن نظرا لبعض الظروف اللوجستية والوقت ضربنا شوية فعملنا. نعم. في الجامعة.
1: شنو الموضوع نتاعو؟
0: المدينة والثقافة.
1: المدينة والثقافة.
0: المدينة والثقافة. واشتغلنا وتقريبا تقدمت فيها أكثر من 23 دراسة.
1: مداخلة. أيوة.
0: مداخلات ودراسات يعني محكمة وستصدر
1: في كتاب. ستدرس في كتاب جماعي.
0: إن شاء الله يعني قريبا بمشاركة جامعات عربية
1: أخرى. عربية أخرى. أيوة.
0: معناها بعض علم على بغداد على.
1: أيوة. أيوة.
0: على يعني بعض المدن.
1: أيوة.
0: الفكرة هي في عادل وشنو أنت تمؤرخ بركة ما تعرف ابن خلدون معناه يربط دائما فكرة العمران البشري والتقدم الإنساني دائما بمدى نهضة المدن والمعمار.
1: صحيح. يقول لك الانتقال من العمران البدوي للعمران الحضري هذه قولة ابن خلدون. نعم.
0: قولة المشهورة. ثم كلمة العمران والمدنية تشير دائما إلى المدينة.
1: صحيح.
0: الأمم والحضارات تقوم برموزها منذ بداية بدايتها تقوم على المدن. تونس قرطاج
1: ومدرسة قرطاج وما أدراك وأنشت عديد القساوسة عديد رجالة الفكر والدين حتى الفترة المسيحية. نعم.
0: ومعناها فبالتالي المدينة مرتبطة ارتباط عضوي بالثقافة. ما الذي يجعل الآن نحن نعود إلى هذا السؤال؟
1: أيوة.
0: وعلاش والمساعي والمبادرات هنا ومن هناك لتثمين المدن وغيرها، لأنه العصرنا هذا خلينا نقوله من الثورة الصناعية
1: نهاية القرن الثامن عشر
0: الغزو الحضري
1: ما عادش للأرياف مكانتها كما السابقة قبل
0: تقلصت وهذه شوف هذه متطلبات التقدم
1: ما نجموش نوقفها، خطر هي ما نقولوا احنا طبيعة في البشر، هو ديما يحب يعيش في ظروف أفضل وديما يتطور
0: لكن دائما لما نشوفه احنا التحضر والصناعات الثقافية المختلفة والهندسة والمعمار هو الشيء اللي ربما يجعلنا ننتبه إلى قصة قصة الأصالة والمدن العتيقة والمدن القديمة والتراث والتراث اللامادي، هو هذا التنميط الذي ازداد اليوم بحكم الوسائل الاتصال الجديدة،
1: الإنترنت، عولمة
0: الانتصار صار الآن تقريبا أنت لو تشاهد بعض المدن الحديثة وتأخذ صورة لأي عاصمة من العواصم إذا ما يتلقاش فيها رمز معين يحيلك يمكن يظهر لك، لو تأخذ حي في سوسة من الأحياء العصرية ربما ينجم يكون موجود في أمريكا أو ينجم يكون موجود في آسيا. متى يعني تشعر انت انه انت الان في سوسة وتشعر انك في القاهره وانا
1: الا بالايقونه المدينه معناها المسجد الجامع ولا الرباط ولا معناها الساحه العموميه الرحبه نقولوا احنا ولا غيرها معروفه والمقاهي التقليديه القديمه الى اخره.
0: تمام، اذا بطاقه الهويه
1: الحضاريه تمر عبر المدينه العتيقه
0: بطاقه التعريف نتاع سوسة
1: صحيح
0: إنجازاتها التنموية،
1: كل المدن ليس سوسة معناها كلها تقريبا عندها خصوصياتها
0: على مشروع
1: أي بطبيعة الحال
0: مر ونقيان وكذا وخيان فلاليكس وغيرهم. بطاقة الهوية هي تطبق المدينة، لكن هنا فما محاذير. أولا هذه المدن مما لا شك فيه لابد أن نصونها وأن نحافظ عليها وأن نحافظ على كل يعني الشعر نتاعها
1: الجمالية نتاعها
0: ولكن ليس بفكر متحفي
1: اي جامد نقولوا احنا راكد
0: والله انا مشينا ولقينا ما لم تدخل داخل شرايين هذه
1: عمق المدينة العتيقة
0: لابد ان تجري في شراييني وفي اروقتي وفي ازقتي وجود مشاريع مثلا هكا يعملوها شبان
1: صحيح اكل نقولوا احنا الجرافيك جرافيتي وكل امور هذيك جديده، لكن سي المنجي هنا نصطدموا مثلا تو المدن العتيقه علاش المواطن ما عادش يحب يسكن فيها، يقول لك ما فماش ونحط الكهرباء باش ندخل، باش نمشي مسافه كبيره، امراه كبيره ولا رجل كبير يلقى صعوبه باش يمشي للطبيب، باش يسكن في المدينه العتيقه واللي يخرج يمشي للاماكن معناها الاحياء العصرية الأوروبية الجديدة، فماش مثلا الورشات ولا المطاعم وغير الغاز الطبيعي مش يقعد يكر في الدبوسة الغاز، وهذا تعرضوا له عديد المطاعم والحمامات اللي تشتغل بالغاز الطبيعي غيرها، تو أعتقد مؤخرا سي عمر مشكا وافقت مدينة سوسة على إدخال الغاز الطبيعي للمدينة العتيقة.
2: والله يا عمنا مرحبا بسي المنجي، سي المنجي إن شاء الله لاباس وإن شاء الله فرحت كي سمعت صوتك.
0: عايشك عمر، عايش بارك الله فيك.
2: حبيت ان الغاز راهو معناتها عملنا رينيو تو مده سنه في بلدية سوسة وتخلف البروجي نتاع تهيئه نهج الاغالبه،
1: وافقت الوحده المعهد الوطني للتراث وافقوا
2: هو حاضرين غادي فماش مشكله عندهم،
1: معناها توقع الربط توا ويعمل البته والمناقصه باش تولي على الاقل عديد الخدمات اللي نقولوا احنا المطاعم ولا الحمامات والمخابز يوليو يخدموا.
2: هو كبدايه فما انهج اللي باش ترمم ماذاك بشي يدخل فيه
1: شارع الأغالبة،
2: شارع الأغالبة
1: نهج الأغالبة
2: نهج كعبار
1: نهج كعبار
2: ونهج القصبة،
1: نهج القصبة هذول مشي
2: نهج العروسي زروق،
1: نهج العروسي زروق هذه تعتقد هبة سويسرية،
2: هو التمويل كل ذاك فيه 45 مليار ربحته 10 بلديات في سوسة قدموا أكثر من 90
1: في تونس,
2: في تونس أكثر من 90 بلدية ربحوا 10 بلديات منهم بلدية سوسة نصيب منهم
1: كما عملوا قبل حديقة الحديقة العمومية أبو جعفر
2: في إطار التمويل ذات إعادة تهيئة المدن القديمة
1: هذه
2: والحقيقة ما التمويل ذا مهم برشا
1: بالنسبة لقفصة سي المنجي فماش هيك مشاريع كي من هيك بالنسبة لقفصة وانتي
0: انتي تعرفها جمعية سيانة نشيطة
1: صحيح صحيح وعندهم مصدرات وندوات تقريبا ندوة صحيح. كل سنة
0: عندهم منذ ايام تقريبا كان عندهم شيء على الحضارة
1: صحيح صحيح أيوة وشنو ترى أنت سي المنجي باش المدن هذه تاخذ معناها نقول احنا الإشعاع متاحي لجانب هذه الأفكار ننهي باش ناخذ فصل موسيقي فمش وصفة هكا سحرية كعالم الاجتماعي قدمها
0: بك الله فيك شوف الأشياء يجب أن يكون هنالك وعي والوعي موجود
1: الوعي موجود صحيح صحيح
0: لا نستطيع يعني المدن إذا اندثرت إذا فقدت هويتها لتمثل نويو كونت مدينة للرباط شوف أنه يسكنوا فيها الناس هي موجودة في كل مدن القديمة في
1: كل حتى التوى في قلب باريس في بوردو في نيس في مرسي موجودة الفيو مرسي يقول كل الفيو باري ولا غير
0: احنا شنو اللي حشتنا به أنا الموضوع هذا تقريبا من عام 98 أو 97 في ديوان الثقافة وكان أنا ذاك رحمه الله سي حمد قروي هو كان
1: رئيس الحكومة نعم
0: وأطلقت خط اسم السياحة الثقافية
1: أيوة
0: هي وكان وقتها دفاع كبير على مسألة المدن قبل ما تجي هذه توا
1: قبل ما تجي أيوش المنظمات الإقليمية والواحد صحيح
0: كان فما وعي كبير صحيح. أنا أعتقد إنه لابد أن تكون هنالك شراكة عميقة وواعية ومش مش شكلية يعني الجماعات العمومية المحلية
1: ايوه المجتمع المدني باش يقوم كسلطة اقتراح ثم فيما بعد سلطة ضغط نقدموا
0: ويكونوا فما هالشراكة هذه مع المثقفين مع المبدعين باش نقدم في هذه المدن هذه تتحول الى قلب نابض احنا ما حاشناش بها ما نحبوش الناس نجي ونبني والناس تسكن وكذا سيدي خليها تكون اماكن للثقافة خليها تكون
1: أماكن الذاكرة نسميها نعم نعرفوا بها ويزورها تقريبا السياح وهذه كانت كذا وهذه كانت كذا معناها مع علاماتك وكتابات مصغرة وغيرها
0: هذا هو المطلوب وسوسة عندها رأي احنا توسوسة والمسير مثلا على سبيل المثال خلينا عندها كل المواصفات الملائمة
1: باش نعم تكون مدن قاطرة للتنمية صحيح نعم صحيح يعطيك الصحة سي المنجي الزيدي كان معنا عالم الاجتماع الثقافي والشبابي أستاذ بالجامعة التونسية وخبير كذلك الدولي في المسألة الثقافية نستمع إلى أغنية بصوت عليا تتغنى بمدينة سوسة ثم نعود الحوار مع ضيفنا السيد عمرو البلهوان

0: أعز البلاد وفخرها هي سوسة المطربة عولية، قصيدة رائعة بطبيعة الحال تعطيك. تفضل سي عمر.
1: يعني والله ماذا بي نعرف من عهد قديش عندها القصيدة دي؟
0: هذه بالستينات، الشاعر متاحة من تونس العاصمة أعتقد، نسيت اسمه بالضبط أنا ممكن، لكن تعاملت في خضم كل مدن تقريبا، عملوا لها أغنية.
1: احنا تو سوسة
0: برقة غنية تاع احمد حمزه تقريبا، المنسير نتاع الفنان الشادلي وغيرهم، غير تقريبا كل المدن تقريبا ولات موضه، في كل مدينه تعمل لها غنيه. نعم
1: ايوا تو عندنا اكثر من 40 ولا 50 عام. أيوة. بلي عملت عليا الغنيه دي. تصور انت عندك معهد موسيقى،
0: معهد العالي للموسيقى، معهد الفنون الجميله،
1: وفنانين ومبدعين. أيوة. وكل شيء التو ماذا بينا نخمو باش نعملوا غنية أخرى أخرى. تصور أنت
0: التو نجيب دو
1: التو إحنا 60 50 عام ولا قعدنا في غنية ذي، ماذا بينا يجتهدوا الفنانين متاع الجهات متاعنا ونعملوا أغنية على المناطق.
0: كل مدينة تكون عندها أغنيتها وتواكب، معناها بالشكل القديمة فقط من الجيل تو متاع الفنانين. عمر شنو مشاريعك في مدينة سوسة وأنت تنشط؟ من يشوف يقول تقريبا سنويا تنظم شهير مدينة، تقريبا كل يوم حد تعمل زيارات لأماكن تاريخية، أماكن أثرية، جولات. خممش تدخل التراث المادي في مجال اهتمامك؟
1: والله هو شهير مدينة أول سنة للرابع عام اللي ولا معناته هو كما نقوله في الشعار متاعنا، شهير مدينة يضيء أزقة المدينة.
0: أيوة.
1: ولا عنده بعد معناته حتى وطني والناس تتبع فيه بالقدي بالقدي،
0: وحتى من الخارج عبر صفحة التواصل الاجتماعي متاعك، معناه صفحة دار بديعة ودار الحبيب تقريبا يتبعوا في صفحتك الخاصة.
1: وهو عنا حدا متاع صديقنا سوسة زمان، صفحة معناتها حقيقة قاعدة معناتها تواكب زيادة، وفما نوي وفما عبيد تهبط وفما باجيت.
0: أيوة.
1: ونشكرهم ونستكثروا خيرهم خاطر. أيوة. هما قاعدين يوصلوا في. أيوة. في الخدمه اللي نخدموا فيها. عملنا والكترا معناتها كيفاش النجاح نتاعنا. سنة عندنا اربع محاور باش نخدموا عليهم. المحور هي اول مره باش نقولها.
0: المحور يكون عندنا السبق.
1: المحور الاول باش نخدموا على المسلك الفاطمي.
0: أيوة.
1: مع الدكتور احمد البيه ان شاء الله. أيوة. باش يكون
0: المعالم الفاطمي
1: في مدينه سوسه. فهمني المسلك الفاطمي. النقطة الثانية معك أنت هي الفنادق والوكيل في مدينة سوسة، كيفاش كان التاريخ وينهم بالضبط. ثالث باش يكون على المسلك الروماني في مدينة سوسة
0: اللي بشي زمينة رياض الحمروني أعتقد.
1: إن شاء الله معناتها مع رياض ولا معناتها ولا، وفما ذيو شرف باش يكونوا معنا.
0: أيوة.
1: وعنا الأخراني هي الصوامع والمنارات متاع كل واحدة والخصوصية متاعها والخو مع صديقنا المبدع
0: محمد
1: علي الخرشفيلي. نعم. ومتى البرنامج ان شاء الله؟
0: فكرتش في التراث المادي خاصه مدينه سوسه تزخر بعديد الاكلات وكذلك الملابس الازياء تقريبا الاغاني الى اخره.
1: احنا كل سنه مده سنتين عملنا لقاء في دار بديعة على ما اظن ذكر على تسجيل اوسو في التراث المادي تبع اليونسكو.
0: صحيح. والحقيقة مدن الفستيفال يتسمى.
1: وزيد احنا تو عنا جلوة سوسية هذيك والزينة متاحة اللي هي معناتها
0: يحبوا يسجلوها كتراث وطني
1: مختلفة.
0: الباسطة تقريبا.
1: وفما الباسط وفما هذوكم تو مع الأسف اللي يذوق ما يحبوا يسجلوهم كتراث وطني.
0: أيوة.
1: أكهو. ولكن بالأخص
0: جلوة خمسة هما تقريبا خمسة مكونات
1: جلوة سوسية. أيوة. مثال. أيوة. لازمها تتسجل في التراث الوطني. أيوة. العالمي. لأن فيها خصوصية معمارية وهيك. ترى أنت ترى في الجزائر مسجلين معناتها القفطان في عنابة.
0: صحيح.
1: احنا الموروث الثقافي اللي في المهدية.
0: صحيح.
1: وفي في صفاقس وفي كل موروث خصوصي عنده لازمنا نخدموا عليهم.
0: نعم. هما أعتقد الخمسة هي الحظر النسائيه نتاع العرايس هذيا نقولوا احنا الجلوه السوسيه. وفما كيف مساله الباسط ومساله
1: الوسو زاده
0: الوسو. نعم. هذول تقريبا خمسه مكونات.
1: هو مهم برشا تو الوزاره تحب من الحاجات
0: ملفات
1: ملف المهديه القفطان المهدي نفسه الكسوه هذيك قاعد تخدم عليها. ولكن لازمك يا سي عادل راهو تسجيل التراث المادي حاجه صعيبه برشا. مشكل
0: عادل يلزمك تجيب القدم ولا مازال ولا قيد الحياه تعمل لك تو كيما ليس فقط المهدية تو المكنين بحذها كما قلوا اللبسة بتاع المكنين أصعب معناها
1: خطر تو تونس شنو وليت تعمل وزارة الثقافة خطر وليت صعيبة وليت تعمل دوسية مشتركة كيما دوسي بن خلدون دوسي مشترك
0: كيما مثلا جزيرة جربة
1: النقاش مشترك فهمني
0: ولا الكسكسي مشترك
1: خطر اليونسكو تمشي للمواضيع الدول اللي ما تسجلت شيء كيما ليبيا ما سجلت حتى شيء أي دوسي تقدم وتسجله
0: جدل كبير حول ابن خلدون معناه الجزائر وتونس ومصر مشكلة كبيرة
1: هو مش مشكلة هو كل واحد يرى اللي موجود في الموضوع أيوة. كما تو الجزائر يقول لك اكتب الكتاب في في في في في الجزائر, في الجزائر.
0: أيوة. لكن هو تونسي
1: في مصر أيوة. في مصر ابدعوا وتوفى تركيا المجلد الوحيد أيوة. هو أني مرة شي مشكلة راه جدالية كبيرة هو الناس
0: تكامل هو تكامل هو ابن خلدون شخصية عالمية لا ينتمي إلى تونس
1: فخر كي يكون دوسي مشترك في الاخر ابن خلدون ستاتيو نتاعو وين في شارع الحبيب بورقيبه الناس الكل تعرف
0: شارع من عهد الزعيم بورقيبه والرسام فرحات اللي عملوا نعم
1: معناتها انا مقتنعاتي اللي دعم للملف كي تبدا فيه برشا دول يكون ظهروا اكثر ويعطيه بعد عالمي اكثر
0: معناها لا يفسد للود قضيه
1: اكيد
0: بخلاف شهير مدينه عمر شنو عندك مشاريعك في هذا الجانب فماش تدخل العروض فماش إمكانية للسمع البصري للقاعات للسينما للمسرح
1: والله احنا تو كيما نقولوا نعيشوا في غرامنا ونحب نغير واقعنا واقع حومتنا ونحب نطور ونخدم كل شيء
0: رغم العراقيل
1: العراقيل العادية كأي شاب تونسي في تونس كاملة ترى الشباب الكل يتعرض ولكن ألا أدبت معناتها ولينا متعايشين معاه وكل شيء وناس وليت متفهمة وتعرف الناس اللي تخدم واللي تحب تونس
0: معاتشك الصد القديم وشكونك أنت وما شنو كذا وشنو تمثل وشنو كذا فما تجاوب من البلدية والسلطة
1: لا احنا توعنا أكثر من 15 عام نخدم
0: مندوبة الثقافة
1: لا لا الناس كل حقيقة يرحم والديهم قاعدين بطبيعة الحال كل واحد وحجمه احنا رانا كي نخدموا تو عمرنا ما خذينا حتى تمويل راهو باش تبدا
0: ما عطيوش تمويل
1: عمري ما خذيت ما خذيتش تمويل الحقيقه وذا معناتها اني نفتخر
0: به هي اعانات اداريه فقط
1: اداري يقول لك انت تخدم على روحك تعمل في حاجه تضيف للمدينه تضيف كل شيء
0: يعطيك الصحه سي عمر ان شاء الله بالتوفيق في بقيه نشاطك كناشط المجتمع المدني وصاحب مشروع ثقافي وتسعى الى تثمين المدن العربيه الاسلاميه كان معنا كذلك بالهاتف الخبير والزميل الأستاذ علم الاجتماع الثقافي والشباب سي المنج الزيدي شكرا للطفي المكي على المرافقة الجميلة التقنية وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مدينة لها تاريخ
2: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: 95.7
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
5: إذاعة المنستير
4: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
6: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية يتجاوز عدد المضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي 1.5 مليون وفقا لمديرة الاستخلاص بالصندوق خنادية بن عبدالله التي كشفت. كذلك كان عدد المنتفعين بالجريات يتجاوز 1 مليون شخص. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكدت نادية بن عبدالله أن فئة كبيرة من الناشطين والممارسين لمهن مختلفة غير منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، داعية في هذا السياق الجميع للانخراط باعتبار أن هذا الإجراء يعد حقا بغض النظر عن كونه واجبا والتزاما قانونيا. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم الانتقال الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة في 20 من أوت 26 و2000 برنامجا نموذجيا لفئة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات كربونية. أكد المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال اجتماعه المنعقد السبت بالقيروان أهمية تبسيط الإجراءات الاستثمار وتقليص أجالها، داعيا الهيكل الجهوية والمهنية للمنظمة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة. وقدم المجلس عرضا حول المنصة الوطنية للمستثمر وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لكونكت على منصة فيسبوك. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم فضلا عن مساعدتهم على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال الرديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
7: في سبورت ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نجح المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبد حرج بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية ودولية. وحسب المشرفين على العملية يبرز هذا النجاح أهمية العمل الجماعي وتكامل الاختصاصات والتعاون بين الكفاءات داخل تونس وخارجها، كما يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس والدور الإنساني الكبير للتبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح ومنح المرضى فرصة جديدة للحياة. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية اللايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بهدف تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابيا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. تبنت الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا وعددها 28 جمعية من القارات الخمس، تبنت إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري. ويمثل هذا الإعلان الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنظمة غربي وسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، ويشار إلى أن إعلان تونس سيقدم رسميا خلال الجمعية العامة القادمة لمنظمة قرى الأطفال سواس الدولية والمقررة في أكتوبر المقبل. أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عون الله بأن إنتاج القوارص لهذا الموسم تراجع على مستوى جهة نابل بحوالي 10% مقارنة بالموسم الفارط، مشيرا إلى أن عديد العوامل حالت دون تحقيق زيادة في الإنتاج والمحافظة على معدل إنتاج الموسم الفارط، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أثرت بشكل كبير على الصابة، بالإضافة إلى الحر وما جرى عنها من تساقط لثمار القوارص حسب تعبيره. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية، فنية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة. دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب. الالتهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس زي القطانية. هذا ممكن نطيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا، يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
2: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا، يمسيكم بالخير وين ما كنتوا. مصافحه رياضيه على اذاعه المنستير من توا حتى الخمسة امتاع العشيه في بين الملاعب، انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره قدم كانت البارح من خلال مباريات المجموعه الاولى وبقيه المباريات اليوم مبرمجين في اطار المجموعه الثانيه. البرنامج نتاع مقابلات اليوم مع توجيه تحيه لزميلي هيثم والناس في هندسه التقنيه، منير بعطي اللي باش يتواصل مع المعلقين نتاعنا في مختلف الملاعب هاتفيا، جمعية أريانا الملعب الجيفسي مباراة انطلقت من 3 تحكيم وائل المصباحي، أولمبيك كيف اتحاد قصور سيف تحكيم نزار رياحي وأيمن لموشي باش ينقلنا المباراة هذيا، سبورتينغ مكنين هيلر رديف تحكيم صفية المنصري وشوقي الحميدي باش ينقل المباراة، الشباب الرياضية قيروانية جندوب الرياضية حسام الطاري حكم اللقاء وعبد المجيد جبيلي باش ينقلنا المباراة، إلى جانب لقاية أمل بوشم النادي القربي تحكيم جسر قيرات، القوف الرياضي بقفصة مستقبل قصرين تحكيم رائد جويرو، وأولمبيك مدين القلعة الرياضية تحكيم مالك ماشا وموسى طوير باش ينقل لنا المباراة. فهمتوا 4 مباريات بالتمام والكمال اليوم في مصافحتنا الرياضية بعد ما كنا البارح قلنا لكم 2 مقابلات. باش نبداو من القريب واحنا نبعدوا بشويه بشويه، باش ناخذوا مختلف المعلقين نتاعنا في مختلف الملاعب ونقدموا اللقاءات. شوقي الحمادي تحيه ليك في ملعب المكنين، مرحبا.
6: مرحبا يا ذاكر، مرحبا كل مستمعينا عبر موجات إذاعة المنسير. نلعب في 6 دقائق 36 ثانية، التعادل 0-0 بين السبورتينغ المكنين يلعب الأزياء الحمراء بالكامل وضيفه هلال رديف لعب الأزياء البيضاء بالكامل في هذا الشوط الأول، التعادل 0-0 إلى حد الآن. نواصل معاك ذاكر.
5: تفضل قدموا تشكيلتين.
6: إذن شكرا لك بيو عجالة، نقدم تشكيلتي الفريقين. بالنسبة لفريق الضيف خلال الرديف مثل كل من ياسين الديناري، علاء الشعباني، طه الجديدي، قائد فريق بلال الصحراوي، عمران العفي، غيث البلاهمي، جاسر القبلاوي، سهيل الوشتاتي، أيوب العوجي، أيمن القاسمي، ومهدي الناصفي. العناصر الاحتياطية لفريق خلال الرديف أمين المسعي، محمد الرحيلي، أحمد الشعامبي، ليث عبد السلام، مهدي العليمي، ورامز العكرمي يدرب فريق هلال الرديف، صابر المرزوقي. بالنسبة لفريق السبورتينغ المكنين مثل كل من منير الجيزاني حارس مرمى قائد فريق، وسام المحفوظي، حمزة الحاج حمودة، فارس العيسي، مروان الكوكي، مروان التلد، رامي العفاس، يوسف الكلابي، الياس بن فاطمة، رابح نصري، وسليم المزليني. بالنسبة للعناصر الاحتياطية لفريق سبورتينغ المكنين، آدم جنان حارس مرمى الثاني، معاه على بنك البدلاء خليل عثمان، نسيم بن عامر، محمد الفزاني، لؤي العراكي، ريان المدب، سفيان تخيللي، حكيم الحاج عياد، ومحمد عزيز معتوق. يدرب سبورتينغ المكنين محمد السويحلي. حكم المباراة سفيان المنصري، يساعده كل من حمزي حمرشة وفراس المحمدي. الحكم الرابع هو جاسم البناني. مراقب المقابلة هو فوز الفزاني، وينسق أعلاميا هذه المباراة صديقنا وزميلنا سامي البريني، تحية له على كل المجهودات. على كل بداية المباراة الآن 8 دقائق 32 ثانية، التعادل 0-0 بين سبورتينغ المكنين وضيفه للرديف في هذا الشوط الأول من مباراة الجولة الأولى ذهاب ببطولة الرابطة المحترفة الثانية في مجموعتها الثانية. طقس إلى حد الآن معتدل إلى حد اللحظة هذه، مع شوية رياح ربما قد تساعد سبورتينغ المكنين في هذا الشوط الأول اللي يحاول منذ بداية المقابلة أنه يباغت ضيفه فريق هلال الرديف اللي يعيش الحقيقة صعوبات مادية وغيرها حتى من الملاعبية المتدبين لجد ما تم شتاء هيلو مكيد، وأنه طبعا نجيو عليه موضوع هذا لاحقا إن تسنى لنا ذلك حسب الوقت متنقل للمقابلة. كما قلنا نأكدوا 0-0 الآن في 9 دقائق 11 ثانية، تعادل بين سبورتينغ المكنين وضيفه هلال الرديف.
5: شكرا لك. ملعب العواني القيروان، الشباب القيروانية جندوب رياضية، عبد المجيد جبيلي مرحبا، أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا بك ذاكر، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا على موجات ذات نعم ذاكر.
5: تفضل.
7: شكرا لك ذاكر، قلت التحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا اليوم من ملعب حمد العواني بالقيروان. نعم ننقلوا في المباراة ضمن النشاط الرابطة المحترفة الأولى السناء، بداية بطبيعة الحال من بوابة الرابطة المحترفة الثانية، آخر مباراة بالنسبة للشباب عملاو مع الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم، أول مباراة في الرابطة الأولى مع جندوب الرياضي. المباراة انطلقت عندها 6 دقائق لعب التعادل 0-0 بين الفريقين، وضغط متواصل، ضغط رهيب قاعد يفرض فيه فريق جندوب الرياضية على فريق الشبيبة القيرونية اللي إلى حد الآن مازالت ما فاتتش حتى خط وسط الميدان. فريق الشبيبة كما قلت بداية قوية لجندوب الرياضية أمام جماهير نجم يقولوا الأعداد بتاعها محترم جدا، سواء كان في المدارج الرئيسية ولا حتى في البروز القبن. على كل نمر إلى تشكيلتي الفريقين بالنسبة لفريق جندوب الرياضية مع المدرب جهاد المناعي في حراسة المرمى، محمد عزيز اللانسيبي، خالد المعروفي قائد الفريق، غيث الحميدي، سهيب التهنتي، إبراهيم الفرشيشي، جعفر الزريبي، عبد القادر النغموشي، الطاهر الرماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وادم القريشي. بالنسبه للمعبي على البنك عبد الحق الرجيبي، حسام الكاري، ليس مفتاح، رائد المازني، عاشور المعروفي، احمد زكري عمار، رياض الفريو اللاعب السابق لفريق الشبيبه، وإيهاب جري، ثم يحيى الكريمي. بالنسبه لفريق الشبيبه مع المدرب لطفي القادري، وتشكيله تقريبا تغيرت حوالي 90% بالمقارنة مع الزيد البشري المتوفر في الموسم الفارط. علي الفريوي، وعودة بالجملة لأبناء الشبيبة، علي الفريوي في حارس المرمى، يوسف الحاجي، الهادي كرموز، أسامة الهمامي، محمد أمي القلعي، وائل السيلي، اسكندر نفاتي، القائد صابري العماري، ماهر الوستاتي، يوسف بن عمار، وأمين الزيري على البنك. المنتدب الجديد ملعب التوسي في نطاق الإعارة، معطل ياسين كحارس مرمى ثاني، إياد بن حسين، مجاهد الفطناسي، حمدي البقلوتي، سلمان الأخضر، دريس ليوان، صبري زيدي، محمد أمين الفطناسي، وأنيس خضر. بالنسبة لطاقم التحكيم اللي يدير المباراة اليوم، الحكم الرئيسي حسام الظاهري، المستعد الأول فهمي الجلاب، والمستعد الثاني مراد الطيف، الحكم الاحتياطي فرح بن رابح، مراقب الحكام توفيق الأزرق، والمنسق الإعلامي لأيمن المحزي. بالضبط 8 دقائق على انطلاق المباراة هنا في ملعب حمدلوان بالقيروان بين الشبيبة والجندوبة الرياضية، تعادل 0-0. إن شاء الله كان عنا وقت تو نحكيو شوي على الصيف الساخن اللي تعدى على فريق الشبيبة بالطاس بطبعة حل الشكايات والانتدابات والتغيير المستوى هي التشريع. على كل تو بعد قليل نرجع بعد التفاصيل.
5: شكرا لك، باش نمشيو المكان عزيز برشا بصراحه، المكان هذا وفريق اللي وقت اللي نتفكروا انجازات نتاع ملعبيه نتاع كوارجيه وغاب علينا برشا، رجع السنه للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، ملعب بوليفه بالكاف، لقاء اولمبيك الكاف، الاتحاد الرياضي بقصور السيف، وايمن اللموشي في مصافحه. مرحبا بك ايمن، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل اهالي الكاف وايضا لاولمبيك الكاف، الفريق العريق اللي كما قلت ذكرنا برشا حوايج حلوه في كره القدم التونسيه وبرشا اسماء انجبتهم الكاف العاليه، المدينه الحلوه برشا، واليوم اولمبيك الكاف يعود مجددا للرابطه الثانية. ليه مش بلاصه؟ كيف بلاصه في الرابطة الأولى يا أيمن؟
8: مرحبا بك ذاكر، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة المنسير في هذا النقل الحي المباشر من ملعب بوليفة مدينة الكيف. بالفعل هذا هو ملعب الكيف، والعودة بعد سنوات تقريبا 9 سنوات أولمبيك كيف قضاه في الرابطة الثانية، هنا يعود أولمبيك الكيف، ولكن أكيد اليوم شاف على صعوبات أولمبيك كيف بعد قليل مش يبدأ بهذا الموسم. انطلاق الجولة الأولى مباراة اللي انطلقت منذ الدقيقة الرابعة بين أولمبيك كيف والاتحاد الرياضي بقصور السيف، وصار المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية كما قلنا، المباراة اللي يبدأها أولمبيك كيف اليوم من الجهة اليسرى بأزياء الحمراء والسوداء، في حين يلعب الفريق الضيف اتحاد بقصور السيف بالزي الأزرق السماوي بالجهة اليمنى، بس تشكيلة الثانية والأسماء الثانية نصر الدين خليعة في حراسة المرمى، الزيدي بن عبيد، حسام اللمطي، عزيز غنام، أشرف الشيحي، ياسين معرف، عازم اللمطي، محمد فراس الميلادي، زياد السوسي، وياسين خنشل. هذه الأسماء الأساسية يبدأ بها المدرب السيد هشام بن جيمة في بنك الاحتياط، نجد حازم بن سويسي، غيث العثماني، ناصف إبراهيم، وخليل حمى، رائد النجار، وإدريس ميلاد. بالنسبة لأولمبيك الكاف كما قلنا اليوم نجد يعني 11 لاعب فقط على أرضية الميدان، مازال المنتدبين ماهوش مؤهلين، وكذلك الإصابات وعدة صعوبات اللي بها فريق أولمبيك كيف هذا الموسم. ربيع شوشان في حراسة المرمى، محمد عزيز المرزوقي مع أحمد الرحالي، محمد العرشاوي، رائد الرحالي، جاسر العثماني، يوسف الجلاطي، طارق الشعبوني، نبيل كريم، يحيى، وعلى الدين الفام. هذه تقريبا الأسماء 11 للدبي اولمبيك كيف وهي اسماء للعبه الموسم الفارق الرابطه الثالثه حقق الفريق السعود طاقم تحكيم كما قلنا ما فماش اليوم بنك احتياط في فريق اولمبيك كيف مدرب سيد مكرم العامري طاقم تحكيم يقود هذه المباراه بقياده حكم ساحر نزار الرياحي يساعد سامي البلطي ثاني مهيب بن فرحات حكم الاحتياط يوسف السويسي يراقب هذه المباراه السيد قيس الفراتي المنسق الاعلامي سليم النفاتي وكذلك جهاد بن يوسف لما قلنا اليوم طقس معتدل يبعث على الاكيد على الصوره والفرجه هنا وحضور جماهير محترم جدا من مدرجات ملعب الكيف وصلنا تقريبا 11 دقيقه لعب ما زال التعادل السلبي 0-0 بين اولمبيك كيف والاتحاد
5: واحسن بدايه نبداو بها انه فريق ما عندوش بنك احتياط معناها يتضرب لهم لاعبي يخرج لهم لاعبي يتعذر باش يكمل مقابله يبدا منقوص كيفاش بدينا وتعرفوا انه تم تاخير رابطه المحترفه الثانيه باسبوع معناها المفروض قراوا حسابهم اما في رابطه محترفه ثانيه محترفه ثانيه وفريق يلعب بدون بنك احتياط هذا حتى في الرياضه وشغل ما تلقاش معناها تلقى احتياطيين وتلقى ناس باش تبدل ونجم لعبيه تلا تتعب وعما زلنا نشوفه يا موسى في مباراة أولمبيك مدنين والقلعة العربية رحبوا موسى توير في مصافحة أولى في الموسم الرياضي هذا موسى مرحبا
9: مرحبا بك ذاكر وبالسادة المستمعين هذا هو فعلا ملعب صلاح الدين بن حميدة في مدنين بعد 13 دقيقة لعب تقريب وداخلين على دقيقة 14 ولا يزال التعادل 0-0 بين أولمبيك مدنين وضيف القلعة الرياضية قلعة تلعب بالزي الأحمر والأولمبيك الزي المعتاد الأسود والأسر أمام جماهير تتكاثر شيئاً فشيئاً طقس ممتاز الحقيقة لممارسة كرة القدم نساعده مع حضرات تشكيلتي الفريقين بالنسبة للقلعة الرياضية حسام العربي حارس المرمى وبقية اللاعبين محمد شعطورة والذويوي ياسين شواري محمد عزيز سويسي محمد بن صالح شادي حاج محمد ريان العيادي محمد السيد هيثم تاج وحازم معجوب هذه العناصر الأساسية اختارها المدرب حلمي حمام في حين يجلس على بنك البودلاء هذه هجمة لسلع القلعة طويلة كرة تمشي دون خطورة طارق قلت سلم تأسي على بنك البودلاء حارس مرمى بديل في تشكيلة القلعة محمد أمين الوسلاتي نسيم بوقديدة بدر الدين الحنزولي علي أمين بن تركيا يوسف جديدي فاروق بالعايب سيف الدين السواري تقريبا هذه الاعتيادي بالنسبة للأولمبيك يلعب على أرضية ميدانه في هذه المباراة طاهر شعبان حارس المرمى محمد أمين نبزي محمد أمين عزيز محمد خليل المشارك ياسين بوفالغة قائد فريق عبدالله شوشان آدم عزيز فرجاني أرسلان بن ساسي نزال الصغير إياد النيري ومحمد عمر بن لاما ويحمل قميص رقم 10 متعلق إلى حد الآن بالنسبة للاحتياطيين مهاب بن سليمان معتز يعقوب زياد بن حميد حميدي ومنصور المراحي ونعيم مسوس كرة داخل 18 متر تصويب على الأولمبيك في مرة أولى وفي مرة ثانية يتمكن حارس القلعة من تفادي هدف بارتماء أشبيلة يبقى إذا محافظا على نظافة شباكه ثلاثي تحكيم ملك ماشا حكم رئيسي بمساعدة ملك عبد الرحمن أو عفوا عبد الرحمن الكشو ملك مراقب مباراة عبد الكريم الحميدي وفي المساعدة إسماعيل البرادعي والحكم الرابع فادي بخريس تنسيق الإعلامي لفيصل طوير في ملعب صلاح الدين بن حميدة فضل لك الخط ذكر
5: به شكرا ليك يا موسى الاربع معلقين متاعنا في مختلف الملاعب زميلنا هيثم والناس باش يفتح لكم الخطوط ما فما تدخل كان وقتها فما ضربه جزاء هدفه الا اقصى معناها بخلاف هذايا يعيشكم باش كل واحد ياخذ حقه في التعليق تقريبا باش نعملوا دقيقتين ثلاثه في كل ملعب باش نعطيه حق الانديه الكل واكيد انتم زاده تنجموا تتفاعلوا معناها الخطوط مفتوحه في مختلف الملاعب التدخل ضربه جزاء اقصاء والا هدف وملاحظه يا شوقي في ملعب الكيف ما فماش احتياطيين في لقاء في نادي اولمبيك كيف وفريق قصور السيف عنده ثلاثه ناقصين في بنك الاحتياط في ملعب في الملعب نتاع المكنين بحذاك اذا المكنين كامل فانه فريق الرديف ناقصين ثلاثه ملاعبيه في بنك الاحتياط ولهنا وقت اللي نحكيه على ستيدا على ملعب الجيبسي ولعب فقط موجود في بنك احتياط وسيم زغدود معناه بنك احتياط في لعب فقط في ملعب الجيبسي وما أدراك من ملعب الجيبسي والله برشة أشياء أنا ما نعرفش علاش بدينا توا في الرابطة الثانية في بالهم في بالهمش بدأوا المسابقة الإشكاليات العالقة متاع الأجور ومتاع الخلاص ومتاع رفع المنع من الانتداب وغيره وقتها بيتم تسويتها وإحنا نلعبوا في رابطة محترفة. يلا شوقي نبدأ معاك في المكنين في الوصف والتعليق على مقابلة سبورتينج المكنين وهلال الرديف. شوقي يا شوقي تسمع فيك هيك صوتك بعيد برشا يا شوقي.
6: مرحبا هيك تسمع فيه هيك
5: لا هيك بعيد بعيد برشا وهيثم يحاول اما يمكن عمر ميكرو من عندك راهو ما نعرفش الصوت وذول اللي عندك هدف يا شوقي معناه الصوت واش يسمعوا فيه باي خلينا نشوف شكون مركز ساعه
6: تسمع فيه هذاك
5: نسمع فيك يلا
6: شكرا لك ذاكر. إذن هدف افتتاح النتيجة لفائدة فريق هلال الرديف عن طريق اللاعب أيمن الجاسمي الحامل القميص رقم 10 يسجل في الدقيقة 21 لهذا الشوط الأول خطأ من اللاعب حمزة الحاج حمودة في إرجاع الكرة طبعا الكرة كانت هوائية يروضها بالصدر اللاعب أيمن الجاسمي وكما جاءت الكرة طبعا بعد الترويض دون تردد يغالط حارس مرمى فريق سبورتينغ المكين وقائد الفريق منير الجيزاني افتتاح النتيجة في هدف مقابل صفر التقدم للفريق الضيف ليلى الضيف عن طريق أيمن الجاسمي أمام مضيفه فريق سبورتينغ المكين في ملعب المكين.
5: باهي عندك هدف بالتالي خذيت الوقت اللازم اللي باش نحكيوا على هدف بعد تنرجعوا بصوره اذاعيه للهدف يا شوقي انت حكيت عليها ارجاع خاطئ للكره نزيدوا نفسروا شويه بعد شويه خل نمشي للقيروان عبد المجيد شباب القيروانيه في مواجهه الجندوبة الرياضيه.
7: شكرا لك ذكر نرجع في توقيت 18 دقيقه لعب على انطلاق المباراه الشباب القيروانيه والجندوبة الرياضيه بعد الحل الفرق في المجموعة الثانية تعادل مازال صفر مقابل صفر منذ حين كانت فرصة ذهبية للشبيبة القيرواني عن طريق يوسف بن عمار لكن خير الأنانية ربما باش يلعب مع زملائه لكن في الأخير الكرة تمشي ركنية ما تشكلش حتى خطورة على دفاع جندوبة الرياضية إلى حد الآن فريق جندوبة الرياضية ممتاز قاعد يلعب في كرة جميلة والزوز فرق الحقيقة خاصة فريق الشبيبة والانتدابات بالجملة والكرة بترجع بضربة مخالفة لفريق جندوبة الرياضية في مناطق الشبيبة القيروانية والمخففة جي من جهة البلوز اللي يفتح الباب نتاعه هذا منذ بداية الموسم بالمقارنة مع الموسم الفارط والكرة باش تتلعب عن طريق اللاعب إبراهيم الفرشيشي باش يطول تنفيذ ضربة المخالفة لفريق جندوبة الرياضية قدامه اللاعب هادي كرموز القادم من فريق القلعة الرياضية طويلة لكورة ومن النغموشي رأسية تمشي ضربة مرمى لفريق الشبيبة القيروانية تقريبا 6-7 من لاعبي داخل منطقة الجزاء يصعد النغموشي على مستوى القائم الأول بالرأس الكورة تمشي ضربة مرمى لفريق الشبيبة القيروانية فريق الشبيبة يلعب على يسار المتفرجين في المدارج الرئيسية هنا في ملعب حمد العوني بالقيروان الكرة ترجع من الحارس علي الفريوي طويلة في اتجاه ماهر الوسلاتي ابن الشبيبة اللي كان يلعب مع فريق الترجي الذي توصي تمشي الكرة اسكندر نفاتي صبري الزيدي تفخر وطول الحارس قبل ماهر الوسلاتي والحارس محمد عزيز النصيبي موجود في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب أيضا يقتنص الكرة قدام ماهر الوسلاتي الكرة ترجع بسرعة تمشي طويلة عند محمد رويسي على الجهة اليمنى رويسي توقع للتمهيد والتزيد والدفاع تدخل عن طريق أسامة الهامي بحط الكرة في الركنية على يمين الحارس الرياض الفريوي بل علي الفريوي عفوا رياض الفريوي موجود هو لاعب سابق فريق الشباب لكن موجود على البنك تم انتدابه من فريق جندوبة الرياضية مع بداية هذا الموسم كرة مش تلعب الكرة تمشي من محمد الرويسي طويلة في القائمة الثاني والحارس يخرج بالبوكس تمشي للصبري العمال زيدي وتمشي الكرة طويلة في اتجاه الشبيبة تمشي يوسف العمار هجوم معاك خطير التمرير باتجاه بن عمار لكنك بعيده بعيده الكره تمشي ما زالت عند اللاعب الشبيبه. ممتاز جدا الزريبي، ممتاز جدا يتفوق عليه ويفك له الكره ويرجع التماسي في الشبيبه. كان هجوم معاكس خطير يقوده على الجهه اليسرى فريق الشبيبه الزيري، لكن في الاخير تمشي ضربه تماس ترجع الكره قدام لاعب الجندوب الرياضيه طيب التهنتي طويله في اتجاه الرويسي لكن تمشي الكره رويدا تماس لفريق الشبيبه القيرونيه في مناطق الشبيبه القيرونيه. تمشي الكره في 21 دقيقه لعب
5: والتعادل
7: صفر مقابل صفر بين الشبيبه وجندوب الرياضيه.
5: شكرا لك. يلا نمشيوا للكيف، لقاء اولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف. ايمن،
8: 21 دقيقة لعب تقريبا انتصف الشوط الأول هنا في ملعب كيف، وما زال التعادل السلبي أكيد صفر مقابل صفر بين أولمبيك كيف وضيف اتحاد قصور السيف. ولو أن لحد الآن السيطرة لفريق أولمبيك كيف اللي تحت زوج كرات تقريبا كانت أخطرها في الدقيقة 17 من يحيى بلومي كان فراد، ولكن الحارس نصر الدين قويعة الله أكيد وفسخ هدف محقق للفريق أولمبيك كيف. المندفع منذ البداية ترجع كرة بضربة مرمى لاتحاد قصور السيف عن طريق الحارس نصر الدين قويعة. نصر الدين قويعة عم ترجع الكرة للمرمى، ما شفناش
5: قويعة، يظل لي قويعة مش قويعة، قويعة يا أيمن.
8: نعم نصر الدين قويعة.
5: أيوة،
8: ما شفناش لحد الآن ورث بيت الفريق اتحاد قصور السيف اللي كما قلنا أحد الوجوه الجديدة في الرابطة الثانية الموسم من الفارس. اتحاد قصور السيف اللي فرز بالاحترام موسم الفارس كان تقريبا انا الموسم في المركز السابع اكيد تقريبا دائما في المركز الثالث والرابع مع بدايه الموسم عكس اولمبيك سيف اللي غاب طويلا كما قلنا سنوات 9 سنوات كامله منذ 2016 2017 من الفريق للرابطه الثانيه عاد من جديد. فريق اولمبيك سيف الشيخ الانديه العريق اللي تاسس 1922 اكيد اليوم حضور جماهيري كبير انتظار كما قلنا تصلح الامور على مستوى الجد البشري وترجع كره برميه تماس لفايت اولمبيك كيف من الجهه اليسرى قريبا من زاويه الركنيه من اللاعب الظهير طارق الشعبوني. هذه كره طويله على الدين الفهم بالراس تمشي الكره من الدفاع تمشي ركنيه وهي الرابعه لاولمبيك كيف منذ انطلاق المباراه على يمين الحارس نصر الدين قويعه. تمشي الكره كما قلنا اليوم طقس جميل حضور جماهيري كبير جدا تقريبا يعني شفنا الجمهور هذا في اخر موسم الفارس في اولمبيك كيف مباريات الصعود هو اكيد يدفع بلاعبيه من اجل تحقيق بدايه جيده وانتصار في اولى المباريات. الكره تمشي من احمد الرحالي تنفيذ الركنيه سيد اولمبيك كيف صعود لاعبيه والقامه على ادين الفهم وكذلك اللاعب محمد العرفاوي حكم نتيج مبع اللاعبين داخل منطقة العمليات. نرجع الكرة لفريق أولمبيك كيف التنفيذ من أحمد الرحالي كرة أرضية لعبها ترجع من اللعب محمد فراس الميلاد مجالة الكرة لفريق أولمبيك كيف أحمد الرحالي وزع كرة الجهة اليمنى ممتازة رأسية ولكنها تمشي سهل الحارس نصر الدين قويعة. نرجع كرة لحارس المرمى نصر الدين قويعة يلعب كرة مباشرة للاعب كابتن الفريق أشرف الشيحي يفتحها نادين كرير كرة في منتصف الميدان يمشي مباشرة للتماس لفريق الفريق الضيف فريق اتحاد قصور السيف. يلعب كرة عن طريق اللاعب إيهاب عبيد يلعب رمية التماس.

0: نسيت لولا تدخل الحارس وخرج من مرمى الخوف. تتحول بسرعة كرة يرتفع نسق في هذه الفترة كرة مرتدة ثم يدخل حارس جديد وسط الميدان تمشي من محمد أو من هيثم فايز بالرأس دائرة مركزية الميدان يبدل الكرة بالكامل باتجاه رقم 6 محمد عزيز السويسي مشط برشا على الناحية اليسرى وتقول وسط الميدان شراع ثنائي على الكرة تكون الغلبة في الأخير للعب القرعة محمد عزيز السويسي. محمد عزيز إلى شادي محمد دخل من 18 متر يمد الكرة يدخل الحارس مرة أولى ارتفاع في مرة ثانية وتقول في النهاية لحارس المرمى الاتحاد الأولمبيك من دين تعبان تمكن من إنقاذ الموقف هجمة خطيرة لصالح الأولمبيك اللي سلح قلعة نولة أنه الحارس ترك شعبان كان في المكان المناسب وأنقذ الموقف أحد الفرص الخطيرة للقلعة الريبية في هذه الفترة تبقت أكثر حقيقة وأتيحت أكثر من فرصة. أرجع الكرة من رنية تماس لصالح الأولمبيك من الدين محمد بن صالح ورائية لمنطقة فارغة فيها دفاع القلعة تمشي مرفوعة من ياسين الشواري اللي يدخل الدفاع في مرة أولى ثم من جديد لصالح القائد أولمبيك الدين يجيب فارغة يروض كرة في مرة أولى ينتظر المساندة باهي المراوغة ويلعب واحدة سنين مع عبدالله سوشير ومخالفة يعلن عليها الحكم في الدائرة المركزية للميدان والحكم كان قريب برشا يعلن عن مخالفة لصالح الأولمبيك المدين ويبقى لاعب أولمبيك لتلقي قوم لباس قوم لباس اللي سبق تخطيره وسيستأنف في اللعب دي مخالفة لصالح الأولمبيك. تمشي الكرة من محمد خليل مشارك إلى عبدالله شوشان يرفع الكرة طويلة يدخل المدافع طويل القامر في مرة أولى اللاعب محمد شعدورة على خط 18 متر بالرأس بعد اختار في مرة أولى ثم من جديد الكرة بين لاعبي القلعة الرياضية تاول إلى شعدورة يتقدم يقترب من دائرة المركزية وسط الميدان يلعب قصيرة مع ياسين ثم تقول إلى محمد بن صالح يروض الكرة ينتظر مساندة يضغط لاعب الأولمبيك في وسط الميدان
1: يا موسى
0: فضل.
1: شكرا لك. ناخذنا جولة في مختلف ملاعب التوقيت والنتيجة باش نرفع الأذان ثم نعود في المصافحة الرياضية متاعنا.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. النتائج الحينية توا من خلال المتابعة اللي قدامي، 1-0 مستقبل قصير ضد قوف القفصة في قفصة، 1-0 هلال رديف أمام سبورتينغ مكنين في المكنين. شناخذ التوقيت والنتيجة مختلف الملاعب ونكمل جولتنا كما بدينا بكري شوية. شوقي الحمادي في المكنين.
3: نلعب في 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما سبورتينغ المكنين منهزم إلى حد الآن أمام ضيفه لرديف بهدف مقابل صفر، هدف كان حصل في دقيقة 21 لهذا الشوط الأول عن طريق اللاعب أيمن القاسم.
2: شكرا جزيلا. عبد المجيد شبيلي في القيروان.
4: 31 دقيقة لاعب في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر بين الفريقين. ومنذ حين فريق جندوب الرياضية يمر بجانب افتتاح النتيجة عن طريق أدم القريشي، يخرج تقريبا الوجه لوجه التسديدة بتاعه، تخرج ضربة مرمى لفائدة الشبيبة القيروانية.
2: أيمن لموشي في الكاف، أولمبيك الكاف اتحاد خسر الساف.
5: 32 دقيقة لعب في ملعب الكاف، ما زال التعادل السلبي 0-0 بين أولمبيك كاف وضيف اتحاد خسر الساف.
2: موسى طوير في مدنين، أولمبيك مدنين قلعة الرياضية.
6: 33 دقيقة لعب في مدنين، دائما متعادل 0-0 بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية.
2: شكرا جزيلا. يلا نرجع للمكنين. شوقي الحمادي، اللي تقريبا المباراة نتاعك مقدمة تقريبا 4-5 دقائق على بقية المقابلات من خلال التوقيت اللي عندي، لقاء سبورتينغ مكنين هلال رديف ورد فعل سبورتينغ مكنين بعد قبوله الهدف. يا شوقي تفضل.
3: هو الحقيقة ما فماش ردة فعل ذاكر، هذا الشيء اللي ربما اللي قاعدين يتسألوا فيه أحباء سبورتينغ المكنين، وعبر طبعا التسألات اللي قاعدة توصلنا، وأنه فريق سبورتينغ المكنين بعد قبول الهدف رغم أنه ربما متقدم بدنيا وفنيا على فريق هلال رديف تقريبا من 22 جويلية انطلق تحضيرات سبورتينغ المكنين مع المدرب محمد السويحلي، لكن رغم ذلك بعد قبول الهدف قاعد يقبل في اللعب، وفريق هلال رديف بعد تسجيله للهدف باغت به سبورتينغ المكنين. ربما كانوا اللاعبين في أذهانهم داخلين مستسهلين نوعا ما المباراة، باعتبار أنه هلال رديف تقريبا عنده 3 أسابيع من انطلق في التحضيرات نتاعه، وقام تقريبا ب8 انتدابات أهل منهم زوج ملاعبية يلعبوا حاليا في تشكيلة الفريق اللي هما عمران العافي صاحب الأسيست، وأي من القاسمي صاحب الهدف. عمران العافي كان يلعب في أولمبيك سيدي بوزيد في الموسم الفارط، وأي من القاسمي قادم من فريق نصر جلمة، أولمبيك سيدي بوزيد نصر جلمة طبعا هو اللي كانوا نزلوا للرابط الثالث المستوى الأول في الموسم في نهاية الموسم الفارط. فريق سبورتينغ المكنين قام تقريبا 11 انتداب، منهم 8 يلعبوا حاليا، منهم 8 موجودين على قائمة اللاعبين سواء كانوا أساسيين أو على بنك البدلاء. كما قلنا تقريبا ذهنيا ما حضرش روحه، ربما أنه فريق هلال رديف ينجم يباغته في أي لحظة، هذاك الشيء اللي تمكن منه بعد خطأ ربما فردي فادح من اللاعب حمزة الحاج حمودة غير الأيسر لفريق سبورتينغ المكنين، لاعب صحيح صغير في السن لكن ربما عنده نوعا ما الثقل على مستوى التغطية الدفاعية، ولا تسديدة ومباغتة أخرى والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الهلال رديف، تزيد رغم المحاولة من قائد الفريق منير الجيزاني. نحاول نتعرف على صاحب الهدف اللي سجل لفريق الهلال رديف، طبعا نحاول نتعرف، هو سهيل الوشتاتي صاحب الهدف في الدقيقة 39 في هذا الشوط الأول، ثنائية تقدم بها فريق الرديف مضيفه سبورتينغ المكنين، لأنه كانت فما تسديدة بالساق اليسرى من لاعب فريق الهلال رديف. نحاول نتعرف عليه الملاعب حتى من خلال الحذاء متاعه، معناها شفت التسديدة، نحاول نتعرف عليه رقم اللاعب اللي قام بالتسديدة. كانت الكرة أرضية تصدلها في مرة أولى الحارس منير الجيزاني، لكن ما قدش يكون مدافع ربما يكون حاضر على المستوى كان الظهير ايمن اللي يقوم بالتغطيه او فارس اللعيسي على مستوى قلب دفاع فريق السبورتينغ ديال المكن. وكما قلنا المحاوله كانت جاءت بهدف دقيقه 39 في هذا الشوط الأول. الهدف الثاني كما قلنا من اللاعب سهيل الوشتاتي، وقلنا وكنا أكدنا الاتفاق لأن الهجوم كان من الجهة اليمنى، أخذ الأسبقية لاعب رقم 10 اللي هو قلب هجوم فريق الهلال الرديف أيمن القاسمي. يعني
2: فما شكون يطلب في الخط بربي لحظة القيروان
7: ملعب القيروان
2: تفضل يا عبد المجيد.
7: في هذا الشوط الأول والشبيبة تفتتح النتيجة بضربة رأسية بنيران صديقة يبدو لي مبدئيا حتى اللي انتبتوا من صاحب الهدف على إثر مخالفة ونفذها اسكندر النفاتي يجي مشوكة شوية على المرمى الحارس محمد عزيز السيبي. و 35 دقيقة هدف مقابل صفر افتتاح النتيجة لفئة الشبيبة القيرونية يبدو لي مبدئيا وأنه لا مهر الوسيبي، لكن ربما يظهر لي لمسة واحد من مدافعيه جندو بريدي. على كل تغير النتيجة في القيروان واحد بلاش لفئة الشبيبة على حساب جندو بريدي في 35 دقيقة لعب.
2: شكرا جزيلا يا عبد المجيد. 1-0 الامل بوشامه قدام النادي القربي ومستقبل قصير يضيف الهدف الثاني امام القوه الفرديه بقفصه. هذم النتائج اللي عندنا حتى الان. بعد شوقي انت عبد المجيد اخذنا معك شويه توقيت، خلينا نمشي الايمن لموشي في الكيف ولا بيك الكيف اتحاد قصور السيف.
5: مرحبا ذكر، ادركنا 37 دقيقه لعب ما زالت الى حد الان الشباك لم تهتز من هنا لمن هناك رغم كما قلنا السيطرة إلى حد الآن لأولمبيك الكاف، ولكن إلى حد الآن بدون تلسيم والكرة ترجع في الاتحاد الرياضي بقصور السيف عن طريق عزيز غنام يمشي كرة ويخرج الحارس ربيع شمشان يأخذ كرة بسهولة. ربيع شمشان يلعب كرة بالقدم اليسرى طويلة في وسط الملعب كرة في ترجعها فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف عن طريق اللاعب أحمد الزبيدي يدور يرجع الكرة لحارس نصر الدين قويعة. شفنا ورقة صفراء وحيدة لحد الآن كان في وجه اللاعب يحيى بلومي لاعب أولمبيك الكيف. لحد الآن مباراة نظيفة تدور في إطار روح رياضية وترجع كورة من الدفاع عن طريق محمد العفاوي كورة مباشرة لعلاء الدين الفاهم لاعب فريق أولمبيك الكيف. هذا اللاعبين القدامى علاء الدين الفاهم وكذلك طارق الشعبوني وأحمد الرحالي لعب ورقة ثانية في وترجع كرة بمكان خمسة الاتحاد الرياضي بقصور السيف على مستوى دائرة وسط الملعب منح الحكم نزار الرياحي اللاعب إيهاب بن عبيد رفض المكان في فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف يجري في المباراة كما قلنا يعتمد على الدفاع تقريبا من الهجومات المعاكسة. لحد الآن ما شفناش خطورة ولكن العامل البدني مهم جدا يعرف أن منافسه أكيد اليوم لا يمتلك أسماء على البنك قد تعرض للإرهاق خاصة الشوط الثاني. هذه كرة وفيت الاتحاد الرياضي بقصور السيف تمشي رمية تماس لأولمبيك كيف يمنح المراقب الخط وفيت اللاعب جاسر العثماني. جاسر العثماني يمشي يلعب رمية التماس وفيت فريق أولمبيك كيف يمشي اللاعب محمد العرفاوي. محمد العرفاوي لطارق الشعبوني زادت الكرة في مناطق أولمبيك كيف لمسات قصيرة تمشي كرة من الجهة اليمين مريرة ممتازة نبيل كرير ينطلق بالكرة والتغطية ممتازة من حسام اللمسي تمشي كرة ضربة مرمى للاتحاد الاتحاد الرياضي بقصور السيف. ترجع كرة حارس المرمى نصر الدين دريعة نصر الدين للاعب عزيز غنام كرة في مناطق الاتحاد الرياضي بقصور السيف يرجع الكرة مرة أخرى لحارس المرمى يلعبها لأشرف الشيحي قائد فريق أشرف الشيحي كرة في منتصف الميدان يمشي لفئة الاتحاد بقصور السيف والتغطية الدفاعية ممتازة من رائد الرحالي. ترجع كرة سريعة فريق الأولمبيك كيف الهجومات عن طريق نبيل كرير يخرج حارس المرمى يأخذ الكرة ترجع كرة لفئة الاتحاد الرياضي بقصور السيف جديد الكرة تمشي للاعب رقم 15 عزيز غنام ياسين معرف كرة في المناطق الخلفية لفائدة فريق الاتحاد اللاعب إيهاب بن عبيد ولكن قبله الحارس ربيع شوشان ربيع شوشان راح في الشوط الاول مش فيش خطوره الان من الاتحاد برجع كوره عن طريق لاعب محمد العرفاوي احمد الرحالي احمد الرحالي رجع كوره لجسر العثماني يدور من جديد محمد العرفاوي كرات عطيره للاعبين اولمبيك بحث عن الحلول لحد الان للوصول لمرمى حارس الاتحاد الرياضي دكتور الشيخ كره لاحمد الرحالي يرجع الخمس ضغط في اللاعب زياد السوسي ومحمد فراس الميلادي لكن الكره ترجع فريق اولمبيك كيف مراوغ انتاج الكره من احمد الرحالي زينه صحيح على الدين الفهم على الدين الفهم والضغط يا بنتياز من لاعب عزيز غنام يبعث الكره مباشره ما خلتش اللاعب تمشي رميه تماس فريق اولمبيك كيف قريبه من الجهة اليمنى من جهة يعني الزاوية الركنية كرة لطارق الشعبوني يحيى البلومي يحيى البلومي مع الزوزابي والتوزيع هذه كرة خطيرة وتدخل من الدفاع حولها للركنية
2: نكمل الركنية معاك يا ايمن نكمل الركنية
5: هي والمدافع دخل قبل نبيل سرير يبقى كرة للركنية تقريبا انه لم يكن اثر على سبعة ركنيات بالتمام والكمال لحد الان لم يجسم هذه الكرة الثابتة هذه الركنية من الجهة اليسرى على يسار الحارس نصر الدين جريعة ترجع الكرة اولمبيك كيف يمشي لاعب رقم طبعا مش نفذ الكرة لاعب طارق الشعبوني او لاعب رقم 27 محمد عزيز المرزوقي محمد عزيز المرزوقي مش نفذ الركنية في وقت تقريبا 42 دقيقة لعب تلعب الكرة من محمد عزيز المرزوقي يعطي الحكم إشارة التنفيذ يرجع الحكم يبع على مدافع فريق الاتحاد الرياضي دكتور السيف أو على الحارس الأخير مع جاسر العثماني وار داخل منطقة الجزاء مازالة الرقمية لحد الآن عشان الحكم إشارة التنفيذ لا يعطي الحكم في هذه الآونة إشارة التنفيذ اللاعب محمد عزيز المرزوقي ظهير الأيمن لفريق أولمبيك كيف كرة مقوسة في القائمة الثانية والحارس في البوكس ممتاز حاول الكرة للتماس تبقى النتيجة في 43 دقيقة لعب ذاكر 0-0 هنا في ملعب كيف أولمبيك كيف وضيفه الاتحاد الرياضي بكثرة
2: باهي نمشيو المدنين موسى الطوير لقاء أولمبيك مدنين القلعة الرياضية
8: شكرا في مدينة دقيقة واحدة تقريبا على نهاية الوادي مخالفة خطيرة كرة ممتازة جدا تقريبا على بعد 35 متر مخالفة لصالح أولمبيك مدينة التنفيذ كان من أزم فجري شدة دائم تلعمة شدة القائم وتخرجت ضربة 6 أمتار يرتفع نسق المباراة في هذه الفترة الأولمبيك وتحت له أكثر من فرصة خاصة عن طريق المتألق إياد النايلي مشط برشا وكذلك محمد عمر بلامة متسم يسربته على الأروقة بينما في الجانب المقابل كذلك كان تألق للاعب رقم 9 هيثم تاج أخلق الدفاع الأولمبيك في أكثر من مناسبة والحارس طاهر عباد لأن التهديف لحد الآن غائب في هذه المباراة أمام جماهير أصبحت يعني كثيرة العدد وكم المباراة تقصد ممتاز جدا كرة مستردع من ضربة 6 أمتار لصالح الأولمبيك كرة في مناطقه كان فريقه ياسين بوفرغ يرفع الكرة طويلة يدخل الدفاع في مرة أولى دائري المركزية الميدان ثم تأول من جديد بهجمة للقلعة الرياضية ودائما اللاعب يحمل قميص رقم 9 متألق في قلعة هذه طويلة تقريبا أطنف في الحفاظ على الكرة اللاعب محمد خليل شارك كان بإمكانه تسديد لكن تباطأ ويتدخل الدفاع ويبعد اختار وفاتي نوع بالضبط يعلن الحكم عن نهاية الفترة الأولى من مباراة الأولمبيك مدين والقلعة الإرهابية بنتيجة متعادلة 0-0 نلتقي بإذن الله مع مطلع الشوط الثاني
2: خلينا نشوف التوقيت في بقية الملاعب بعد ما فيه الشوط الأول في لقاء أولمبيك مدين القلعة الإرهابية بالتعادل 0-0 توقيت خش عندك يا شوقي
3: نهاية الشوط الأول ذاكر بانهزام إلى حد الآن مؤقتا في هذا الشوط الأول فريق سبورتينغ المكين منهزم في الشوط الأول أمام ضيفه هلال الرديف بهدفين مقابل صفر. نذكر الأهداف دقيقة 21 عن طريق اللاعب بيمن القاسمي، ثم في دقيقة 39 سهيل الوشتاتي كان أضاف الهدف الثاني. إذن هدفين مقابل صفر هي نتيجة الشوط الأول انهزام سبورتينغ المكين أمام ضيفه هلال الرديف.
2: شكرا جزيلا. القيروان قديش عندك وقت يا عبد المجيد؟
4: 45 دقيقة لعب، يعني الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول انتهى، هدف مقابل صفر، تقدم الشبيب على حساب جندو بريضي.
2: باهي خلينا نشوف أيمن، مش مازال عندك وقت يا أيمن؟
5: 45 دقيقة كذلك في ملعب كيف، وأضاف الحكم 6 دقائق وقت بديل.
2: باهي يلا بيناتكم الزوز، هيا نبدا أيمن معاك شوية ومن بعدها نمشيو لعبد المجيد والخط مفتوح يا عبد المجيد.
5: نعم تعود الكرة في مخالفة أحمد الرحالي، تلعب بسرعة تمشي كرة لمحمد العرفاوي، محمد العرفاوي يمشي مباشرة لجاسر العثماني من الجهة اليمين، يسرع كرة يسلب يحيى البلومي كرة مباشرة، ممتاز العملية وانتو بين يحيى البلومي وجاسر العثماني، هذه كرة ومراوغة ولكن يدخل الدفاع بن زبقية تمشي رمية التماس بحيث أولمبيك كيف في مناطق طريق اتحاد اختيار السيف، الكرة عن طريق اللاعب جاسر العثماني ممتاز المراوغة يدخل منطقة الجزاء والحد يلعب وقول تم يقول ضربة مرمى في طالب فيها لاعبين أولمبيك كيف في ضربة جزاء لاعب تسنيها ملقى على الميدان، لكن عشان نقول هناك تمويه ترجع كرة بضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي دكتور الشيخ اللي عرف كيفاش سيدي بس هذا الضغط اللي فيه فريق الأولمبيك كيف.
2: باهي خلينا نمشيو للقيروان شوية يا أيمن.
4: مرحبا بك على كل ذاكر. الدقيقة الأولى ما نزلنا ما نعرفوش قداش أضاف الحكم، يعني 46 دقيقة واحدة بلاش التقدم لفيت الشبيب القيرواني، ولو أني فريق جندو بريدي الحقيقة ضيع هدف التعادل بطريقة غريبة برشا. عبد القادر النغموشي يخرج تقريبا وجه لوجه مع الحارس علي الفريوي، ولكن في الأخير يراوغ أمام شباك خالية، خلينا نقول شباك خالية يخفق في تعديل النتيجة لفريق جندو بريدي. لحد الآن قدم مستوى ممتاز جدا في القيروان، الكرة تمشي ماهر الوسلاتي، صبري العماري ثنائية تمشي من جديد ماهر الوسلاتي تحول الكرة على يوسف بن عمار، التوزيع وسهلة في دين الحارس محمد عزيز المسيب.
2: تفضل تفضل يا أيمن تفضل يا أيمن.
5: نهاية الشوط الأول بصفر الحكم نزار رياحي، ملتقانا إن شاء الله في الشوط الثاني نتيجة صفر.
2: شكرا جزيلا يا أيمن. تفضل يا عبد المجيد.
4: شكرا لك. الدقيقة الثانية 47 دقيقة هدف مقابل صفر المخالفة اللي فات حارس الجندوبة الرياضية مصيبي ويلعب الكرة بسرعة. فقط ذكر ونصحح لك المعلومة وأنه صار الهدف الأول كان سجله تقريبا مبدئيا نقول
2: ضد مرماه
4: جندوبة الرياضية ضد مرماه ماهر بن سلطان، يعني ونهاية الشوط هنا في القيروان واحد بلاش كما قلت مبدئيا ماهر بن سلطان ضد مرماه لفيت الشبيبة القيرواني إلى لقاء في الشوط الثاني.
2: شكرا جزيلا. نهاية الأشواط في مختلف الملاعب، تقدم أمل بوشمع عن القربي 1 بلاش، تقدم مستقبل قصير نهام قفل قفصة 2 بلاش، تقدم هيلر رديف في المكنين سبورتينغ مكنين 2 بلاش، تعادل 0-0 في لقاء أولمبيك كيف اتحاد خسور السيف، تعادل 0-0 في لقاء جامعية أرينا الملعب الجيبسي، تعادل 0-0 في لقاء أولمبيك قلعة رياضية أولمبيك مدنين القلعة الرياضية، وتقدم الشباب القيروانية على جندوبة الرياضية 1 بلاش. شوف الحقيقة كيف بدأ لنا 4 مقابلات في بين الملاعب، نتذكر منير راهو يتذكر لأنه هيثم ما خلطش على الفترة هذيك مع زميلنا الحبيب شقير، نتمنى له إن شاء الله الصحة وطول العمر سي الحبيب وإن شاء الله. هكا جاتني توا في مخي الأربع مقابلات وخمسة مقابلات والتعب، وكانوا قبل كنا بالكونسول القديمة معناها يتبدل أنت وتغير الكاسك وتسمع في المعلقين، إن شاء الله ربي يطول في عمره وإن شاء الله ربي يشده بصحة البدن زميلنا الحبيب شقير.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، احتفالا باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل سنة. احتضن صباح اليوم مرسى القنطاوي بسوسة تظاهرة سياحية تنشيطية تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، تم خلالها تكريم شريحة مهمة من السياح الأجانب الذين توافدوا على الوجهة السياحية في أكثر من 30 مناسبة. وتضمنت التظاهرة أنشطة موسيقية وفقرات تنشيطية بمشاركة ماجورات قصر هلال وفريق التنشيط السياحي بعدد من النزل السياحية بالجهة. انطلقت صباح اليوم مسيرة سلمية لأصحاب الشائد العليا المعطلين عن العمل مشيا على الأقدام من منزل معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه العاصمة، ويشارك في المسيرة أولياء وأبناء المعطلين وفق ما صرح به كاتب عام المكتب الجهوي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وسيم جدي، والذي أشار إلى أن هذه المسيرة السلمية جاءت تحت شعار مسيرة الكرامة وتأتي على إثر العديد من الوقفات الاحتجاجية لمطالبة رئيس الدولة بالتدخل وتفعيل القانون عدد 18 الذي صدر بالرائد الرسمي منذ حوالي 10 أشهر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات خاصة لفائدة اليافعين والشباب والأسر. أقرت وزارة الفلاحة افتتاح موسم صيد الحجل والأرنب بداية من يوم 4 أكتوبر القادم، على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر 26 و2000. وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محدين الهاني أكد على أن الجامعة ستنظم حصص توعوية لفائدة المنظوريها قبل انطلاق الموسم قصد ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بسلامة ممارسي هذا النشاط. أخيرا ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة، من اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكلكية في المنار.
2: بين الملاعب

0: أنا شاهد مجدداً الجزء الثاني بين الملاعب الأشواط الثانية في مختلف ملاعب الرابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى. نذكركم اللي أمل بوشمة أن الشوط الأول متقدم عن القرب بواحد بليش، نهاية الشوط الأول بتقدم مستقبل قاسين على قوف القفصة 2-0، تقدم هيلار ديف على المكنين 2 بليش، تعاز 0-0 في لقاء أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف، تعاز 0-0 في لقاء جمعية أريانا الملعب الجيبسي، تعاز 0-0 في لقاء أولمبيك مدين القلعة الرياضية، وتقدم الشباب القيروانية على جندوب الرياضية هدف مقابل 0. نمشي لمختلف الملاعب بناخذ عندهم انطلق الشوط الثاني ولا نبداو بشوقي في المكنين.
1: 6 دقائق ذاكر في هذا الشوط الثاني، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي عبر مشروع اذاعه المنسيه. اذا 6 دقائق في هذا الشوط الثاني، دائما بنفس نتيجه هذا الشوط الاول. سبورتينغ المكنين منهزم امام ضيفه فريق هلال الرديف 2-0، هدف ايمن القاسم دقيقه 21 وهدف فيل وشتي دقيقه 39.
0: والله فما غاني بجمش قص عليهم راهو ساعات فما دي شيدوفر ذم وحياتي عندك غير ما ذاك عليش الله غالب تخلنا مخر شويه، لكن على الاقل المستمع متعوب بالاغاني الحلوه اللي قاعدوا في التاريخ. لقاء القيروان عبد المجيد جبيلي شبه قيروانية جندوب الرياضية
2: يتم لعب على امتلاك الشوط الثاني هنا في القيروان، لقي هدف مقابل 0 هدف لفريق الشبيب القيروانية. انصح المعلومة الذاكر إبراهيم الفرشيشي مدافع جندوب الرياضية هو اللي غلط مرميه، وبالتالي يعطي به التقدم الآلي لفريق الشبيب في 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. نلعب في 47 دقيقة في المباراة، واحد بلاش مازال التقدم للشبيب على حساب جندوب الرياضية.
0: أيمن اللموشي في الكاف أولمبيك الكاف في اتحاد قصور السيف. أيمن
3: مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء عبر موجات إذاعة المنسير. أكيد لحظات وتتق تأخرت بداية الشوط الثاني، كرة في دائرة وسط الملعب، الحكم ينظر لتأخر لحظات وتنطلق الفترة الثانية.
0: موسى طوير في مدنين أولمبيك مدنين القلعة الرياضية.
4: تحية ليك، ذاكر 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني وبنتيجة متعادلة 0-0 بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية.
0: نحب مجددا نحيي زميلي منير بعطي في التواصل الهاتفي مع مختلف معلقين نتاعنا وهيثم والناس في الهندسه التقنيه، وقت اللي يتلاقاو زوز عندهم ذائقه فنيه ممتازه منير وهيثم، ما نجمو نخرجوا كل اغاني هذوما الحلوه. ان شاء الله من هنا كل ما اتيحت فرصه باش نجمو تسمعونا وتعيشوا معنا بين الملاعب بين الرياضه والانغام الحلوه في اذاعه المنسير. يلا ننطلقوا من شوقي في المكنين سبورتيك مكنين هلال رديف بداية الشوط الثاني، ناخذ بعض المقتطفات من الشوط الثاني، تفضل يا شوقي.
1: ليك إذا 8 دقائق في هذا الشوط الثاني، دائما سبورتينغ المكنين منهزم بهدفين مقابل 0 متأخر في النتيجة أمام ضيفه هلال رديف، هدفي أيمن القاسم دقيقة 21 وسهيل الوشادي دقيقة 39. دائما في الشوط الأول فريق سبورتينغ المكنين قبل انطلاقته في الشوط الثاني قام بتغيير وحيد في المقابل، فإنه فريق هلال رديف ما قامش بحتى تغيير، يواصل بنفس تقريبا الملاعبيه تقريبا بنفس الرسم التكتيكي، ربما قد يتغير الاندفاع نتاع الملاعبيه نتاع الزوز فرق باش نشوف ربما هل انه سبورتينغ المكنين قادر انه يوصل لمرمى فريق هلال رديف ويعود في النتيجه، وهل انه فريق هلال رديف قادر انه يصمد بدنيا فنيا امام فريق سبورتينغ المكنين اللي يتفوق عليه ربما بدنيا، لكن لحد الان منهزم امام جمهوره على ارضيه ميدانه. نذكروا بتشكيله الزوز فرق، باش نعطيكم التشكيلات الاساسيه فقط باش نربح الوقت وهو باش نذكروا بهم. بالنسبه للفريق الضيف هلال الرديف، ياسين الديناري في حراسه المرمى، علاء الشعباني، طه جديدي قائد فريق، بلال الصحراوي، عمران العافي، غيث بولهمي، جاسر القبلاوي، سهيل الوشتاتي، ايمن العوجي، ايمن القاسمي، ومهدي الناصفي يدرب هلال الرديف صابر المرزوقي. بالنسبة لسبورتينغ المكنين مدربه محمد سويحلي اختار انه يلعب بمنير الجيزاني كحارس مرمى وقائد فريق، وسام المحفوظي، حمزة الحاج حمودة، فارس العيسي، مروان الكوكي، مروان الترد، يوسف الكلابي، الياس بن فاطمة، رابح نصري، سليم المزديني، وسيف الدخيللي. التغيير الوحيد هو دخول سيف الدخيللي قبل انطلاق الشوط الثاني، يعني في فترة ما بين الشوطين مكان اللاعب رامي العفاس، ومدرب سبورتينغ المكنين يستعد للقيام بتغيير آخر. اللاعب ريان المدب يستعد لأخذ مكانه، تعرفوا مكان من، فما تغيير آخر أيضا. اللاعب لؤي العراكي، زوز تغييرات باش يقوم بهم. راينا المد بولاي العراقي باش ياخذوا مكانهم بعد قليل تعرفوا عليهم. بالنسبه للطاقم تحكيم المقابله يقوده سفيان المنصري، يساعده كل من حمزه حمرشه وفراس المحمدي والحكم الرابع وجسم البناني، مراقب المقابله وسيد فوز البناني الفزاني عفوا فوز الفزاني مراقب المباراه، في حين المنسق الاعلامي هو صديقنا سامي البريني. الان كما قلنا نلعبوا في 10 دقائق 6 ثواني في هذا الشوط الثاني، فريق سبورتينغ مكنين متاخر في النتيجه ومنهزم الى حد الان هدفين مقابل صفر امام ضيفه هلال الرديف في ملعب المرحوم العجمي سليم بالمكين في مباراه لحساب الجوله الاولى ذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى في جوله افتتاحيه اليوم لحساب المنافسات المجموعه الثانيه للرابطه المحترفه الثانيه.
0: شكرا جزيلا. قيروان عبد المجيد جبيلي.
2: الشبيبة تم توزيع على مستوى القائم الثاني، الدفاع تدخل مرة أولى مرة ثانية والكرة تهرب على خط هجوم الشبيبة القانوني. الشبيبة الحقيقة كاد باش يضيف الهدف الثاني منذ حين عن طريق اللاعب ماهر الوسيطي، تلقى كرة ممتازة من يوسف الحاجي توقع على الجهة اليمنى على مستوى نقطة ضربة الجزاء، لكن التسديدة نتاعو كانت ضعيفة نوعا ما، خذاها الدفاع الجندوب الرياضي. الكرة عند الحارس نصيبي ترجع من جديد لقائد الفريق خد المعروفي، خد المعروفي في اتجاه النغموشي ياخذ الكرة ويدور مرة أولى مرة ثانية، مزدت الكرة عند النغموشي تمهيد مرة أخرى الهجوم لفيت الجندوب الرياضية عن طريق اللاعب آدم القويش على الجهة اليمنى وتمشي تماس لفيت جندوبة. في المتابعة قائد فريق الشباب الصبري العماري بعملية انزلاقية حط الكرة في التماس لفيت جندوبة، يمشي لها اللاعب رقم 5 طاهر ماني على الجهة اليمنى مشيت له تنفيذ ضربة التماس لفريق جندوبة الرياضية. جندوبة الحقيقة منذ بداية المباراة يلعب بضغط وبكيفية هجومية كبيرة برشا، إلى حد الآن ما جسمش حتى فرصة من جملة الفرص اللي تحت له إلى حد الآن، والدفاع تدخل دفاع الشبيبة وترجع من جديد بداية هجوم لفيت الشبيبة بمهر الوسيطي، مهر الوسيطي من جديد خلي لها كورة للأمين السيري خليها ليوسف بن عمار، يوسف بن عمار عملية ثنائية هدف ثاني بها بجملة كروية روعة من لاعبية الشباب بهجوم معاكس خطير بالنسبة لاعبية ماهر الوسيطي وكذلك اللاعبين الزاري ويوسف بن عمار. في الأخير كرة يوسف بن عمار تمشي ضربة مرمى بعيدة شوية على مرمى الحارس النصيبي، كرة ترجع من جديد لفيت الشباب ضربة تماس فيت الشبيبة، كانت الهجوم معاكس خطير ربما كانت الهدف الثاني بيجي بالنسبة لفريق الشبيبة ولكن وضع من يوسف بن عمار. دفاع جندوبة ياخذ الكرة ترجع من جديد المعروفي تمشي الكرة ابراهيم الفرشيشي على الجهة اليمنى ادم القريشي والدفاع تدخل يحط الكرة تماس في جندوبة في مناطق الشبيبة القيروانية والواصل جندوبة الرياضية الحقيقة اللعب الهجوم نتاعو والكرة أخرى تمشي لطهر ماني بتماس يلعب مع زميله اللاعب سهيب التهندي ترجع التالي للغيث الحميدي داخل منطقة الجزاء والحارس مرعوب مرتين من التابعة وصل فرصة الهدف التعليق ونضيع الكرة دي على خط هجوم جندوبة الرياضية ويبقى حارس الشبيبة علي البيوي ملقى على أرضية الميدان فرصة ذهبية أخرى لجندوبة الرياضية من أجل تعديل النتيجة. الهدف مقابل صفر ذاكر تبقى النتيجة على حالة لفيت الشبيبة القانونية ويبقى حارس الشبيبة علي البيوي ملقى على أرضية الميدان في توقيت 55 دقيقة في المباراة.
0: شكرا جزيلا. يلا أيمن في الكيف أولمبيك الكيف اتحاد قصر السيف.
3: تحية لك ذكر، تحية لكل مستمعين الأوفياء. وصلنا 7 دقائق لعب في الشوط الثاني ونتيجة نتيجة الشوط الأول يعني مثلا 0-0 بين أولمبيك الكيف اللي أصبح يلعب من الجهة اليمين بأزياء الحمراء والسوداء وبنفس الأسماء المعتمدة من المدرب مكرم العامري، في حين أصبح يلعب باتحاد كرة السيف من الجهة اليسرى زي الأزرق السماوي المخطط بالأبيض. تغيير وحيد في تشكيلة المدرب هاشم بن جيمة، خل رائد النجار الاسم الجديد مكان أحمد الزيدي في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي بكرة السيف اللي عنده الكرة الآن تمشي الكرة عن طريق المحور الدفاع عزيز غنام عزيز غنام مجلة الكرة، كان تحت فرصة للتفتين عزيز غنام كرة رأسية لكن مرت بعيدة على القائمة الأيسر، الكرة الوحيدة التي تحت الكرة السيف في الشوط الثاني والدقائق اللي مروا. هذا يحيى البلومي كرة ترجع سريعة على فايت أولمبيك كيف يطرح نفسه، هل يواصل أولمبيك كيف على مستوى الشوط الأول؟ اندفاع البدني والتي ما قلنا والسيطرة الميدانية، لكن الكرة ترجع برمية التماس سيد فريق الاتحاد الرياضي بالكرة السياسية كما قلنا أولمبيك كيف. نقطة الشوط الأول التسجيل فقط واللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء. هذا رائد النجار عنده كرة بين زوج لاعبين
0: ملعب شكون ملعب القيروان مدين مدين مدين يلا موسى يلا
5: أولمبيك مدين يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بعد سلسلة من الهجمات رهيبة وعملية ممتازة جدا تمكن في عمل ثنائي بين آدم عزيز وإسلام أسلام بن ساسي، سدد في زاوية صعيبة على الحارس القلعة الرياضية إسلام العوني العربي عفوا، وهكذا إذا تصبح النتيجة هدف بصفر. توقيت طبعا آني لصالح الأولمبيك مدينة على الدقة العربية
0: باهي مكنين مكنين.
6: الهدف الثالث لفريق الهلال الرياضي بردايف، اللاعب سهيل الوشتاتي يضيف الهدف الثالث والثنائية ليه، يعني ياخذ الكرة أمام الفارس العيسي في قلب دفاع السبورتينغ مكنين داخل منطقة العمليات، يخلص شوية الكرة يعمل نصف دورة ديمي تور وبالتالي يلعب الكرة بالساق اليمنى على يمين حارس منير الجزاني حارس مرمى وقائد فريق سبورتينغ المكنين، بهتة دفاعية أخرى يسقط فيها فريق السبورتينغ المكنين. الحقيقة هدف مستحق لهلال رديف أمام بهتة دفاعية سهيل الوشتاتي. الهدف حصل في الدقيقة 17 لهذا الشوط الثاني ذاكر، يعني كما قلنا ثنائية لسهيل الوشتاتي في هذه المباراة إلى حد الآن
0: باهي، هدف في مدين وهدف آخر في المكنين. نرجع لك يا موسى خلينا نزيد نوضح صورة الهدف بالنسبة لمدنين.
5: قلت إذن إصبحية الآن السلاح أولمبيك مدنين على حساب القلعة الرياضية، وفي الحقيقة بعد من المحاولات من هذا الجانب وذلك حتى القلعة الرياضية أتيحت له أكثر من فرصة وكاد يفتتح التهديف، لكن الإخفاق طبعا من المهاجمين ربما ما مكنوش من تحقيق مبتغاه في مطلع هذا الشوط الثاني على عكس الشوط الأول. في الحقيقة القلعة الرياضية بدأ بشيء من التأخر في المرة عكس الشوط الأول، كان هو المبادر كان هو اللي نوع أكثر من عملياته، لكن في هذا الشوط الثاني وكان به تراجع منذ دخوله للفترة الثانية. إذن استغل الأولمبيك كما يجب العملية الأخيرة وتمكن من إحراز التقدم الآني بهدف جميل. في الحقيقة كرة ترجع من حارس القلعة إلى الظهير الأيمن يرفع الكرة طويلة، دائما يبحث عن هيثم تاج لاعب كما قلت تألق برشا في هذه المباراة، وتقول إلى ضربة زاوية يقول الحكم للقلعة الرياضية باش ترجع الكرة من ضربة زاوية على يمين حارس الأولمبيك طارق شعبان وباش تنفذ كل تقريب اللاعبين الأولمبيك في منطقهم تتنفذ الكرة وتمشي مباشرة تمر أمام دفاع الأولمبيك وتمشي مباشرة للاعب القلعة إياد النايلي أو محمد السايبي. محمد السايبي في وسط الميدان بينه وبين محمد عزيز السويسي يفقد الكرة وتتحول بهجمة سريعة مرتدة لأولمبيك مدين وجه لوجه تقريبا يخلط الدفاع فيه وينقذ الموقف، كادت لعملية تشكل خطورة على دفاع القلعة الرياضية في خطأ من منتصف الميدان استغلوا اللاعب نضال استخير، لكن
0: تفضل تفضل يا أيمن
5: ينقذ الموقف
0: أيمن العبد المجيد. لحظة يا موسى أيمن عبد المجيد قروان
7: لا ما طلبش الخط فقط هون نعطيك التوقيت والنتيجه 60 دقيقه في المباراه 1-0 مازال التقدم للشبيبه على حساب جندوبه.
0: باهي شوقي ما طلب الخط، شكون طلب الخط الاولاد ما طلب حتى واحد الخط فيهم قبل ما نرجع للملاعب هيثم خلنا نعمل جولة في مختلف نعطيه النتائج الحينية في مختلف ملاعب. مقابلة وحيدة في أهداف توا هي لقاء أولمبيك كيف قصور السيف 0-0. بقيت مقابلات أمل بوشمة متقدم عن القربي 1-0. قوف القفصة متأخرة أمام مستقبل قاسين 2-0. سبورتينغ مكنين متأخر أمام هيلر ديف 3-0. الجمعية أريانا متأخرة أمام ملعب الجيبسي 1-0. أولمبيك مدين متقدم على القلعة الرياضية 1-0. والشباب القيرقية متقدم على جندوب الرياضية هدف مقابل 0. هذه جولة كما قلنا في النتائج في مختلف في الملاعب مع توقيت مختلف. وتقريبا المباراة اللي متقدمة في مختلف مقابلة الكل هي مقابلة سبورتينغ مكنين هيلر ديف اللي أسبق شوية ومقابلة مدين أيضا القلعة الرياضية. نرجع لك يا شوقي في المكنين وما نعرفوش بالضبط شنو الوضعية في المكنين، علاش فريق سبورتينغ مكنين ما حضرش ما كانش جاهز رغم عمل مقابلة ودية صارت انتدابات، شنو فما بالضبط علاش سبورتينغ مكنين يظهر بالوجه هذا وثلاثي على أرضية ميدانه أمام هيلر ديف؟
1: وقت اللي يولي يذاكر المخ والتفكير ما عادش متجاوب على بدن وقت اللي الملاعبية تخرج ربما من تركيزهم، ربما كان عندهم قناعة قبل المباراة وأنه هيلر ديف باش يجيهم فريق تعب، فريق غير جاهز بدنيا، فريق اللي في تقريبا 20 يوم قام بخمس حصص تدريبية، فريق اللي انتدابات غير مؤهلة قانونيا وتم تأهيلهم من أصل 8 انتدابات أهل كان زوز ربما ملاعبية فقط، فبالتالي كله ربما عوامل لهنا عامل المعطى الذهني اللي ربما هو غلب على لاعبي سبورتينغ المقيم. ما نعرفش إذا كان جانب الإطار الفني قام بإعدادهم ذهنين من الناحية هذه ولا، خاصة زاد كذلك الإطار الإداري المرافق لفريق الأكابر. ربما هذه كلها عدة عوامل ربما تخلي ملاعبية سبورتينغ المقيم اليوم ما لقتش نفسها، خاصة وأنه تقريبا في 4 دراج لاعب يعني في 20 دقيقة لاعب 21 دقيقة لاعب يقوى الهدف اللي يخرج الملعبية من التركيز متاعهم. هذا إلى جانب الأخطاء الفردية اللي صارت من الرواق الأيسر على مستوى محور الدفاع، نهيكون اللاعب حمزة الحاج حمود اللي تقريبا في زوز لقطات قبل من جهة الرواق الأيسر في الشوط الأول يقبل عليهم فريق سبورتينغ المكنين الهدف، خرجوا متأثر حمزة حاج حمودة منذ قليل بإصابة وتم تغييره باللاعب محمد خليل عثمان. لاعب حمزة حاج حمودة نعرفوه من أبناء الجمعية من اللاعبين الشبان اللي تستثمر فيهم الجمعية مستقبلا أنه باش يقوم بمسيرة فنية أو رياضية مع الفريق. نعرفوه هو شقيق اللاعب حاتم الحاج حمودة المهاجم السابق لفريق السبورتينغ المكنين، لاعب صحيح شاب ولاعب خلوق ومتخلق لكن اليوم ربما نجم يكون مو جاهز في نهاره وما قد يكون جاهز في مقابلات أخرى كما كان جاهز في برشا مقابلات في الموسم الفارط وأنقذ الفريق من عدة محاولات هجومية على رواق الأيسر وكان سد منيع طبعا في دفاع فريق السبورتينغ المكنين. كما قلنا هي عدة معطيات ربما قد تطلق، نهيك أنه كذلك فريق السبورتينغ المكنين ربما ما لقاش الحلول الهجومية سواء على الرواقين الأيمن أو الأيسر أو ملقاش ربما يكون قلب الهجوم الإفكاس اللي ربما نجم يقبل الكرة، إنه ما فماش ريلوير متوسط ميدان اللي نجم يخرج الكرة ويقربها أكثر يربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط ووصول إلى خط الهجوم، ما فماش قلب هجوم ربما صريح في فريق سبورتينغ المكنين اللي يصنع الفارق أو يسجل في أي لحظة، ما فماش إمدادات كروية لهنا يعني على مستوى الخروج بالكرة ووصولها إلى خط الهجوم، رغم أنه في بعض المحاولات كانت الكرة توصل طويلة في الشوط الأول بيربح المسافة ويربح

0: لملاعبيه تقريبا في 20 ربما 20 يوم، كان قام ب 5 حصص تدريبيه رغم انه ما قامش بحتى مباراه وديه. في المقابل فريق سبورتينغ الموكين قام ب4 مقابلات وديه، لعب ضد الملعب السوسي هنا في ملعب الموكين انتصر 4-0، ثم لعب مع مكارم المهديه في ملعب احمد خواجه في المهديه تعادل 3-3، ثم لعب مع الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب مصفى بجنات بالمنستير وانهزم فيها سبورتينغ الموكنين 3-0، يعني الفوز كان الاتحاد المنستيري. ثم كانت مقابله ضد هلال الشابه في ملعب الموكنين انهزم فيها فريق سبورتينغ الموكنين بهدف مقابل 0، وكان مبرمج انه باش يصير مقابله اخرى عوده في ملعب الشابه لكن ما صارتش هذه الاعتبارات. على كل كما قلنا لهنا عده عوامل عده ظروف، على كل حال ان شاء الله نشوف ربما واجهه اخر لسبورتينغ الموكنين فيما تبقى من دقائق هذا الشوط
1: اللي هما قداش مازال قداش وصلنا يا شوقي؟
0: واحنا نلعب الان في 25 دقيقه لعب، دائما التقدم لفريق السي اس ار فريق الهلال الرياضي بالرديف 3-0 امام لاسيان فريق سبورتينغ الموكنين في ملعب الموكنين كما قلنا. وكيف سيواصل فريق الهلال الرياضي بالرديف صموده بالمحافظة على النتيجة، وكيف سيكون له ربما الحلول الدفاعية أمام ربما النجم يكون النقص البدني، النجم يكون الملاعبية زادهما قاموا بإعداد بدني وحدهم فرادة إلى أن استأنف التمارين كما قلنا. أكيد وجه آخر باش نشوفوه فيما تبقى من عمر 20 دقيقة اللي مازالوا في هذا الشوط الثاني من المباراة. ديما نذكر نلعب الآن في 25 دقيقة لعب 33 ثانية في هذا الشوط الثاني من مباراة سبورتينغ الموكنين وهلال الرديف. التقدم
2: ملعب الدين
1: يلا باهي ملعب الدين، شكرا لك يا شوقي.
2: هدف التعادل طلعب الدين،
1: تفضل يا شوقي يا موسى تفضل.
2: شكرا. اذا هدف التعادل للقلعة الرياضية منذ خلينا نحكي 25-24 بالضبط 24 تمكن ان شاء الله من معرفة الساعة الهدف. اذا تمكن القلعة الرياضية بعد سلسلة من المحاولات والمتعددة تمكن من تعديل نتيجة فتلاون. إذن هدف هدف بين القلعة الرياضية وأولمبيك مدين.
1: شكرا جزيلا هو على ذكر فريق الرديف. رأى فريق الرديف كان في وقت ما في القسم الوطني وقت التسمية كانت خنفوس الرديف، وكيف صارت العملية ما أنا بيش ناس بيش تفهم أنه كان فما الفوسفات في الرديف فما كومباني دو فوسفات تم معناها خذوا من كل كلمة الحروف متاعها الوانين كومباني كوم فوس وليت معناها على أساس كوم فوس رديف. بعدها تم تعرف احنا لازم الكلمة هذه ردوها التونسية خنفوس رديف أما هي كوم فوس دور رديف، بالتالي هذاك علاش هي كان تقبل يقال أنه لاعب فريق خنفوس رديف. وإذا أرجعوا للتاريخ تتلقوا معناها فريق هذا اللي فريق عريق ولسنوات قد فريق معناها عنده مكانته في كرة القدم التونسية. وبرشا سؤولين عليها المعلومة هذه صحيحة ولا هي صحيحة كما قلت كومباني دو فوسفات كي تعمل الابريفياسيون تاعها تقع كونفوس دو غديف. هذاك علاش حبيت نوضح هكا هو الفريق اللي يواجه اليوم سبورتينغ الموكنين وفايز على سبورتينغ الموكنين في الموكنين 3-0. جمعية أرينا تعدى النتيجة قدام ملعب الجبسي 1-1. ونمشيو للقيروان ناخذوا شوية وصف وتعليق من ملعب القيروان شباب القيروانية جندوبة الرياضية.
3: معلومه ذاك حبيت نتاكد منها الان هو الشيك المفتاح غادر الملعب الجبسي املا
1: يعني والله فما المعلومه فما المعلومه حول غياب معناها غياب المدرب تون عطيك لانه اليوم صبر ترابلسي هو اللي فرقت المباراه راهو
3: والله هذاك علاش انا المعلومه
1: اللي صابر ترابلسي هو اللي يشرف اليوم هو اللي موجود في ورقه المباراه الرسميه اللي يتم معناها القوى على صفحه الجامعه التونسيه لكره قدم الصفحه الاخباريه اللي خاصه بالاعلاميين اللي ريتوا انه صابر ترابلسي. وكما قلت لكم بكري بالنسبه لملعب الجيبسي عنده لاعب وحيد موجود على بنك احتياط اللي هو اللاعب زغدود هذاك الوحيد اللي موجود على بنك الاحتياط معناها وسيم زغدود ينجم يكون الغيابات الكبيره هذه وعدم تاهيل اللاعبين نجم يكون عنده دور في غياب شكل مفتاح والله والعلم والله. تو ان شاء الله كانت حصلنا عليه ناخذه في المباشر شكل مفتاح ان شاء الله.
3: على كل نرجع في 70 دقيقة لعب في المباراة واحدة بلاش مثل التقدم لفئة الشباب والحكم يعطي يمنح بعض اللحظات للاعبين باش يشربوا الماء في الأثناء. تم زود تغييرات بالنسبة لفريق الشباب خروج الهادي كرموز ودخول حمدي البقلوطي وكذلك خروج وائل التليلي ودخول سلمان الأخضر.

0: لحظات على غير على ذكر بعض التغييرات في الامتحان. ذكر حبيت نشير وانه تقريبا 10 11 لاعب تم انتدابهم لفريق الشبيبة، عودة ثلاثة ملاعبين للفريق نتاعهم. نحكي على علي الفريوي الحارس، صبري العمالي، وصبري زيد هذوما رجعوا للفريق يعني بعد تجارب سواء كان في البطولة التونسية أو الليبية أو الجزائرية أيضا السعودية عفوا. ياسين معطل القادم من فريق الملعب التونسي حارس مرمى في إطار الإعارة لمدة موسم. هادي كرموز قادم من فريق القلعة الرياضية، وسام الهمامي قادم من فريق فرقنا الرياضية، ووائل التليلي من اتحاد تطاوين، ماهر الفتي لاعب شاب تحول لفريق الترجي التونسي ويرجع بعقد لمدة 3 سنوات، ماهر قلت احسن حسين المسعدي ايضا من فريق تقدم تقليد الدائري، وسام الدين الحبيبي من فريق القوس السعودي، وانيس خضر من فريق الترسانه الليبيه. فايضا زوزم لاعبيه تم تجديد عقد من ابناء النادي هم الحارس ايمن الامامي وكذلك محمد امين القلعي. يعني بطبيعه الحال برشا من لاعبيه غادروا وبرشا من لاعبيه تم انتدابهم لفريق الشباب مع هيئه تحريريه الجيري بقياده شكري الرحماني، وبطبيعه الحال رئيس فرع جديد هو علي الهتريدي لفريق الشبيبه القيروانيه. تغيير ثاني او اول بالنسبه للفريق جندوب الرياضي، والكره باش ترجع لفريق الشبيبه بعد فتره الراحه. ثم تقريبا 3 ملاعبيه من فريق جندوب الرياضيه، اللاعب رقم 30 الياس مفتاح، وكذلك معاه احمد زكريا عمار، وثم اللاعب رقم 27 مش موجود على المحالة على ورقة المباراة، يبدو لأنه رياض الفريوي، يبدو رياض الفريوي. على كل الثلاثة ملاعبية مش يتم دفعهم وتعويضهم، دفع بهم للفريق جندوب الرياضي المنهزم لحد دقيقة 72 في المباراة، والمنهزم واحد البلاش كما قلت الهدف كان سجل في 35 دقيقة عن طريق إبراهيم الفرشيشي ضد مرمى. كرة ترجع من حارس المرمى علي الفريوي طويلة في اتجاه اللاعب يوسف بن عمار، تتفك وترجع من جديد في جندوب الرياضية في المتابعة. ثم حمدي البقلوطي من أحد شبان الشبيبة القيروانية تجعل كرة يوسف بن عمار طويلة بجمار بن مهر المستيتي، لكن مقطوعة من الدفاع وترجع من جديد صبري العماري مرة أولى ومرة ثانية، كرات عشوائية من هنا ولا ثم تسلل، ثم تسلل في خط الفريق جندوب الرياضية، كرة ترجع بسرعة ولا تمشي رويدا للحارس، ومرة أولى مرة ثانية كانت فريق جندوب الرياضية خطير في الهجمات، لكن إلى حد الآن تقريبا زوج ثلاث فرص تنحين، وفي الحقيقة فريق جندوب الرياضية خطير وخطير جدا على مستوى العمل الهجومي، لكن التشتيم ينقطوا وعلى خلال هذه الفرصة تمشي الكرة للفريق جندوب الرياضية، حط الكرة في التماس، تماس في الشباب على جهة المدارج الرئيسية في المتابعة. ثم سلمان الأخضر كان عوض الوائل التليلي، تمشي الكرة داخل منطقة الجزاء، يوسف بن عمار تمهيد وتزيد مزال الكرة ومزال الاختار لفئة الشبيبة، ثم الكرة تمشي وثم المخالفة، ثم المخالفة لكن الحكم مرة أولى ومرة ثانية في المتابعة يمنح المخالفة، ربما حب يعطي الافونتاج المحالي في أول الأمر، لكن الكرة ترجع بضربة مخالفة لفئة الشبيبة القيروانية أمام الكرة. ثم سلمان الأخضر بجنبه أيضا يوسف الحاجي، والكرة تتلعب ثنائية يوسف الحاجي على الجهة اليمنى، التزيد والتوزيع وترجع من الدفاع وترجع مرة أولى وترجع الكرة لفيت جندوب الرياضية بضربة تماس، يتدخل الحكم المساعد الثاني وقول تماس لفيت جندوب الرياضية، كانت الكرة هجوم لفيت الشبيبة، يتعكس الهجوم لجندوبة والتماس، تلعب الكرة بسرعة تمشي لأحمد زكريا عمار المعوض، والكرة تتفك من جديد وثم المخالفة، ثم المخالفة واضحة لفيت الشبيبة القيروانية، يعلن عليها الحكم حسام الظاهري في هذه المباراة في توقيت 74 دقيقة واحد بلاش، مازال التقدم للشبيبة على حساب الجندوبة الرياضية في هذه الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. وجماهير الشبيبة ما زالت تنتظر بطبيعة الحال نتيجة نقال القضية المرفوعة في الطاس. كما قلت ذاكر صيف سخن تعدى قضايا تشكيات يعني بالجملة من سواء كان من فريق الشبيبة ومن هذا فرق أخرى خلال الملعب التونسي وغيرها من الفرق والشكاوي. على كل مازال القضية لم تبح بأسرارها بالنسبة للطاس. وربما لو
1: شنو نجم يصير يا عبد المجيد
0: لو جي ربما تقلب المعطيات ربما ما نعرفش انا كنت جيل في صالح الشبيبة شو مش يصير ذكر او السؤال لربما نزل نزلوا يعني لو الطاس تمنح بطبيعة الحال يعني هو هي القضية أصلية يعني ثم ضد الفريق نادي البنزرتي بطبيعة الحال على النقاط والممنوح ليه يعني في صورة ما تم خصم من نقاط من فريق نادي البنزرتي الأمور ستتغير رأسا على عقب كما نقوله. وربما فريق الشبيبة كان في الرابطة الثانية يصبح في الرابطة الأولى واللي كان في الرابطة الأولى يصبح في الرابطة الثانية على كل
1: أيوة شو نعملوا النتائج متاع المقابلات كيفاش نعملوا فيهم والمقابلات اللي تلعبت
0: والسؤال هذا بطبيعة الحال يوجه للجامعة التونسية لكرة القدم
1: يمكن هي
0: بتوقيمها القانوني بتوقيمها يعني الإدارية وما إلى ذلك بطبيعة الحال تعرف ذاكر اللي نحبش نحكي برشا لما حالة في الأمور الإدارية في الجامعة أنت هيك سألت وأنا بدي نسأل شنو مش يصير لو
1: أي وقتاش الجلسة عندك شي فكرة وقتاش الجلسة يا عبد المجيد
0: هو لما حالة يقولوا يعني من فريق الشبيبة قدم الشكوى بتاعه ربما ينتظر بتاع 4-5 شهور ما تفوتش 6 شهور لما حالة
1: معناها توفى البطولة معناها
0: ممكن ربما
1: لو كان زيزو 5 شهور توفى البطولة كهو معناها من هنا لأفريل
0: يولي يعمل عام جهاز للعام جهاز الموسم
1: إن شاء الله قبل هذا الشبيبة تضمن الصعود متاعها إن شاء الله بمجهودها تو هاي منتصرة اليوم واحد بليش
0: نعم قادرة بالترسانة بتاع اللعبية وكذلك المدرب الكف المدرب الرحالة المدرب الخبير في أجواء رابطة
1: لطفي القادر أعطيني أعطيني أعطيني نتيجة توقيت يا عبد المجيد لأنه بقيت ملاعب يستناه
0: 77 دقيقة في المباراة واحدة بلاش فات للشباب فورت فات لجندوب الرياضي وديع الكرة ديع الكرة واحدة بلاش تبقى نتيجة للشبيبة لحساب جندوب الرياضي
1: هو تقريبا ربع ساعة الأخر في مختلف ملاعب أيمن في ملعب الكيف اللي النتيجة عندك هي الوحيدة بدون أهداف توا يا أيمن
2: مرحبا ذكر بالفعل الملعب الوحيد ما شفناش فيه أهداف لحد الآن هو ملعب الكيف وزادت النتيجة أصفار ومخالفة لفايت فريق أولمبيك الكيف اللي قاوم أكيد في الشوط الثاني وكما توقعنا أكيد شفنا يعني بعض الإصابات والشد العضلي أكيد والإسعافات وباقي واصل الفريق بنفس الأسماء وكان فريق اتحاد كرة السيف هو الأخطر حقيقة في الشوط الثاني وتيح بزوز فرص لفايد اللاعب زياد الدوسي خاصة الفرصة الثانية منذ تقريبا 4 دقائق خطأ في التمرير من أحمد الرحالي أكيد مد الكرة للاعب زياد الدوسي داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في يد الحارس مباشرة ربيع شمشان وضاعت فرصة هدف محقق في اتحاد كرة السيف صحح الخطأ لأحباء فريق اتحاد كرة السيف التغيير كان رائد النجار مكان اللاعب رقم 11 محمد فراس الميلادي وليس أحمد اللزيز ترجع الكرة بضربة مرمى لفايت فريق أولمبيك كيف يمشي الحارس ربيع شمشان كما قلنا تحت تشجيع الجمهور كما قلنا يحاول أولمبيك كيف اليوم أنه يخرج بأخف الأزرار ممكن في ظل الصعوبات على مستوى الزاد البشري شوط أول كان ممتاز شوط الثاني طاح أكيد المستوى لفايت أولمبيك كيف نوعا ما ولكن زادت المباراة والكرة في منتصف الميدان كرة ليحيى البلومي أفضل لاعبي أولمبيك كيف في هذه المباراة كرة لجاسر العثماني يمشي كرة من يحيى البلومي من الجالسات يصبح جاسر العثماني الكرة ولكن ترجع بالدفاع من جديد يسترجع يحيى بلومي على الدين فهم على الدين فهم والمراوغة ويتحشر على خطأ مخالفة قريبة من خط 18 لفايت أولمبيك كيف عملية المسك من الخلف من القميص على اللاعب على الدين فهم لكن لا الحكم يقول مخالفة ضد على الدين فهم ينبع على الدين فهم أكيد ترجع كرة لفايت اتحاد كرة السيف عن طريق اللاعب عزيز غنام جلب كرة ياسين معرف ورفضت الميدان يمشي للاعب رقم 14 من جديد ياسين معرف للاعب حسام اللمبي يختار الكرة عجلة الرأس
3: ملعب لاعبين بن حميدة
1: مدين. يلا تفضل يا موسى تفضل يا موسى.
3: شكرا. الهدف الثاني القلعة الرياضية اللي حقيقة بدنيا حاضرة أكثر من أولمبيك مدين بعد ما تمكن من التعديل اتمع أكثر في النتيجة ويعني حقق ما أراد إلى حد الآن في عملية جميلة برشا تنتهي في شباك حارس أولمبيك مدين الساهر وترك شعبان ذكر لهدف التعديل كان سجل حزم معجوب والأولمبيك مدين سجل محمد عمر بلامة وهدف التعديل سنتأكد إذا هدف الثاني طبعا شوفوا سكون طبعا الرؤية مش واضحة من هنا تماما لكن أنا كنت أتأكد من صاحب الهدف إذا مدين واحد في القلعة الرياضية لعشان أولمبيك مدين في الملعب صلاح الدين بن حميدة بالذات قبل 7 دقائق من نهاية المباراة
1: باهي قوف القفصة يذل الفرق من مستقبل قاسين 2-1 تقدم مستقبل قاسين 1-0 أمل بوشامة نادي القربي هيلارديف متقدم في المكنين على سبورتي مكنين 3-0 0-0 في قوة أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف جمعية أريانا متعادلة مع ملعب قبسي 1-1 أولمبيك مدينة متعادلة مع القلعة الرياضية أو قلعة رياضية متقدمة 2-1 على أولمبيك مدينة تحيين في النتيجة والشباب القيروانية متقدمة على جندوبة الرياضية هدف مقابل 0 نرجع لك نكمل معك شوية توقت أيمن في الكيف
2: عام ذاكر 33 دقيقة لعب ما زال أولمبيك الكيف يحاول هذه الكرة من الجهة اليمين عن طريق طارق الشعبوني نبيل كريم هذه فرصة للأولمبيك والدفاع
1: ملعب مدنين تفضل
3: ذاكر فقط حبيت نذكر ساعة قبل هدف ثاني هو هيثم تاج كما قلت لك تأك يعني تلعب تألق حكتا في المباراة هيثم تاج للقلعة الرياضية
1: شكرا جزيلا يلا تفضل يا أيمن واصل
2: كرة دفاعية فريق أولمبيك كيف يقطعها اللاعب حسام اللمبي كان يعطي مثالثة فريق اتحاد كرة السيف مع أكيد احتفال الجمهور على قرارات الحكم أكيد العلامة المضيئة اليوم جمهور غفير جدا جمهور أولمبيك كيف ذكرنا بالأيام أيام الكوالي أيام أولمبيك كيف العريق والأسماء الكبيرة اللعبة في هذا الملعب على غرام مراد الشيبي وغيرهم أكيد كان بعض الاحتجاجات من اللاعبين تتوقف المباراة
1: شكرا أعطينا المكنين يا المكنين يا شوقي قبل ما تخرج لنا أشياء لنا وحبذها في المباشر يلا مكنين
4: شكرا لك اذا نلعبوا في 42 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني دائما فريق سبورتينغ المكنين منهزم امام ضيفه فريق الارديف ب3 اهداف مقابل 0 اهداف ايمن القاسمي وثنائي سهيل الوشتاتي ايمن القاسمي دقيقه 21 الشوط الاول وسهيل الوشتاتي ثنائيه اللي سجلها دقيقه 39 الشوط الاول ثم في الدقيقه 17 في هذا الشوط الثاني فريق سبورتينغ المكنين قام ب5 تغييرات نتاعو واستوفاهم من خلال دخول خليل عثمان وكان حمزه الحاج حمود اللي خرج متاثر باصابه راينا المدد مكان مروان الترد سيف الدين خلال مكان رامي العفاس ناسين بن عامر مكان يوسف الكلابي ولؤي العراكي مكان اللاعب الياس بن فاطمه في حين فريق الهلال الرديف في 3 تغييرات نتاعو اللي قام بهم هما دخول ليث عبد السلام مكان جاسر الدبلاوي احمد الشعامبي مكان ايمن القاسمي ومهدي العليمي مكان اللاعب مهدي الناس في هذه 3 تغييرات اللي قام بهم المدرب صابر المرزوقي مدرب فريق الهلال الرياضي بالرديف فريق سبورتينغ المكنين اضحى عاجزا عن الوصول الى مرمى الهلال الرديف مقابل استبسال دفاعي وحضور ذهني وبدني عكس ربما ما كان الجميع ينتظر في ملعب المكنين وانه باش تكون مقابله في اتجاه واحد لفريق سبورتينغ المكنين امام ضيفه فريق الهلال الرديف الا انه فريق الهلال الرديف الحقيقه يعني عرف كيف الى حد الان يكون هو صاحب الأفضلية على مستوى كسب النتيجة وايضا على مستوى التفوق في المباراه حتى فنيا في بعض الاحيان امام فريق سبورتين دلا موكرين اللي قاعد يحاول من حين لاخر المدرب محمد السويحلي انه يلقى الحلول الكفيله هجوميا وطبعا العوده في النتيجه في ما تبقى من عمر هذا الشوط الثاني
1: اللي هو قديش مازال شوقي
4: على الوقت الاصلي من 6 دقيقه و20 ثانيه
1: على الوقت الاصلي
4: على 45 دقيقه على 90 دقيقه دقيقه و20 ثانيه
1: باه نكملوا لل 90 معاك وبعدها نرجع لنا نمشي لبقيه الملعب.
4: شكرا لك. هذا هجوم لفريق المهدي الاعلامي يسدد ربما هدف اخر ولكن مره اخرى منير الجيزاني يكون سد منيع امام فريق الهجومات فريق هلال الرديف. كان في مرة أولى أمام اللاعب مهدي العليمي، كان قبلها كذلك أمام اللاعب أحمد الشعامبي، وكان قبلها أمام سهيل الوشاتي تقريبا في 3 مناسبات. فريق حارس مرمى وقائد فريق سبورتينج المكنين منير الجيزاني يعرف كيفاش يتصدى للعمليات الهجومية هذه ويخلي النتيجة على حالها، رغم أنه فريق سبورتينج المكنين كما قلنا منهزم إلى حد الآن بثلاث أهداف مقابل صفر. حيرة كبيرة برشا من مدرب فريق السبورتينج المقيم محمد السويحلي اللي يحاول انه كما قلنا خليل عثمان يلعب الكره طويله قلب دفاع يلعب في ظهير الايسر كان دخل مكان اللاعب حمزه الحاج عموده، صحيح وما قام باخطاء فرديه لكن ما يتحملش وحده الهزيمه اليوم اللاعب حمزه الحاج حموده اللي كما قلنا فما عده معطيات خلات فريق سبورتينج المقيم اليوم يكون متاخر في النتيجه ونلعب الان قبل زوز ثواني او بالاحرى انقضاء 90 دقيقه 4 دقائق
1: قش وقت بديل عندك شي شوقي
4: 4 دقائق يعنى عليهم الحكم الرابع جاسم البناني كوقت اضافي في مباراه سبورتينغ المكين وضيفه الى الرديف.
1: توقيت ونتيجه في مختلف الملاعب عبد المجيد في القيروان
5: 46 دقيقه في الشوط الثاني
1: قديش عود لي
5: 86 دقيقه في المباراه
1: به
5: الشباب على حساب جندوبه.
1: شكرا جزيلا. ايمن في الكيف
6: 38 دقيقة في الكاف ما زال التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا جزيلا. موسى في مدنين
7: دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية المباراة والقلعة مقدمة على حساب أولمبيك مدنين.
1: يلا نكمل معك أنت يا موسى.
7: شكرا. كرة في وسط الميدان إذن للاعبي القلعة طبعا أكثر كثافة في المناطق الدفاعية حافظ طبعا على التقدم المحرز في هذا الشوط الثاني كرة مرفوعة طويلة بل أنه القلعة أهدر هدف ثالث كاد يلوح يبعن. طبعا بكل غرب عبد العزيز الأولمبيك القلعة أهدر الفرصة وهذه فرصة التعادل الأولمبيك مدين كرة مباشرة تمشي إلى ضربة الزاوية حين يطالب لاعب الاتحاد أولمبيك مدين في ضربة ذلك الحكم يقول اللي كرة بشتغل من ضربة زاوية القلعة حقيقة يعني قدم مردود ممتاز جيد ما شاء الله اللياقة البدنية ممتازة للغاية لحد الآن يخوض مباراته بشكل متميز قبل الهدف صحيح أعمد الدقيقة 16 لكن تمكن من التدارك خاصة في هذا الشوط الثاني بهدفين بغاية من الروعة ويمكن كان يمكن أن يتكلم يبقى اللاعب متوقف ذاك ربما نرفع في أحد الملاعب.
1: قديش وقت بديل عندك؟ قديش عندك شو وقت بديل؟
7: لحد الآن ننتظر على كنت تجاوز الوقت الأصلي بدقيقة حسب التوقيت الشخصي وإلى حد الآن لم يرفع الحكام الرابع الكم من وقت مبدل.
1: شكرا جزيلا. القيروان يمكن فيها أكثر حماس مباراة شبه قيروانية أولمبيك جندوبة الرياضية
8: دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة والحماس والتشويق نزال على أشد المنظحين. لطفي القادري أيضا يدفع بدريس ليوان محمد أمير الفطناسي وصبري الزيدي بطبعة الحال الثلاثي عند منظمة هجومية مكان ماهر البستيتي يوسف العمار وأمين الزيري. الكرة تمشي ضربة التماس لفيت الشباب يوسف الحاجي على الجهة اليمنى قريب لنقطة ضربة الرقمية طويلة تخم منطقة الجزاء دفاع تدخل يرجع الكرة كما جات وتمشي لفيت الجندوبة محمد القلعي يأخذ الكرة لكن أسبق مو أسامة مامي من جديد يأخذ الكرة وبرؤول مرة ثانية وشوم معاكس خطير لفريق جندوبة رياضية وتمشي الكرة لالية مفتاح ليس مفتاح مزات الكرة وترجع منها جديد جعفر الزريبي. جعفر الزريبي دخل منطقة الجزاء تمهيد وفي دين الحارس علي الفريوي. وكما تسمع فيه ربما ذكر بعض الانتقادات للحارس يشد الكرة ويطيبها اللعب الرحال اللعب الخبرة علي الفريوي. نذكر أيضا ذكر أنه تقريبا ملعب حمد الواني سيغلق أبوابه بداية من 1 نوفمبر القادم. ربما يعني فريق الشباب ما زالوا لها زوز 9 مباريات باش تلعبها هنا في حمد العواني باش يتم بطبيعة الحال إعادة تعشيب الملعب. ربما فريق الشباب مش يصلح يلعب
1: في علي الزواوي
8: في بوحج علي فرصة لفئة الشبيبة التميز صبر الزيدي جديد مرة أولى ولسبب النفاتي وتعود الكرة كانت فرصة خطيرة من سيد صبر الزيدي يحول الكرة يفتح اللعب على الجهة اليسرى والموجود البقلوطي التمهيد مرة أولى مرة ثانية مسدد الكرة ولا كتل الهجوم لما عكس كان ترجع من جديد لدريس ليوان حمدي البقلوطي قائد الفريق صبري العماري التمهيد تمشي الكرة النفاتي اسكندر النفاتي اسكندر النفاتي وزع الكرة من جديد وشد الكرة زي ما حارس الجندوبة مرة ثانية على المر على مرتين على مرتين يخطف الكرة وربما كانت قدام اللاعب الفصاتي محمد امين الفصاتي لكن الكرة ترجع لجندوبة رياضية طويلة لبعض اللحظات والدقائق الأخيرة الحاسمة في هذه المباراة والكرة اللي فيها جندوبة نغموشي نغموشي التمهيد والدفاع
4: نهاية المباراة في ملعب المكرين ذاكر
1: يلا اعطي في 10 ثواني يا اخي تفضل
4: نهاية مباراة سبورتينغ المكين وضيف للارديف بانتصار مستحق للارديف 3 اهداف مقابل 0 اهداف ايمن القاسمي ثنائي سهيل الوشتاتي في دقائق 21 للشوط الاول 39 للشوط الاول ثم 17 للشوط الثاني اجمل تحياتي شوقي الحمادي ان شاء الله التصريحات القوم بعد شويه
1: ان شاء الله
4: في فيديوهات على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك
1: شكرا جزيلا لشوقي يعطيك الصحه نواصل معك يا عبد المجيد
8: 91 دقيقه في المباراه
1: قداش وقت بديل اضاف
8: مازال ما رفعش اللوحه
1: باهي ترى نشوف الكيف قداش وقت بديل ايمن
6: 43 دقيقه لعب في ملعب الكيف
1: ما خلطناش الوقت البديل باهي موسى في مدنين
9: 49 دقيقه لعب حسب التوقيت الشخصي والى حد الان المباراه متواصله
1: اي ما فماش لو معناها فما حكم رابع علاش ما تمشي لا رفع اللوحه باش الاعلان على الوقت البديل لا ما فتنا تو ما عادش نجم معناها متسم 49 معناها 4 دقائق زايدين في الوقت البديل به نكمل معاك انت نكمل معاك يا موسى نكمل كمل
9: اذا تتواصل المباراة اذا بين التسابق وتلعق في التهديف بين الفريق المحلي متاخر في النتيجه والقلعه الرياضيه طبعا يريد التدعيم والحفاظ على هذا التفوق والتقدم تسليقات ثمينة حقيقة تكون في هذه المباراة في القلعة الرياضية لو تمكن طبعا من الحفاظ على الأسبقية تمشي كرة لصالح التسلل عن طرف الآن كرة تتجاوز المرمى تخرج ضربة 6 أمتار تتجاوز خط نهاية الميدان تمشي كريعة لصالح الأولمبي ياسين بوفارغة ورائية لحارس المرمى ترك شعبان يروض الكرة في مرة أولى ثم يلعب على الظهير الأيسر محمد عزيز محمد عزيز يرفع الكرة طويلة أما كثافة دفاعية من لاعب القلعة في مرة أولى ثم رأسية كرة في وسط الميدان كل الحكم مخالفة أو نهاية المباراة على تقدم
1: انتصار
9: القلعة الرياضية على حساب أولمبيك مثيل بهدفين لهدف سجل لأولمبيك عمر بلامة حازم معجوب وهيثم تاجي هما صاحبي أهداف القلعة الرياضية نلتقي بإذن الله في موعد آخر
1: شكرا جزيلا نهاية مباراة فوز القلعة الرياضية فوز هام في مدنين على أولمبيك مدنين 2-1 أيمن في الكيف قداش وقت بديل
6: وصلنا للتسعين هنا في ملعب الكيف أضاف الحكم 3 دقائق وقت بديل
1: باهي باش نجيو قد تقريبا ولا ناخذ دقيقه دقيقتين من موجز اخبار الساعه الخامسه زميلنا علي جلس تلحق بكم بعد لحظات نكمل معاك ايمن ترى خلينا نشوفوا في انتظار نشوف
6: الكره هذه كره سريعه لكن زياد السوسي في اخر لحظه يقطعها اللاعب محمد العرفاوي ترجع الكره لاولمبيك كيف جاسر العثماني
2: احمد الرحالي. الرحالي يرفع راسه يلعب كوره مباشره نبيل كريم معه الدفاع اشرف الشيخي. ارجع كوره ما زالت لفريق فريق الاتحاد الرياضي بحضور السيف. اشرف الشيخي يرفع راسه يلعب كوره مباشره للجهه اليسرى حيث اللاعب حازم اللمطي لكن الكره تمشي رميه تماس. تماس لفريق اولمبيك السيف ولفريق اللاعب محمد عزيز المردوخي. محمد عزيز المردوخي يرجع بعض الاحساس كما قلنا مباراه مرهقه جدا مباراه بدايه موسم خاصه مع اداء الشوط الاول القوي. ترجع كوره اولمبيك السيف تماس قوي الكرة من جديد عن طريق عزيز غنام في القومة يأخذ الكرة ترجع لأحمد الرحالي. أحمد الرحالي طارق الشعبوني يتلقى من الجهة اليسار. طارق الشعبوني يراوغ من جديد أحمد الرحالي. نبيل كرير مع عزيز سعبين. نبيل كرير يرجع للخلف مباشرة لعب محمد العرفاوي. محمد العرفاوي يرجع الكرة من حارس المرمى ضغط اللاعب حازم اللمطي.
1: قيروان فما سمعت كلمة نهاية مباراة قيروان
10: مباراة بالنسبة للشبيبة القيروان انتصار مهم جدا في بداية المشوار البطولة مع الدرجة الثانية. هدف مقابل صفر هدف كان سجله إبراهيم الفرشيشي ضد مرمية في 35 دقيقة في الشوط الأول. نلتقي إن شاء الله ثم عيد قادم إلى اللقاء.
1: شكرا لك يعطيك الصحة عبد المجيد. يلا نكمل معاك يا أيمن في الكيف.
2: إذا ترجع الكرة في دقيقتين وقت بديل وصلنا مازال التعادل السلبي صفر مقابل صفر والكرة تعود بمخالفة لفائدة الاتحاد الرياضي بحضور السيف تبعد حوالي 25 متر عن مرمى الحارس ربيع شوشان. ممكن هي الأخيرة في هذه المباراة حتى جمهور بدأ يغادر الملعب ولكن تمام الرضا اليوم على اعتبار لو كان يحقق أولمبيك كاف النقطة في ظل هذه الظروف انتظار عودة المنتدين في المباراة القادمة. هذه كرة انتظر ماذا سيفعل زياد السوسي. يطلب من زملائه أن ينزل الكل. زياد السوسي ينفذ هذه المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بخطور السيف. عودة كل لاعبي أولمبيك كاف ولاعبي الاتحاد بخطور السيف كلهم في مناطق الجزاء. هي الكرة الأخيرة ممكن أكيد زياد السوسي انتظر صفرة الحكم. تغيير وحيد شفنا في فريق الاتحاد الرياضي بالدور المصير قام به المدرب انتظرت أكيد الحكام. مازالت امتحانات ومتحنات داخل منطقة العمليات والحكام أكيد يهدي في الأمور. شفنا مباراة لحد الآن ديك تهدف ورق صفر فقط. الكرة ترجع من زياد السوسي. زياد السوسي يرجع الحكام شافي إشارة للتنفيذ. يتقدم رويدا رويدا كرة مقوسة رأسية ترجع من نبيل كرير. مازالت الكرة لأشرف الشيخي. أشرف الشيخي من الجهة اليمين حافظ على كورته. أشرف الشيخي وتمشي ضربة مرمى. ضربة مرمى ومع تأتي صفرة النهاية. ذاكر على نتيجة 0-0 تنتهي مباراة أولمبيك الكاف في ملعب بوليف الكاف أمام ضيف اتحاد الكرة الكاف. شكرا لكم.
1: شكرا يعطيك الصحه يا ايمن. امل بوشمه متقدم على نادي قربي واحد بليش. قوف القفصه متاخره مستقبل قصير 2-1. سبورتينغ مكرين انهزم من هيلرداي في 3-1. اولمبيك كيف تعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0. التعادل حينيا في لقاء جمعيه ارينا ملعب القيبسي. انتصار القلعه الرياضيه في مدينه 2-1 وفوز الشبه قروانيه على جندوبه الرياضيه هدف مقابل صفر. شكرا لكم على المتابعه. شكرا لكل من شوقي الحمادي عبد المجيد جبيلي ايمن نموشي موسى طوير هيثم الناس ومنير بعطية الجلاسي وموش اخبار الساعة الخامسة.
11: أكودا هرقلة سوسة علموجة 99
12: 99
11: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين. عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
13: الخامسة وأربع دقائق على موج إذاعة المنستير. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. احتفالا باليوم العالمي للسياحة الموافق لل 27 من شهر سبتمبر من كل عام، احتضن صباح اليوم مرسل قنطاوي تظاهرة سياحية تنشيطية تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، تم خلالها تكريم عدد من السياح الأجانب الذين توافدوا على الوجهة السياحية في القنطاوي في أكثر من 30 مناسبة. وتضمنت التظاهرة أنشطة موسيقية وفقرات تنشيطية بمشاركة عدد من الفرق والنزل السياحية بالجهة. انطلقت صباح اليوم مسيرة سلمية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل مشيا على الأقدام من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه العاصمة. شارك فيها أولى وأبناء المعطلين وفق ما صرح به كاتب عام المكتب الجهوي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وسيم الجدي. وأشار الجدي لأن هذه المسيرة السلمية تأتي على إثر العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة رئيس الدولة بالتدخل وتفعيل القانون عدد 18 الصادر برائد رسمي منذ حوالي 10 أشهر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات لفائدة اليافعين والشباب والأسر. قررت وزارة الفلاحة افتتاح موسم صيد الحجل والأرنب انطلاقا من 4 من شهر أكتوبر القادم على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 من شهر ديسمبر. وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محدين الهاني على تنظيم الجامعة لحصص توعوية لفائدة منظورها قبل انطلاق الموسم قصد ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بسلامة ممارسي هذا النشاط. موعدكم تمام 6 مع نشرة مفصلة للأنباء مرافق الفنون بعد الفاصل مع نجوى المهري.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء تونس الجميلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من درة السياحة. درة السياحة تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للسياحة، طبعا لنحتفل به ككل سنة يوم 27 سبتمبر من الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي شعار هذه السنة، وتسليط الضوء طبعا على دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مستقبل السياحة، مستقبل السفر، مستقبل نجم أحنا نقول الترويج للوجهة السياحية. الهدف طبعا من هذا الشعار هو بناء قطاع سياحي أكثر ذكاء، أكثر شمولا، أكثر استدامة، الاستثمار في المهارات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي. ذكروا أن اليوم في مواكبة برنامج درة السياحة إلى مائدة مستديرة تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير وعديد الجمعيات الفاعلة مثل جمعية أزرقنا الكبير، جمعية الرباط للموروث الغذائي، جمعية المنستير، مختبر حي. عنوان المائدة المستديرة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير. بعد شوية ضيوفنا من خبراء من متدخلين باش يكونوا حاضرين معنا في هذا اللقاء إلى غاية الساعة 7 مساء. هيثم وناس، نجوى المهري صخيري تقول لكم مرحبا بكم، وهذه درة السياحة تونس.

0: أحلى مغنة الماجدة لتونس ولقرطاج، وأيضا الفنان والموسيقي مؤثر أيضا في الترويج للوجهة السياحية، وأبرز الأصوات الفنية وعمالقة الفن روجوا من خلال حضورهم على قرطاج، إلى جانب أنه حضورهم المميز على قرطاج بالطبيعة إلى الوجهة التونسية، وتغنيوا بجمال تونس ومحاسن تونس، وخاصة عراقة هذا النجم نقولوا هذا الجمال. رجعنا معكم للمواصلة بالطبيعة في مازلت أنا ما حفظتش العنوان في بالك ديما أنا في بالي العزيزة بلادي. أما درة السياحة بما أننا نحتفي بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027 مائدة مستديرة ينظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وعديد الجمعيات الفاعلة كما قلنا باليوم العالمي للسياحة. أنا سعيدة باستقبالهم الأستاذ طبعا أنس سنين، مرحبا بك، أهلا وسهلا الخبير السياحي، مرحبا.
1: مرحبا بك، شكرا جزيلا. الحقيقة أول مرة اليوم في الاستوديو رائع جدا. الحقيقة حضرت عليه فقط له كان يحضر وشي يعمل كيف الحقيقة امبرسيونون.
0: احنا فرحانين برشا أنا والأستاذ محمد هلال، مرحبا بك، أهلا وسهلا بهذه الاستضافة.
2: مساء الخير أخت نجوى، مساء الخير لمستمعي مشاهدي إذاعة المستير.
0: نعم سي أنس، طبعا الاستوديو هذا اللي انت كنت انا من الاسبوع اللي فات قلنا باش تكون حاضر معنا، جات بطبيعتها هيك ولا ليه؟
1: لا جات بطبيعتها، ما كانتش في الحسبان اليوم البرنامج، وديما يكون لي شرف باش نكون موجود معاك رافقك في بعض الافكار فيما يخص السياحه وفي التطور.
0: لا.
1: في بعض الارقام الموجوده او في الجديد متاعنا بإذن الله في السياحة في هذا البلد العزيز تونس.
0: استعدادات كبيرة لسنة إن شاء الله تكون فيها برشة تتويجات، القطاع السياحي، التطور. اليوم نحكي على الذكاء الاصطناعي، شعار اليوم العالمي للسياحة اللي نحتفي به اليوم، واللي كان يوم خاص جدا من خلال المداخلات اللي كانت منذ قليل في مائدة مستديرة كما قلنا اللي تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة، عديد الجمعيات كما جمعية أزرقون الكبير، الرباط للموروث الغذائي، جمعية المونستير، مختبر حي. كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج للوجهة التونسية وخاصة لوجهة المونستير، كيفاش نجم نحكيه يعني على المداخلة انطباعاتك؟
1: هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي حاجة ولات ماست، واجبة معناها ما عادش نجمه، هذا تقدم تكنولوجي كبير لا يعرفه العالم، تطور كبير من يوم إلى يوم، عادش نحكيه على السنوات تو.
0: نعم.
1: ولا الذكاء الاصطناعي يرافق كل تقريبا الأنسجة الاقتصادية، وبالخصوص الآن السياحة معناها موجود بترابط كبير مع السياحة، والسياح تقريبا يرجع في أكثر من 70% من الحالات إلى الذكاء الاصطناعي باش يسأل عليه وباش ياخذ معلومات اللي حاجته بها. سياح من قبل ما يسافر إلى أي وجهة في العالم يتصل يحاول يكونكتي باش ياخذ معلومات باش يجم يفهم الاتينيرير نتاعو، يعني هل لا بيرسوناليزاسيون الشخص نتاع السفره نتاعو مرتبطه بمعلومات باش يعطيهم له الذكاء الاصطناعي. ما قد ما احنا في الوجهه المونستير نعطيه اكثر معلومات واضحه على المنتوج الموجود في الوجهه، التنوع نتاعو يلزم يكون واضح وجلي بتفسيرات واضحه، يعني غدوه نحكيه على نزول موجوده في مكان معين، ارتباطها مثلا بوسط المدينة، عدد السفرات الموجودة، شنو كيفية التنقل، المسافة قديش تقطعها من نزل إلى المترو باش تجم تتنقل، كلها معلومات نغذيو بها الذكاء الاصطناعي باش يسمح باش يعطينا عن طريق الشات بوت معلومات اللي يطلبهم السائح. دونك لا كونسيبسيون والتكوين نتاع المسار السياحي الكوليكي يجي عن طريق المعلومات هذه اللي باش نعطيهم. دونك احنا حاجتين بأفكار متعدة نجمو نحطوهم في وسط الآلة هذه. خاطر شنو هي؟ عبارة عن بيبي صغير، طفل صغير قاعدين نعلمه فيه ونلقنه فيه باش يكون قادر على اعطاء بالتفكير، ديما نقول اونتر كيمي الذكاء الانساني، لانه ما يجمش
0: تعطيه المعطيات الكل
1: معناها باش ينجم باش يسمح له باش ياخذ المعلومات. السائح يطلب برشا حوايج على باش تسمح له باش ياخو المنتوج اللي حاجته به بالضبط.
0: نعم.
1: يعني غدا يقول لك انا منتوج ثقافي، منتوج جاسترونومي، مش منتوج معناه غذائي، منتوج بحري، يعني المنستير بتنوع المنتوج اللي في وسطها. إذا نحطوا المعلومات هذيك الكل كان سهلوا المهمة للسائح في الاختيار متاعه. هذا ما يوجد قبل السفر. يعني قبل ما يسافر السائح معلومات الكل تكون موجودة. ما لما يسافر السائح ويوجد في المكان هذا نجم نوفروا له بعض التقنيات الموجودة التكنولوجية. نحكينا على رياليتي أوغمونتي، نحكيه على رياليتي فيرتويل. سائح كي يتنقل أترافير ديسكان تاو موجودين يجم يستمع إلى المعلومات اللي تخص المنطقة الأثرية هذيك قبل ما يدخل مثلا الرباط المنستير. يسكاني يسمح له باش ياخذ المعلومات. فما دي زوديو تاو كي سون تري ديفلوبي، يعطيه مرتبطين بالموقع متاعك. يعني انت كي تتنقل بالجي بي اس هو يقراك في المكان الموجود المعين هذيك ويعطيك المعلومة هذيك. دونك الذكاء الاصطناعي ولا قاعد يرافق السائح في الرحلة متاعه. يرافقه أيضا في أي مساعدة يحتاج لها هو. يحب هو غضوة بش يتنقل إلى سوسة أو بش يتنقل إلى تونس كارتاج، الطرق التنقل متاعه، شكونوا الجيدة اللي بش يستقبلوا، شنو المكان اللي يجم يزورهم، المسافة اللي بش تربطهم، الوقت اللي بش يقعدوا في كل مكان، كيفاش بش يرجع. دونك السؤالات اللي يجب يطرحهم، لأنه غضوة فما ناس بدرجة من الثقافة الكبيرة إذا يزول غضوة متحف برضو عنده العديد من الأسئلة. دونك بعد ساعات يجب يسأل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يجب يعطيه معنا جواب. غضوة يمشي الأودنة بجمال المنطقة الأثرية الرائعة هذيك. إذا يستعمل لا رياليتي أوغمونتي يجب يعاود لا ريكونستيتيوشن، سمحني في بعض الكلمات، التجديد، يجسدها من جديد المنطقة هذيك. دونك هذا كله ذكاء الاصطناعي يرافق السائح في المكان متاعه باللغة متاعه. رغم التعدد تو الجنسيات الموجودة تزورنا في تونس، كنا في بعض الجنسيات تو من الألمانية للأنجليزية للبولونية للتشيكية وما غيرهم. الذكاء الاصطناعي يسمح بالترجمة، يسمح على أنت باش تسمع، باش تجم تقرا، باش تجم تعرف المعلومات المكتوبة على الحيوط. بعد ساعات احنا هو يجم يترجم المعلومات هذيك. دونك هذا الكل كي يجم يسمع في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي إذا باش ناخدوه بارتباطه مثلا بالمنتوج الثقافي، نعطي مثال صغير. غضوة الذكاء الاصطناعي في فينيز يقول لك راهو عدد السياح النجم نقبلوهم راهو 10,000 سائح في اليوم. بعد 10,000 سائح تولي مضرة. يعني أنه تعرف الارتباط الكبير الموجود ما بين السياحة المستدامة والزيارات. يعني مش ما تفسدش سويدو ساتوراسيون، يعني فما عدد معين ما عادش عندك حق تفوتو. دونك الذكاء الاصطناعي يقول لك راهو تو ولنا نضره، ولا يجم يضر الانفيرونمون، يجم يضر المنطقة هذيك. دونك الذكاء الاصطناعي يتدخل في النوعية هذيك باش يجم يعطي مساعدة. حاجة الكبيرة لأني نحبها زادة في الذكاء الاصطناعي، يجب يعاون الصناعيين الصغار اللي يجب يدخلوا في الدورة الاقتصادية. توا فما برشا ناس سياح يبحثوا عليهم الأشخاص هذوما للمساعدة وللوقوف معهم، لأنه هذوما يلزموا يدخلوا في الدورة الاقتصادية باش نجموا يقفوا. رأوا يلزم السياحة ديما نقول راهي هي عبارة عن سلسلة مترابطة فيها برشا أجزاء، وكل جزء متاعه عنده قيمة وقيمة مضافة للمنتوج السياحي. الارتيزان هذوما الموجودين للوكو هذوما عندهم أهمية كبيرة على الأخر في النظام السياحي الموجود، ويلزم يكونوا موجود. كيفاش نجمو؟ نجمو نعطيهم عن طريق البيع بالأونلاين باللي بلاتفورم الموجودين. نجمو تكون موجود، نسهلوا لهم عملية الترجمة في تفسير التكوين متاع المنتوج متاعهم. مثلا نجمو نعملوا لهم دي سمارت فوتو، يعني صور ذكية تسمح أيضا باش نسهلوا لهم في يكون المنتوج يعني مروج بطريقة منظمة. بعد ما تنتهي الرحلة خديت شوية من الكلمة.
0: هو تسلسل الحقيقة من الأفكار. فما تسلسل اللي قاعد تحكي به لهنا في استخدام طبعا الذكاء الاصطناعي اللي هو نجم يكون دليل بامتياز يعني في مرافقة السائح اليوم بطريقة احترافية نجم نقوله على حسب المعطيات اللي احنا نعطيهم له اللي موجودة معناها في كل مكان، يعني على معناها في الانترنت نجم نقوله به. الجزئية الأخرى اللي نجم نحكيه فيها لهنا سي أنس اللي كنت باش كملها تو.
1: الجزئية الثانية صحيح. هو كما قلت انت الذكاء الاصطناعي اصبح مرافق السائح. يعني لي بيلوت هذوما الموجودين، والموضوع البارح تجبد فاحنا نسمع في برنامج على الذكاء الاصطناعي، يلزم بتاتر نشجعه شوية باش نعطيه الفرصة هذوما للناس اللي قاعدين يطوروا في السياحة باش نعطيهم الأكسية على الذكاء الاصطناعي البروفيسيونيل، لأنه ذاك يطلب دفع مالي. تعرف ما هوش سهلة، ما هيش عملية أكسية سهلة معنا. دونك احنا بالنسبة لينا في الفترة في النقطة الثالثة بالنسبة لي في الذكاء الاصطناعي هو ما بعد الرحلة. ما بعد الرحلة يعني رجوع السائح إلى ألمانيا أو إنجلترا ورجوع المعلومات اللي احنا نحتاجه لهم، هذاك الفيدباك يتسمى يطعم البازدوني
0: المعلومات بنك المعلومات
1: لأنه يعني احنا نحتاج إلى بنك المعلومات للتطوير. احنا ما نحتاج راهو كي تجينا معلومة خايبة عمرنا لا نخذها شخصية، نخذها باش نحسنه ونطوره. إذا قلنا راهو فما بلاصة في الكياس مش مريقلة راهو باش نمشيو نصلحها بالنسبة لنا باش المرة الجاية تجي المعلومة صحيحة. باش يقولونا راهو فما وسخ في البلاصة الفلانية والذكاء الاصطناعي تو قاعد يتدخل باش يطلع. شفت بكريكا بعض الشبان قدموا الحقيقة مشاريع رائعة جداً. الحقيقة استمتعت باش نشوف كيفية يستخدم يجمو يستخدموا دي درون، يجمو يستخدموا دي ديتكتور باش يعطيو ديزانفورماسيون.
0: جمعية المونستير مختبر حي زاد أزرقنا الكبير زاد يعطي الصحة
1: الحقيقة
0: جمعية أزرقنا الكبير
1: يعمل حاجة تعمل كيف. دونك هذوما البنك المعلومات الكوليكي يسمح لنا باش نطور ويسمح لنا باش نعرفوا لي توندونس وين ماشية السياحة في العالم،
0: في العالم
1: وين التطور السياحي. راهو السياح قاعد يتغير من عام لعام. رحنا نشوفه في تغيير على مستوى الجنسيات. راهو الجنسية البولونية كانت تتصرف بحاجة ولا تتصرف بطريقة أخرى. تعرفوا باش تفهموا حاجة سكنا بيل ريجل دو سيت، يعني السياح يجيك مرة كل 7 سنين من المعاد، هذا هو تسمى ريجل دو سيت. يعني غدوة إني شو نقولك، نقولك السياح راهو مش نفس المتطلبات نتاعو سنين كيما عم يجي. يل دوفيان يولي من اكثر،
0: وعندنا مده نحكيو فيه الموضوع هذايا راهو سي انس مش من توا، معناها عندنا تو من اول العام وحنا نحكيو السياح وراهو السياح نتاع

0: السياح لا. يقول لك راهو احنا مازال في تونس مازال فما الخير مازال فما البركه عندنا احنا
1: مازال الخير في الدنيا وفي تونس
0: مازالت فينا طبيعه الكرم التونسي لا. يعني كي تشوف في بعض الحالات كيفاش التونسي يكون كريم بدرجه كبيره الحقيقه مقارنه ببلايص اخرين الحقيقه اني نعتبر لانه هذه صفه كبيره موجوده عندنا ترافق الذكاء الاصطناعي في التطور المنتوج السياحي الموجود.
1: يعطيك الصحه سي انس كما قلت يعني الذكاء الاصطناعي يقدم لك كما قلت انت توصيات شخصيه للسائح الرد على الاستفسارات المساعدات الذكيه كلها تحليل زاد حتى يعطيك تفضيلات زاد وين باش تمشي ولا يعطيك خيارات زاد على حسب المعلومات كما قلت انت في البنك اللي موجود على في الانترنت وهذا احنا نزودوه بالطبيعه في كل معلومه جديده تخرج يلزمنا باش نجمو نسهلوا عليه برشا حاجات نسهلوا عليه خدمته هكا ولا سي انس
0: صحيح صحيح
1: بيه. مرحبا بيك أستاذنا. احنا قبل ما نمشي وساعة للنغم ونواصلوا لقائنا بالطبيعة مائدة مستديرة كانت مثمرة وكانت لك مداخلة أستاذ محمد هلال حول
2: تمثلات الوجه السياحي المنسير باستعمال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم طبعا النقاط اللي ركزت عليها
2: والله شوف المنطقة السياحية بالمنستير كما كل المناطق السياحية في العالم وخاصة المناطق السياحية في تونس مدعوة للتأقلم مع المتطلبات الجديدة مع تغير الأسواق مع الذكاء الاصطناعي اليوم لازم تتأقلم مع معناتها الموضة الجديدة فهمتني أكثر السائح ولا متعطش للخصوصيات المحلية للبيئة المحمية في الحقيقة المداخلة تعرضت إلى مدينة المنستير كيفاش معناتها رأي السياحة في الأصل نبعت من مدينة المنستير ممكن فما ياسر ناس استغربوا أنه أول نزل في المنستير نزل عصري في المنستير هو نزل الرباط الذي ما تم تجديده في الحقيقة تم تأسيسه في الفترة الاستعمارية ولكن تم تجديده 1957 وكان في مدينة المنستير وكانت معناتها فما معناتها كيفاش نقول مؤسسات تنشيطية سياحية كما مطعم الأندلس في الجزيرة الوسطانية كانت أجواء معينة في المنستير ثم تطورت السياحة وأصبحت في مستوى إسقانس المنستير وكانت معناتها محطة سياحية شاطئية بحتة دونك قلنا أنه راهو المنطقة السياحية بتاع المنستير هي زوز مناطق دي سوزون المستير مدينة ثم إسقانس المنستير ولكن اليوم معناتها قلنا المنطقة السياحية هذه مدعوة للتجدد خاصة وللتأقلم مع الوضعيات الجديدة وقلنا انه راهو ثم معناتها متدخلين جدد بخلاف البلدية بخلاف المجتمع المدني بخلاف المستثمرين المحليين كلهم معناتها لازم يدخلوا في المنظومة السياحية وفما لاحظنا انه المجتمع المدني في المنستير نشيط فما مؤثرين فما زاد كيف جمعيات عندهم تصور لمعناتها الوجهة متاع المنستير وخاصة بالنسبة نقولوا ليزيكيبمون سونترو متاعهم القرعية كيفاش يتصوروها في المستقبل كيف زاد الفلاز متاع المستير كيفاش يكون معناتها استثماره معناتها بيئيا وسياحيا وترفيهيا زد كيف البرط بتاع الكحلية يقول لك شبيه في الوضعية هذيك النجم ونطوروه كيف القرعية أكثر تنشيط فما زاد التصورات احنا ختمنا على التصورات هذه لخاطر شوف اليوم في الاستثمار السياحي لازمك تكون شريك مع المحليين شفتك الصورة هذيك تمثل الصورة المستقبلية مهم جدا انك معناتها تخدم عليها خاطر هو ولد بلاده باش يستقبل السائح وكأنه باش يضيفه وكأنه باش يقدم له في طبق بلاده إيجا هاو شنو حضرت لك ساسكو نابل لاميزون توريزم الإخراج السياحي كما لاميزون سين فهمتني تحذير وهذه هو اللب في السياحة أنه كيفاش تجهز بلادك من نظافة من العناية بالبيئة من استغلال التراث
1: أصبحنا نتحدث أيضا على المدن الذكية اليوم يعني كولا ليه
2: المدن الذكية والتي تستغل معناتها الذكاء الصناعي معناتها هيش معناتها ذكية معناتها تتأقلم مع ما هو المطلوب راهو الذكاء الصناعي يترك معناتها يخلي السياحة تكون أكثر استدامة أكثر ربح معناتها

0: يمكن انه السائح يبرمج الرحله نتاعه وما هوش باش يقعد في الوتيل اذا هو في باله جيه المعلومه فما مهرجان في البلاصه هذيك فما مسرحيه في البلاصه هذيك فما عرض في البلاصه هذيك فما الاكله المحليه ناكلوها في البلاصه هذيك فما مجمع نتاع حرفيين في البلاصه هذيك هو باش يمشي له ولكن اهم حاجه انه ظهر له الذكاء الاصطناعي شنو هو الذكاء الاصطناعي كيما الموجه الكبيره اذا عرفت تستغلها وعملت سيرف عليها صح عليك اذا ما عرفتش تستغلها الغالب فرصه ولكن احنا مجبورين مجبورين هي الثوره الرابعه تصور اذا احنا معناتها ما خديناش الثوره الثالثه اللي هي الانترنت تصور احنا اذا ما استعملناش الانترنت رانا كيف هذه الثوره الرابعه الذكاء الاصطناعي تصور ما ناخذوهاش باش نجي نهار نلقاو واحنا
1: وما ننساوش عندنا جيل ما شاء الله عليه معناها مفكر قاعد معناها يفاجئنا الحقيقه هو اكتشاف كما كنا نشوفه منذ قليل معناها في طاقات شبابيه قاعده تعطي في حلول قاعده تعطي في افكار جديده كما قلنا في التحول الرقمي انت بعتك ساعه المداخلات اللي كانت
0: والله المداخلات خاصه نتاع الشباب فما عندهم فما رؤية مستقبلية يحبوا غيروا من الواقع البيئة نتاعنا خاصة على المستوى البيئي على خاطر أكثر ملاحظات راهو جينا على المستوى البيئي وراهو المناطق اللي فيها التلوث كما
1: هي تو البيئة طبعا هي توندونس كما قال سي أنس منذ قليل يعني تو احنا مش نمشيو للبيئة احنا تو كنا في الندوة ندوة كانت الحقيقة مثمرة جدا حول الإعلام السياحي مؤخرا معناها في اللازبو فكانت كل المتدخلين انه النقطة هي المشتركة هي البيئة اليوم كيفاش نجموا نسيطروا عليها من الحلول
0: هو الاستثمار في المناطق السوداء اذا انت تقول شبيه
1: المناطق الخضراء احنا نقولوا السوداء الخضراء
2: والله يا سي محمد كان تسمح معنا بعد اذنك أنا بالنسبة لي الاستثمار هو في الجيل الجديد لا ترى يعني الجيل هذا يلزم يكون متثقف ومتمكن من أنه البلاد هذه يلزم نحافظوا عليها يعني صحيح
1: هو جيل الذكاء الاصطناعي
2: هو الحقيقة. جيل الحقيقة نحكي لكم على حاجة صغيرة معناها الأيام الأخيرة كانت لي زيارة من بعض ضيوف من برا وتنقلنا إلى أماكن معناها تعمل كل شيء وحكيوا مع جيل صغير نحكيوا على 23-24 سنة يقول لك أخي هذو ما قارين في أنجلترا أخي معناها أنجليزية بلهجة أنجليزية طاقات كبيرة على الأخر أفكار الحقيقة معبين بالأفكار ناس تحب تقدم تحب تعطي دي مشاريع كبيرة تحب تخرج بها للبلاد دونك عنا الحقيقة من الثروة الثقافية والبشرية كما قال رحمة الله عليه المجاهد الأكبر راهو بلادنا هذيك هي واقفة عليه معناها واقفة على المادة الشخمة
1: لكن شو ينقصنا
2: يقصنا باش
0: نحلوا البيبان
2: سهلوا لهم المأمورية الحقيقة الفينانسمون
1: يا مزري حل البيبان هيثم يا مزري حل البيبان بما نحكيه احنا على اليوم كيفاش نروجوا لوجهة المونستير الحقيقة فرصة كبيرة برشا مكنتنا منها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير يعطيها الصحة مشكورة على التيم هذايا اللي خدمت عليه معناها في علاقة بشعار شعار هذه الدورة الاحتفال فليا باليوم العالمي للسياحة حول الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي هكا ولا لي على كل ناخذ ترتيحة فنية موسيقية باش ما يقلقوش الناس اللي تسمع فينا ونرجع معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحي لغاية الساعة 7:00

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: ربي ما تجريش
3: نصيحة كلام خوف منك عليك
2: تسمع من البعاد والقراب ليك
3: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار

0: رجعين معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة تونس الحب. رجعين نحكي على اليوم العالمي للسياحة طبعا اللي وافق 27 سبتمبر واللي نحتفل به ككل سنة في هذا الموعد. شعاره الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي، تسليط الضوء على دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي. طبعا مائدة مستديرة كنا نحكي عليها منذ قليل مع ضيوفنا اللي تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وعدد من الجمعيات الفاعلة، جمعية أزرقنا الكبير، أهلا وسهلا، جمعية الرباط الموروث الغذائي، جمعية المونستير مختبر حي. وأنا نقول أهلا وسهلا بضيوفي. مرحبا سيد المندوب، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سي فواز بن حليمة نورتنا، نورت استديوهاتنا.
1: مرحبا بك،
0: المبروك راه الناس مراتك تو المبروك راه.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المونستير، مبروك عليكم استديو جديد. أول نهار أول مرة ندخل الاستديو، أول مرة إن شاء الله معناتها بالتعلق ديما لإذاعة المونستير، ومبروك لإذاعة المونستير التتويج الأخير وبرنامج أستاذة كريمة في
0: نعم صحيح مع حسين قدرية، يعطيكم
1: الصحة وإن شاء الله بمزيد التألق لجميع برامج إذاعة المونستير وإدارتها.
0: شكرا لك سي فواز. سي حسين الخشين مرحبا. مائدة مستديرة كانت الحقيقة مهمة جدا بإمضاء الشركة العربية للسياحة. المائدة عنوانها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المونستير، الحقيقة تم مزيان برشا، كيفاش نجمو نسوقوا إلى وجهة المونستير وتونس بصفة عامة بطبيعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا نحكيه على تحول رقمي مهم جدا.
2: مرحبا الناس الكل، مرحبا الحاضرين والمستمعين لإذاعة المونستير. زيادة كيف كيف نجدد تهنئة لإذاعة المونستير بالتتويج الأخير، إن شاء الله ديما من المتوجين وديما من الناجحين. هو الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء توا، معناتها حياتنا كل ولا فيها بارتي بالذكاء الاصطناعي. والتام هو اللي اخترته المنظمة العالمية للسياحة متاع استعمال الذكاء الاصطناعي في السياحة. ومشكورة المندوبية الجهوية للسياحة سي فواز اللي هو معناتها عمل ليفينمون بحذانا وتولى الإشراف عليه وعطانا الأفكار وعاوننا باش ريتو اللي عملناه اليوم. ونشكر زاد الجمعيات الكل اللي شاركت ولبات الدعوة، خدمة كبيرة الحقيقة خدموها اليوم ورينا معناتها شنو النجم نروج وشنو النجم نعمله بالذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المونستير. تبارك الله العبد الكل خدموا خدمة باهية، وكنا البريزنتاسيون شفناهم الكل تبارك الله معناتها نيفو عالي متاع خدمة. هذا الكل معناتها ما ينفيش الخدمة اللي يخدموا فيها على طول العام. معناها في كل في البارتي نتاعو اللي خدمة السياحة سواء بيئيا ثقافيا موروث غذائي كل العباد الكل الحقيقة يخدموا في خدمة كبيرة للترويج للوجهة.
0: مش نرجع معك سي حسين نحكيه بأكثر تفاصيل كما قلت. الخدمة هذه الكل في إطار كيفية الترويج إلى الوجهة، وجهة المونستير بطبيعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، هذا التحول الرقمي. نرجع معك سي فواز، اليوم العالمي وإحنا كنا حاضرين الحقيقة بصمتنا من خلال هذه المائدة المستديرة. فاليوم أصبحنا نتحدث على استخدام التحول الرقمي اليوم لتثمين الوجهة السياحية التونسية والمونستير بالتحديد.
1: هو كما تعرف اليوم العالمي للسياحة، كما قال السي حسام راه عنده التام كل سنة يقع من المنظمة العالمية، التام بتاع كل يوم هذا. بالنسبة لنا نحن السنة كان هو تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في بناء قطاع السياحة أكثر ذكاء وأكثر شمولا وخاصة وسياحة مستدامة. بدأت الفكرة باش نكونوا، الفكرة كانت في إطار الاحتفالات، قلنا باش نحتفلكم كيما كل سنة. لكن التام سنة مهم جدا وذو معناتها من الواقع اللي نعيشه فيه اليوم وتطور الذكاء الاصطناعي. دونك مشينا مع جمعية الرباط الموروث الغذائي والشركة العربية للسياحة أنه نكونوا نمشيوا في برنامج يمس الذكاء الاصطناعي. نعم. ونعرفوا معناتها قيمة اليوم الأكلة التونسية والكولينير التونسي، أنه مازال بحق مقاشي حظه على نطاق في السياحة. حبينا نمشيوا في التوجه هذاك، وكانت الفكرة الأولى ماشية في التوجه هذاك، لكن مع الوقت قلنا خلنا نكبروا المشروع ونكبروا الفكرة، ندخلوا في السياحة المستدامة، ندخلوا دي بارتنير معنا نوتر غرون بلو، معنا جمعيات أخرى، لابو مونستير،
0: المونستير مختبر حي بالطبيعة.
1: دونك مشينا في التوجه هذا، وقع نداء حتى للجمعيات الأخرين المهتمين بالمجال السياحي، صارت جلسة تنسيقية الأولانية، ومن بعدها اليوم على أثر الجلسة وقع معناتها الفيكساسيون بتاع البروغرام. اليوم حاجة واحدة نقول، البرنامج هو كفكرة فما عروض كما قال سي حسام، عروض باهية برشا، دي بريزونتاسيونات باهين برشا، فما بري صار للفائز الأول والثاني. دونك شو نقول، نقول اليوم خذينا فكرة صغيرة، لكن شن نزيد نطوروها إن شاء الله في مشاريعنا كمندوبية جهوية للسياحة أو ولاية المونستير في القطاع السياحي، شن نزيد نطوروها من الأفكار هذه. اليوم خرجنا بفكرة إن شاء الله ترى النور بالتعاون زادة، شن ندخلوا في اون كونتاكت مع الجامعة الجهوية للنزل، وهي ديما السند متاعنا في علاقتنا بالمؤسسات السياحية في جهة المونستير. إن شاء الله يكون فما برنامج به مع جمعية الرباط الموروث الغذائي وبعض الجمعيات الأخرى، باش نوصلوا اليوم ندخلوا لي في النزول وفي الاكسبيريونس والتجربة اللي يعيشها السائح في جهة المونستير. نعرفوا اليوم السياحة هي تجربة، هي اكسبيريونس يقوم بها الحريف، عنده فيدباك عليها. دونك اليوم شنسعى في جهة المونستير باش نزيدوا نطوروها. اليوم وصلنا بدينا نخدم عليها التجربة متاع السائح، في خاصة في السياحة المستدامة، نشوفوا اليوم عديد البرامج اللي قاعدين يطبقوا في جهة المونستير في السياحة المستدامة.
0: وإحنا عنا خصوصية في على مستوى الجهة سي فواز الحقيقة، معناها حتى في الموروث الغذائي متاعنا من منطقة إلى منطقة فما اختلاف كبير، فما يعني بانوراما فوسيفوسي،
1: عنا ريبرتوار كما يقولوا كبير برشا متاع الأكلات في جهة المونستير، تختلف من نجم نقول من معتمدية المعتمدية، هذي اللي سوف يقع تسليط الضوء عليهم سناء، ومشروع إن شاء الله نبدأ نخدمه فيه مع جمعية الرباط للموروث الغذائي، باش السائح اللي يجي لجهة المونستير يتعرف على الأكلات هذية، ويتعرف عن طريق باستعمال AI إن شاء الله. والرقمنا
0: كما نحكي توا منذ قليل مع سي أنس، ما نعملوا بنك معناها في بالمعلومات،
1: هذه الفكرة، والفكرة راهو حتى في الطاولة المستدامة عند لقانا والنقاش اللي صار، وصلنا تقريبا شنية الفكرة وبدأت تتبلور الفكرة. إن شاء الله الحريف اللي شي يدخل النزل من نزل جهة المونستير يلقى حاجة تحكي على الموروث الغذائي في جهة المونستير. وكما نعرف اليوم نبداو باكسبيريونس، واش نبداو مثلا كيما اي برنامج او مشروع
0: عنده المنيو قبل ما يجي نجم يختار ويعرف شنو الاكلات.
1: هي الفكره الفكره ماشيه في توجه اخر. ان شاء الله معناتها الحاجه الوحيده اللي نقول انه جهه المونستير نبداو المشروع بحاجه صغيره مثلا بزوز ثلاثه نزول اللي يشاركوا فيه، ومن بعد نحاولوا نعمموا الفكره الكل،
0: شوف شكون فما تطبيق يعني منصه،
1: والله هو
0: خليها متسيلش خليها
1: لا هو اكثر شيء يكون اكثر شيء يكون نعرف انه النزول في النزول الكل مثلا فما بفي سبيسيال اكله تونسيه، دونك نخمو باش الاكله التونسيه هذيك اللي موجوده الا الحريف البولوني او الانجليزي او الجزائري ساعات او يمكن حتى التونسي ما يعرفهاش، دونك نخمو في مزيد اضفاء حاجه جديده على لو كوان لو كوان تونيزيان في البوفي في النزل. ان شاء الله الفكره
0: مش نهار بعد،
1: لا كل يوم عندها ان شاء الله الفكره قاعده تتبلور، خرجنا بها وش نطبقوها ان شاء الله ونزيدوا نكبروا فيها.
0: نكبروا فيها. هذه حاجة يعني الحقيقة من الخطوات اللي قاعدين نخدموا عليها توا في قادم الأيام، وإحنا داخلين على احتفال كبير برشا بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027، استعدادات كبيرة، مشاريع كبيرة، خدمة كبيرة، وإحنا الإعلام فاعل، الإعلام السياحي، وما نجموش نحكيه على قطاع سياحي ما غير إعلام. وهذه هي شراكة يظهر لي مبنية الآن باش تكون معناها مسؤولية كبيرة برشا، إن شاء الله نخدموا عليها الناس الكل باش نحسنوا ونطوروا من القطاع السياحي في تونس، اللي أصبح طبعا التحول الرقمي اللي هو عنصر أساسي في تطوير السياحة الحديثة. هكا ولي
1: سي فواز،
0: إن شاء الله أنت عطيتنا برشا أخبار مزيانة الحقيقة.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله زاد كما قلت أنت، نعم، معناتها العمل يقعد متواصل بين الصحافة وإدارة المونستير ومندوبية جهوية للسياحة، وخاصة أنه نعرفوا أنه عاصمة السياحة العربية هي شتكون تونس 2027. إن شاء الله فما برامج مبنية معناتها بتوصية من السيد الوزير، سيد المدير العام للديوان الوطني للسياحة، إن شاء الله تكون فما ديزاكتيفيتي وأنشطة خاصة بجهة المونستير، ونعرفوا قيمة جهة المونستير خاصة في السياحة العربية من معالمها، من معالمها الموجودة من رباطها ورباطاتها المختلفة، من رباطاتها المختلفة وكذلك لمونيمون اللي موجودين فيها.
0: نعم، كما قلت الاي الذكاء الاصطناعي اليوم هذا هو حديث الساعة اليوم في القطاع السياحي اليوم، باش نشوفوا احنا شو نجمو نعملوا في قادم الايام. بالطبيعة شباب كبير برشا اللي معاملين عليه والعمل على ربي، طبعا كي جمعية ازرقنا الكبير، اهلا وسهلا ومرحبا، نقولها لسيف الدين التريكي. سيف الدين، فقط باش نقول التام اللي خدمت عليه منذ قليل في المائدة المستديرة، لكن باش نرجعوا بعد الاخبار نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، وطبعا معنا سي حسام التام اللي خدمت عليه منذ قليل.
3: نعم. أول حاجة مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة مونستير. وشكرا على الاستضافة. اليوم كانت المداخلة متاعنا ساعة. أول حاجة نحب نشكر الشركة العربية للسياحة والمندوبية الجهوية للسياحة على تنظيم هذه التظاهرة لتعريف بالسياحة، خاصة على مستوى جهة مونستير وجزر القورية زادة، خاطر هي وجهة سياحية بامتياز. واليوم كان التقديم بتاعنا ساعة، حبينا نظهروا التيماتيك اللي هي الذكاء الاصطناعي، أما ظهرناها بطريقة مختلفة. قمنا بعرض عدد من الفيديوهات اللي هي توعوية بالأساس، أما تمس القطاع السياحي، لأنه خدمنا فيديوهات إذا كان المصطفين وإلا السياح خليوا البوبال ولا حاجة في الشط، تخيلنا بالذكاء الاصطناعي كيفاش نجم تكون حالة الشواطئ متاعنا، على خطر ما نجموش نتحدثوا على سياحة مستدامة وسياحة ناجحة إذا كان ما كانتش عندنا شواطئ نظيفة وبيئة نظيفة وتنوع بيولوجي سليم. هذاك علاش زاد احنا من المحاور اللي نخدم عليها واللي حبينا نبرزوها اليوم من خلال التظاهرة هذه، اللي هي حماية البيئة ليست منفصلة عن السياحة، لكن هي مرتبطة أساسا بها،
0: هي الأساس الحقيقة،
3: هي الأساس. هي وعرضنا التوجهات اللي خدمتها جمعية زرقون الكبير مع الشركاء متاعها، خاصة على المحمية البحرية والساحلية بجزر القرية.
0: اللي نحكيه على الاستدامة راح يلزمنا نحكيه ونحافظه على البيئة بتاعنا، السياحة بيئية. نرجع معك بتبيع سيف الدين ونواصلوا اللقاء، الأخبار ثم نعود معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة. أهلا بالجميع.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
5: 97.3 رد بالك ما تجريش.
6: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
5: تسمع من البعاد والقراب ليك.
6: رد بالك ما تجريش، بشوية شكون يعرف بلكشي تخطف وتسلك وتخلط لحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
5: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
6: صحيح الرادار مش في كل اثنية، كون انت الرادار.
7: تمام السادسة على مجدعة المنسير. مع تقديم نشر المسائية للأخبار وهذه العناوين: في إنجاز يعكس تطور منظومة زراعة العظم في تونس، إجراء عملية زراعة كبد جديدة لطفل في مستشفى المنسير. في النشر أيضا متابعة لاختتام الندوة التونسية الموريتانية الثانية لطب الأسنان والمؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام. حملة جهوية لرفع الفضلات وتعزيز النظافة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في القيروان بمشاركة 18 بلدية. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، تم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي حرج من خلال استئصال جزء من كبد والده بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية ودولية. وأفاد الدكتور لسعد صحنون رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وأحد أعضاء الفريق المشرف على العملية، أفاد بأن هذا الإنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس وفق قوله.
8: العملية هذه رقم 24 في البرنامج الوطني لزراعة الكبد عند الأطفال اللي بديناه من عام 2017، والعملية هذه صارت هو أب تبرع بجزء من الكبد بتاعه الابن اللي عمره 5 سنوات، كانت الكبد بتاعه ما تشتغلش منذ الحقيقة معناها 5 سنوات، وهو كان يستحق في السكوتوثيرابي معناها علاج بالضوء. العملية تمت في أحسن الظروف بتضافر جهود كل الاختصاصات المشاركة، الجراحة العامة اللي قاموا بالعملية متاع الاستئصال، طب الأطفال اللي حضروا للعملية مع الجراحة العامة، وتضافر كل جهود العباد الكل كانت حاضرة لهنا باش عملنا العملية هذه. لولي التوى لباس حماله الماكينة دونك يتنفس وحده بعد تقريبا 48 ساعة، وهذا يتسمى حاجة خارقة للعادة. البو اللي أعطاه أكثر شوية مثلث من الكبد متاعه زاد الحالة إلى حد الآن طيبة. إن شاء الله إن شاء الله يتعدى كل شيء لباس. وهذا النداء ديما أنه زاد ماذا بينا راو ثم شوية ماتريال اللي إحنا يزمو يتجد العمليات كما هكا، بالرغم اللي المطالب متاعنا تتعمل، لكن ثم ظروف صعيبة اللي إن شاء الله تتضافر الجهود والعباد تعاون باش العمليات هذوما يوليوا يتعاملوا بطريقة وعدد أكبر.
7: اختتمت اليوم في سوسة الندوة التونسية الموريتانية الثانية لطب الأسنان المنعقدة تحت عنوان الحدود الجديدة لطب الأسنان في عصر الذكاء الاصطناعي. سعيدة بن مسعود تحدثت إلى الدكتور عادل بن سميد من عام نقابة أطباء الأسنان بتونس.
9: الهدف منه توطيد العلاقات ما بين تونس وموريتانيا وربط جسور تعاون ما بين الجامعة التونسية جامعة المنستير وجامعة نواقشط، يعني لي استقطاب الخبرات التونسية في هذا المجال، يعني في مجال التكوين. عملنا فيها 12 ورشة تطبيقية للزملاء، محاضرات قاموا بها أساتذة أكفاء من المنستير من جامعة المنستير وأساتذة من موريتانيا، وعنا حتى مشاركة ليبية، عنا مشاركة جزائرية. الأيام العلمية هذه على الأقل لمت مجموعة من الخبرات المغاربية، والحضور كان مميز ومتميز ما بين 350 و400 مشارك.
7: وفي منطقة ياسمين الحمامات اختتمت أشغال المؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام الذي بحث مستجدات التشخيص والعلاج، حسب تصريح الدكتورة شيراز بن عياد عضو الجمعية التونسية لطب الأورام لفاطمة بن عثمان.
10: مؤشرات الأحصائية في العالم تدل اللي عدد أكبر بسرطانات مختلف أنواع السرطانات في العالم في حالة تطور كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت السبل العلاجية زاد فيها في تطور كبير كبير كبير جدا، وخاصة السنوات الأخيرة الطرق العلاجية كثيرة. نحكيوش على أدوية جديدة، نحكيو على طرق علاجية، معناتها العلاج بالمناعة، علاج هرموني، علاج كيميائي، علاج بالروبوتيك، علاج بالكارتيسال، علاج برشا أنواع اللي هما في كل صنف علاجي. احنا في تونس الحمد لله عندنا من القدرة اللي احنا في معناتها مواكبة حينية للتطورات العلمية. علاج بالمناعة عندنا في تونس، العلاجات الهدفة عندنا في تونس الحمد لله، هم أدوية هي تعالج السرطان بالمناعة. عندنا دراسات تثبت لي احنا عندنا مثلا أكثر من 2000 حالة سرطان ثدي في السنة في تونس. أكثر سرطانات هما سرطان الرئة، الثدي، الجهاز الهضمي.
7: احتفالا باليوم العالمي للسياحة الموافق للـ 27 من شهر سبتمبر من كل سنة، احتضن صباح اليوم مرسل قنطاوي تظاهرة سياحية تنشيطية تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، تم خلالها تكريم شريحة أو عدد مهم من السياح الأجانب الذين توافدوا على الوجهة السياحية مرسل قنطاوي في أكثر من 30 مناسبة حسب تصريح المولدي ذي فلة المكلف بالإعلام والاتصال بإدارة مرسل قنطاوي.
11: مرسل قنطاوي هو مفيد لتقاليده من حيث الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية. اليوم 27 سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، كان تظاهرة هي احتفالية على شرف شريحة مهمة من السياح، هم الذين اعتادوا زيارة تونس من حيث الحضور وأيضا من حيث مدة الإقامة بتونس، تلعب دور مهم في دينومة القطاع السياحي وخاصة في التسويق لتونس. وأيضا حاجة حبيناها تكون رد جميل لهذه الفئة من السياح اللي هي من مختلف الجنسيات، اليوم تم الاحتفاء بهم بأنشطة موسيقية راقصة على شرف هذه الحرفاء بمرسى القنطاوي، أيضا بحضور أصحاب اليخوت الراسة بمرسى القنطاوي. هناك جنسيات ألمانية جاءت أكثر من 90 مرة لتونس وتم تكريمها، جابت تونس بطول العرض. أيضا هناك من لوكسمبورغ 65 زيارة، والباقي كما قلت جنسيات مختلفة، فاهم من الجنسية الفرنسية، الجنسية الإنجليزية 30 و40 مرة.
7: إلى القيروان، ففي إطار الاهتمام بالجانب البيئي بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، نظمت بلدية القيروان اليوم حملة جهوية للنظافة الشاملة عدة أحياء في المدينة بمعاضدة 18 بلدية أخرى حسب تصريح السحب عمارة كاتب عام بلدية القيروان لنادرة برجب.
12: اليوم حملة جهوية على مستوى المدينة كلها بمشاركة 18 بلدية مع بلدية القيروان. كما تشوفوا المعدات في حدود 13 شاحنة تفترق السعة نتاعها، كيف كيف عنا ثلاثة معدات ثقيلة، المناطق تدخل هنا تويكة كما تشوفوا في البرجي، عنا زادة منطقة المنشية الملاجي تدخل مش يكون في المناطق دي، في رفع فضلات المنزلية وفضلات المشابهة وكذلك فضلات البناء. بعد ما يتم رفع الفضلات يتم تسويتها بالليشارجوز بالتراكسويت. هي حملة مش تكون معناتها دورية إن شاء الله، احنا قاعدين نعملوا في حملات بصفة يومية وتدخلات يومية على مستوى المنطقة البلدية في جميع المناطق المتواجدة فيها، واليوم بصفة استثنائية مشاركة متاع 18 بلدية اللي هي تدعم بلدية القروان. احنا تويك الحاوية الموجودة تويك هي سعة 6000 لتر، إن شاء الله دوم تكمل الحملة مش نزيدوا ندعموا بحاوية أخرى سعة 10000 لتر.
7: نتاج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الثانية التي دارت مساء اليوم، وفيها تعادل أولمبيك الكاف مع اتحاد قصور السيف دون أهداف، وبهدف لمثله تعادلت جمعية أريانا والملعب الجيبسي، فيما انهزم سبورتينغ المكنين أمام هلال الرديف بثلاثة أهداف نظيفة، وفازت الشبيبة القيرواني على جندوب الرياضي بهدف لصفر، وبنفس النتيجة فاز أمل بوشم على النادي القربي، وانهزمت قواف القفص الرياضي أمام سقب القصرين بهدفين لهدف. نكتفي بهذا القدر ونتوقف لرفع أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة المنستير.
13: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
14: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: حبوا بلادنا تكون أحلى وأحلى. 16 دقيقة على موجات إذاعة المنستير، هذه درة السياحة تونس، رجعين معاكم لمواصلة لقائنا. مائدة مستديرة تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وعديد الجمعيات حول عنوان المائدة المستديرة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير وذلك احتفاء باليوم العالمي للسياحة. كما قلنا، البيئة وما أدرك البيئة، في من أهم المقومات اليوم اللي نجمو نحكيو عليها في القطاع السياحي واللي تجذب المناطق الطبيعية الخلابة، وخاصة كنقولوا تونس. تونس فيها العديد من المميزات. سي فواز الساعه قبل ما نرجع، طبعا سيف الدين قاعدين تخدموا ياسر انتم بالشراكه مع ازرقنا الكبير.
1: بالطبيعه هو شريك ازرقنا الكبير، مش شريك امس ولا في الامس، معناتها شريك شريك نجم نقول منذ 2017 بدات اول مغامره مع ازرقنا الكبير، هو معناتها الميزة ان فالور وتثمين جزيرة قوريا في خاصة في السياحة الإيكولوجية والسياح اللي قاعدين يزوروا في الجزيرة. دونك بدينا من وقتها نخدموا على برنامج طويل متوسط المدى وطويل المدى. المتوسط المدى الحمد لله اليوم نقولوا انه حققنا فيه اهداف يمكن اكثر من 90%. المدى الطويل قاعدين عن نحكي ديما على جزيرة قوريا، إن شاء الله نوصلوا بعض العراقيل وبعض الصعوبات نجي وزوها. نتصور ونحلم الناس الكل هي حلمة لمندوبية جوية للسياحة ولنوتر غران بلو إنه نهار نوصلوا نخدموا حاجة تيبيكمون إيكولوجيك في جزر قوريا تسمح للحريف وعدد ضئيل جدا من الحرفاء كما بعض الجزر والبلدان الأخرى اللي تخدم فيه، ينجموا يعديوا إقامة ليلة في جزيرة قوريا ويحضروا على التعشيش والبونديزون بتاع لي تورتو دماغ، ويحضروا على الكلوزيون اللي هي نورمالمون ديما تصير في الليل المخر. دونك هذا إن شاء الله نوصلوا نعملوه في جزيرة قوريا، وهو سي اون فالور بلوس للجزيرة قوريا وللسياحة في تونس عامة، خاصة انه نعرفوا الاسوام والبري اللي قاعدين يتباعوا بهم في جزر اخرين. ليفينمون هذا اللي يحضر عليه الحريف، هذه الحلمة الكبيرة اللي قاعدت نسمع نحكيوا فيها على الانترم، معناتها بروغرام الانترم ان شاء الله نخلطوا له. بدينا نحاول ونشوفوا كيفاش وعلاش. كذلك الخدمة على البيزادوني مع نوتر غرون بلو اليوم خدمة كبيرة برشا قاعدة تصير في النزل، ولي بونكارت اللي يعرفوا السائح بالحق صارت لنا إشكاليات كبيرة برشا، مش كلا إشكاليات، هي عدم فهم الذريع متاعنا، نقول نحن الذريع البيزدوني للحريف اللي موجود ولا هو جاي من البيد ليست ولا جاي من الانجلتير. نعرف العدد الكبير متاع السياح الانجليز اليوم في جهة المونستير، البولوني التشيك اليوم هذوما كل ما يعرفوش شنية الذريع، كيشوفوا عشط يقولك ليرا وسخ. دونك الخدمه معناتها بروغرام بلو كانت في اطار معناتها دي كلوب دانفورماسيون توعيه للزاده للحرفاء هذوما، ولي بونكارت اللي وقع تركيزهم على جميع في جميع الوحدات السياحيه بجهه المونستير. هذا تقريبا اللي قاعدين نخدموا فيه. كذلك عملنا برشا فورماسيون للمكلفين بالليجينيست في النزل، زاروا مديرين نزل سنتر متاع نوتر غران بلو، اخيرا زياره السيد الوزير زاد لنوتر غران بلو والمركز المتوسط متاع نوتر غران بلو وبعض الجمعيات والتسكي سياحه مستدامه قاعدين نخدموا فيها. كذلك عندنا البرنامج متاع الزراعات المائيه اليوم معناتها بالحوت اللي موجود وبالزراعات، عندنا حتى نزل قاعد الفكره يحاول باش يخدمها، معناتها تكون موجوده في اطار التعريف حتى في اطار الانيماسيون دو لوتيل وتكون برودوي موجود فري بيو ينجم يخدم به. دونك الافكار موجوده. سمايلو زاده قاعد نتذكر يعني في الخدمات
2: اللي كان
1: سمايل
0: تعرف ليه مش حكيوا مع التفاصيل
1: هو تروغلون بلو هي معناتها
0: هو عطاك ال
2: اي عطاني سمايلو
0: اي صح سمايلو واحنا مش نحكيوا اكثر بتفاصيل به
1: سمايلو هي الجزيرة قوريا ان شاء الله باش تتحصل على العلامة الكاملة باش تكون معناتها في البحر الابيض المتوسط جزيرة مش زر الا متحصلة على العلامة اللي نجم هو سيف الدين كملك دونك سيف الدين سامحني راني مندوب جهوي للسياحة وكذلك مونبر في نوتر جرون بلو
0: مونبر يعطي المعطيات الكل سيف الدين تريكي مرحبا بك عن جمعية ازرقنا الكبير كما كنا وكما كان يحكي سي فواز يعني السياحة الإيكولوجية مستقبل بطبيعة السياحات المستدامة في قادم الأيام الاستعانة بالإي آي والاستعانة بالذكاء الاصطناعي المشاريع اللي قدمتوها والأفكار اللي قدمتوها منذ قليل من خلال المائدة المستديرة اللي كنا نحكيه في ترويج للوجهة وجهة المنستير الساعة قبل ما نحكيه أزرقنا الكبير لأنه عنده بصمة عالمية ما شاء الله يعني صيت كبير برشا سميلو خلينا نبدأ من سميلو الساعة من كمل حديثه بطبيعة سيفاوز
2: منظمة سميلو هي منظمة متوسطية على البحر الأبيض المتوسط خذينا دانيرمون وأصلا أنا كومونيكي بكو على علامة سميلو اللي هي سيتان لابيل تأخذ الجزر الصغيرة اللي مساحتها أكثر من أقل من 150 هكتار دونك العلامة هذه خذيناها احنا في ثلاثة جوائز قطاعية ثلاثة بخي سيكتوريال اللي هم البيزاج البيوديفرسيتي والإنرجي ومازال وزوز قطاعات أخرى ونتحصلوا على العلامة الكاملة وإحنا توا قاعدين نخدموا على الزوز علامات هذوما وعملنا تركيز مجمعات مياه أمطار للحفاظ على واستغلال مياه الأمطار الموجودة اللي تصب على خاصة على الأسطح متاع المساقف الموجودة في قوريا وكيف كيف خدمنا على توا إن شاء الله في قادم الأيام باش نعرضوا مشروع جديد اللي هو على ميكانيزم دو فينانسمون بور لا جيستيون دي ديشي الموجودين على جزر قوريا هذاك علاش راه مهم برشا معناتها التصرف في النفايات سواء في المناطق الطبيعية هذه ولا المناطق المحمية دونك نحن جمعية أزرقنا الكبير مع الشركاء متاعها ومشكورة المندوبية الجهوية للسياحة على الدعم المتواصل متاعها ختمنا برشا على خلينا نسميه الفيراج فير التوريزم إيكولوجيك وخدمنا برشا على أن نحولوا جزيرة قوريا من شاطئ عادي من سياحة شاطئية بامتياز إلى سياحة إيكولوجية وخلينا مثالش نحكيه على النجاح في الحاجة دي خاطر معناها وصلنا نعملوا في السنسيبيليزاسيون ولا التوعية الأكثر من 25% للعباد اللي تجي على جزيرة قرية صغرى في الموسم الصيفي ولهنا نحب نوجه تحية كبيرة للمتطوعين متاع جمعية أزرقنا الكبير اللي هم موجودين معناها 24 ساعة على الجزيرة كسوسوا باش يخدموا المتابعة العالمية لتعشيش السلاحف البحرية ويخدموا برشا على توعية السياح وكيف كيف زاد التنشيط متاع المسلك الأرضي اللي قمنا بإنشائه سنة 2021 اللي هو مسلك أرضي يعرف بالتنوع البيولوجي البري التيرستر الموجود في الجزيرة باش ما نخليوش الكونسنتراسيون نتاع السياح ويصير هكا البيتوناج على الشط دونك السائح اللي يجي القرية ولا الكليونتيل اللي تجي ماذا بينا نطوعوها للسياحة الإيكولوجية اللي هي السياحة المستدامة اللي هي مستقبل السياحة توا وكيف كيف فرد وقت تحافظ على البيئة والموروث البيئي والغني التنوع البيولوجي الموجود في الجزر
0: بيه سيف الدين حبيت نرجع معك الاقتراحات اللي قدمتوها منذ قليل في المائدة المستديرة لو كان حوصلوها معني الاقتراحات
2: هو اليوم دخلنا مع في المداخلة متاعنا كانت أول حاجة عرض لأفلام قصيرة مخدومة بالذكاء الاصطناعي مهجنة معناها فيها ذكاء اصطناعي فيها تصوير عادي فيها توعية على مخاطر التلوث البلاستيكي اللي يصير على الشواطئ وكذا مربوط ديركتومون مع السياحة وكذا كان ما عندناش شواطئ نظيفة لازمنا تكون عندنا شواطئ نظيفة باش تكون عندنا سياحة ممتازة دونك هو يتمثل في إلقاء قارورة بلاستيكية بجنب البوبيل دونك هو سيتان اكت سامبل عمليه بسيطه هو واذا كان ما يعملهاش المصطاف ولا المواطن تخيلنا كيفاش تنجم تكون الاثار ولا الديغام تاعها على
0: اكيد على اثر مخيفه أثر جدا
2: اثر مخيف.
0: نعم.
2: دونك كيف كيف طرقنا الى عملنا عرض للمحاور اللي نخدموا عليها على السياحه المستدامه سواء في جزر قوريا ولا كيما حكى سي فواز على تركيز اللوحات اللي تحكي على معشبات البوزيدونيا اللي هي تتسمى بالعربي مصطبات البوزيدونيا اللي هي تحمي الشاطئ من الانجراف باش نوعيوا السياح اللي موجودين في الوتله اللي معشبات ولا مصطبات البوزيدونيا ليست بتلوث
0: نعم.
2: بل هي لي غارديان دي نوتر دي لليكوت نتاعنا معناها
0: نعم.
2: دونك هي خاطر لي بونكيت هذوما نتاع الاوراق البوزيدونيا تخرج بالفعل التيارات المائيه وتتلم على الشواطئ وهي تمثل حاجز كونتر ليروزيون يعني ضد الانجراف البحري. هذاك علاش في جزر قوريا درنيرمو عملنا اجتماع بحضور المندوبيه الجويه للسياحه والمشغلين السياحيين بجزر قوريا وكانوا معناها متفاعلين برشا انه باش يخليوا لي بونكيت دو بوزيدونيا على على على الشاطئ بجزر قوريا وحاولنا في كل باز توريستيك نعلق اللوحات هذوما اللي تعرف بمصطبات البوزيدونيا.
0: معناها سهل ياسر اللي قادم الى المنستير كي لقاو اللوحات هذوما يلقى طريقه يعني المسلك نتاعو
2: أكيد. اكيد
0: كل شيء واضح بالطبيعه ان شاء الله يا ربي هذه يقع معناها ترى النور قريبا ويشتغلوا عليها لانه الافكار هذه كما قلنا بمشاريع بالاي اي الذكاء الاصطناعي اليوم باش نطوروا القطاع نتاعنا ونحافظوا على الوجهه نتاعنا وخاصه المنستير عنده مقومات كبيره برشا كما كان يحكي سي فواز من خلال المشاريع هذه. نرجعوا سي حسام الخشين من خلال المائده المستديره وانطلاقا منها اكيد الشركات هذه اللي تخدموا عليها في تطوير القطاع السياحي انطلاقا من مارينا المنستير.
3: والله مارينا المنستير الحقيقة معناتها عملت تعاملت مع نسيج الجمعيات الموجودة في المستير دونك اليوم نلقاو رواحنا مع أصحابنا معناتها واللي نشطنا معنا بعضنا قداش من مرة تحت شرف مندوبية السياحة زيت الحقيقة اللي هي امبليكي في البروجي الكل. نعم. اليوم معناتها جمعيات الكل لبيت الدعوة وجات خدمة خدمة بالذكاء الاصطناعي لخدمة السياحة وخدمة السياحة في جهة المنستير اللي كان يحكي عليه الفيديوهات كما نقولوا نحن العلاج بالصدمة وإلا إذا كان ما نعملوا حتى شيء وين نجم نوصله وزاد فيديو رائعة اللي تنجم معناتها توري إذا كان ما نخدموش نحن على النظافة متاع الشواطئ متاعنا وين نجم نوصله زاد كيف كيف المنستير المختبر حي زاد عمل لنا فيديو هايله كيفاش نجم نوظفوا الذكاء الاصطناعي في النظافه وفي الرسكله نتاع النفايات كل شيء معناتها بالذكاء الاصطناعي. وزاد جمعيه الرباط للموروث الغذائي خدم لنا فيديو روعه على التيماتيك نتاعو هو نتاع البروموسيون دو لا كاسترونومي الترويج للاكل التونسي.
0: نعم.
3: معناها مجهود كبير خدموه جمعيات الكل الحقيقة اللي كانوا بحذانا معناتها خدمة متاع شباب اللي يخموا في الجهة وخدموا في ويخموا على السياحة المستدامة في الجهة. احنا كان دورنا جوست باش لمينا مع بعضهم والأفكار ما نجموا كان يخرجوا من عندهم هما لمستقبل أفضل للجهة وللسياحة في الجهة والترويج للوجهة المستير.
1: ومن المخرجات سامحني ومن المخرجات متاع اليوم انه لي بوبيل انتيليجونت اللي يخدمهم في النساس حسام ما قالاش اللي تخدموا اللي ورونا عليهم انه المارينا ان شاء الله شد ديفلوبي الفكره هذه معاهم وان شاء الله نشوفوا المارينا فيها لي بوبيل انتيليجون هذوما موجودين اللي هم يفرزوا

0: برشا أفكار خرجت من المائدة المستديرة نتاع اليوم. معناتها وهذا هو الكل راهو في معناتها في
1: هذا الهدف الأساسي أنا.
0: وسورتو كي ترى الشباب والصغيرات اللي مهتمين واللي هما شاركوا اليوم بصفة عفوية وحبوا يخدموا حاجة بالذكاء الاصطناعي للخدمة السياحة، كي ترى الموتيفاسيون نتاعهم ما تنجم تقول كان إن شاء الله معناتها المستقبل باهي بالنسبة للجهة.
1: نعم.
0: والترويج للجهة.
1: نعم.
0: ونرجع على الراسكلة نتاع النفايات بالذكاء الاصطناعي، هي المارينا بطبيعتها متحصلة على لابيل إيزو 14000 اللي هو معناها نورم بيئية مهمة زادة، حتى فما برشا سياح معناتها يستحسنوها وكي يجيو بحذانا حتى بالمراكب الشراعية نتاعهم. كي يبدا عندك انت التري سيليكتيف تاع الديشي معناها في المارينا مهم، وكي نزيدو الفولي نتاع الذكاء الاصطناعي ان شاء الله من نجمو كان
1: ان شاء الله. ان شاء الله على كل، يعطيكم الصحه على هذه المخرجات بالمنجد. فاحنا ما قلقناش كي نعملوا مره بعد قديش معنا مائده مستديره ولموا الناس الكل باش نجددوا الافكار نتاعنا، صندوق الافكار كما نقول احنا هكا، ولا من بين الجمعيات والخيان اللي قاعدين يقدموا كل واحد في البولي نتاعو هكا ولا لا. مواصلين معاكم بالطبيعه النغم، ثم نواصلوا مع ضيوفنا في دورة السياحه.
2: درة السياحة.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة إلى غاية الساعة السابعة. مازلنا مع ضيوفنا، مازلنا مع احتفالنا باليوم العالمي للسياحة اللي نحتفل به ككل يوم 27 سبتمبر، الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي، هذا شعار هذه الدورة هذه السنة. المنستير طبعا تحتفي بهذا اليوم ومائدة مستديرة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير وجمعية المنستير مختبر حي كانت على موعد. طبعا سي منير زيلي رئيس الجمعية، نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: نعم مرحبا بك من جديد سي محمد هليل، الخبير السياحي ومستشار البرنامج. نرجع معك لأنه كما قال برشا حلول توصيات اليوم على هذه المائدة المستديرة، برشا أفكار تقدمت بالاستعانة بال الذكاء الاصطناعي. لو كان نلخصوا مداخلتكم اليوم شو نجم نقول؟
1: هو الحقيقة مداخلتنا اليوم تدخل في إطار إيماننا بأن التحديات البيئية في القطاع السياحي هي ضرورة ملحة للوصول بما يسمى بالسياحة المستدامة. السياحة المستدامة وحتى التنمية المستدامة بصفة عامة ترتكز على ثلاثة أركان أساسية، ألا وهي أولا النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي اللي هو باش يمول المشاريع الاستثمارية ويمول اللي باش نحكيوا عليه الأفكار الابتكارية. العدالة الاجتماعية ضرورية، الركن الثاني، بمعنى أنه كيصير مشروع استثماري سياحي يلزم الجهة الكل تستفاد منه، مش كان السواح والمستثمر، حتى بطريقة تستفاد حتى بطريقة غير مباشرة من خلال تعمل بنية تحتية ملائمة في مستوى النقل. يلزم التنمية تعود على الجهة ككل. والنقطة الثالثة هي الحفاظ على البيئة، للحفاظ على الصورة متاع البلاد، لأنه من بين التحديات التي تعيشها الجهة التحدي التلوث والنظافة، عدم النظافة اللي يتشكاو منه برشا سواح كي يرجعوا البلدان. هم أول فكرة يعطيوها على البلاد يقول لك بلادكم رائعة جدا، لكن مع الأسف عندكم مشكلة متاع نظافة. فانطلاقا من هذا دونك فكرنا باش ندخلوا الحقيقة احنا في المنستير مخبر حي أول مرة، عنا سنين نخدم على المسائل البيئية، لأول مرة نوجه الأفكار متاعنا نحو قطاع السياحة. وبالمناسبة دي نحب نشكر سي حسام اللي وجه لنا الدعوة. فحاولنا ديجا المشاريع اللي عنا اللي خدمناها، النماذج الأولية متاع التسميد والنماذج متاع الميثنة متاع الميثنيزة، دونك حاولنا ندخلوا عليها الجانب موضوع الدائرة الطاولة المستديرة متاع اليوم اللي هي الذكاء الاصطناعي، كيفية توظيفه في استقطاب السواح نحو وجهة المنستير. في هذا الإطار دونك اقترحنا بالتعاون مع جملة من خيرة الطالبة متاع مدرسة المهندسين بالمنستير، بالتحديد نادي إنجي إنيم إنج إنجنيير مهندسين متاع إنيم، اقترحنا جملة من الحلول اللي هي ما هيش خيال علمي. يعني عنا دي بروتوتيب موجودين في مدرسة المهندسين، واني فرحت بكري سي فواز حكي على أحد الحلول اللي اعطيناها باش يتبنوها. عنا عديد الحلول ناقصين شكون يتبناهم ويشجعهم باش ينطلقوا شباب متاعنا وينشئوا شركات شاب.
0: مش من تو انتم قاعدين تقترحوا في الحلول، عندكم مده كبيره قاعدين تشتغلوا بالطبيعه، لانه في اكثر من استضافه ان كان في العزيزه بلادي او حتى مع زملائي في برامج اخرى قاعدين تقترحوا، معناها قاعدين تخدموا جماعيا مع الشباب هذوما الحقيقه اللي قاعد يطور حتى على مستوى الافكار. معناها
1: من الحلول الناجحه اللي نزلناها على ارض الواقع وأصبحت مشروع استثماري هي حل دايور، كانت صاحبته ضيفة عندك في العزيزة بلادي،
0: نعم.
1: أماني القلاوي،
0: نعم.
1: اللي شاركت معنا في هاكاثون وبالجائزة اللي تحصلت عليها مولنا لها النموذج الأولي متاعها اللي بفضله انطلقت ولات تسوق في ولات تنتج فيه وعندها نجاح إن شاء الله نتمنونها من نجاح إلى نجاح في هذا الميدان.
0: فقط شنو ينقصنا لهنا يا سيمونير بما أنك قاعد تشتغل معناها على هالأفكار الجديدة هذه كما قدمتونا منذ قليل معناها؟
1: ناقصنا التمويل وناقصنا الشراكات.
0: الشراكات
1: هذه المسألة البيئية معنيين بها الأطراف الكل المتدخلين فيه. احنا من الأشكاليات نعيش فيها في المجالات التنموية الكل هو كونه مثلا في الميدان التصرف في النفايات العديد من الأطراف تشتغل على نفس الموضوع لكن بدون أي تنسيق.
0: الحقيقة فما شراكة كبيرة إن شاء الله مع ألمانيا مؤخرا، يعني فما لقاء تعاون ما بين تونس وألمانيا في لقاء كان مثمر جدا، خاصة وإحنا كنقول ألمانيا نقول عندها 200 عام معناها قاعدة تخدم على رسكلة النفايات لحد يومنا هذا، ف هذه معناها نجم نقولوا احنا بدايه طيبه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وعندنا العديد من الحلول اللي اقترحناها اليوم، حلول ابتكاريه تستعمل الذكاء الاصطناعي ويمكن تطبيق على ارض الواقع. كما قلت لك يكفي كون ثم شكون يقتنع بها ويمشي معنا في تنفيذها. على سبيل الذكر والحصر احنا والذكاء الصناعي في مساله تصرف النفايات يدخل في كافه السلسله نتاع تصرف ابتداء من التقليص من المصدر. نعطيك مثال واحنا حضرت معنا جمعية اليوم معنية تعنى بالطبخ في النزل، من بين الحلول
0: تحية للشيف مازري عيسى
1: مازري عيسى
0: موروث رباط الموروث الغذائي.
1: هناك مثلا تطبيقات من شأنها أنها تحدد ولو تقلص في المشتريات أو تطوعها على حسب على حسب عدد الزوار. كيف هي عبارة على تقاطعات بين جملة من المعلومات، العديد من المعلومات في نفس الوقت، مثلا الأحوال الجوية، مثلا حالة الطيران، ثماشي تأخير، ثماشي إلغاء، حتى الوضعية في البلاد ككل. يعني جملة من التقاطعات تخليه إلستيم معناها يحدد حسب التقريب تقريبا عدد الزوار في هذا اليوم أو ذاك. تصور أنت في نزل كان مبرمج وجبات غذاء لوجبة الغداء مثلا ويصير تأخير كبير أو يصير إلغاء، فكل ذاك باش معناها سابش باش يصير تقريبا في سلة المهملات. فالبلاتفورم هذه تعاون لشيف كويزيني أنت حكيت سلمازري، هو تقريبا العمل هذه يعمل فيها وحده وما بالاستعانة بالانتليجنس ارتيفيسيال تسرع له وتسهل برشا الخدمة متاعو. هذا بصفة استباقية. من بعد ثم طريقة أخرى، مثلا ثم تصور كاميرا دي كاميرا انتليجنت في عندها الإمكانية كونه تعاين الأطباق والأصحن والسلات، يعني الأطباق الراجعة من السوق اللي فاضل فيها ماكلة وما يلقى في السلات بالشكل ذاك، وفي نفس الوقت تحدد نوعية الفضلات يعني عجين ولا لحم ولا خضر، وتعطي لانسومبل دانفورماسيون في آخر اليوم للشيف كويزيني اللي هو على ضوء ذاك يولي يعدل معناها يعرف شنو الجروب اللي عنده شنو الرغبات نتاعو في الاكل وما لا يرغب فيه وبالتالي يعدل هذاك غراس الانتيليجنس ارتيفيسيال. هذا في هذا مثال من أمثلة قبلية كان صح التعبير. ثم تنجم تتدخل في المستوى التضامن الاجتماعي اللي كيف معناها اون فوا ساعات حصل فضلات ما نجمش نتلفاوها سواء كان فاضل نتاع الماكله سواء كان زاد دي برودوي ما تمسوش مثلا ياغورت ولا جبن اللي هو تاريخ
0: نحكي شعد احنا مع التونسي يدخل معناها النزل من النزل تلقاه معناه يكدس ويهز ويحط ساعات ما يكلش معناها
1: وبخلاف ثم حاجات معناها تاريخ الصلوحيه نتاعها قريب ويعرف كونه ماهوش باش يستعملها. دونك ثم دي بلاتفورم تعملوا توا كونه يكون وسيط بين النزل وبين الطبقات المعوزة. نعم. عبر جمعيات ربما أو نعم. هيكل أخرى، فتعلم الطرفين النزل عنده إمكانية إما يتبرع بالكمية ذيك اللي بطبيعتها باش تضيع عليه هو ويعطيها للطبقات المعوزة، أو يبيعها بسعر رمزي. نعم. دونك هذه طريقة أخرى. ثم طرق أخرى يعني ما نجمناش نتصرف أو نقلص في النفايات بهذه الطرق، طرق النجم وصلنا حصل عنا نفايات. عنا طرق اللي خدمنا عليها كثير وهي طرق التثمين، التثمين الذكي، التسميد الذكي اللي يعود بالفائدة بشكل غريب. نعم. كبير. نعم. على النزل أو حتى المطاعم بصفة عامة. نعم. وحكاية الميثنة ذي اللي من شأنها
0: معناها سي منير لهنا نجمو نحكيو على الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات، يعني فما حلول ذكية لكل الأعمال المستدامة اللي نجمو نحكيو عليها كما كنت تحكي أنت منذ قليل. لو كان نجي نحوصلو شو نجمو نقولو توا؟ فقط كما قلت أنت لازمكم شراكات، لازمكم دعم، لازمكم تبني زيادة كيف
1: لازم تبني وشراكات. نعم. ودير في هذا نعرش نستغل.
0: نعم.
1: المنبر نتاعك باش نعلن تظاهرة ننظموها يوم 21 أكتوبر في مدينة المنستير. نعم. إن شاء الله تشرفنا بحضورك.
0: إن شاء الله.
1: هي تعنى كذلك بهذا الموضوع، وإحنا التوجه نتاعنا في منستير مخبر الحي كما قلت لك بكري ندخلوا كل المعنيين بالمسألة، معناه ما نكتفيوش بجهة معينة. فالمعنيين بمسألة هم الباحثين والمبتكرين والجامعين. نعم. ولكن كذلك الملوثين من صناعيين، من أصحاب نزل، من أصحاب مطاعم، من إلى آخر ذلك، كلهم إن شاء الله يشاركوا معنا 21. نعم. أكتوبر إن شاء الله نحاول نبنيه مع بعضنا.
0: طبعا دورة السياحة إن شاء الله تكون حاضرة معكم لمرتبة هذا اللقاء 21 أكتوبر كما كنت تحكي سي منير. شكرا لك سي منير الزيلي. طبعا احنا كي نقولوا يعني خدمة كبيرة برشا قاعدين تخدموا عليها انتم كجمعية المنستير مختبر حي. الختام معك، كلمة الختام سي محمد في الختام.
2: والله قبل كل شيء نشكر الأخ حسام الخشين مدير الشركة العربية للسياحة لانفتاح مؤسسته على كل مكونات المجتمع المدني. نعم. المنستير على الجامعة في المنستير وغير المنستير، راهو مهم جدا انه تصير نوع هذا من الشراكات، راهو ما نجموش نطوروا من غير علم.
0: نعم.
2: انفتاح على على المجتمع المدني وخاصه الجامعه مهم جدا، لهنا التشبيك لهنا تصير. نعم. الشراكات لخاطر بلاد معناتها شوف معناتها اللي ديفي نتاعنا يخص البيئه، يخص الطاقه، يخص المياه.
0: نعم.
2: الحلول كلها كيف نجم تجي كان بالعلم، لازم نراهنوا على العلم. وان نحيي هذا الانفتاح حتى هذه الشركه السياحيه على القوى الحيه.
0: نعم.
2: في ولايه المنستير، وان شاء الله المستقبل خير. راهو الذكاء الاصطناعي راهي ثوره جديده. لازم
0: واقع
2: لازم ندخلوا فيها بقوه، لازم. نعم. ندخلوا فيها بقوه رغم التحديات الماليه، رغم الصعوبات الماليه، لخاطر حتى جامعي اليوم راهو باش ينجم فهمتني يطلب اكثر من راهو الذكاء الاصطناعي لازم فلوس، يصب فلوس.
0: نعم.
2: مثال اليوم في التصور فهمتني مثال نتاع ميناء للا كحلية معناتها وصل معناتها ما عادش ينجم يعطيني أكثر، لازم يحب فلوس لخاطر فما شوية خطأ فهمتني إنه لكو معناتها واسع شوية فهمتني فين يحوسوا السواح، ولكن أهم حاجة إنه بالذكاء الاصطناعي أعطينا تصور جديد،
0: تصورات جديدة
2: بمخص الكحلية إنه يقعد بالحق الميناء هذاك فيه الصيادين.
0: نعم.
2: وكالصيادين هذوكم الخيارات نتاعهم اللي يجيبوها من اسماك من خلال البحر يعطوها للمطاعم، فما السيري نتاع مطاعم. والحاجه الحلوة انه عملنا ريبرودكسيون، شفتك القبه الموجوده غاديكا.
0: نعم. نعم.
2: عملنا كيفها قباب اخرين مطاعم ياخذوا الاسماك وياخذوا خيارات البحر من غاديكا، فهمتني يوقع الشويان نتاعها لخاطر المنستير ينقصها حاجه من هيك. معروفة نعم. بالسمك، معروفة بأحسن مارشي متاع أسماك، ولكن فماشي فضاء متاع مشاوي متاع أسماك، فماشي مطاعم من هذا النوع بالرغم عندها مهرجان البحر ومهرجان الشركة ومعروفة بالطبع هذا، ولكن هذا شيء ينقص. إن شاء الله هذا يصير في مستوى ميناء للا الكحلية، ونجم يكون زادة معاه
0: حتى يكون تصميم محلية ميناء للا الكحلية
2: تاريخي تاريخ كبير برشا، تاريخ هو ميناء قديم جدا، ولكن لازم الاعتناء به وتثمينه، ما يقعدش نقطة سوداء، ونخليه يكون مندمج مع الموجود. احنا البحارة هذوكم خلاهم يسترزقوا، وعلاش لا يهزوا معهم سواح، وحتى إذا فما نقص في معناتها ما يخص القانون بتاع البيسكاتوريزم سياحة الصيد، نعملوه القانون ونخليه معناتها بالحق الناس الكل كي تستفاد من السياحة، تكون بالحق سياحة مستدامة وترابية. اثنين زاد عملنا تصور ما يخص توسيع ميناء المارينا بتاع المنستير في مستوى لافونبور هذاك لو باسان،
0: تحدثنا احنا اكثر من مره على هالتوسعه هذه، وان شاء الله تكون في قدم.
2: عملنا تصور بالذكاء الاصطناعي، خاصه انه عملنا ريبرودكسيون بتاع الكاشير بتاع المارينا القديم في الـ الـ في المشروع الجديد، ولكن يكون في انسجام مع زاد المعلم التاريخي هذا اللي هو الرباط.
0: نعم، شكرا ليك، شكرا ليك استاذ محمد هلال الخبير السياحي، شكرا لكم. يظهر لي اليوم برشا اقتراحات ان شاء الله يتم تنفيذها على ارض الواقع، واحنا نعرفوا كما قلنا انه اليوم العالمي للسياحه مثمر جدا من خلال التظاهرات والموائد المستديره اللي تقامت عليه شرف هذا الشعار، كما قلنا الاجنده الرقميه والذكاء الاصطناعي لاعاده تصميم القطاع السياحي إن كان في تونس في المنستير، وهذا ما إن شاء الله نكون متابعينه في دورة السياحة في قادم الأيام. شكرا لكم، شكرا على المتابعة والاستماع. بعد شوية زميلي فوزي صغير يكون على موعد معكم في الأجندة السينمائية.
3: طول يا ليل
4: يا ليل
3: واسهر يا عين
4: يا

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنسيرة. موجز الأخبار. طب طبقاتكم من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوس خلال شهر أكتوبر القادم 200 سرير طبي من أجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجات المسجلة بمختلف الأقسام. انتظمت اليوم بمدينة القيروان حملة جهوية للنظافة ورفع الفضلات بمشاركة 18 بلدية إلى جانب بلدية القيروان بهدف دعم جهود التدخل الميداني ورفع الفضلات المنزلية والمشابهة وفضلات البناء بعدد من المناطق وفق تصريح كاتب عام بلدية القيروان السحب عمارة. وأوضح عمارة في تصريح للأخبار أن الحملة شهدت تسخير حوالي 13 شاحنة مختلفة السعة إلى جانب 3 معدات ثقيلة لتأمين عمليات رفع الفضلات والتدخل بالمناطق التي تشهد تراكمات. انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة من الأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة، وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الانتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الماضي حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بابن خالد البشير عنالة. وأرجع عنالة تراجع الانتاج على مستوى ولاية نابل وعلى المستوى الوطني إلى عدة عوامل حالة دون تحقيق زيادة في الانتاج أو المحافظة على معدل انتاج الموسم الفارط، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أثرت بشكل كبير على السبب، بالإضافة إلى موجة الحر ومن جرى عنها من تساقط لثمار القوارص. يتميز الطقس الليلة بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية الجهات. البحر مضطرب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، لما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا سينما بعد الفاصل مع فوز الصغيري.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: المسير
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7 سينما سينما مع فوزي الصخيري.
3: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. سحر السينما مباشرة على موجات ذات المونستير. طبعا في برنامج السينما نذكر لكل من يرافقنا في هذه الحصة هو برنامج طبعا لإثراء معلوماتكم السينمائية، هو رصد لكل ما هو جديد في السينما التونسية العربية والأجنبية، وكذلك عودة إلى ذاكرة السينما وكلاسيكيات السينما العربية والعالمية. في حصة هذا المساء اللي تتواصل حتى الثمانية متاع الليل سيكون عندنا لقاء مع أنس كمون رئيس جمعية النهوض بالنقد السينمائي والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف بمركز أفريكا للفنون أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026. في حصتنا لهذا المساء بشيكون عندنا زي كذا اللقاء مع أختنا الدكتورة ملال السويسي رئيسة مهرجان سينما المرأة بعيونهن الدورة 7 من 3-7 أكتوبر 2026 بمدينة تي نابل والحمامات. وأخيرا السينما بمدينة المهدية، مبروك لأهالينا وعشاق السينما، افتتاح قاعة مجهزة البارح بتقنيات عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة، ومعنا بعد قليل بسام حمودة صاحب القاعة، والقاعة اسمها سيني ألفا. في الحصة كذلك جديد السينما التونسية، جديد السينما العربية والعالمية، وكذلك بوكس أوفيس السينما الأمريكية. هذه تقريب أهم الفقرات حصة هذا المساء، مع تحيات محمد سيدية وفوز الصخيري.

0: سبعة وحداش دقيقة على موجات إذاعة المنسير وبرنامج السينما متواصل حتى الثمانية متاع الليل. ننطلق يعني على بركة الله في تقديم أولى فقراتنا بالنسبة لهذه الحصة. باش نحكيو على المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026 بمركز أفريقيا للفنون بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي وكذلك تعزيز الروابط بين النقاد والمبدعين والجمهور. الدورة 14 للمهرجان اللي تحتفي بالأنواع السينمائية. معنا الآن وهنا سعيد باستقبالها طبعا أختنا أنس كمون، هي بصفتها رئيس جمعية النهوض بالنقد السينمائي وكذلك مديرة المهرجان. مرحبا أخت أنس.
1: مساء الخير سيفوزي، شنو أحوالك؟ مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، احنا تجمعنا يعني عشرة طويلة برشة طبعا. أي. أي. من أيام مهرجان جابس، يعني شوف قديش عنده تو.
1: من 2012 وقتها كان فما جوز دوبيز المهرجان الأفلام الوثائقية.
0: الأفلام الوثائقية. نعم. على كل حال مرحبا بيك يا أخت أنس. اليوم نحكيه على عودة النشاط هذا المهرجان لأنه اختفى يعني في الفترة الأخيرة. هات نرجع الساق بالكل شيء، هي تهنين الساق بالكل شيء بالذكرى 40 لتأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي وعودة، وإحنا ماذا بينا ديما نكثروا من المهرجانات، أما كل مهرجان وعنده خصوصيته، وهذا مهرجان عنده خصوصيته. إحنا نأخذ شوية تفاصيل الساعة على الاحتفال بالذكرى 40 من تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، هي تكون الوحيدة يعني في تونس اللي عندها الاهتمام هذا بالنقد السينمائي سواء في تونس ولا في الوطن العربي ولا في العالم.
1: أي هي الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، هي تتبع الاتحاد الدولي لصحفي السينما الفيتريسيل فيدراسيون انترناسيونال دو لا بريس سينيماتوغرافيك.
0: نعم.
1: هي الفيدراسيون هذه عملية والقفلة 100 سنة، وهي فيها معناتها الجمعيات اللي يتبعوها في العالم متعدين برشا.
0: نعم.
1: نحن الجمعية اللي نمثلوها في تونس، نحن العضو التونسي.
0: نعم.
1: ونحن زادة كنا في معناتها في السابق أسسنا الفاك لا فيدراسيون افريكان دو لا كريتيك.
0: نعم.
1: دونك هي الجمعية هذه كانت سباقة في ربط معناتها في تواصل مع الجمعيات والمنظمات العالمية في الصحافة السينمائية.
0: نعم. تفضل. تفضل.
1: الجمعية تكونت في عام 86 سنة تقبل 40 سنة وتعديت في عدة عشريات بمراحل مختلفة وتعديت بفترات ازدهار كبيرة، تعديت بالسنوات الأخرانية بأزمات كما الجمعيات الكل خاصة بعد الكوفيد.
0: نعم.
1: السنين هذوكم ورجعنا بعد 2023 للنشاط الوتيرة متاعو قاعدة معناتها في تصاعد والحمد لله. دونك النشاط متاعنا مدين كما تعرف أنت كتابة نقدية.
0: نعم.
1: دونك قاعدين ننشروا في العديد من
0: فما بعض المجلات ولا حاجة توثق يعني الاهتمام تاعكم بالنقد السينمائي وتعطيهم انتم أعداد لكل فيلم أكيد هذا هو تقريبا. نعم.
1: بالضبط، هو من 2024 بدينا ننشروا في كراسات كراسات الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي معناتها لي كاي دو لا تي بي سي سي.
0: نعم.
1: وكنا قبل ما نبداو بهذاك كان فما حدث وكان محفز كبير للكتابة ولا محالة، حدث معناتها تأسفنا له برشا اللي هو رحيل خميس خياطي.
0: نعم.
1: دونك كنا عملنا كتاب قراءات نقدية على الكتب نتاعو، هو معناتها من أهم النقاد في تونس وكان أنتج أكثر من 18 كتاب حول السينما.
0: نعم.
1: دونك كان مهم برشا نعاودوا نكتشفوا الكتابات نتاعو.
0: الله يرحمه وينامه. نعم. أيوه.
1: أي. ومن بعد انطلقنا في لكي دو لاتي بي سي سي، عملنا العدد الاول احتفاء بالسينما الهويت خاطر نعتبروا اللي هذيك المدرسه الاولى نتاع السينما في تونس.
0: نعم.
1: معناتها في العوام الستين من قبل ما معناها من قبل ما يصيروا المدارس السينما.
0: نعم.
1: ومن بعد عملنا عدد حول إنتاجات جيلاني السعدي اللي بالنسبة لنا من السينمائيين اللي هكا معناتها إنتاجات معناتها عندي سو ديستانك عنده سينما معينة حبينا نكتب عليها. ومن بعد دخلنا في مشاريع مشاريع أخرى إن شاء الله عندنا عدد بشهر شتوى في المهرجان هدايا حول الفيلم القصير الذي وقع إنتاجه بعد 2011
0: هو بطبيعة المهرجان الوطني للفيلم القصير يعني المحترف مش هكاكا معناها نحكيه على أنه المهرجان يعني يتعلق بالأفلام اللي عندها علاقة بالاحتراف مش أفلام يعني نجم تقول صنف الهواة اللي هم موجودين في قليبيا في مهرجان قليبيا
1: بالضبط هي في علاقة تكامل مع وتشبيك مع المهرجانات الأخرى نحاولوا باش كل واحد يلقى
0: الفضاء المريح يعني بالطبع
1: لا مش المريح هو الفضاء يلقى الحاجة اللي يعملها باش يكمل بها المشهد السينمائي ولا الثقافي في البلاد معناتها الفيفاك اللي هو من أقدم المهرجانات الكل نعرفه اللي هو جاء حتى قبل أيام قرطاج السينمائية وهو اللي ساهم في إنشاء أيام قرطاج السينمائية وفما زاد المهرجان متاعنا اللي هو تونستوكوغ اللي هو وقع أحداثه في 2005 غاب 6 سنين دونك معناتها من 2018 قول انت حتى 2024 في السنين هذوكم فما مهرجانات أخرى ظهرت واحتفت بفيلم أفلام المدير سوريا حاجة تحسب ليهم ونحن في التكامل مع المهرجانات هذه الكل شفنا اللي الأفلام القصيرة رغم أنها محترفة ورغم أنها معناتها وقع إنتاجها في معناتها دونزان كات بروفيسيونيل أما تنقصها الفيزيبيليتي الرؤية معناها قبل كانت فما عادة معناتها كانوا يحبوها الناس برشا أنه فيلم قصير ديما يسبق فيلم طويل في
0: يا حسرة يا حسرة والله حكينا فيه الموضوع هذا الخطر قلنا يلزم نكثروا من المهرجانات اللي تعنى يعني بالفيلم القصير سواء في صنف الهواة ولا الاحتراف خطر ما عندوش معناها مجال آخر خطر كان كما تحكي أنت في فترة الستينات والسبعينات كان يسبق الفيلم الطويل فما أفلام قصيرة وأنا بدي عشت هالفترة هذية انتم يعطيكم الصحه خاطر تعتنيوا بالفيلم القصير يعني هذا هو باش على الاقل المخرج ولا الشركه اللي تنتج الفيلم تلقى فضاء للتوزيع يعني في المهرجانات هذا
1: عنده مشكله ما يظهرش في القاعات وما يظهرش في التلفزه دونك هذا زاد نقص من النقائص اللي ان شاء الله ينجموا نلقاو لهم حلول في السنين الجايه ولذا قررنا ان نحاولوا باش نعاونوا معناتها الفيلم هذايا اللي لا دوغي نتاعو القصيره باش نعطيوها أكثر فيزيبيليتي ونحاولوا باش نلاقيوا الجمهور مع المخرجين وما ننساوش اللي الفيلم القصير هو في الباركور في المسار نتاع كل مخرج سينمائي سورتو في معناتها في الشباب نتاعو ديما يبدا بالفيلم القصير على خاطر هو معناها مخبر تجارب نجم يجرب فيهم الأنواع الكتابات الكل وهذيك علاش النوع السينمائي يتولد في الفيلم القصير وهذيك علاش السنة اخترنا الموضوع هذايا للدرجة
0: نعم كل حال يعطيك الصحة أخذنا فكرة أخت أنس كمون رئيس جمعية النهوض بالنقد السينمائي طبعا والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف نذكره بالموعد أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026 باش يكون بمركز أفريقيا للفنون يعني هي كانت هي السينما مجهزة
1: أفريقيا القديمة في... ولا اسمها مركز أفريقيا للفنون باللي رجعت لنشاطها بعد انقطاع حتى هي ما هي الصالة سكرت هي في المدينة 2010-2011 وبعد رجعت وتوقعت تستقبل في الاكتيفيتي كولتوريل وانا نهنيهم برشا وان شاء الله الشركة هذية تتواصل وراه المهرجان هذية ما كانش يشوف الضوء وكان مش العديد من لي بارتنير لي سبونسور كيما تونيزي فالور ولا سي بي ولا التلفزه التونسيه ولا الاذاعه التونسيه.
0: نعم يعني فما برشا اطراف يعني مشاركه في
1: اللي هي ضمن بالمشروع هذا
0: بالتوفيق على كل حال والنجاح. وان شاء الله كل حال الجمهور يتوافد على القاعه هذه باش يواكب ويشوف اهم الافلام وكما اكيد باش تسبقهم يعني تقديم ثم نقاش كما في العاده خاطر انتم هذه الهدف يعني بطبيعه
1: اي هو من اهم المحطات في المهرجان هذا هو على زوز ورشات واحده مع هادي خليل وواحده مع سي طاهر شيخاوي وعنا زوز ندوات واحده على الجنس السينمائي اللي كنا نحكيوا عليه واحده على 40 سنه من النقد السينمائي وعندنا ماستر كلاس مع فيتوري بالهيبه المخرج التونسي
0: المقيم بفرنسا وعمل فيلم هو بطبيعه
1: اللي هو اي كونو ما
0: رقيه عمل رقيه هيك عدى في تعدى في مكرت السينمائي نعم
1: هاجر الى فرنسا وعمل برشا افلام قصيره ونحن باش نحتفيوا بالافلام القصيره هذه. اما قبل ما نبداو البرنامج هو نهار الافتتاح باش يتم تكريم العديد من السينمائيين اللي غادرونا ونعديو الافلام القصيره نتاعهم معناتها كيما الحمديه نتاع احمد بنيس كيما فيلم على فضل الجزيري كيما فيلم اخر نتاع توفيق الباهي. دونك اختصاص المهرجان هذا انه زاد يرجع للتراث التراث السينمائي ويربطوا بالجمهور.
0: نعم عودة ميمونة إن شاء الله بالنسبة للمهرجان هذايا وديما إن شاء الله ديما الجمعية هذه ديما متألقة ونعرفوها ديما عندنا برشا نشاط داخل المهرجانات خاصة في أيام كرت السينمائية ديما نشوفوكم أنتم حاضرين يعني لحظة بلحظة يعني في كل فعاليات الدورة وإن شاء الله نتلقاو في أيام كرت السينمائية إن شاء الله. شكرا لكل حال أونس كامون هي رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. نمشي قبل ما نقلبوا أغنية ناخذ بعض الأخبار السينمائية تتعلق بالسينما التونسية. تستعد أيام كارتاج السينمائية للاحتفاء بمرور 6 عقود على تأسيس المهرجان خلال دورته 37 التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 برئاسة المخرج المختار العجيمي. ذكر أنه أيام كارتاج السينمائية تأسس سنة 1966. كذلك من الأخبار السينمائية التونسية من البحر إلى الشاشة تستعد جربة لاستقبال الدورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب التي تقام من 24 إلى 27 أكتوبر 2026 في دورة تكشف عن هويتها البصرية الجديدة ببوستير يضع الجزيرة وتراثها في قلب المشهد. ولا نعود للحديث عن ملامح الدورة. يصادف اليوم الذكرى 14 لرحيل الفنانة حسيبة رشدي التي توفيت في مثل هذا اليوم من سنة 2012 عن عمر يناهز 94 سنة بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وجعلتها واحدة من أبرز الأسماء التونسية التي حققت حضور في مصر وهي الأولى من بين الفنانات يعني التونسيات والعالم العربي إلى جانب كونها مطربة مثلت في السينما في مصر وفي تونس. من أفلامها المصرية نذكر حب سنة 1948، طريق الشوء 1950، دماء في الصحراء 1951، انتقام الحبيب 1952، وهذوما فيهم برشا شاركت مع برشا وجوه معروفة كما يحيى شاهين وفرد شوقي وعماد حمدي يعني برشا أسماء لامعة في تلك الفترة، كما شاركت في فيلم جوحة 1958 المخرج جاك باراتي والبطولة مع عمر الشريف. عاشت في مصر قرابة 15 عام، في تونس وقت رجعت مثلت المتمرد عام 68 مع سميرة أحمد، خليفة الأقرع، تحت مطر الخريف للمخرج أحمد الخشين هو من أصيل مدينة القيروان، صراخ لعمر الخليفي، يا سلطان المدينة، المنصف الذويب، وشاركت في أعمال مثل المسلسلات كما الأيام كيف الريح للمخرج صلاح الدين أصيل. أغنية ثم نعود بعد الأذن.

أحبك يا قمر، سلمت قلبي سلمني للسهر، وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر. قمر سلمت قلبي سلمني للسهر،

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على مجددات المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. سينما مباشرة، ويتواصل إلى حدود الثامنة ليلا. نمشي الموضوع آخر، وإحنا في شهر أكتوبر الحقيقة، فمع عديد المهرجانات في تونس، ولكن كل مهرجان عنده طبعا اختصاصاته. اليوم مش نحكيه على الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيوننا من 3 إلى 7 أكتوبر 2026 بمدينتي نابل والحمامات. شعار الدورة هذه إيه في أمل، طبعا مقتبسة من طبعا أغنية لفيروز تضيء شعار الدورة هذه. الآن نسعد باستقبال رئيسة المهرجان الأخت الدكتورة منال السويسي. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
4: عسلامة، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
3: مش نقدمك والله، لا عرفت اني تو باش نقدمك دكتورة ولا فنانة ولا كيفاش.
4: زوز زوز
3: زوز عميل سبق قبل تو، خلينا نفهم.
4: والله الحقيقة معناتها يمكن طبيبة أقرب
3: أي
4: المهنة الأساسية، ولكن الغرام أن نكون محبة للسينما.
3: أنت ما خرجتش عن الجامعة التونسية يعني لنوادي السينما نويش. طبعا انت شديت يعني رئيس معناها رئيسة الجامعة التونسية لنوادي
4: نعم.
3: السينما، ولكن ما تخليتش عن المهمة متاعك، وبقيت بقيت طبعا خاطر انت من مؤسسي المهرجان الدولي للفيلم المرأة بتاع بعيونهن. كل حال احنا نقول هنيئا لكم، لانه مهرجان اللي عنده خصوصية في الحقيقة، ونعرف الأرضية الثقافية اللي نعرفوها بالنسبة للجامعة التونسية لنوادي السينما، ونعرفوا أن الجامعة التونسية لنوادي السينما راهو يعود تأسيسه إلى سنة 1950، يعني باش واحد معناه نربطوا الماضي بالحاضر، عنده معناها المهرجان هذا عنده عراقة كبيرة برشا وعنده أهداف سامية. ونذكر أنه من بين المؤسسين متاع الجامعة التونسية لنوادي السينما طبعا أب السينما التونسية طاهر شريعة ورفاقه بالطبيعة في الفترة هذه. نعم.
4: فعلا فعلا، يعني مهرجان
3: نعم.
4: بعيونهن في
3: نعم.
4: النهاية هو امتداد لهذه الفلسفة، لطريق رسموه الناس قبلنا، طاهر شريعة وحتى اللي قبله، لأنه طاهر شريعة هو جاء بعد في تونسة الجامعة، ولكن الجامعة من الأول كانت معناتها اللي أسسها هما مجموعة من التوانسة وبعض الفرنسيين. فالرجال هذوما والنساء المهمين في
3: نعم.
4: حركة نوادي السينما
3: نعم.
4: احنا اليوم امتداد ليهم وسعداء وفخورين الحقيقة انه باش يكون ان شاء الله عنا موعد مع الدورة السابعة مهرجان بعيونهم.
3: نعم، باهي نمشي وناخذ شوية تفاصيل على الدورة، وان شاء الله نكونوا بحذاكم يعني في ان شاء الله في حفل افتتاح يوم السبت المقبل. بالضبط معناها اهم الملامح نتاع الدوره الجديده بالنسبه لمهرجان سينما المراه بعيونهن.

0: اثنين في الدورة السابعة هو تقريبا ثم معناتها نفس الخط اللي احنا ماشيين فيه.
1: نعم.
0: المهرجان بالنسبة لي نحن هو منصة لعرض الأفلام، دونك عندنا 19 فيلم سيقع عرضهم في المسابقة اللي هي المسابقة الوحيدة واللي نعطيه فيها زوج جوائز.
1: نعم.
0: أحسن فيلم وأحسن تمثيلية للمرأة، يعني ريبريزونتاسيون دو لا فام، مش بمعنى التمثيل ولكن ريبريزونتاسيون. كيف كيف المهرجان يمشي ديما في فكرة تمكين المرأة السينمائية، عن على ذلك زوز ورشات مهمين، أولا الإقامة الفنية لكتاب السيناريو اللي هي ورشة دولية وسنين فما 12 متسابقة جايين من بلدين مختلفة.
1: نعم.
0: تقريب 9 بلدين وسنين مثلا عندنا بلدين ما كانوش معانا كما اليمن، سعداء انهم يلتحقوا بالإقامة. ثم أيضا فما ورشة أخرى يقدمها إبراهيم الطيف اللي هي البيتشينج، كيفاش نجمو نعملو دوسي، كيفاش نجمو نلقاو الشركاء والداعمين للمشاريع السينمائية،
1: حكاية إنتاج يعني على مستوى الإنتاج هذا
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط ديفلوبمون والإنتاج.
1: نعم.
0: ثم دقيقة ضوء دونك وحوارات ونقاشات والأجواء متاع مهرجان بعيون هنا اللي تحط المرأة السينمائية في قلب الحركة الكل، في قلب المهرجان الكل، وتعطيها الضوء الكل فيها الأسبوع هذي إن شاء الله.
1: نعم، وبطبيعة الحال يقولوا سينما المرأة بعيوني أن باش تكون الأفلام كلها بإمضاء مخرجات، يعني سواء تونس.
0: نعم.
1: من تونس ولا من الوطن العربي ولا من بلدان أخرى.
0: نعم. معناتها احنا الأثناء 19 فيلم هذوما كلهم مخرجات نساء من تونس ومن المنطقة العربية الكل، ومثلا عندنا ليبيا أول مرة باش يشارك معنا فيلم، واللي هي كانت معانا عمني والمخرجة في الإقامة الفنية لكتابة السيناريو.
1: نعم.
0: فكأنه المهرجان قاعد بشوي بشوي
1: يتوسع، يعني
0: فعلا يعمل قاعدة يكون فيستيفال دو كرياسيون زيادة بشوي بشوي.
1: يعني حبيت نقول شكون ساق بالكل شيء، شنو مثل الاختيارات متاعكم، هل أفلام روائية قصيرة طويلة وثائقية، بالضبط الاتجاه متاع الاختيار الأفلام بالضبط وين؟
0: هو ما تحن نفتحوها فقط المطلوب انه يكون فيلم قصير.
1: نعم.
0: لانه اللي همنا برشا انه نكتشفوا مواهب جديده، مخرجات جدد، سرديات جديده، حكايات جديده، فيهمنا هل انه يكون الافلام قصيره ومخرجات في اول الطريق نتاعهم.
1: نعم.
0: ومفتوحه على كل الانواع، معناتها الوثائقيه الروائيه حتى التجريبيه ايضا، كلهم معناتها موجودين في المسابقة.
1: هو معناها نجم نقولوا المهرجان هو اكتشاف للمواهب الشابة، يعني من مخرجات خطر، معناها كي نعملوا مقارنة الأسماء اللي معناها شركة السنة الفارطة، يعني ما همش هما بيدهم، يعني فيهم شكون شي شارك السنة، يعني كلهم جدد يعني.
0: نعم، معناتها احنا
1: نعم.
0: مهرجان ما يلوش مثلا على العروض الاولى للافلام ولا الاكسكلوزيفيتي والا.
1: نعم.
0: افلام طويله تعرضت ومعروفه، معناتها بالعكس احنا كانه نهزوا المشاهدين والناس الموجوده في تونس وفي المنطقه وكي يجيوا للفستيفال المهرجان انه يكتشفوا معنا، احنا نكتشفوا وهما يكتشفوا مخرجات جدد، تجارب جديده، كانه معناتها فما ثقه تخلقت بينا وبين الجمهور نتاعنا اللي يعرف اللي احنا عملنا مجهود كبير باش نجموا نخرجوا.
1: نعم.
0: هالباقه هذه من الافلام ويجي معنا ويكتشف الافلام اللي نقدموها في المسابقه.
1: هو على كل حال المهرجان يخرج على الاقل من تونس العاصمه يقول المركزية، انتم اخترتوا طبعا المهرجان يكون في ولاية نابل، يعني تحديدا نابل الحمامات، هذا يزيد به برشا، معناها باش هيك نوزعوا المهرجانات يعني التونسية، ان شاء الله في كل ولاية نلقاو مهرجان عنده اختصاص، وانتم ماشيين يعني في الطريق هذا طبعا.
0: فعلا، وهذه يرجع بنا زادة.
1: نعم.
0: لفلسفة الجامعة التونسية النووية للسينما، لأنها هي اللي حملت على امتداد سنوات أو أكثر من 75 سنة.
1: نعم.
0: فكرة السينما القرب، فكرة النوادي السينما الموجودة في الجهات وفي الأقاليم وفي الدشر.
1: نعم.
0: وكيف كيف حتى كي خممنا أنه يكون فما مهرجان خاص بالمرأة، قلنا ما يلزمش يكون في تونس العاصمة.
1: نعم.
0: يلزم يختار مدينة أخرى بعيدة على تونس.
1: واضح، أعطينا شكونهم أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة يعني في الدورة القادمة.
0: دونك احنا عندنا لجنة تحكيم اللي هي متكونة من الرئيس المخرج المصري يسري نصر الله، الممثل التونسي غازي غانم الدرلي، الممثلة التونسية سهير بن عمارة، المخرجة الليبية جيهان الكيخيا، والمخرجة والنسوية المغربية خولة بن عمر. كذلك باش تكون معنا ضيفة شرف، احنا نسميوها الضيفة الشريكة معناتها، لأنه نشتركوا في نقاط برشا برشا مع بعضنا. عمناه والكرمنا سلمى بكار، وسنة باش تكون معنا هانية سرور المخرجة اللبنانية اللي عندها أفلام متميزة وأفلام وصلت حتى المهرجان كان، وهي أول مخرجة امرأة وصلت لكان. عندها دقة ساعة التحرير، ليلى والذئاب، فيلم عن الشيخ إمام. دونك باش تكون مزدا فما لقاء معاها مخرجة، نرجع للذاكرة، ربما فما شكون يعرفها شكون ما يعرفهاش، ولكن يهمنا في بعيونهن أنه نعطيه الضوء زيدا لهالذاكرة متاع السينما اللي تعملها النساء.
1: يعطيك الصحة على كل حال، نشكرك برشا منال. دكتورة منال سويسي، طبعا أنت رئيسة المهرجان متاع فيلم المرأة بعيونهن. إن شاء الله نذكر موعد مش يكون من 3 إلى 7 أكتوبر 2026. المكان بالضبط منال؟
0: المكان باش يكون عنا عروض في دار جيلان في نابل، في وسط المدينة العربية متاع نابل.
1: نعم.
0: فضاء حمامات الثقافة والفنون، معناتها قاعة سينما في الحي التجاري.
1: نعم.
0: وباش يكون أيضا عنا عروض في دار الثقافة بوعرقوب.
1: نعم.
0: البلايص هذوما ثلاثة فيهم نوادي موجودة تابعة للجامعة التونسية نوادي سينما، وهي نوادي ناشطة، فكان طبيعي أنه نكون فما خدمة معاهم على المهرجان هذي.
1: شكرا لك منال، يعطيك الصحة على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح بالنسبة للدورة القادمة. نمشي قبل ما نقدموا الأغنية المولية، ناخذ أخبار السينما العالمية والعربية. فما 6 أفلام عربية في سباق الأوسكار 2027، ترشيحات جديدة مرتقبة قبل إغلاق الباب. الفيلم تتمحور حول المواضيع هذه، من ذكرة الحرب، مواجهة داعش إلى غزة، من حقول الفراولة في إسبانيا إلى أزمات الأسرة والصحة النفسية، وصولا إلى رعب الجزائر في التسعينات القرن الماضي. هذه تقريبا أهم المحاور اللي باش نشوفها في الأفلام اللي تم اختيارها، باش كل فيلم يمثل بلد معين، وإحنا في تونس ما زلنا ما عندناش الفيلم التونسي اللي باش يمثل تونس في طبعا سباق الأوسكار 2027. راهو باش نزيد نبين إيش معناها سباق الأوسكار 2027، ما حناش باش ندخلوا في منافسة مع الأفلام الأمريكية اللي تهم الأوسكار، ولكن إحنا باش ندخلوا في سباق الأوسكار بالنسبة للفيلم الأجنبي، أو جدي بيا فيلم الأجنبي اللي هو ناطق عليها بين غير اللغة الإنجليزية. هذا هو يعني إن شاء الله قريب يعني المركز الوطني للسينما والصورة يعلن على الفيلم التونسي اللي باش يشارك في سباق الأوسكار 2027. هي ما تعرف فما باش تقع غربلة، فما مراحل بتباع إلى المرحلة الأخيرة اللي باش تم في شهر مارس 2027. الدورة 9 من مهرجان الجونة السينمائي بمصر طبعا من 15 إلى 23 أكتوبر، ببرنامج يعني وسع حضوره من شاشة العرض إلى سوق الصناعة ومساحات التطوير، تحتفي بالفنانة منى زكي بمنحية جائزة الإنجاز الإبداعي. ونمشي علاش حبيت نحكي على مهرجان الجونة، لأنه الأخوين يعني سميح وأخوه نجيب هما اللي أسسوا يعني المهرجان، يقولوا أنه باش يختفيوا ويبتعدوا عن المهرجان بعد الدورة 10. أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بجدة عن تأجيل الدورة 6 إلى عام 2027، وحرص المؤسسة على اختيار التوقيت والظروف الأكثر ملائمة لتقديم التجربة التي عرف بها المهرجان.

0: 56 57 دقيقة. طبعا الوقت يمضي بسرعة. الحقيقة الخبر الأخير والحقيقة خبر صار وأخيرا يعني قاعة سينما بمدينة المهدية, يعني نجم نقول ساق بكل شيء مبروك لأهالينا وعشاق السينما. قاعة جديدة مجهزة بتقنية عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة. والحقيقة يسعدني وقت نسمع فما تأسيس أو يعني بعث قاعة سينما في كل جهة. نعرف أنه اليونسكو تقول كونه في تونس على حدد السكان كما قلوا احنا عندنا تقريبا 12 مليون ساكن, يزم يكون عندنا تقريبا 400 قاعة سينما, ولكن احنا بعيد برش على هالرقم هذايا, لأنه احنا في تونس تقريبا عندنا قرابة 20 قاعة, بخلاف يعني المركبة الثقافية ودور الثقافة هذوك حاجة أخرى, لكن احنا نحكيو قاعة سينما بيرمون سينما, معناها ما تعملش حاجة أخرى كان السينما. أنا سعيد جدا يعني باستقبال أخونا بسام حمودة صاحب القاعة واسمها سيني ألفا. قولوا مبروك عليكم أخويا بسام ومرحبا بيك على موجات إذاعة المونستي.
1: شكرا جزيلا نير, شكرا مبروك لنا, مبروك المهدية الكل, وإن شاء الله نسمه مبروك معناه الكل ولاية كما قلت معناه.
0: نعم.
1: اللي عنا قاعة سينما واللي هي راهو شاكل تولي الناس الكل تستفيد معناه, حلقات تولي والناس ينجو, المخرجين تنج برشا, مخرجين شباب ينجو برشا, أفلام تونس تخرج.
0: نعم.
1: خاطر يعرف ثم صالات باش تستقبل معناه قاعات تستقبل الأفلام هذه واللي هي تنجم تحرك دورة كاملة متاع اقتصاد معناه ثقافي وسينمائي.
0: نعم, المهم يعني هو البارح وقاعة تشين القاعة هذه موجودة في صحيح. قلب مدينة المهدية.
1: نعم, موجودة في قلب مدينة المهدية.
0: نعم.
1: بقرب المركب الجامعي يعني كنت على المهدية.
0: نعم, البارح كما قلت تم تدشين الأمني, حتى نحييك برشا على خطر أنت صاحب المشروع, وإحنا طبعا نحيي برشا رجال الأعمال خاصة اللي معناها يستثمروا في المجال الثقافي, وهذا مش جديد على التوانسة, وإن شاء الله ينزلوا على منوالك يعني بقية الخيان الموجودين يعني في ولاية المهدية, ونشوفوا برشا قاعات يعني في ولاية المهدية. شكون يعني معناها نجم نقولوا فماشي مساعدة من وزارة الثقافة يعني في بعث هالقاعة هذه؟
1: والله الحق من وزارة الثقافة لا, معناها هو تمويل. نعم. من البنك التضامن, بنك التونسي للتضامن.
0: نعم.
1: كذلك من مشروع مغرومين.
0: نعم.
1: اللي هو مدعوم الاتحاد الأوروبي, واخدين وعود حقيقة معناها, خاصة حتى البارح معناها جاوا بحدانا ممثلين عن وزارة الثقافة كل في الافتتاح.
0: نعم.
1: أعطونا وعود إن شاء الله معناها بتزويدنا بتقنيات معناها جديدة وكل معناها القاعة السينما.
0: نعم.
1: وقت اللي نستحقوا معناها هذه الحاجات الموجودة.
0: واضح. القاعة قديش تقت الاستيعاب متاعها؟
1: فيها 86 مقعد.
0: قديش؟
1: 86.
0: هنا تولي عندي القاعة مجهزة بالديسيبي ولا بالبلوراي؟
1: بالبلوراي ذاك عشان احنا قاعدين تو نشوفوا مع الوزاره انه امكانيه تساعدنا في اقتناء الدي سي بي
0: خطر فيها ما فيها تعاليه الجوده ونيميريك معناها طبعا. تو اكثر القاعات مجهزه يعني بالدي سي بي. المهم على كل حال ربي يعاونكم باش نجموا توفروا ربع الاله الاذيه نتاع
1: ان شاء الله. انا قالوا فما دعم باش يتحل قريبا في وزاره الثقافه, ان شاء الله نوليو نقتنيوها معنا
0: حصلوا احنا من الفيلم الاول اللي شاهدوا الجمهور البارح يعني في أثناء تدشين القاعة شو اسمه؟
1: فيلم اسمه عاشق المهدية, يحكي على تاريخ وحياة الدكتور الحبيب حمزة المهدية.
0: وشنو من الأفلام المبرمجة التونسية خاصة؟
1: وتعدى يوما طبعاً فيلم دار العرس قاعد يتعدى يومياً من فقاعات
0: هيفل بن يوسف جديد السينما التونسية.
1: صحيح, اللي هو اليوم كانوا موجودين معنا في المهدية زاد بحضور من الأفلام, تعدد بحضور فريق العمل.
0: نعم.
1: كذلك هذا فيلم لص شايح حضروا اليوم معنا فريق العمل من ممثلين والمخرج وكل.
0: جيب حداكم محمد خليل البحري معنا.
1: اي نعم, جيب حدانا محمد خليل البحري حقيقة اليوم تنقل.
0: نعم.
1: جيب حدانا معنا حضر معنا عرض الفيلم تاعه لأول مرة في المهدية مع جمهور المهدية.
0: نعم.
1: الأجواء ممتعة.
0: انتم عندكم
1: السينمائي في المهدية.
0: انتم مدينة جامعية أكيد يعني حتى الطالبة معنا أكيد بيلقوا متنفس باش ينجموا يتفرجوا شوية يعني خاصة. صحيح. يعني تنجم تقول سبت وحد. قريتوا حسابكم طبعا للفئة هذه المعينة طبعا.
1: طبعا بشكل. طبعا قناتنا حسابنا بصفة كبيرة جدا.
0: نعم ألو حلي حبيت نقول لكم أخويا مبروك عليكم القاعة الجديدة.
1: شكرا جزيلا
0: وإن شاء الله والله ماذا بيا ومرة أخرى نتنقل ونجي نشوف القاعة هذه.
1: طبعا نكيد وتنورونا.
0: أنا سيني هذه قاعة جديدة في المدينة اسمها سيني ألفا. شكرا لكل حال خونا بسام حمودة صاحب القاعة، شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. باش نختم لقائنا نحكيه على ترتيب أفضل الأفلام الأمريكية بوكس أوفيس. الفيلم الجديد متاع براد بيت اسمه هيت أوف ذا بيست. الفيلم يحكي عن ضابط قوات خاصة سابق وكلبه المقاتل أودين ينطلقوا في رحلة بالطائرة لكنها تتحطم في منتصف الطريق ويجدوا أنفسهم عالقين في عمق برية ألاسكا. وطبعا باش يخوضوا يعني معا معركة شرسة من أجل البقاء والنجاة في مواجهة قسوة الطبيعة. هذه الموسيقى طبعا التصويرية لهذا الشريط في حصتنا قدمنا العديد من اللقاءات. كانت معنا منال السويسي رئيسة مهرجان سينما المرأة بعيونهن من 3 إلى 7 طبعا أكتوبر. كذلك كان فما لقاء مع أونس كمون عن جمعية النهوض بالنقد السينمائي والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف، وحكينا برشا على السينما التونسية على السينما العربية والعالمية وبوكس أوفيس السينما الأمريكية. تحيات محمد سيدية وفوزي الصخيري. طبعا حبيت نحيي زميلتي العزيزة حياة الكوني باش تكون معكم بعد قليل. إلى اللقاء صباح الخير.
2: Damn you're handsome. It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
4: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
4: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
3: Same asshole get his leg?
4: Yeah.
3: I hope you gave that fella a piece of your mind.
4: I shot him in the head.
3: He shot him in the head!
5: Stand it.
3: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
6: Good job, buddy.
4: We're just gonna have to do this the hard way.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 8 للأنباء. انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة، وسط توقعات بتراجع نسبي في الانتاج في حدود 10% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموعة 350 ألف طن من الانتاج الوطني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات لفائدة اليافعين والشباب والأسر. أقرت وزارة الفلاحة افتتاح موسم الحجل والأرنب بداية من يوم 4 أكتوبر القادم، على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر. وقد أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محدين الهاني على تنظيم الجامعة لحصص توعوية لفائدة المنظرين قبل انطلاق الموسم، قصد ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بسلامة ممارسي هذا النشاط. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية بنسبة 166% خلال السنوات الماضية ليبلغ حوالي 2.76 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات. وقد تبين أن أغلب الواردات من الجزائر إلى تونس هي غاز طبيعي، في حين أن المنتوجات التونسية تذهب إلى الجزائر صناعات تقليدية وبعض الصناعات وبعض المواد الغذائية. من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر القادم 200 سرير طبي من إجمالي 313 سرير تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. ونبقى مع أخبار الصحة، حيث نجح المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في إجراء عملية زراعة لكبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي حرج بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية. وقد حسب المشرفين على العملية يبرز هذا النجاح أهمية العمل الجماعي وتكامل الاختصاصات والتعاون بين الكفاءات، وكما يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس والدور الإنساني الكبير للتبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح ومنح المرضى فرصة جديدة للحياة. ختاما، أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة إلى ولاية المهدية أن منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وقد أكد الوزير أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية أكتوبر، وقال أنه تم تسجيل عدد من المذكرات في هذا الإطار، كما أعلن عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. موعدكم الآن مع الزميلة حياة في برنامج جسور الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: جسور الوطن.

0: جسور الوطن. جسور الوطن مع حياة كوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. أولى سهراتنا لليلة من توا حتى للعشرة نحن معكم في جسور الوطن، هذا الملف الخاص بالمهاجرين بأبناء تونس خارج حدود الوطن. نحكي وأنشطة الجمعيات، الأنشطة عموما نحكي، وكذلك ملفات منها الشائكة ومنها اللي في الطريق إلى الحل. كل ما يهم الجالية التونسية في القارات الكل تلقوه على موجاتنا بإذن الله. ضيوفنا الليلة باش يكونوا من سلطنة عمان وكذلك من ألمانيا. محمد سيدية، حياة الكوني، هذا هو فريق العمل اللي باش يكون معاكم. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. وأولى أغانينا هدية لكل من اختار موجاتنا.

0: سلام لكل الأحبة وكل الناس اللي يسمعوا فينا، مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير، شكرا لاختياركم. موجاتنا نافذة نفتحوها على الخليج العربي، ومرحبا بصديق البرنامج هو بالنشط المجتمعي بالأستاذ علي بركة على الطريقة الخليجية من سلطنة عمان. علي ينضم لينا بطريقة الفيديو. أهلا وسهلا علي، مساء الخير.
1: مساء النور حياة، تحية ليك ولي مستمعي إذاعة المنستير جسور الوطن.
0: شكرا لك، مرحبا بك في أولى هذه الأعداد. لابد أن تكون عنا مصافحة معك عن الجالية التونسية في سلطنة عمان، وبالمناسبة تحية لهم. اليوم نحكيه على المشاركة التونسية في معرض الصحة في سلطنة عمان، ونحكيه على أخبار فنية مفرحة من هناك.
1: نعم، وهو كذلك، وقبل ما نحكي على المشاركة التونسية في معرض الصحة العماني، نحب نحكي ونحب نهني إذاعة المنستير وكل الإذاعات الحقيقة بتتويجها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس 2026، وإن شاء الله ديما الإعلام العماني أيضا الإعلام التونسي في نجاح وفي تميز إن شاء الله.
0: حتى الإعلام العماني كالعادة ديما يكون عندهم نصيب، قنوات إذاعية، قنوات تلفزية، إعلام عمومي وخاص، زادة نالوا نصيب وشفناهم، يعني برشة تتويجات في سلطنة عمان، هنيئا زاد لهم.
1: نعم، وهو كذلك طبعا نمشي ونحكي على المشاركة التونسية اللي كانت مميزة، هي المشاركة يعني الثانية على التوالي حياة في معرض الصحة سلطنة عمان 2026 اللي تنضم من 21 إلى 23 سبتمبر بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات. كانت مشاركة حقيقة مميزة، والمعرض هذا اللي شمل عديد الاختصاصات وأيضا عديد الشركات اللي كانت حاضرة وعديد أيضا المؤسسات الصحية كانت حاضرة، طبعا عديد المؤسسات وأيضا عديد الاختصاصات، طب القلب، طب الأسنان الجلدية، التجميل، تقريبا كل يعني الاختصاصات، إضافة إلى الورشات اللي كانت حاضرة في هذا المعرض. نمشي ونحكي على المشاركة التونسية. المشاركة التونسية على التوالي، طبعا الصحة التونسية حاضرة، وكانت مشاركة مميزة أثناء في معرض عمان للصحة 2026، وذلك من خلال مشاركة بعض المؤسسات الخاصة وشركات الخاصة، خاصة في الصحة العلاجية. وأيضا الجديد هو حضور بعض الاستشاريين سواء عبر يعني منصات التواصل، ثم يكون ثم ربط مباشر ما بين الزوار وما بين المرضى، وأيضا حضور بعض الأطباء اللي كانوا حاضرين مع الوفد التونسي اللي يمثل الصحة التونسية. أثناء جديد حياة هو ثم مسابقة يعني تم تنظيمها يعني من قبل الجناح التونسي، والفائز تمكن يعني الحقيقة باش تكون عنده رحلة ذهاب وعودة إلى تونس، وإقامة في إحدى النزل التونسية، وأيضا جولة سياحية، وأيضا كشف يعني مجاني، يعني صحي مجاني. فالحقيقة المسابقة هذه كان ثم إقبال عليها، وأيضا على الجناح التونسي والناس اللي يحبوا يعني يستفسروا على الصحة التونسية، وأيضا حتى على قطاع الـ يعني السياحة العلاجية. فكانت مشاركة الحقيقة مميزة في معرض عمان للصحة، وأيضا إقبال كما ذكرت مش من الأخوة العمانيين، أيضا حتى من الجاليات الأخرى، وأيضا إضافة إلى أبناء الجالية التونسية اللي استغلوا الفرصة باش يتلقوا مع يعني الأطباء وأيضا مع الاستشاريين.
0: هو في الحقيقة في العالم تونس سمعتها طيبة في المجال الطبي، خيرها اليوم النجاح الطبي في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. بالمناسبة تحية كل الناس اللي صنعت النجاح ذي، ونجاحهم في زراعة الأعضاء حاجة ما تنجم كانت تبشر بكل خير وتفرح، وإن شاء الله الزوز معنا البول وليد البول اللي تورع الولد، وإن شاء الله الزوز يكونوا لباس ويتماثلوا للشفاء، وذاك اللي يعطي صورة الحمد لله طيبة جدا على مستوى بلادنا في المجال هذايا. عنا نحن في بلادنا والحمد لله عنا عندنا كنوز، عندنا السياحة بالمياه المعدنية والعلاج، العلاج بالمياه المعدنية والعلاج كذلك بالمياه الحارة. اليوم كي نحكيه على قربص ونحكيه على حمام بنت جريدي ونحكيه على جيبس تقريبا في كل معناها جهة فما التداوي بالمياه الحارة ولا حتى المياه الباردة، فما بالك يعني بالحاجات المغمورة. نحب نحكي زادة بالمناسبة على حمام سيدي معمر في حجب العيون، اللي كان ما نعرفش مازال إلا لا، لأنه التحاليل أثبتت، قبل أثبتت التحاليل أنه يداوي الأمراض الجلدية. كمشينا لسلطنة عمان عرفنا بالإمكانيات هذه الكل قبل ما نحكيه على الإمكانيات معناها الأخرى اللي عنا، وتقريبا الناس كل تعرفها.
1: نعم، هو كذلك، وهو أيضا الحقيقة ضروري جدا وقت حياة التعريف بالسياحة العلاجية، لأن تونس رائدة في هذا المجال، وهذا ما يكون الحقيقة إلا بهذه المشاركات. أنا اللي اكتشفت أن ربما كثير ما يعرفوش أن تونس يعني الحقيقة فيها يعني متميزة في السياحة العلاجية. ربما أغلب الناس اللي ربما هنا في سلطنة عمان أنهم يمشيوا إلى الدول الإسيوية لأنه ما يعرفوش يعني تونس، ما يعرفوش السياحة العلاجية. فمن خلال هذه المشاركة الحقيقة الوفد ركز على هذه النقطة وتعريف تونس ك يعني وجهة للسياحة العلاجية، وهذا ما الحقيقة ما لمسناه من خلال توافد العديد من الزوار خاصة من الأخوة العمانيين اللي استفسروا بيسألوا على يعني تونس وعلى الصحة العلاجية. فكانت الحقيقة مشاركة نجم نقول أنها مشاركة متميزة، وإن شاء الله الحقيقة ديما تونس حاضرة مش فقط في قطاع الصحة، والحقيقة
0: في كل المعارض، في كل المعارض
1: وأيضا الحقيقة دعوة لوزارة السياحة ووزارة الثقافة أيضا للتعريف أكثر فأكثر الحقيقة بالسياحة العلاجية وتونس كوجهة للسياحة العلاجية.
0: واضح. نمشي لزادة الأخبار مفرحة زادة أخرى، تتويج تونسي آخر في سلطنة عمان.
1: نعم، هو كذلك طبعا مؤخرا يعني طبعا أزدل الستار على مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2026 في الدورة الثانية، والتي أقيمت الحقيقة هذه في هذه الدورة في صلالة من 14 إلى 22 سبتمبر بمشاركة الحقيقة فرق مسرحية من عمان والعديد من الدول العربية والأجنبية، وأيضا 15 عرض مسرحي وتسع دول. وشهد المهرجان الحقيقة عديد العروض المسرحية وأيضا الورشات والندوات واختتم بالفائزين. الحقيقة تونس ديما حاضرة وديما أيضا متميزة، وذلك من خلال الحقيقة حصول مسرحية الهريبات للمخرجة والمؤلفة وفاء الطبوبي على أفضل عرض متكامل في مسار يعني مسار النخبة، وكذلك آلة جائزة الأفضل عرض متكامل بالنسبة للعروض الكبرى لي مسرحية غياها بالروح من الإمارات، وأيضا مسرحية مسار مسرح ظفار للمسرحية عناية خاصة جدا من سلطنة عمان. أيضا أخت حياة بالنسبة إلى مسرحية الهريبات حصلت أيضا على جائزة ثانية هي جائزة النص، يعني حصلت مسرحية الهريبات على زوج جوائز. نعم، والحقيقة كانت مشاركة مميزة. أيضا المهرجان هذا في دورته الثانية حضر فيه الحقيقة العديد من النجوم الكبار خاصة يعني الحقيقة يعني من المسرحيين وأيضا حتى من الفنانين. الفنان أحمد بدير كان حاضر، أحمد حلمي، أيضا شريف منير، ياسر جلال، سعد فضة، أيمن زيدان، والعديد الحقيقة من الفنانين وأيضا من النجوم الكبار في عالم الفن وأيضا في عالم المسرح. فكان الحقيقة يعني مسرح مميز، أو كانت دورة مميزة وأيضا مشاركة تونسية مميزة في مهرجان ظفار الدولي في دورته الثانية 2026 في مدينة صلالة في محافظة ظفار.
0: شكرا لك علي بارك على هذه المتابعة على مدنا بآخر المستجدات في الحضور التونسي الجميل البهي اللي نحبوه في سلطنة عمان، ونرجع للنقطة المهمة والأهم، نشاركوا في معارض نعرفوا بالسياحة التونسية بالثقافة التونسية، نحبوا فنانين يمشيوا الغادي إلى لوجستية. شنو فكرت باش تعمل الدولة التونسية من أجل خط مباشر تونس سلطنة عمان؟ إذا كان ما فماش الخط هذا المباشر، كيفاش باش نحكيوا على التصدير ونحكيوا على السياحة ونحكيوا على استثمار مع سلطنة عمان؟ هذا هو المشكلة اللي مازال يراوح مكانه.
1: نعم هو كذلك
0: في كل مرة نقوله
1: نعم خط
0: فضل علي
1: نحيروه نعم هو كذلك الحقيقة خط مباشر تونس عمان عمان تونس أصبح يعني أمر ملح الحقيقة، مش فقط للجالية التونسية ولا أيضا حتى أيضا نشوف أن العلاقات في تنامي، وأيضا التواصل التونسي العماني الحقيقة من سنة إلى أخرى في يعني في تنامي كبير. فخط مباشر يربط ما بين تونس سلطنة عمان الحقيقة يوفر علينا أتعاب يعني السفر والتنقل، وأيضا ضرورة أصبح ضرورة ملحة. وأيضا الحقيقة نتمنى أن يكون يعني هذا الخط الحقيقة بدرة خير وأيضا طالع خير على الجالية التونسية اللي يعني الحقيقة أبو برشا برشا أخت حياة، سواء في السفر من عمان إلى تونس أو من تونس إلى سلطنة عمان. ومشكورة دائما وأبدا الحقيقة إذاعة المنستير، ومشكورة يعني
0: برنامج جسور البطن يعني نقعدوا في كل لقاء نذكرهم، لأنه مهم نشاركوا في المعارض، مهم تكون فما ثقافة تونسية تسافر سلطنة عمان، هذا كله مهم، خدمة كبيرة مزيانة نحبوها. لكن لوجستيا إحداث خط معناها ريتك نحن نحضروا كذا قبل كذا، لا يا سيدي، الزوز مهمين، أما الفايدة في النتيجة هذيك معناها أنه فما نتيجة يزمنا نوصلوا لها، هي ربط علاقة قوية في الاستثمار في السياحة، زاد الجالية التونسية اللي عددها كبير في سلطنة عمان واللي من حقها ومن حق أولادها على بلادهم أنهم يروحوا معناها لتونس في خط مباشر يغنيهم عن الإسكال وأنهم يدخلوا دول أخرى، مش نقعدوا نحكيوا في الموضوع هذا حتى إن شاء الله يكون فما حل قريب. شكرا لك علي بركة من سلطنة عمان، تحياتنا لكل الجالية التونسية في سلطنة عمان. تفضل علي
1: نحن. نعم مسك الختام الحقيقة يعطيكم الصحة، ونشكر يعني الحقيقة إذاعة المنسير الوفية دائما وأبدا على وشخصك الكريم الحقيقة أخت حياة على مكابدة أخبار أفراد الجالية التونسية، ويعطيكم الصحة على هذه يعني الحقيقة. ألف مبروك للاستوديو الرقمي ولكل اللي
0: ذاعت الحقيقة،
1: يعطيكم الصحة وربي ربي يوفقكم، ودائما وأبدا الحقيقة إذاعة المنسير وكل الإذاعات يعني في أحسن حال، وألف مبروك مجددا يعني تتويج كل الإذاعات وكل البرامج اللي تم تتويجها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شكرا، ونلتقي دائما وأبدا على الخير، وكن ثم جديد إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا لك إن شاء الله، فما كان جديد الباهي اللي نحبه نسمعه، فما كان الأخبار المفرحة. شكرا لك علي بركة من سلطنة عمان.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: 95.7.

مرحبا، مازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنسير حتى للعشرة بإذن الله. مرحبا بكم مستمعينا في الاستماع بعد الموجز التسعة بإذن الله. باش نكونوا في ألمانيا ومش يكون عندنا حوار مع رامي بوخشم. نحكي على رامي الشاب التونسي اللي دخل في غمار الجمعيات وفرض روحه كشاب تونسي، نال ثقة الألمان وجنسيات أخرى في أنه يكون كما عندنا نحن في مجلس الجهات والأقاليم، حاجة تشبه هكا للنظام هذايا. إن شاء الله بعد شوية يكون معنا في المباشر ونسمع كل التفاصيل من هناك.

خمرة الحب زيد الحال.

من خمرة الحب يزيد الحال ومليه اطرح عنائي من الهجران ومليلي وان كان لي دم ما في الشرح ومليلي يا

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. بلغ عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى تونس خلال سنة 2025 أكثر من 1,143,000 سائح، لتكون تونس الوجهة السياحية الأولى في شمال أفريقيا بالنسبة للسياح الفرنسيين خلال هذا العام، وهي أول جنسية أوروبية تزور تونس. وقد أكدت سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ل 27 من سبتمبر من كل عام على أهمية المساهمة الفرنسية في السياحة التونسية، وقالت بأن فرنسا تمثل السوق الأوروبية الأولى للسياحة في تونس والمصدر الرئيسي للعملات الأجنبية. كما بلغت أيضا استثمارات متراكمة للشركات الفرنسية في القطاع 628 مليار، وأسهمت في إحداث نحو 4500 موطن شغل، بالإضافة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين كان دائما لفائدة تونس. احتضن صباح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة مرسى القنطاوي نشاطا احتفاليا تنشيطيا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة والجامعة الجهوية للنزول ووكالة الأسفار، وقد تضمن أنشطة موسيقية وفقرات تنشيطية. وقد أكد المولدي ضيف الله المكلف بالإعلام بإدارة مرسى القنطاوي أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة قد انطلق منذ سبتمبر 1980، وحرص شدد على حرص إدارة المنطقة على الاحتفال بهذا الموعد السنوي من خلال تكريم مجموعة من السياح الأجانب الذين يتوافدون على الوجهة السياحية في سوسة منذ أكثر من 30 عاما. في أخبار العالم وفي خبر لافت للانتباه، الزيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية والذي قوبل بحفاوة كبيرة وقد دل على علاقة طيبة بين الدولتين الصين وأمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية عرضت رسميا على الصين شراء أسلحة أمريكية، ما يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الصين شريكا وحليفا وليس عدوا، وقد طلبت الصين مهلة للتفكير. كما أيضا قال السفير الأمريكي لدى الصين أن هناك ما زالت نقاط اختلاف حول موضوع تايوان، حيث تصر الصين على أن جزيرة تايوان جزء من الصين بينما تدعم استقلالها الولايات المتحدة الأمريكية. في أخبار الطقس، هذه الليلة تكون السحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة خاصة في مناطق الوسط والجنوب، البحر مضطرب في الشمال، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 20-25 درجة، وقد تصل أكثر من ذلك في الجنوب وتنزل 18 درجة في المناطق المرتفعة. انتهت موجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: يؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: جسور الوطن.

جسور الوطن. جسور الوطن مع حياة كوني.

0: مرحبا بكم، أنا جدولكم التحية. أهلا وسهلا معكم منوعة جسور الوطن، مكملين حتى للعشرة بإذن الله كما وعدناكم. وجهتنا باش تكون ألمانيا، وبالمناسبة ماهيش وجهة جديدة ما نحكيه، على وجهة عليها أكثر إقبالا من قبل التوانسة والعائلات التونسية، سواء للدراسة أو للعمل. وكي نقولوا ألمانيا نقولوا في السنوات الأخيرة أعداد كبيرة برشا وجدت هناك. أكثر تفاصيل على واقع الجالي، على ظروفهم، على الأنشطة، على الشباب التونسي اللي ما مشى للدراسة إيه مشى للعمل إيه، ما زاد مشى للاندماج في مجتمع في تقريبا كل أطياف العالم، مشى باش يأكد أنه الشباب التونسي اللي انخرط في الجمعيات أنه قادر على العطاء وقادر يعطي صورة جميلة على بلادنا. منهم رامي بخشم. مساء الخير رامي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إيه، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك. ديما كي نقول رامي بخشم نقول من الشباب التونسي اللي سعيدة برشا كيكونوا موجودين معايا في المباشر، لأنه رامي صحيح مشى لظروف الدراسة والإقامة والعمل، أما مشى شاب يتقد حيوية ونشاط، اندماج في الجمعيات، شخصية قوية، كاريزما، تشوفوا يحكي في الفيديوهات، تشوفوا موجود بين الجنسيات الأخرى، ما تنجم كان تفتخر بصراحة بالشباب هذية، من نوعية هذية، من الطينة هذية، من التكوين هذية.
1: شكرا، الله يخليك مدام حياة. هذية التونسي كي يخرج يحاول دايما أنه يتألق ويقدم الإضافة، وهذا حاجة مش غريبة على التونسي في الداخل ولا في الخارج، وإن شاء الله نكونوا دايما سفراء البلدان، وإن شاء الله وين ما نخرج وإن شاء الله نرفع العلم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. رامي، لهيت نفكروا مستمعينا بالمراحل كيفاش بديت ولو بعجالة، ونمشي للي هو أهم، وجودك في يعني في مؤسسات هامة، وكي نحكي وجودك نحكي انتخابك، وهذا في حد ذاته شرف وتكليف وأمانة من قبل برشا جنسيات لشخصك. كيفاش بديت أولى الخطوات في ألمانيا؟
1: أولى الخطوات خرجت للدراسة، درست الهندسة الميكانيكية، عملت هندسة ميكانيكية وعملت زادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية، وكذلك عملت هندسة إضافية هي هندسة إدارة الأعمال. ومع مسيرتي الدراسية كنت نشط في المجتمع المدني، نشط في العديد من الجمعيات ومنها زادة جمعيات ألمانية تونسية. وبعد الجمعيات ترشحت لعضوية مجلس الهجرة والاندماج بمدينة إرلانغن، المدينة اللي درست فيها، وترأست المجلس هذا بعدها، وتو عندي 6 سنين رئيس المجلس. هذا آخر شهر لي بحكم ثقل المسؤولية في الانتخابات اللي تمت السنة واللي انتخبت فيها كعضو في مجلس مدينة إرلانغن. الحقيقة حبيت نركز في العمل متاعي الجديد، ونخلي كمان نخلي زادة كل المكان الغيري في المجلس هذا باش نجم كذلك
0: يعطي إضافته. أكيد يعطي إضافته، يعطي لونه، يعطي الحضور متاعه. النوعية هذية من المؤسسات شنو دورها؟ شنو علاقتها بمؤسسات الدولة اللي تصنع القرار؟ شنو علاقتها بالهياكل الأخرى اللي تنظم الحياة في ألمانيا؟
1: نحكي على مجلس الهجرة وبعدين نحكي على مجلس المدينة.
0: نحكي مجلس الهجرة لأنه يهمنا برشا.
1: مجلس الهجرة هو يعطي نصائح لمجلس المدينة، يعني أي حاجة تصير في مجلس المدينة يأخذها قرار، يرجعوا في بخصوص الأجانب يرجعوا بالنظر لمجلس الهجرة. هذا بالنسبة للتمثيل على مستوى المدينة. مجلس الهجرة زاد كل مجلس هجرة يبعث لديليجي متاعه للمجلس على صعيد المقاطعة، والمجلس على صعيد المقاطعة أو الولاية يبعث كذلك لديليجي متاعه على مجلس على صعيد ألمانيا. يعني إذا نحب نغيروا حاجة في المدينة عندنا المجلس المحلي، إذا نحب نغيروا حاجة على صعيد الولاية عندنا المجلس في المقاطعة أو مقاطعة البافاريا اللي احنا متواجدين فيها، ونحب نغيروا حاجة على صعيد الفيدرالي وقتها يكون عندنا مجلس الهجرة على صعيد الفيدرالي.
0: قديش مؤمنة ألمانيا بدور المهاجرين وهيكلتهم في المجتمع، لأنهم هم توجدوا لضرورة، معناه لأنهم موجودين في الجامعات وموجودين إطارات كبيرة وموجودين رامي كذلك يد عاملة مختصة وإطارات طبية وشبه الطبية. قديش مهم وجودها في النسيج المجتمعي الألماني في تشكل تصور ألمانيا في سياستها معناه؟
1: وبالنسبة للسياسة الألمانية متأكدة يعني، وتعرف إنه ألمانيا ما كانتش باش تكون ألمانيا اليوم لولا المهاجرين اللي جو قبل 70 عام و60 عام. وألمانيا المستقبل زاد ما تقدرش تكون ألمانيا المستقبل ما غير المهاجرين، لأنه تعرف التهرم السكاني اللي موجود في ألمانيا، تعرف زاد الهجرة اللي هي تصير في ألمانيا الأغلبية هجرة الكفاءات والأدمغة. يعني ألمانيا محتاجة بحاجة كبيرة لهذه الكفاءات باش ينجم يبقى الثالث أقوى اقتصاد في العالم. ألمانيا تحافظ على مكانتها الاقتصادية في العالم، وما فماش شركات وما فماش كذا باش تكون موجودة لولا وجود المهاجرين، وهذا حاجة تعرفها السياسة وكل شيء. ولو أن بعض الأحزاب وخاصة شفنا صعود اليمين المتطرف يخرج في بروباغندا مغايرة لهذه، لكن اللي حتى كي شفنا تو الحزب الحاكم أو الحزب المسيحي يعني في بداية الانتخابات كان تخلى بديسكور، ولما تخلى القرار عرف إن قيمة المهاجرين وتبدل الديسكور متاعه والحديث على المهاجرين. يعني حاجة
0: يعني حتى تو
1: متأكدين.
0: والتوانسة عذرا على المقاطعة يتبعوا معنا نتائج الانتخابات الألمانية، لأنه عندها بالتأكيد تأثير في توجهاتهم السياسية في قراراتهم على المهاجرين الموجودين غادي. فما تخوف كبير من اليمين وصعوده ربما لسدة الحكم.
1: أكيد أكيد عن موجود تخوف كبير، وللأسف إنه اليمين الصعود متاعه يشكل خطر للمهاجرين، ونشوفوا حتى الحاجات اللي الأفكار متاعه وكل شيء إنه ما تتضمنش فقط المهاجرين اللي جايين جدد ولا باش يجي، وتتضمن زادة حتى المهاجرين اللي دوزيام تروازيام جينيراسيون لهنا موجودين، وتخطيط كبيرة لا هي تصير، وحاجة تخوفنا أكيد احنا كمهاجرين لهنا. ولكن ما زلنا بعاد على الواقع انه فهمتني يقدروا يغيروا حاجة ويقدروا يغيروا وجه البلاد. وحتى إذا وصلوا للحكم يعني ولا مرة كانوا عند الكلمة متاعهم، ولا مرة يعني قدروا انه يخوفوا، على خاطر يستحقوا الأغلبية المطلقة اللي هي أكثر من 50%، واللي هي حاجة صعيبة، وخاصة الأحزاب الديمقراطية ما تحبش تتحالف مع اليمين المتطرف، وحاجة تساعدنا يعني ما زلنا بعاد لتغيير وجه ألمانيا من ناحية سياسة الهجرة. وحتى متأكد أنا شفنا حتى في برشا دول حكاوا على الهجرة، وبعد تالي دخلوا فيها، يعني نحكي في أوروبا، بعد تالي دخلوا فيها في الحكم وكل شيء اليمين المتطرف، وما قدرش إنه يواجه الهجرة، لأنه الهجرة بحاجة لها أي دولة في أوروبا بحكم اليد العاملة وبحكم الأدمغة وبحكم الاقتصاد، يعني بحاجة لهذا الكل.
0: الأفكار حاجة أخرى، كذلك الوعود الانتخابية حاجة، ما الواقع الاقتصادي والأرقام حاجة أخرى تماما. اليوم نحكي وزاد رامي السنوات الأخيرة، كي نحكي سنوات أخيرة تقريبا 5 سنوات 6، وأنت أدرى أكيد الهجرة الكبيرة للممرضين والممرضات، ولينا نلقاو حتى الشباب بمعدلات راهي مرتفعة جدا، مش معناها راهو تنقيص من شأن مهنة الممرض. لا تحية ليهم، ما عادة ما يكونوا ناجحين ب 15 و16 في البكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية، كانت قبل كانت تكون عندهم طموحات أخرى، توا طموحهم أن يكون موجود أنه فرم اللي يقراها سواء بالفلوس ولا يقراها في النظام العمومي الجامعي العمومي، والهجرة مباشرة إلى ألمانيا. إلى أي مدى مازال المجال هذا باش يستوعب عدد كبير من الاختصاصات هذه؟ لأنه الخوف، كل الخوف أنه نلقاو برشا ناويين لكن فما طاقة استيعاب في سوق الشغل الألماني.
1: بالنسبة للمجال هذا الحقيقة مازال مطلوب في المستقبل. لأي مدى ما نقدروش نعينه عام وقلو فقط، لكن فما إمكانية أنه فهمتني زادة تتغير السياسات ويبدلوا الوجهة، لأنه حاليا لهين يجيبوا في ممرضين وممرضات من تونس ينجموا يشوفوا دول أخرى في المستقبل. حاليا موجود بخلاف تونس، فما نشوفوا من البوسنة والهرسك، نشوفوا من الفلبين، نشوفوا ممرضين حتى من الهند، معناها دخلوا في خط أكثر مع حتى مع دول أخرين. حاجة الحقيقة بما أنه في لو كان في تونس ولا تضر البلاد وكل شيء وقتها تصير تخوف، أنا من ناحية التونسية، لكن من ناحية
0: الحمد
1: ألمانيا
0: لله
1: لو كان
0: هي سوق شغل مغرية، فما حتى تخوف لأنه حتى العائلات راغبة يعني، والحمد لله إناثا وذكورا معناها يمشيوا، وناس ناجحة غادي في حياتها. بالعكس التونسي اللي يمشي ويلقى مستقبل معناها ربي يوفقه، معناها نتمنى وكان نسمع عليه كل خير.
1: بالضبط، هذا شنو المطلوب ان شاء الله. ناس كل معناها اللي يحب يختار حياته هو كيف ما يحب يختارها، وينجم يقرر مصيره بيده، وان شاء الله ان شاء الله الناس كل حتى كي تخرج لهنا الحقيقة يعطيهم الصحة الجالية التونسية، كي يخرجوا لهنا ديما منورين وديما عاطين الإضافة، وديما هكا تحسهم شعب معناها بيان انتجري مع الناس كله، ويعرف يتعامل مع الناس كله، حاجة بيه شعب محترم جدا يعني عند الناس الآخرين.
0: شخصية متوسطية عنده المزاج متاعه التونسي اللي هو يكون عادة سريع الاندماج في المجتمعات الأخرى. قديش مهم هالوفود هذه الماشية لألمانيا دراسة وإلا في مجال العمل، إنهم يندمجوا في الجمعيات وإنهم يدخلوا في المؤسسات هذه ويبرزوا وكل الوجه الطيب جدا للشباب التونسي. كي نحكي على شباب تونسي أولاد الغرف الفتية الاقتصادية، وانت أدرى رامي أولاد الكشافة أولاد المنظمات أولاد مارشا جمعيات وقاعدين ينشطوا، فإنهم يلقوا زاد أرواحهم في نسيج عالمي، هذا مهم زاد.
1: أكيد مهم جدا. هو بالنسبة للتونسي في بداياته دايما تعرف مش حاجة سهلة إنه واحد ديركتو موم اللي جاي لهنا يدخل في الحياة الاجتماعية، أو يدخل في يكون معناها في المجتمع المدني. ولكن تعرف المهم هو في المستقبل انه بعد ما هو كما نقولوا احنا يلقى يعمل انستالاسيون بتاعه، انه يخمم انه باش يكون موجود في المجتمع المدني وعلى شلاف الحياة السياسية. والحاجة الباهية تو الحاجة اللي تفرحني الحقيقة، حتى يوصلوني رسائل من عدة التوانسة انه يكونوا انتريسي بالعمل الحزبي او بالعمل السياسي، وحاجة تفرحني. أنا ديما نحاول نعطي أفكار، نحاول نعطي طريق هكا كيفاش أسهل من الطريق اللي خذيته أنا بركشي. وحاجة تفرحني على الأخر، وحاجة مهمة جدا إنه التونسي ما يكونش فقط موجود لأنه موجود أو وجب عليه إنه يكون موجود، ولكن يكون فعال في المجتمع ويكون في وسط القرار. علاش؟ لأنه التونسي نهار آخر نشوفوه فهمني في منصب متاع أخذ قرار، لأنه أنا من حسب تجربتي البسيطة نعرف قديش الأماكن هذه وكل شيء تقدر أنه تسهل حتى لغيرك اللي جايين جدد وكل شيء، تسهل لهم الطريق، وهذا هو اللي نحبوه يعني أنه الناس كل تخدم بعضها في الأخير.
0: اليوم انت تحب، ونحن زاد نقولوا علاش رامي بعد تجربه نكون عضو مجلس يعني محلي ويكون عندك الاجماع هذا في الجهه، انه لما لا يكون الطريق امامك فيه برشا ثقه وبرشا ناس تدعمك انك تكون زاد في مواقع القرار. تفكر في السياسه
1: ان شاء الله.
0: تفكر.
1: انا حاليا ننشط في في في حزب الخضر، وترشحت على قائمه حزب الخضر، وتم انتخابي كعضو في مجلس المدينه. يعني حاليا الحزب متاعنا عامل ائتلاف مع الحزب المسيحي، وحاليا نحكم في المدينه مع بعضنا. معناها القرارات اللي ناخذوها او ما فماش قرار يتعدى من غير ما تجي الموافقه نتاع الحزب نتاعنا، واللي هي حاجه حاجه حاجه حاجه باهيه، وحاجه الحقيقه معناها تساعد انه القرارات اللي نجموا ناخذوها يكون فيها الجانب الاجنبي او الجانب كذا، نراعوا دائما انه وجود الأجانب، ونراعوا دايما أحساس الأجانب والانتجراسيون بتاع الأجانب في المدينة. زاد
0: علاش نقوله وجود جنسيات أخرى في الخضم هذا، أكيد باش تراعي الجوانب الكل، يبدأ موجود تونسي وجزائري ومغربي، وإلا من بنغلاديش ولا من الهند وإلا من أي دولة أخرى، المهم يمثل صوت المهاجر وصوت يعني الأجنبي اللي يكون موجود غادي، وهذا مهم برشا. نفرح لهذه النجاحات. شكرا لك رامي بوخشام، إن شاء الله نسمع عليك. كان الأخبار الطيبة والسعيدة، يعطيك الصحة على وجودك اليوم معنا بتقنية الفيديو لأول مرة. يطولي أنت أول ضيف تخرج معنا في المباشر في استوديو هذايا، كما تشوفوا الاستوديو هذايا الجديد لإذاعة المنسير. شكرا لك رامي، يعطيك الصحة على حضورك معنا، وإن شاء الله ديما متألق وديما نلتقي، وفما أخبار طيبة وأخبار سعيدة على الجالية التونسية في ألمانيا وفي العالم الكل.
1: إن شاء الله. شكرا على الدعوة مدام حياة، وشرفني اليوم أن نكون متواجد، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوا التونسي دائما متألق وين ما كان.
0: شكرا لك، موفق بإذن الله. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى للعشرة من أحلى ما غنت هو يوم يونس.

0: الحسن
1: حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

0: أجوى الحلو والحلل تنعم بالديباج والحلو والحلل.
1: والأغاني الراقية ديما شعارنا في إذاعة المنسير في اختياراتنا الغنائية. هكا ننهي أولى سهراتنا لليلة في برنامج جسور الوطن بعد نشرة العاشرة ليلا. يلتقيكم عماد العوني في صدى الأوتار. شكرا لكل الفريق الأمن هذا اللقاء، ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. في إنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس، إجراء عملية زراعة كبد لطفل صغيرة في مستشفى المنستير. الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا، وتشدد على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لمزيد إنجاحها. وفي اليوم العالمي للسياحة، تظاهرات ترويجية في المنستير وسوسة. مرحبا بكم. البداية مع أخبار الصحة، حيث تم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إجراء عملية زراعة كبد لطفل صغير كان يعاني من مرض كبدي حرج، من خلال استئصال جزء من كبد والده بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية. الدكتور لسعد صحنون، رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة وأحد أعضاء الفريق المشرف على العملية، قال أن هذا الإنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس.
1: العملية هذه رقم 24 في البرنامج الوطني لزراعة الكبد عند الأطفال اللي بديناه من عام 2017، والعملية هذه صارت هو أب تبرع بجزء من الكبد نتاعو لابنه اللي عمره 5 سنوات. كانت الكبد نتاعو ما تشتغلش منذ الحقيقة معناها 5 سنوات، وهو كان يستحق في السكوتوثيرابي معناها علاج بالضوء. العملية تمت في أحسن الظروف بتضافر جهود كل الاختصاصات المشاركة، الجراحة العامة اللي قاموا بالعملية متاع الاستئصال، طب الأطفال اللي حضروا للعملية مع الجراحة العامة، وتضافر كل جهود العباد الكل كانت حاضرة لهنا باش عملنا العملية هذه. لولاي التوى لباس حينالوا الماكينة دونك يتنفس وحده بعد تقريبا 48 ساعة، وهذا يتسمى حاجة خارقة للعادة. البو اللي اعطاه أكثر شوية مثلث من الكبد متاعه زاد الحالة إلى حد الآن طيبة. إن شاء الله يتعدى كل شيء لباس. وهذا النداء ديما أنه زاد ماذا بينا راو ثم شوية ماتريال اللي احنا يزمو يتوجد العمليات كما هكا، بالرغم اللي المطالب متاعنا تتعمل، لكن ثم ظروف صعيبة اللي إن شاء الله تتضافر الجهود والعباد تعاون باش العمليات هذوما يوليوا يتعاملوا بطريقة وعدد أكبر.
0: كما اختتمت اليوم في مدينة سوسة الندوة التونسية الموريطانية لطب الأسنان، والتي انطلقت أعمالها يوم أمس تحت عنوان الحدود الجديدة لطب الأسنان في عصر الذكاء الاصطناعي. ساعد زميلة سعيدة بن مسعود تحدثت إلى الدكتور عادل بن صميدة أمين عام نقابة أطباء الأسنان بتونس.
2: الهدف منه توطيد العلاقات ما بين تونس وموريطانيا وربط جسور تعاون ما بين الجامعة التونسية جامعة المنستير وجامعة نواقشط، يعني لاستقطاب الخبرات التونسية في هذا المجال، يعني في مجال التكوين. عملنا فيها 12 ورشة تطبيقية للزملاء، محاضرات قاموا بها أساتذة أكفاء من المنستير، من جامعة المنستير، وأساتذة من موريتانيا، وعنا حتى مشاركة ليبية، عنا مشاركة جزائرية. الأيام العلمية هذه على الأقل لمت مجموعة من الخبرات المغاربية، والحضور كان مميز ومتميز ما بين 350 و400 مشارك.
0: احتفالا اليوم 27 سبتمبر باليوم العالمي للسياحة، وهو هذا اليوم يحتفل به كل سنة، احتضن صباح اليوم مرسى القنطاوي في شمال سوسة تظاهرة سياحية تنشيطية لحرفاء تونس الأوفياء. تم خلالها تكريم مجموعة من السياح الأجانب الذين يتوافدون على الوجهة السياحية في سوسة أكثر من 30 عاما. المولدي ضيف الله المكلف بالإعلام والاتصال بإدارة مرسى القنطاوي.
3: مرسى القنطاوي هو فيه تقاليد من حيث الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية. اليوم 27 سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء. كان تظاهرة هي احتفالية على شرف شريحة مهمة من السياح، هم الذين اعتادوا زيارة تونس من حيث الحضور وأيضا من حيث مدة الإقامة بتونس، تلعب دور مهم في دينومة القطاع السياحي وخاصة في التسويق لتونس. وأيضا حاجة حبيناها تكون رد جميل لهذه الفئة من السياح اللي هي من مختلف الجنسيات. اليوم تم الاحتفاء بهم بأنشطة موسيقية راقصة على شرف هذه الحرفاء بمرسى القنطاوي، أيضا بحضور أصحاب اليخوت الراسة بمرسى القنطاوي. هنا هناك جنسيات ألمانية جاءت أكثر من 90 مرة لتونس وتم تكريمها، جابت تونس بطول العرض. أيضا هناك من لوكسمبورغ 65 زيارة، والباقي كما قلت جنسيات مختلفة، فاهم منها الجنسية الفرنسية، الجنسية الإنجليزية 30 و 40 مرة.
0: كما احتفلت مدينة المونستير من جهتها باليوم العالمي للسياحة من خلال تظاهرة نظمتها المندوبية الجهوية تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا، وتهدف التظاهرة إلى الجمع بين المحافظة على التراث التونسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للمطبخ والموروث الثقافي عبر اعتماد تقنيات التسويق الرقمي وسرد القصص الرقمية وإنتاج المحتوى الترويجي. كما يتضمن البرنامج فقرات ترفيهية وتذوقا لعدد من الحلويات والمحل المحليات التونسية التقليدية. مندوب السياحة بالمنستير فواز بن حليمة.
4: جاءت المندوبية الجهوية للسياحة بالشراكة مع مارينا المنستير وجمعية الرباط للموروث، تكون الاحتفالات على اليوم هذا بعروض مختلفة لعديد الجمعيات الموجودة في جهة المنستير والمهتمة بالسياحة، وكذلك انطلاق طاولة مستديرة يكون العنوان نتاعها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير، بحضور عدد من الباحثين يكونوا يأسسوا اليوم هذا. بالنسبة لنا نحن هي دعوة مفتوحة لجميع الجمعيات الموجودة في ولاية المنستير باش تكون حاضرة معنا. البرنامج ينطلق تقريبا الساعة الثانية بعد الزوال ويتواصل حتى للساعة السادسة إن شاء الله، تكون من مخرجاته أنه يكون فما برنامج نجم نطبقه لسنة 27 في جهة المنستير، وخاصة في الترويج الرقمي والترويج بالذكاء الاصطناعي للموروث الغذائي والمطبخ التونسي والمنستيري وللجهة ككل. بالنسبة للموسم السياحي هو متواصل في جهة المنستير، تعدى موسم نجم نقوله ممتاز إن شاء الله، يتواصل معناتها الموسم السياحي، تعدينا الذروة متاعه، اليوم متواصل الموسم السياحي بالجهة.
0: إلى موضوع التربية الآن، أعلن وزير التربية نور الدين النوري عن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. من جهته عبر رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين مصطفى الفرشيشي عبر عن ارتياحه لإقرار مختلف هذه الإجراءات، وشدد في الآن ذاته على ضرورة توفير فضاءات داخل المعاهد، ولا بد أيضا من توفير الإطار التربوي لمزيد إنجاحها.
5: وضع برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالتلاميذ. حسب برنامج الوزارة يشمل معناها التلاميذ اللي عندهم ساعات فراغ بسبب أو بآخر تخليهم يغادروا معناها المؤسسة التربوية، يقعدوا في المحيط متاع المؤسسة التربوية. الفكرة في حد ذاتها فكرة طيبة، غير أن نجاح البرنامج هذايا عمليا تلقاه معناها صعوبة. أولا، هل تتوفر في كل المؤسسات التربوية ساعات مراجعة لإيواء التلاميذ هذوما اللي مش يكونوا عندهم ساعات شغل، وهل يتوفر إطار تربوي باش يأثرهم؟ في اعتقادنا احنا كجمعية لابد ان نشوفوا معناها كل ظروف نجاح هذه الفكرة وهذا البرنامج. ضروري التفكير في حماية ابنائنا والناشئة من سلوكيات محفوفة بالمخاطر كفكرة كمبدأ، نحن كأولياء ومربين نأيدها، وهذه متكون في مصلحة الجميع، مصلحة الأولياء، مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى، ثم مصلحة حتى المؤسسة التربوية.
0: وتزامنا مع العودة المدرسية تبرز مجددا المخاوف من انتشار المخدرات في محيط المؤسسة التربوية. النائب بالبرلمان ياسر الجوراري قال أن لجنة التشريع العام قد عقدت سلسلة من جلسات مع الأطباء والأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين، وذلك بهدف الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بالملف قبل إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.
6: خلال شهر أكتوبر يستأنف البرلمان أعماله، وطبعا تواصل لجان أعمالها، وفي لجنة التشريع العام نظرت منذ بداية الدورة السابقة في مجموعة من مقترحات القوانين من بينها القانون الأساسي لعدول الإشهاد، القانون الأساسي للمستشار الجبائي المرسوم 54 المحكمة الدستورية، قانون تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، إضافة إلى تنقيح القانون عدد 52 متعلق بمكافحة جرائم المخدرات. هذه هي المقترحات تفاوت التقدم في النظر فيها وعقد جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف. نعتقد أنه مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات حظي بالعدد الأكبر من جلسات الاستماع، وتمكنت اللجنة من استماع تقريبا إلى جميع الأطراف، سواء ممثلي الوظيفة التنفيذية وزارة العدل وزارة الداخلية، كذلك يعني ممثلي الهيئة الوطنية للصيادلة، أيضا يعني الأكاديميين الجامعيين المختصين النفسيين والاجتماعيين، جمعية طب الوقاية من الإدمان، وهو ما مكن إذن من بلورة رؤية وتصور شامل لهذا التنقيح، لأنه لا نريد أن يكون هذا التنقيح مجرد تنقيح شكلي لا يحقق النتائج المرجوة. نريد نصا تشريعيا يمكن من تجاوز إشكاليات القانون 52، لأنه من التسعينات تقريبا وضعنا القانون كانت فيه المقاربة الجزائية، إلى حد اليوم هكذا نشوفوا أنه ظاهرة ماشية وتستفحل في مجتمعنا، ما هيش هي قاعدة تتقلص.
0: أذكركم بأبرز العناوين. في إنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس إجراء عملية زراعة كبد لطفل صغير في مستشفى المنستيرة. الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا. وفي اليوم العالمي للسياحة احتفالات في سوسة والمنستيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع صدى الأوتار مع زميلي عماد.
7: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة سدى الأوتار لليوم لحد 27 سبتمبر 2026 في لقاء جديد ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لكم أجمل تحية محمد سيدية في إخراج سهرة الليلة عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا الفنية في سهرة سدى الأوتار. الموضوع الأول اللي باش نتحدث فيها والشخصية الفنية الأولى اللي باش نحكي عليها هي الفنانة منيرة المهدية الملقبة بالسلطانة. هذه الفنانة اللي برزت في بداية القرن الماضي تحديدا أو الحفل عملته في 1905، ثم بعد ما كانت متمكنة من عرش الطرب والغناء في مصر في تلك الفترة، إذ بكوكب الشرق أم كلثوم تظهر لتنطفئ السلطانة. مجموعة من الحكايات والأسرار حول حياة السلطانة منيرة المهدية باش نسمعوها ليلة مع بعضنا، إلى جانب أيضا استماعنا إلى بعض الأغاني القديمة جدا لمنيرة المهدية، واللي إن شاء الله كيف تسمعوها ما تقلقوش برشا من بارازيت لأنه الأغاني قديمة برشا برشا. أغنية حلوة جديدة لشيرين باش نسمعوها الليلة في إطار الأغاني الحديثة. أول مرة تقريبا نلقى الشيرين أغنية دوم تقريبا 12 دقيقة، إن شاء الله نسمعوها كاملة في بداية الجزء الثاني من سهرة الليلة أو في نهاية الجزء الأول. خلفيات الأغاني ثم أغنية أكيد ما ثم شوية حد ما يحبهاش، الأغنية هذه هي أغنية ست الحبايب اللي لحنها محمد عبد الوهاب وأيضا غنيتها فايزة أحمد. أغنية من الأغنيات الحلوة المزينة برشا، روحية ووجدانية أكثر منها يعني عاطفية، لأنها تتغنى بكائن من أحلى وأمتع الكائنات في العالم اللي هي الأم. إن شاء الله باش نحكيه على قصة الأغنية هذية وكيفاش الشاعر وصاحب الأغنية اكتب الأغنية هذية في مكان معين وفي توقيت قياسي. في حكايات الفن اليوم باش نحكيه على محمد عبد الوهاب وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، وواحد من أبرز الألحان اللي قدمها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم وهو لحن أغنية أنت عمري.

هي أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة الليلة، سهرة السادة الأوتار، واللي كالعادة نبدأها بجورج وسوف. في غنية عنوانها صياد الطيور، الغنية هذه من كلمات أحمد فؤاد نجم.

0: جورج وسوف وغنية صياد الطيور باش ننطلق في حديثنا عن الفنانة المصرية منيرة المهدية سلطانة طرب اللي البداية متاحة كما قلت كانت في بداية القرن الماضي القرن العشرين من خلال مجموعة من الأنغام بعد ما جات للقاهرة من الريف اللي كانت تعيش فيه ثم افتتحت مقهى لها باش تقدم أغانيها وعاشت فترة اللي الوضع السياسي في مصر أنذاك كان متذبذب جدا وكانت في مسيرتها الفنية قد سندت وعملت مع المقاومة المصرية للاستعمار خاصة تجاه شخصية سياسية معروفة اللي هو سعد زغلول باشا ثم هذه الأبهة بن ظفرين وهذا السلطان وتلك الحظوة اللي كانت تتمتع بها منيرة المهدية بدأت تدريجيا تضمحل وتندثر ببروز كوكب الشرق أم كلثوم. برشا هي الحكايات اللي تحكي على منيرة المهدية باش نسمعوها من خلال تجيلين. التجيل الأول تحكي فيه أو يحكى فيه كيف غنت منيرة المهدية للسياسي الراحل سعد زغلول وكيف أنقذت واحد من الشباب المقاومين ثم تزوجته بعدما أنقذته وأخرجته من السجن البريطاني.
1: منيرة المهدية مسلسل أم كلثوم اللي تابعناه وحافظين أحداثه واللي بيتكلم عن حياة المطربة أم كلثوم وكان في أحداث المسلسل الصراع اللي كان موجود بين أم كلثوم والمطربة منيرة المهدية وكان المسلسل بيظهر وجه شرير للمطربة منيرة المهدية بس الحقيقة إن في وجه تاني مش كتير يعرفه عن المطربة منيرة المهدية. زكية حسن منصور هو اسمها الحقيقي، اتولدت في قرية المهدية بمركز هيهية التابعة لمحافظة الشرقية واتولدت يوم 16 مايو سنة 1885. عاشت زكية حياة اليتم لما توفى والدها وهي لسه طفلة صغيرة، بعدها اتولت أختها تربيتها وخدتها معها اسكندرية. اهتمت أختها بتعليمها فدرست في مدارس الراهبات وبعدها رجعت تاني الزقازيق لأن صوتها كان مميز جدا، بدأت تغني في الأفراح والحفلات فشافها واحد صاحب قهوة في مصر فأقنعها إنها تسافر وتغني في القهوة بتاعته وبسفرها للقاهرة اتحولت من زكية لمنيرة المهدية وغنت في القهوة ونجحت جدا وده شجعها إنها تفتح قهوة خاصة بيها وتسميها نزهة النفوس. وخلال فترة قصيرة جدا اتحولت القهوة لمركز ثقافي فني مليء بأدباء ومفكرين وفنانين ولأن منيرة المهدية كانت بتتمتع بشخصية قوية وكمان مثقفة ومتطورة وطموحة. عزيز عيد هو أول ما فتح لها المجال الفني الاحترافي وضمها لفرقته عشان تغني وبعد شوية تمثل وده أمر جديد خالص عن الوسط الفني في الفترة دي لأن اللي كانوا بيمثلوا أجانب وشاميات وبدأت تمثل وتقدم أدوار رجال وكان بيتكتب على الأفيش الممثلة الأولى وحققت الفرقة نجاح وشهرة كبير بوجود السلطانة اللي بدأ الاسم ده يطلق عليها. بعدها كونت منيرة المهدية فرقتها الخاصة وكانت بتغني وتمثل وكمان أخرجت عدد كبير من العروض المسرحية عشان تبقى أول مخرجة في تاريخ الفن المصري وسمته الصحافة هواء الحرية لأن المسرح ده كان ليه دور سياسي مهم هنعرفه كمان شوي. وهي بتستعد لتقديم مسرحية كليوباترا واللي كان بيلحنها سيد درويش بس اتوفى فجأة قبل ما يخلص تلحينها فدورت على ملحن بديل وما لقيتش حد مناسب غير الملحن الشاب محمد عبد الوهاب اللي خليته يلحن الفصول الناقصة وكمان عطته دور مهم في المسرحية ومن هنا جاءت شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب. سافرت منيرة المهدية لمدة 3 سنوات بجولة فنية في أكتر من دولة منها لبنان وسوريا والعراق وتركيا وفلسطين وإيران وليبيا وتونس والمغرب غنت قدام رئيس تركيا السابق مصطفى كمال أتاتورك اللي رفض قفل الستار بعد ما خلصت فقرتها وطلب انها تغني طول الليل. مثلت منيرة المهدية في فيلم واحد بس وهو الغندورة وكان من اخراج مخرج ايطالي وطبعا مثلت عشرات من العروض المسرحية وتعتبر منيرة المهدية من اوائل السيدات اللي تسجل ليها اسطوانات لاغانيها ومن اشهر الاغاني اللي قدمتها السلطانة اسمر ملك روحي يا ماما بيضة مصر الجميلة ما احلاكي كان لمنيرة المهدية نشاط سياسي واضح ومحدد، فكانت بتقدم عروض مسرحية ضد الإنجليز. وخلال ثورة 19 الإنجليز ما قدروش يقفلوا القهوة بتاعتها زي باقي القهاوي خوفا من رد فعلها القوي وتأثيرها القوي على الناس. ولما خرج فرمان بعدم الغناء أو التلفظ باسم سعد زغلول واللي هيخالف التعليمات هيتسجن 6 شهور ويتجلد 20 جلدة، فقامت منيرة المهدية بحيلة عشان تغني لسعد، فغنت أغنية مطلعها بيقول شال الحمام حط الحمام من مصر السعيدة لما السودان زغلول وقلبي مال إليه أندهله لما احتاج إليه وعجبي. وكانت دايما بتهتم بالإفراج عن المعتقلين لأنها كانت صاحبة نفوذ وسلطة، وفي يوم رفض المتعهد البريطاني الإفراج عن شاب فادعت أنه خطيبها وترتب عليه أنها تتجوزه في المكتب المتعهد السامي البريطاني، وتعتبر دي أول زيجاتها واللي استمرت 4 سنين. وخلال الفترة دي كان مدير أعمالها. اتجوزت مديرة المهدية 4 مرات، الأولى من الشاب اللي أنقذته من المعتقل، أما التانية من حسن نديم، والتالتة من حسن كمال اللي رزقت منه ببنت، وبعدها اتوفى فاتجوزت أخوه كمال إبراهيم عشان يربي معاها بنتها. تم إنتاج فيلم باسم السلطانة اللي أخرجه حسين الإمام ومثلته شريفة فاضل، بس أسرتها اعترضت عليه لأنه فيه مغالطات كتيرة عن حياتها لدرجة أن الأمر وصل للقضاء. حصلت منيرة على جوائز كتير أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى والجائزة الممتازة في سباق الغناء المسرحي، واتكتب اسمها في الكتاب الذهبي الخاص بملك إيطاليا. مش هنتكلم عن الخلاف اللي كان بين منيرة وبين أم كلثوم لأن في صحفيين برأوا منيرة من الاتهامات اللي كانت متوجهة إليها بعد انتشار أخبار متفبركة عن أم كلثوم في بدايتها وإنها حاربتها في بدايتها، بس اللي كان مؤكد إن كان في خلاف حقيقي بينهم. اعتزلت منيرة المهدية الفن بسبب انحصار الأضواء عنها بسبب ظهور نجوم طرب جدد على رأسهم أم كلثوم، ولأنها قدمت نوع جديد من الأغاني. وبعد 20 سنة رجعت للفن وقدمت حفلة حضرتها أم كلثوم برغم الخلاف اللي كان بينهم، بس ما لقيتش نفس الشغف بوقوفها على المسرح فقررت إنها تعتزل

0: بعد الساعة 10 ليلا نجدد التحية لمستمعينا الأوفياء إنما كانوا في متابعتنا. نخص بالتحية صديقي، خلينا نقول خويا مش صديقي، سامي شادلي. أعطيك الصحة سامي، شكرا ليك، مرحبا بك دائما في سهرة صدى الأوتار وغيرها من البرامج. أيضا ما ننساش نقدم تحية المنيا بالرحال، يعطيك الصحة منيا ومرحبا بك دائما وأبدا في مختلف فقراتنا وخاصة سهرة صدى الأوتار. نواصل حديثنا حول السلطانة منيرة المهدية. أكيد كما قلت في بداية اللقاء، منيرة المهدية كانت تتربى على عرش الغناء والفن في مصر، وفجأة بزغ نجم جديد، بزغ صوت جديد، هو صوت كوكب الشرق أم كلثوم.
1: الله الله يا اسطى، منيرة المهدية.
2: بهذه العبارة كانت منيرة المهدية تفتتح اسطواناتها، والاسطى أي رئيسة الفرقة الموسيقية لم يكن لقبها الوحيد، بل كان سلطانة الطرب لقبها الأشهر. السلطانة التي جلست على عرش الغناء قبل أن تزيحها عنه أم كلثوم في أوائل أربعينيات القرن العشرين.

منذ كانت طفلة في الثامنة اشتهرت ميرا المهدية واسمها الحقيقي زكية حسن منصور بجمال صوتها. كانت تغني لصديقاتها كلما سنحت لها الفرصة فتحصد الإعجاب، إلى أن غنت عام 1905 في مقهى صغير كان مقصد المغنين والفنانين، ومنه انتقلت إلى الغناء في ملهى الإلدورادو فازدادت شهرتها، واستطاعت بعد أعوام قليلة استئجار مقهى بحي الأزبكية سمته نزهة النفوس، وجعلته ملتقى الأدباء الفنانين المفكرين والسياسيين.

حلمت منيرة المهدية بالغناء والتمثيل على خشبة المسرح، ولكن كيف لامرأة مصرية مسلمة أن تجرؤ على هذا الحلم؟ فحتى الأدوار النسائية كانت تسند إلى ممثلين رجال يرتدون أزياء النساء. حين عرض عليها المخرج والممثل عزيز عيد تقديم وصلة مع فرقته على مسرح مقهاها نزهة النفوس، استغلت الفرصة وطلبت منه المشاركة في المسرحية. وافق عزيز عيد وأسند إليها دور فتى في رواية للملحن والمغني ورائد المسرح الشيخ سلام حجازي، وتحقق الحلم في صيف 1915. انفصلت منيرة المهدية عن مسرح عزيز عيد عام 1916 وكونت فرقتها الخاصة على مسرح بريطانيا، حيث مثلت، غنت، أخرجت أعمالا أدت فيها أدوار نسائية مثل كارمن التي ترجمها فرح أنتون أحد أعلام النهضة، وكلها يومين والثالثة تبدأ. أما الملحنون الذين تعاونت معهم سلطانة الطرب في المسرحيات فكان بينهم سيد درويش، محمد عبد الوهاب، ومحمد القصبجي.

أصبح اسم منيرة المهدية على كل لسان. هذه الشهرة ساعدتها على المشاركة في ثورة 1919 من خلال أغانيها وعلاقاتها بالسياسيين. فغنت في سنوات الثورة بعد نفي الزعيم سعد زغلول أغنية تقول كلماتها:

لذكائها وجرأتها. أنقذت منيرة المهدية أغنيتها من رقابة السلطات البريطانية، حتى قال لها رئيس الوزراء المصري: أنت تقدري تبلفي الإنجليز، غنوة منك تجيب الاستقلال لمصر.

كان هذا صوت السلطانة منيرة المهدية. طبعا الرحلة الفنية والرحلة الحياتية متاع منيرة المهدية ونهايتها تفكرنا أنه لكل جيل صوته، لكل جيل فنانيه، ولكل جيل موسيقاه، ولا يمكن أن يبقى الفنان على نفس الوتيرة وعلى نفس المستوى منذ بدايته حتى نهاية مشواره، إما بالاعتزال أو بالموت. أم كلثوم نفسها، عبد الحليم، فريد وغيرهم من المطربين اللي خلاوا بصمة في حياتنا وفي حياتنا الفنية والموسيقية، فقط بقيت أنغامهم هي اللي تخلدهم، كما منيرة المهدية، ونحن توا نحكي عليها وفي علاقتها بأم كلثوم وبالمشاكل اللي صارت لها وغيره. لكن في نهاية المطاف ما تبقى إلا الموسيقى، وما يبقى إلا الفن يتحدث عن صاحبه وعن مزاياه الفنية والصوتية والموسيقية. نذكركم أنه اللقاء يتواصل معكم حتى يكشل نصف الليل، وباش نرجعوا بعد موجز 11 ليلا باش نحكيه على أغنية ست الحبيب، باش نحكيه على علاقة محمد عبد الوهاب بأم كلثوم ولحن أنت عمري. لكن من هنا حتى يكشل 11 في 4 دقائق باش نسمعوا جديد الفنانة المصرية شيرين.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3. مرحبا كل المستمعين مع جديد.
2: أوكي.
1: سهريات نبض الشارع فن وموسيقى ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 24 في خطة في الهندسة الميكانيكية، 15 في الهندسة الكهربائية، و27 في الإعلامية، و7 في الهندسة المدنية، و17 في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. وقد حددت وزارة التعليم العالي أجل التسجيل عن بعد للترشح في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني انطلاقا من يوم الاثنين 5 أكتوبر وإلى غاية يوم الأحد 18 أكتوبر. كشفت وزارة الصحة اليوم عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي ستحتضنه تونس بعد يومين من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، أعلنت السفارة الفرنسية أن عدد السياح التونسيين الوافدين إلى تونس قد تجاوز 1,143,000، لتكون بذلك تونس الوجهة السياحية الأولى للفرنسيين في شمال أفريقيا. وأيضا أكبر سياح من أوروبا يأتون إلى تونس هم فرنسيون. وكما بلغت الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في قطاع السياحة 628 مليار، وأسهمت في إحداث نحو 4,500 موطن شغل. في أخبار الرياضة، يتألق أبطال تونس في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو، حيث توج البطل الأولمبي العالمي فراس القطوسي بالميدالية الذهبية في وزن 87 كيلوغرام، وأحرز أيضا البطل الأولمبي العالمي محمد خليل جندوبي ميدالية ذهبية في وزن 68 كيلوغرام. ويبدو أن البطلين التونسيين في رياضة التايكواندو سيدخلون الألعاب الأولمبية القادمة وبطولة العالم القادمة بحظوظ وافرة. انتهى الموجز، يعود إليكم زميلي عماد دائما في برنامج وموعد صدى الأوتار، وموعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل.
5: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

15 دقيقة بعد الحديش في الجزء الثاني من سهرة صدى الأوتار. أكيد متعة حلوة برشا الأغنية اللي كنا نسمع فيها أنا قلبي لك ميال لفايزة أحمد. فايزة أحمد اللي تبقى من أبرز وأحلى الأصوات العربية. بالحقيقة باش نزيدوا نسمعوا فايزة أحمد، لكن في حاجة أخرى، في غنية من الأغنيات اللي أديتها بشكل حلو برشا برشا، بإحساس مزيان برشا برشا. أغنية غنيتها حول كما قلت في بداية اللقاء، واحد من أحلى وأروع الكائنات في العالم في الكون، أغنية ست الحبايب اللي غنيوها بعد فايزة أحمد وبعد محمد عبد الوهاب برشا مطربين، لكن الإحساس اللي غنت به فايزة أحمد الأغنية والطريقة اللي أدت بها الأغنية الحقيقة روعة. الأغنية أغنية ست الحبايب جيت للدنيا يعني في غلطة. كيفاش في غلطة؟ اللي كتبها هو اللي ألفها حسين السيد. حسين السيد كان يعيش مع الوالدة متاعه، هذا شاعر غنائي معروف حسين السيد، يعيش مع الوالدة متاعه. نهارتها صادف أنه عيد الأم، روح تعبين من الخدمة، هو طلع الدروج متاع العمارة اللي يسكن فيها مع الوالدة متاعه، وإذا بيه معناها قبل ما يحل الباب تفكر اللي نهارتها عيد الأم، وأنه إنساء ما خذاش هدية للوالدة متاعه. شعمل رجع لأول الدروج، خذا ورقة وستيلو، وهو كان يتربج بأمه يقول لها ست الحبايب. خذا ورقة وستيلو وانطلق في كتابة الأغنية هذه على أساس باش يرضي الوالدة متاعه اللي نساه باش يخذلها الهدية مناسبة عيد الأم. بعد ما كمل الغنية كتبها، يعني تقريبا في بعض الدقائق كتب الغنية، معناها أحيانا أغاني تبقى عالقة في أذهاننا وتبقى خالدة على مر الأزمان. الواحد يتصور أنه الكلمات أو اللحن خذ برشا وقت وخذ أيام وأشهر وربما سنين، لكن في دقائق معدودات حسين السيد على السلالم كما يقولوا في مصر اكتب هالغنية الحلوة هذه ست الحبايب. ثم بعد تالي اطلع للوالدة متاعه، اعتذر منها، قالها الغالب راني نسيت ما قلتلكش هدية، مي راني كتبت الكلام هذايا. قرأت أمه الكلام، قالت له أخي كتبتها بالذمة ليلي ولا باش تتغنى الأغنية؟ قالها راني كتبتها بالذمة ليلك لكنها توجيتني الفكرة باش تتغنى. مشى هز الكلمات هذيك محمد عبد الوهاب اللي أعجب بالكلمات اللي كانت معبرة برشا برشا، ثم أخذ على عاتقه تلحين الأغنية. الأغنية اتكتبت في عام 1958. الأغنية غنيتها بطبيعة فايزة أحمد، وذيعت لأول مرة في 21 مارس من عام 1958 بصوت كما قلت فايزة أحمد. الأغنية هذه تغنيت من قبل عدد كبير من المطربين، منهم الملحن ذاته، لكن نحن توا باش نسمعوها بصوت الفنانة فايزة أحمد.

0: كثيرة هي الحكايات والقصص الخاصة بالواقع الفني. الحقيقة مش كان في مصر ولا في تونس، في العالم الكل تقريبا الخلافات والصراعات حول النجومية كانت ولا تزال موجودة، باعتبار أنه كل فنان كل موسيقي يحاول يقدم روحه بدرجة أولى للمشاهد أو المستمع أو المعجب بطريقة يريد من خلالها إبراز أنه ذلك الذي لا يشق له غبار أو تلك التي لا يشق لها غبار. هذه طبيعة في الإنسان، يحاول دائما أن يكون أفضل من غيره ويحاول إبراز الطاقة الكامنة فيه علّه يستجلب بعض الإعجاب والحب من قبل المتتبعين. هذا تقريبا اللي يخلي المشاكل في الوسط الفني متواترة، وأعتقد أنها في نهاية المطاف طبيعية. علاش طبيعية؟ لأنه أولا ما حتى لا أقول حسد، خليني أقول غبطة، فبعض الفنانين أو جلهم يغبطون بعضهم على مستوى حتى القصائد أو الألحان. ساعة ساعة فنان كبير يسمع لحن أو كلمات فيتمنى أنه الأغنية هذيك كان غنيها هو، وهذا صار مع معناها عمليقة الفن العربي، مع أم كلثوم، مع عبد الحليم، مع فريد، مع فايزة أحمد، مع محمد عبد الوهاب. ثم أغنية يسمعها يحس أنها تخلقت ليه، ونذكر المشاكل متاع بليغ حمدي مع بعض الفنانين لما كان في فترة من الفترات يميز عبد الحليم على غيره من المطربين. فالحركة هذه متاع الصراع الفني بالضرورة تولد موسيقى حلوة وتولد أغاني مزيانة. ثم الشيء هذا كما قلت صار على الفنانين الكل، كلهم تقريبا اللي صارت لهم بعض المشاكل وحتى خصومات كبيرة من أجل لحن أو من أجل قصيد. أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب لم يشذ عن هذه القاعدة، للحقيقة اعتبرها قاعدة، لأنه هذا من شأنه أنه يحرك الواقع الفني ويحرك ويطور الموسيقى. محمد عبد الوهاب رغم أنه كان يروى عنه أنه يعني حد وحد روحه بعيد عن الجلبة، عن الضوضاء، عن المشاكل، لكن أحيانا يحاول أنه يبرز قيمة الألحان سواء اللي قدمها لأم كلثوم ولا غيرها. أم كلثوم نفسها كانت يعني في غيرة وتغار من بعض المطربات، وآخر معناها كنت أتذكروا الموضوع كنت أحكيت فيه، آخر حاجة اتهامها بمقتل إسمهان. يعني الصراع هذا صراع أعتقد كما قلت في البداية طبيعي، لكن محليه كيف يولد أغاني أحلوة. ثم أغنية باش نسمعوها شوية آخر واللي هي من الأغنية الكلثومية اللي نحبها برشا. الأغنية هذه لحنها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم. محمد عبد الوهاب لهنا باش يحكي على علاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، واللي في فترات صارت فيها مد وزجر، وأيضا باش يحكي على اللحن الحلو اللي هو لحن أنت عمري.
1: أولا أنا كانت علاقتي بالسيدة أم كلثوم علاقة مرتفعة جدا، يعني نحترم بعض احترام عظيم جدا، فأنا كنت أحترمها كل الاحترام وأبجلها كل التبجيل وأقدرها تقدير لا نظير له، وهي برضو كانت يعني ما تقولش فيها حاجة وحشة، وكنت أتمنى أن أعمل لها حاجة، يعني ما هوش لكن ما كانش في ظروفنا الأولانية. بكل أسف الجماعة المتعهدين عملوا نفسها بلا داعي كده حاجات بتاعتهم دي مش عارف ايه، فكنت أنا غني أسبوع ويتغني أسبوع، كل واحد في طريقه، هي في طريقها صوتي الجميل العريق اللي الناس تروح تسمعه ام كلثوم، ما فيش حاجه غير كده يعني، الصوت اللي هو ده بقى اللي اي حاجه تقولها خلاص ام كلثوم بتغني وخلاص وتعب. وانا في طريقي اللي انا بفتكر ان انا بقى يعني ماشي على الخط التفكير والمش عارف ايه والجديد والمديو الحاجات اللي زي دي يعني. فانا كنت بلحن القطعه دي الاغنيه دي وهي من كلام الشاعر الغنائي الاستاذ احمد شفيق كامل، وكنت بعملها ليا في الواقع يعني. فبالصدفه وانا يعني في وانا بعملها يعني غرني صديق وزميل لنا الاستاذ احمد الحفياوي عازف الكمانجا العظيم الشرق العظيم ده، وقلت له كده بالصدفة يعني بكل صدفة كده انت كنت فين؟ قال لي انا كنت عن الست ام كلثوم. قلت زيها وزي ساعتها كويس الحمد لله والله ده احنا لسه كنا في سيرتك. في سيرتي انا؟ ليه لا سمح الله في حاجة؟ قال لي لا ابدا يعني كنت انا بقول لها يعني طب يعني يا ست يعني ما قولينا حاجة من فلان، فلان ده اعتقد انه يعني يكون سعيد بهذا ومش عارف. فقالت له يعني اخويا يعني هو عنده حاجة وعرض عليه. قلت له لا تمام. فقال لي هذا الكلام. قلت له كده؟ قال لي اه. انا على طول جال بخطري حتة انت عمرك يعني كنت عاملها طبعا مع شيء من التغيير، لكن يعني قلت على اني قد يجوز تنفع انا. قلت له طيب اطلب هاي. فطلبها لي اهلا وسهلا ومش عارف ايه وتعالى ايه والكلام اللطيف ده. قلت لها انا عندي هنا الاستاذ احمد الحفناوي. قالت لي اه. قلت لها هو يظهر كنت انا شرقت كتير لانه كنت ودي وسيلتي. قالت لي هذا صحيح. قلت لها طيب ايه رايك بقى ان انا عاوز اسمعك حاجه. قالت لي اوش كل يوم دي امتى؟ قلت لها زي ما انت عاوزه. قالت لي اجي لك؟ قلت لها لا اجي لك انا. امتى؟ قلت لها طب اجي لك بكره. قال لها عقلي بقى يعني ايه؟ يعني اقعد ادي نفسك فرصه انك يعني تحبرك فيها كده شويه. قالت لي طيب بكره. قلت لها عندك عود؟ قالت لي عندي عود لكن ما يعجبكش. اوتاره ملخبطه ومكسر وبتاع. طب ما اجي لك انا؟ قلت لها لا انا هاجي واجيب العود. فرحت فعلا تاني يوم في الميعاد بعد الظهر واستقبلتني في مكان انتيم كده يعني اوضه هي اللي بتقعد فيها الاوضه العاديه يعني مش اوضه بقى بتاع الضيوف وبتاع. وبعد شويه كلام كده قلت لها ما سمعك الا انا عامله وسمعتها الا انا عامله. يعني قعدت كده وحطت ايديها بين راسها. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي طيب. فين الأستاذ أحمد شفيق؟ قلت لها أنا مستعد هكلمه وأجي لك. حافظ الكلام؟ قلت لها أنا مش حافظ الكلام يعني. قالت لها نقعد معاها بقى ونسمعها كلها ونشوف الكلام أولا. عشان ما نغيرش في اثناء التلحين. وفعلا جبنا الاستاذ احمد شفيق وقعدنا معاه لغايه ما استقرينا على الكلام وعملت اللحن. وكانت طبعا قدامي ما هيش

قوي طبعا. فكان في عندنا في الفرقه فرقه ام كلثوم، عازف كمان اسمه الاستاذ عبد الفتاح خيري بيضرب جيتار. علمته الجمله ورحنا لها وبرضه فضلت تسمعها مره مرتين وثلاثه. وبعدين قالت لي دايما تعالى اللي انت عاوز تعمله، يعني عندك يعني كل الحريه في انك تعمل اللي انت عاوزه. لان هي حاسه طبعا بان انا يعني ما مش جاي يعني افسد عليها شيء، لا. وفعلا

وفعلا كان لقاء اللي جمع محمد عبد الوهاب وام كلثوم في انت عمري انجب واحده من احلى وامتع الاغاني الكلثوميه. اكيد باش نسمعوا انت عمري، لكن ماذا بيا نحب نقول حاجه لسيدة مصرعين، راهو الاغاني الطويل في فتره من الفترات صديقنا وأستاذنا الفنان أحمد طنبورة اللي كان مهندس معانا في الإذاعة، خرج هو تقاعد وما عندوش برشا، في فترة من الفترات كنا نتسائل الأغاني الطويلة اللي فيها ساعة وخمسين دقيقة وخمسة وخمسين دقيقة، يعني نحب نسمع الكلام الكل فيها، لكن الوقت ما يسمحش، ما تنجمش تعدي غنية متاع 55 دقيقة ولا ساعة في برنامج يدوم ساعة ولا يدوم ساعتين ولا حتى ثلاثة سوية. فأحمد طنبورة قام بعملية مونتاج تذكروا جيدا لبعض الأغاني الطويلة لأم كلثوم، ومنهم غنية أنت عمري اللي في الحقيقة هي الطول الحقيقي متاع الغنية، ظهر لي ساعة أو 57-58 دقيقة. فبالتالي باش نسمعوا الفيرسيون متاعنا اللي فيها يعني عملية يعني مزاوجة بين الأنغام اللي تتكرر وبين الكلمات. قبل ما نسمعها نحب نحييكم الناس الكل على المتابعة والانتباه، وإن شاء الله عملتوا جو معنا في سهرة سدى الأوتار اللي خصصنا الزقلول منها لمنيرة المهدية. تحياتي لكم الناس الكل على المتابعة، تحيات محمد سيدية في الإخراج الفني للحصة، عماد العوني، يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وحددت الوزارة أجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني بداية من يوم الاثنين 5 أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 18 أكتوبر. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية التي ستحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى بداية أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تذكر الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين 28 سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثانية. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، بالإضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني خاص بالأشخاص المعنويين. في أخبار العالم، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة سلام اقترحتها إيران لإيقاف الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد زادت العقود الآجلة للبترول ب 1.74% ووصلت إلى 106 دولارات. نعود إلى تونس. يتسم طقس هذا اليوم بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة في بقية الجهات. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات الحرارة بين 28 و 33 درجة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء. عطائها ومسيرتها فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من أسطولات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

موعود دايما بالجراح موعود.

عليها حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت